طلاق وعلياك هذا هذا ما جرى. فقال يحلفون بالله ما قالوا، يعني تي الكلمة الذي ما صدرت منهم، ولقد قالوا كلمة الكفر، سماها الله كلمة كفر. أحيانا الكلمة يقولوا حرية التعبير وحرية الرأي، وده يتكلم الإنسان في الظروف الاعتيادية بما شاء، لكن في ظروف الأجواء فيها مكهربة تماما والناس في حالة استنفار وفي حالة تشييع شهداء وعاد بيدور ما يطعن في عرضك، وده بعدها يقول حرية التعبير والصحابة، مش وقت الحكاية هذا، ما يدوش الحكاية هذا في مثل هذا الظروف. الجسم منكي، الجسم المنكي لا الذب يطرح فوقه موجع، والكلمة الآن مثل هذا كان قولة حرية التعبير، وأنت بتطعن في أعراض المجاهدين وفي أعراض الصابر، ونحن في حالة عدوان من اليهود والنصارى، وقال حرية التعبير يا أخي خلينا نعبر، هذا خطأ، هذا يعد في هذه الحالة خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. لاحظوا النصوص القرآنية كيف نستفيد من كتاب الله. قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ربما النبي كان يسمع من الناس ما يؤذيه وكان يصبر يصبر، لكن في ظل هذه الظروف الصبر له حدود. ما هو صبر هنا، ما بالصبر هنا علمه، لأنه بالحكمة ضر بيفت في قلوب أعضاء المسلمين المواجهين في حالة مواجهة مع العدوان. هذا الكلام لو تسرب في قلوب المسلمين أتعود المسألة عكسا وسلبا عليهم ويتغلب العدو عليهم. والآن احنا في حالة ما مواجهة، يجب علينا أن نتغاضى عن بعض الأخطاء الجانبية وأن نثبت أمام العدوان. ثم لكل حادث مه ولكل مقام مقال. قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. كفروا بعد إسلامهم، كيف كفروا بعد إسلامهم؟ هو في الأصل ما قد أسلموش، هم منافقون من الأصل مه، والمعنى أنهم أظهروا كفرهم بعد أن أظهروا إسلامهم. سواء ما أضمر الإنسان في قلبه شيء إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه، واضح ماشي. خبي الإنسان حكاية في قلبه ما أظهر له، قد خرجت الحكاية وعرفوا الناس ماهيته وأي توجه يتوجه. هذا الحال. فالله بيقول وكفروا بعد إسلامهم، أي أظهروا كلمة الكفر بعد أن أظهروا كلمة المه الإسلام. وهموا بما لم ينالوا، ما هو الذي هموا به؟ ذكر المفسرون أيضا، عدني أعطي لكم في التأويل الآخر، لأن برواية قتادة غير رواية الكلبي، رواية قتادة أن المقصود به عبد الله بن أبي في هذا الجانب، عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، قال عندما خرج النبي ما أدري في غزوة بين المصطلق أو هذه الغزوة تبوك، قال تقاتل غفاري وجهني، يعني واحد من صلاة مكة وواحد من صلاة المدينة من الأنصار، الذي من المدينة محسوب يسهم على عبد الله بن أبي، واضح ماشي. فرأى عبد الله بن أبي أن هذا الجهني تغلب على الغفاري على الأنصاري، قال انصروا أخاكم، رجعها فتنة طائفية، رجعها فتنة مناطقية، الخبيث هذا عبد الله بن أبي يشتي رجع المسألة فتنة مناطقية. قال انصروا أخاكم، وإنما مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل من قال سمن كلبك يأكلك، سر على خبيث، يعني إحنا الذي ما عزينا محمد ونصرنا محمد وآبينا محمد لم قد ذابي قاتلنا، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لعز منها المه، قلت هي الكلمة، هذه كلمة المه الكفر إذا ذكرها الله تعالى، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لعز منها المه الأذل. ما هو الذي هم به؟ هم بأن يخرج محمدا من المه، وهموا بما لم، هذا تفسير من التفسيرات الذكرت في كتب التفسير. التفسير الآخر أن هذا الجلاس بعد أن نقل حديثه إلى النبي تحتم في الرجال، قال دعيني أنا أرويك، لا ما قتلتك، فهو هم بقتل الرجل الذي نقل الحديث إلى ما إلى رسول الله صلوات الله عليه، فقال وهموا بما لم ينالوا، يعني ما استطاعش بعد أن يقتل المه الرجل كما تحتم فيه. وقيل أيضا أن المراد بهموا بما لم ينالوا أن المنافقين الذي خرجوا مع النبي صلوات الله عليه وسلم تآمروا على النبي بأن يغتالوا ويفتكوا به في طريقه أثناء العودة إلى المدينة المنورة، عندما صعد في جبل في عقبة، عقبة ما قبش فيها ما هي طريق معبد، عادوا ما بلا مه موضع حافر المه البغلاء والناقة، تصوروا يعني عقبة كبيرة حي

فانبر حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان خوفهم بدل ما يخوفوا النبي، خوفهم هم وهربوا، عرف من عرف وأنكر من أنكر على كل حال. لكن الذي حصل أنهم هموا بما بقتل النبي، فما لم ينالوا، والحمد لله حفظ الله النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. يحلفون بالله ما قالوا. إذن معنا تفسيرات. التفسير الأول حق الجلاس ابن سويد الذي قال ما لئن كان ما يقول محمد في أصحابنا حقا أو صدقا لنحن شر من الحمير، سواء وهم بقتل ذي الرجل أو سواء، أو يكون التفسير تفسير ما قال عبد الله بن أبي بن سلول عندما قال ما الحقوا أو انصروا أخاكم، إنما مثلنا ومثل محمد وأصحابك كمثل من قال سم من كلبك يأكل كلا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا الذي هم به لكنه لم ينله، واضح وماشي. وقيل أيضا إن المنافقين كانوا قد عقدوا بينهم أن يتوجوا عبد الله بن أبي ملكا عليهم، إن أنه لم يتم لهم مرادهم فهموا بما لم ينالوا أيضا. هذا كلها تفسيرات ما ذكرت في كتب المهد تفسير، لكن الخلاصة أنهم هموا بشيء يلحق الضر بالمسلمين، ولكن الله تعالى منعهم من ذلك وأيد المؤمنين بنصره والحمد لله، واضح وماشي. قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام، وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني ما الذي حملهم على أن ينصبوا العداء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام والمسلمين؟ ما هو الذي حملهم على نصب العداء لهم؟ ما هو الذي حملهم على حبك المؤامرات والدسائس؟ ما هو الذي حملهم على أن يكونوا مع العدوان وفي صف العدوان وفي خندق العدوان مع الروم؟ ما هو الذي حملهم على ذلك؟ لا تنسوا أن الروم كانوا يشتغلون تماما كما يشتغل الروم اليوم، كانت لديهم الجواسيس وكانوا يغدقون بعض الأموال على ذا وذاك. طبعا ما كان بيشتلفون سيار ولا قد بهذه الأيام واتساب ولا فيسبوك، لكنهم كانوا يشتغلون بالوسائل المتاحة آنذاك في شراء الولاءات والذمام والخيانة والعمالة والدناءة إلى آخره، كانوا يشتغلون. فكان هناك من يشتغل في صف الأعداء وهو في أوساط المسلمين. الطابور الخامس، واضح وماشي. ما الذي حملهم على أن يحقدوا على الإسلام والمسلمين هذا الحقد؟ ما الذي حملهم؟ قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، وما نقموا منهم إلا أن أغناهم، تماما كما في تلك الآية، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز المعني. ليس هناك ما يوجب هذا الحقد، وليس هناك ما يوجب هذه الضغينة، وليس هناك ما يوجب هذا العداء. ما هو الذي أوجب هذا العداء؟ قال حين أغناهم الله ورسوله. عجيب. هذا يقال في اللغة العربية تأكيد المدح بما يشبه الذم، كما قال القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول، يعني مثلمة. قال هذا سيف مثلم بهن، قال من قراع الكتائب يحارب، يشتي ذم، قال هذا سيف مثلم بما، قال لأنه بيحارب الأعداء. هذا مدحته، هذا مدحته. والعكس عندما تذم بما يشبه المدح تقول ما ألم ترى أن السيف يسقط قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا، سروا ألم ترى أن السيف يسقط قدره، السيف الحد يسقط قدره، يسقط إذا قيل هذا السيف أمضى أحد من العصية، لأنك شبهته بما بعصية، فدل على أنك ذميت ما شبهتش ما مدحتش، وهذا مدحته بما يشبه الذم. فقلت وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله، ما كان المفروض أن يحبوهم ما يبغضوهم ولا يعادوهم، أغناهم الله ورسوله بما. عروف أن العرب كانت في حالة تشردم وكانت في حالة فرقة، وكان الحاكم آنذاك يلفرس يرو، واضح وماشي. والأمة الإسلامية في ما مش أمة إسلامية، أمة العرب في حالة فرقة، جمع الله هذا الشتات في محمد بن عبد الله وحصلت الغنائم، لأن المفترض أن هذه غزوة تبوك أي حين وقعت في السنة التاسعة بعد فتح مكة وبعد الخندق وبعد ما جرت غنائم، لا هانك لا هانك لا هانك، واضح وماشي. جاءت لهم غنائم، غنوا، جاء لهم ما، بدل ما يحمدوا الله ويشكروا ويقدروا هذا النعمة الذي هم فيها زادوا عداء للإسلام والمسلمين.
وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضل ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم. إن شاء الله نكمل الآية غدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر وضاعف لهم بالأجر. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا أرحم الراحمين. واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء همنا وحزننا يا رب العالمين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أهمية المياه والنعمة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان بهذا الماء الذي هو على أنواع مختلفة والذي يشكل ما نسبته 71% من مساحة الكرة الأرضية، وقد نوعه الله سبحانه وتعالى إلى أنواع مختلفة، منها البحار التي مياهها مالحة، ومنها الأنهار التي مياهها عذبة، ومنها الجليدات كما في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ومنها العيون التي تجري في باطن الأرض، والخزانات المائية الجوفية التي تغذي الإنسان باحتياجه الضروري من الماء. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الماء بهذه الكميات الكبيرة حتى يكون في متناول الجميع ولا يختص به الأغنياء فقط. اليوم سنتطرق إلى مسألة المحيطات والبحار. هذه المحيطات والبحار هي من أكبر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان وعلى الجنس البشري، حيث أنها تشكل فوائد عظيمة وكبيرة للإنسان وللحياة ولكوكب الأرض بشكل عام. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ البر ليكون صالحا لسلوك الإنسان ولمسيره. سخر الله للإنسان في العصور القديمة الخيل والبغال والحمير والإبل ونحوها لتنقل أمتعة الإنسان واحتياجاته من بلدة إلى بلدة، كما قال الله: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لكن هذه وسيلة النقل لا تعتبر شيئا أمام ما سخر الله للإنسان من البحار ومن المحيطات، فهي شريان الحياة الاقتصادية في هذا الكون وفي هذا الكوكب. إذن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن سخر للإنسان هذه البحار وجعلها تستطيع أن تمشي فيها السفن الكبيرة والعملاقة التي تحمل مئات الآلاف من الأطنان وتحمل الآلاف من الحاويات لتغذي الحياة في مختلف أنحاء العالم. يقول الله: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هكذا الإنسان حينما يهاجمه الخطر في أي بقعة، وخصوصا في البحر، الإنسان في البحر يعيش حالة من الرعب حينما تضطرب الأمواج البحرية والعواصف الرعدية، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، يفقد أمله في كل المخلوقات وفي كل الأشياء ما عدا الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كل هذه المخلوقات العظيمة والكبيرة هي مسخرة للإنسان، وهي خلقت من أجل الإنسان ومن أجل حياة الإنسان ورفاهية الإنسان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كل ما في هذا الكون، السماوات والأرض والبر والبحر والأنهار والمحيطات، هي مسخرة للإنسان وخلقت من أجل حياة الإنسان وسعادة الإنسان. كذلك يقول الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. أيضا هذه المواد التي تنقل من قارة إلى قارة ومن دولة إلى دولة هي من نعم الله سبحانه وتعالى. هو من أوجد لنا الغذاء، هو من أوجد لنا الدواء، هو من أوجد لنا كل ما نحتاج إليه في هذه الحياة. لكن أيضا أوجد لنا وسائل للنقل
لنقل هذه الاحتياجات من قارة إلى قارة ومن منطقة إلى منطقة، فكلها نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. هذه البحار عوالم عجيبة وغريبة، وفيها من إبداع الله سبحانه وتعالى ومن خلقه ما لا يتصوره البشر. فالله يقول أنه سخر هذا البحر لنأكل منه لحما طريا، لحم جاهز للإنسان. الله سبحانه وتعالى من يربيه من يغذيه حتى يكون صالحا لأكل الإنسان. سنذكر الأهمية الكبرى للبحار وحاجة الإنسان إلى هذه البحار وحاجة الحياة أيضا إلى هذه البحار. الله سبحانه وتعالى يقول ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. إنه كان بكم رحيما، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سخر لنا كل ما نحتاج إليه في البر والبحر. قال الله وهو الذي يسيركم في البر والبحر، أما اليوم فهو الذي يسيرنا في البر والبحر والجو، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وكل طريقة من تسير لها خصائصها ولها ميزتها. فالتسير في البر في الجو هو له ميزة السرعة وقطع المسافات الطويلة في أوقات قصيرة، لكن التسير في البحر ميزته هو أنه يحمل كميات كبيرة جدا من حاجيات الإنسان وبتكلفة أقل، ويستطيع أن ينقل كما قلنا آلاف الحاويات وبداخلها آلاف وعشرات الآلاف من الأطنان ومئات الآلاف من الأطنان من ما يحتاجه الإنسان. ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني نتأمل حينما يكون الله سبحانه وتعالى سخر النجوم الكواكب التي تحيط بالمجموعة الشمسية سخرها لصالح الإنسان، حينما يكون سخر الشمس والقمر لصالح الإنسان، حينما يكون سخر الأرض والسماء لصالح الإنسان، حينما يكون سخر البحر والبر لصالح الإنسان. هذه تعطينا مدى رحمة الله سبحانه وتعالى وإنعامه على الإنسان واحتياج الإنسان إلى نعمة الله سبحانه وتعالى بأن خلق هذه الكواكب العظيمة والكبيرة وخلق هذه المجموعة الشمسية بكلها من أجل أن تهيئ الحياة للإنسان في هذا الكوكب. ويقول سبحانه وتعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. كل واحد منهما الخصائص التي يحتاج إليها الإنسان. الإنسان يحتاج إلى الماء العذب لري الأشجار والمزارع والنباتات، ويحتاج إلى الماء المالح لتتكون فيه الحياة البحرية بكل ما فيها من الخدمة للإنسان. يجب أن نعرف أهمية هذه البحار ومعلومات هامة عنها. تمثل الكائنات البحرية ما نسبته 96% من الكائنات الحية على وجه الأرض. 96% من الكائنات الحية هي كائنات بحرية، 4% فقط هي الكائنات البرية بما فيها الإنسان، وسائر الحيوانات والوحوش وكل ما على وجه الأرض من الكائنات الحية هي لا تمثل إلا 4%، بينما 96% هي تمثلها الكائنات البحرية. تمثل المحيطات أبرز سمات الكوكب، يعني حيث أنها تغطي ثلثي هذا الكوكب. وكما أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغير رئة وبغير قلب، كذلك كوكب الأرض لا يستطيع أن يعيش بغير البحار والمحيطات، وبغير أن تكون هذه البحار والمحيطات نقية وصافية كما خلقها الله سبحانه وتعالى. فهذه البحار والمحيطات هي تعتبر كالرئة لكوكب الأرض، حيث أنها تمتص ثاني أكسيد الكربون، تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتعطي 50% من الأكسجين لكوكب الأرض. 50% من الأكسجين لكوكب الأرض يكون عبر المياه والمحيطات. كما أن المحيطات تقوم بتنظيم درجة الحرارة على كوكب الأرض، توزع هذه الحرارة عبر المحيطات من أطراف هذه الأرض إلى الجنوب إلى الشمال إلى الغرب إلى الشرق. تقوم هذه المحيطات بتوزيع درجة الحرارة
على الأرض لتكون صالحة للعيش في كل مكان فيها. تمثل البحار والمحيطات مصدر أكثر من 60% من الناتج القومي الإجمالي العالمي، ويقدر النشاط المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار. ولهذا النشاط الاقتصادي أهمية كبيرة، من حيث أولاً 90% من النشاط الاقتصادي يكون عبر النقل البحري، 90% من النشاط الاقتصادي يكون عبر النقل البحري. الكابلات البحرية تمثل 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية. تقوم الأسماك والأحياء البحرية بتزويد 4,300,000,000 إنسان بأكثر من 15% من استهلاكهم السنوي للبروتين الحيواني، يعني تقوم بتغذية حوالي أكثر من نصف السكان في الكرة الأرضية بما نسبته 15% من احتياجهم للبروتين الحيواني. كذلك يستخرج أكثر من 30% من النفط والغاز العالمي من وسط هذه المحيطات. تمثل السياحة الساحلية أكبر حصة في السوق الاقتصادية، حيث تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وتشغل من 6 إلى 7% من العمالة العالمية. كذلك هذه البحار والمحيطات هي يعني مصدر للحوم ومصدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى المرجان واللؤلؤ والعنبر وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، وأيضا للكثير من الأعشاب التي تستخرج منها الأدوية التي تستخدم في علاج الإنسان وفي علاج الكثير من الأمراض. كذلك تبرز الأمواج والمد والجزر كمصدر للطاقة وتيارات الرياح باعتبارها مصادر للطاقة لديها إمكانية كبيرة للمساهمة في الطاقة المخفضة للكربون في العديد من البلدان الساحلية. ما نسبته 90% من الحرارة الزائدة المحتبسة نتيجة التركيز المتزايد للغازات الدفيئة، ما يساهم في الحفاظ على حرارة معتدلة إلى جانب هواء صحي. إذن هذه بعض الاحتياجات أو بعض الفوائد التي يحتاجها الإنسان، وتمثل هذه البحار مصدر هذه الخدمات التي تقدمها للإنسانية بشكل عام. أيضا تتميز البحار بمخلوقات غريبة وعجيبة، الإنسان لم يكتشف من هذه البحار والمحيطات إلا ما نسبته 5 إلى 10% مما فيها، بينما يبقى 90 أو 95% لا زال في المجهول. الله سبحانه وتعالى يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ هو جوهر نفيس يخرج من بين الصدف، الصدف الذي يكون في البحر يخرج منه ويتكون فيه اللؤلؤ بألوان زاهية وألوان جميلة وبكرات دائرية تعتبر من أجمل أنواع الزينة التي يستخدمها الإنسان في حياته. كذلك العنبر هو مادة يقذفها الحوت، مادة يقذفها الحوت على الشواطئ أو داخل البحار، وهي تعتبر من أغلى المواد التي يستخرجها الإنسان من البحر. وهذا العنبر يستخدم في العلاجات للإنسان، يستخدم أيضا في العطورات وفي العودة وفي غيرها من الأشياء التي تنفع الإنسان ويحتاجها، سواء في جانبه الغذائي أو الدوائي أو في الجانب للزينة كما قلنا الأشياء الكمالية التي الله سبحانه وتعالى يوفرها للإنسان. كذلك المرجان، الله سبحانه وتعالى يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المرجان يتكون من كائن بحري عجيب، يتكون من الشعب المرجانية، وهذه الشعب المرجانية تتكون في أعماق المحيطات والبحار. إذن هذه هي الشعب المرجانية التي تتكون في المحيطات وفي البحار، وهي تتكون من حيوانات. هذه التي نراها هي ليست نباتات وليست أحجار، وإنما هي حيوانات تتغذى على الفطريات وعلى الأسماك وعلى
غذاء تمتصه من أعماق المحيط وتتكون فيها هذه الشعاب المرجانية، وتعتبر هذه الشعاب المرجانية هي من أجمل المناظر التي تكون في البحار، وهي تعتبر كفلتر يفلتر البحر، يفلتر السواحل ويمتص الأشياء الغير مفيدة ويصفي الأعماق لتكون بهذا الجمال، ويستخرج منها أيضا المرجان الذي هو الزينة التي نستخدمه في بعض العلاجات وأيضا في التزين بها كجواهر نفيسة وجميلة وبألوان زاهية وجذابة. هذه الشعب يوجد منها أكبر حائط مرجاني في العالم في أستراليا بمساحة تقريبا 50,000 كيلومتر مربع، وهو يعتبر من أجمل المناطق في العالم. وهذا هو فيديو يشرح لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى وجمال المحيط والمخلوقات الغريبة والعجيبة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذه المحيطات. عالم عظيم وكبير يجسد قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وقيوميته على جميع خلقه، حيث أن هذه الحيوانات كلها هي تحت رعاية الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا العالم، عالم البحار، خلقه من أجل الإنسان، مع أن الإنسان إلى اليوم كما قلنا لم يكتشف إلا ما يقارب 5% مما داخل هذه البحار والمحيطات. فهذه المخلوقات العظيمة والعجيبة هي تدلنا على عظمة الخالق جل شأنه. وكل هذه المخلوقات بكل ما فيها من الأعداد الهائلة والكبيرة، الله سبحانه وتعالى من يقدر أقواتها وأرزاقها، ومن صممها ومن خلقها ومن أوجد لها البيئة المناسبة لحياتها وجعل لها ما تتغذى عليه وجعل لها الأشياء التي تحتاجها في حياتها تماما كما الإنسان. لكن هذا الجمال وهذه الروعة التي نراها في هذا العالم العجيب وهو عالم البحار قد لا توجد أمثالها في حياتنا البرية بهذا الجمال وبهذه العظمة. المخلوقات البحرية تتميز بجمالها وبتنوعها وغرابة أشكالها التي بعضها لا يتخيل الإنسان أنه حيوان، بعضها تعتقد أنه حجر، وبعضها تعتقد أنه شجرة، وبعضها تعتقد أنه طحلب، وفي الأخير يتحرك، فإذا هو حيوان بقدرة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المخلوق العجيب وهذا السمك، انظر إلى أشكال هذه الأسماك وأنواعها وما فيها من التصميم العجيب والخلق الغريب الذي يحير الأفهام ويدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى سعة علمه وإحاطته بالمخلوقات جميعا. وهذا في عالمنا الصغير الذي هو كوكب الأرض، فكيف بغيره من العوالم وما توجد فيها من المخلوقات ومن الكائنات التي لا نعرفها إلى اليوم. انظروا إلى هذا المخلوق، إلى هذه البنية والتصميم العجيب والغريب لهذه السمكة وهذه الزعانف التي تظهرها كأنها طاووس بري، وبجمال وتناسق عجيب يسبح الإنسان فيه من عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا سمكة، انظروا إلى شكلها وإلى تصميمها. وهذه أيضا سمكة أخرى بشكل غريب وعجيب، قد تكون من الأخطبوطات البحرية، والله سبحانه وتعالى يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل مخلوق وجد في هذه الحياة هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، مكتوب في الخطة الإلهية، مكتوب في اللوح المحفوظ. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. انظر إلى هذه السمكة العجيبة
وهذا التصميم الغريب، أشياء يتحير فيها الإنسان ويتحير في جمالها وفي تصميمها ودقتها وأشكالها الغريبة والعجيبة التي تبعث على التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي قدرته وفي قيوميته على جميع كائنات هذا العالم. فالإنسان ليس سوى واحد من ملايين الكائنات في هذه الأرض. انظروا إلى هذا المخلوق البحري، لا تدري هل هو شجرة أم هو حيوان، وإذا به يتحرك وإذا به حيوان بهذا الشكل العجيب والغريب. تأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الأشكال المختلفة والعجيبة والغريبة التي لا تخطر على بال الإنسان، فضلا عن أن يستطيع أن يوجد مثل هذه الأشكال العجيبة والغريبة. تأملوا في هذه المخلوقات وهذا أيضا من الثعابين البحرية ويتمتع بجمال خلاق ويبقى يعيش تحت المحيطات فترات طويلة. وتأملوا في جمال هذه السمكة وألوانها الزاهية، من الذي نظمها؟ من الذي رتبها؟ من الذي جعلها بهذه التشكيلة الجميلة والغريبة؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وخلق له ما في السماوات وما في الأرض، خلق له البر والبحر. انظروا إلى هذه الأشكال العجيبة، عالم البحار عالم عجيب وغريب، وينبغي لنا أن نتأمل فيه وأن نكثر من التدبر في مخلوقاته، فهي تبعث على التعظيم والمعرفة لله سبحانه وتعالى والرهبة من عظمة هذا الخالق جل شأنه. انظروا إلى هذه السمكة الشفافة، سمكة شفافة يرى كل ما بداخلها وكأنها زجاجة، لا يوجد أي شيء يختفي على الناظر مما بداخل هذه السمكة، بل يخترقها النظر ويخترق جهازها العصبي والعظمي وكل أجهزتها الداخلية بشكل عجيب وغريب. وهذه هذا الفيديو يشرح لنا عن قول الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. تأملوا في هذه الصور، هذان محيطان يلتقيان في هذه النقطة، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحكمته وبعظمته استطاع أن يجعل كل محيط منهما لا يختلط بالمحيط الآخر، مع أنها مادة سائلة ومكوناتها متقاربة وهي مياه، المفروض أن تختلط بعضها ببعض، ولكن حكمة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى جعلتهما كأن بينهما برزخا، كأن بينهما حاجزا، كأن بينهما فاصلا يمنع تداخل أجسام هذا المحيط بهذا المحيط، كما قال الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ لا يبغيان. سواء كان هذا البرزخ هو هذا المحيط، هذان المحيطان أو غيرهما، فهذا المحيط في حد ذاته هو يعتبر معجزة عظيمة ودلالة كبيرة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى إحكامه لخلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذه معجزة وآية كبيرة تدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى إحكامه لخلقه. وفي هذا الفيديو سنشاهد بعض أغرب المخلوقات التي تعيش في أعماق المحيطات. تأملوا في هذه السمكة القبيحة جدا وكأنها وحش كاسر، وتوجد في أعماق المحيط بهذه الصورة المفجعة
والغريبة، تأملوا فيها. بقدر ما يخلق الله سبحانه وتعالى آيات تدل على الجمال وعلى الذوق وعلى الحكمة الإلهية، يخلق أيضا أشياء مختلفة. انظروا كيف تقوم بصيد الأسماك التي تتغذى عليها، هي تقعد في قاع المحيط وكأنها جزء من الرمال المحيط في قاع المحيط، حتى إذا رأت الفريسة انقضت عليها بسرعة رهيبة وابتلعت الماء وما فيه من الكائنات الحية لتتغذى عليها بهذه الطريقة وبهذه السرعة. هذه أيضا من أنواع السمك الغريبة التي تعيش في أعماق المحيط. انظروا كيف جمجمتها ورأسها شفاف ويرى ما بداخله، ولها شكل عجيب مضيء من أعلاه ومن أسفله، وكأنه لمبة مضيئة في أعماق المحيط المظلم، وصورة عجيبة لهذا الوجه لهذه السمكة الغريبة والعجيبة. وهذه أيضا هي من السمك الأقبح منظرا، وليس فيها عظام وليس فيها جهاز يعني عظمي، وإنما تعيش على ما وصل إليها من الغذاء وتعيش في بعض المحيطات. هذه أيضا هي أفعى من الأفاعي البحرية الجميلة والعجيبة، ويتستطيع أن تعيش في البر وفي البحر، تستطيع أن تعيش في البحر وتستطيع أن تعيش في البر، وتمكث داخل البحر أكثر من ساعتين لأن لديها رئتين كبيرتين تحتفظ فيهما بالأكسجين لفترات طويلة. وهذه أيضا من أنواع السمك الغريب والعجيب، وهي السمكة التي تنتفخ حينما يداهمها أي خطر، لعلكم شاهدتموها تنتفخ وتكون كالبطة لا يستطيع العدو أن يفعل بها شيئا. وهذا أيضا من المخلوقات العجيبة في البحر، وهو عنكبوت، عنكبوت كبير بهذه الشكل وبهذا الحجم الكبير، يصل أحيانا ذراعه إلى 4 أمتار، ولا يستطيع الصيادو الأسماك أن يصطادوا الأنواع الكبيرة منها، وإنما يحاولوا اصطياد أطفال هذه العناكب، ولها قدرة على ابتلاع طفل صغير في داخلها. وهذه أيضا هي من أنواع السمك، وتسمى السمك الحجري لأن شكلها يشبه الأحجار التي تكون في أعماق المحيطات، وعندما تشاهدها تعتقد أنها تكتلات صخرية داخل المحيط، فإذا بها سمكة تحتاج إلى أكل وشرب وغيرها. وهذه أيضا من الأنواع الغريبة والعجيبة من أنواع وأشكال الأسماك التي تعيش في أعماق المحيطات. تأملوا في هذه السمكة وجمالها وتصميمها، سبحان الله العظيم، تصميم عجيب وغريب لا يكون إلا من إبداع الخالق جل شأنه. وهذه أيضا هي من أشكال الأسماك الغريبة والعجيبة. إذن هذه لمحة بسيطة عن البحار وعن أهميتها للإنسان وعن المخلوقات العظيمة، وهذه المادة السائلة التي كما قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكما قلنا 96% من الكائنات الحية هي تعيش داخل هذه المياه، والـ4% التي تعيش على ظهر الأرض لا تعيش إلا بالماء ولا تعيش إلا بهذا السائل وهذه المادة الأساسية في حياة كل إنسان وكل حيوان وكل نبات. لا يمكن العيش والحياة إلا بهذا الماء، فهو نعمة عظيمة وكبيرة، ويجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وأن نعمل
على استغلالها بالشكل الأمثل. للأسف هذه النعم العظيمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى داخل هذه البحار يأتي من البشر من يفسد هذه الحياة، من يفسد هذه النعم. تأتي الدول الصناعية المتقدمة لترمي نفاياتها الكيماوية والنووية والجرثومية داخل هذه المحيطات وهذه البحار، وأحيانا تقوم بتجربة قنابل نووية وكيماوية وبيولوجية داخل هذه البحار، مما يسبب في قتل الحياة داخل هذه المحيطات وإزالة إمكانية الحياة فيها بشكل كبير، وإزالة النعم التي أودعها الله سبحانه وتعالى. وهذا هو من الفساد في الأرض الذي يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر. البحر الفساد الذي في البحر هو إفساد البيئة البحرية، إفساد البيئة الصالحة للحياة، الصالحة لحياة الأسماك، لحياة الحيوانات داخل البحر، وأيضا لحياة الكثير من الشعاب المرجانية، اللؤلؤ، الكائنات التي يستخرج الإنسان منها العلاج، يستخرج منها العقاقير للأدوية، الكثير من الحاجات العظيمة التي تنفع الإنسان، للأسف الإنسان يسعى إلى تدميرها باستخدامه السيء لهذه النعم العظيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد هذا هو فساد البيئة، فساد الحياة، حينما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله خلق هذا الكون صالح، خلق هذا الكون صالح للحياة، مجهز لكل ما يخدم الإنسان، لكن يأتي الإنسان ليعبث في هذا الكون بالأشياء التي تضر ببيئته، بحياته النباتية، بحياته الحيوانية، بحياته البرية والبحرية، فيظهر الفساد كما قال الله سبحانه وتعالى بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس، الناس هم من يفسدون حياتهم حينما لا يمتثلون لأوامر الله، لا يمتثلون لتوجيهات الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى حتى عن البول في الماء الراكد، عن البول في الماء الراكد حتى لا تفسد هذا الماء بالجراثيم التي تكون في البول. فالدين الإسلامي جاء ليحافظ على هذه البيئة، ليحافظ على سلامة الإنسان وعلى سلامة الحياة وعلى سلامة الكون وعلى سلامة كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من أجل الإنسان. تعاليم الدين الإسلامي هي جاءت لتحافظ على الحياة كما خلقها الله، الله خلقها صالحة للحياة، تدر على الإنسان البركات من السماء والأرض، ولكن الإنسان هو من يقف عائقا أمام كثير من الخيرات ومن النعم ومن البركات السماوية والأرضية التي زرعها الله من أجله في هذا العالم وفي هذا الكوكب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن السماء والأرض توجد فيها الكثير من البركات، الكثير من الخيرات التي لو أننا استقمنا على منهج الله واتبعنا توجيهات الله سبحانه وتعالى في كل الجوانب، في جانبها الشرعي وفي جانبها الاقتصادي وفي جانبها البيئي وفي جانبها في كل مجالات الحياة، لكنا نعيش حياة أفضل، ولكانت الأرض أجمل مما هي عليه، ولكانت الخيرات والبركات بشكل أكبر بكثير مما نراه اليوم. ما نجده اليوم هو بسبب مخالفة الإنسان للتعاليم الإلهية وللتوجيهات الإلهية، وفساده في الأرض وإفساده في الأرض وفي الجو وفي النبات وفي التربة وفي البحار وفي المحيطات، فساد كبير يجعل هذه الأرض تتدهور شيئا فشيئا إلى أن تنتهي في يومها المحدد الذي جعله الله سبحانه وتعالى. الإسلام يدعو الجنس البشري إلى أن يهتم ببيئته، يهتم بهذا الكوكب، يحافظ على النعم الإلهية التي ادخرها الله سبحانه وتعالى، يدعوه إلى أن يتأمل ويبحث في هذه المكونات في ملكوت السماوات والأرض لكي يصل إلى النعم العظيمة التي أودعها الله والأسرار التي أودعها داخل البحار أو داخل الأرض اليابسة أو في الأفلاك وفي السماوات وغيرها،
الله يدعونا إلى التأمل والتدبر والتفكر، لأن ذلك سيجلب لنا المعرفة الحقيقية التي تبتني على الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم والتي يشهد لها واقع الحياة وواقع البشرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وينور قلوبنا ويهديها إلى ما يحب ويرضى وإلى ما ينفعنا وينفع الإنسانية والبشرية في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينور بالقرآن العظيم قلوبنا وقبورنا ويهدي به نواصينا لما فيه الخير، ويجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

النصير والذي

0: على القوم الكافرين.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

لخلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط،

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: الأزيغ عنه وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 77 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 98 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هنا يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجاجه ونقاشه وجداله بالحق والحسنى لأهل الكتاب في كفرهم بآيات الله. قال الله تعالى له: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هذا السؤال عن السبب الباعث على الكفر بآيات الله. لما تكفرون بآيات الله؟ وآيات الله الكفر بها جريمة عظيمة، وهي أساس كل فساد. وتكفرون بآيات الله وأنتم تعلمون أن الله شهيد عليكم، الله شاهد عليكم، حاضر، سامع لما تقولون، عالم به، ليس بغافل ولا غائب. وهذا من الأمور التي ينبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء من أهل الكتاب الذين لا يبالون بالكفر بآيات الله، بأن الله شهيد على عملهم، هذا عليم به وسيحاسبهم عليه. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وهنا أيضا أمر آخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جداله لأهل الكتاب بأن يقول لهم هذا القول: يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله هو التحول والمنع واتخاذ كل الأساليب والطرق لمنع من يريد الهدى والاهتداء بهدي الله والسلوك إلى سبيل الله. وسبيل الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة والأخوات هو طريق الله، هو منهج الله، هو دين الله، هو شرع الله الذي ارتضاه لعباده في هذه الأرض، هذا سبيل الله. فمن أراد ومن عمل ومن طلب أن يصد الناس وأن يمنعهم عن الاهتداء بهدي الله واتباع شرع الله والعمل بمنهاج الله فقد صد عن سبيل الله. تبغونها عوجا لما تصدون عن سبيل الله من آمن. هناك أن المسألة مساومة، فيها مساومة لهؤلاء المؤمنين الذين يريدون منهم أهل الكتاب أن يعودوا عن دينهم، كأنه مساومة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمن آمن معه بأن يوافقوهم في شيء مما يريدونه منهم مما قد حرفوه في الكتب السماوية من التوراة والإنجيل. من آمن تبغونها عوجا أي تبغون سبيل الله غير السبيل الذي أراد الله، السبيل الذي، لأنهم حينما حرفوا التوراة والإنجيل يزعمون أن هذه التحريفات منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن هذا من سبيل الله، وهذا أمر فيه اعوجاج وأمر فيه خروج عن سبيل الله. وأنتم شهداء تبغونها عوجا، وأنتم شهداء أي وأنتم تعلمون، أنتم شهداء أي تعلمون أنكم لستم في دعواكم هذا محقين، بل أنتم مبطلون، بل أنتم مبطلون في دعواكم هذا. وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الله سبحانه وتعالى حينما يترك معاجلة العصاة على معاصيهم ومعاقبتهم على معاصيهم ليس تركه ذلك غفلة، الله لا يغفل وليس بغافل عما يعمله هؤلاء، وإنما يتأناهم ويتركهم ويمهلهم لعلهم يعودون إلى رشدهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الآية فيها نداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يناديهم الله تعالى بأن يحذروا هذه المسألة، مسألة أن أهل الكتاب لا يزالون يحرصون في إرجاع المؤمنين عن دينهم وإخراجهم عن سبيل ربهم وتصوير السبيل الذي أراده الله بأنه هو السبيل الذي ورد في كتبهم بطريقة محرفة قد حرفوه، فهم يبغون المؤمنين ويطلبون منهم الخروج والمعصية لله سبحانه وتعالى. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، فإذا أطعتموهم في الخروج عن سبيل الله، إن تطيعوا فريقا من يردوكم بعد إيمانكم كافرين، لأنهم لا يضربون لكم إلا الكفر ولا يريدون لكم إلا الكفر والارتداد عن دينكم، فلا تتبعوهم في هذه الخطوات التي يدعونكم إليها، ولا ترتدوا على أعقابكم بعد أن هداكم الله إذن إلى دين الحق. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا سؤال فيه استنكار، كيف يحصل، لا يمكن أن يحصل منكم، كيف يحصل منكم الكفر وأنتم تتلى عليكم آيات الله التي أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه القرآن الكريم، تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله أيضا يوضح آيات الله ويبينها ويشرحها فيهدي بها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من اتبعه ورضي بالسلوك في سبيله، وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهنا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى هو الالتجاء، الالتجاء إلى الله لطلب النجاة من الله، واللجوء لطلب النجاة، لأن الإنسان على خطر عظيم في هذه الحياة تعترضه عوارض المعاصي ووساوس الشيطان، إذن فلا نجاة له إلا بالاعتصام بحبل الله، إلا بالاعتصام بالله، باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فلأن الله هو الذي يهدي وهو الذي يلطف بعباده. ومن يعتصم بالله فقد هدي، فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله كفيل بمن اعتصم به ولجأ إليه بأن يهديه إلى سواء السبيل. إذن والهداية هنا الإرشاد إلى الطريق، إلى السبيل الذي ارتضاه الله لعباده، إلى الصراط المستقيم الواضح القوي الذي لا اعوجاج فيه، الذي لا مغاوية فيه ولا مزلات فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهنا نداء آخر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين يحب لهم السعادة ويحب لهم الفلاح، يأمرهم بملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنه حينما يخاطبهم يا أيها الذين آمنوا أي أنهم قد اتصفوا بصفة الإيمان، فكيف يقول اتقوا الله، يعني أي لازم تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ما دام في الحياة فهو معرض إلى الزلل، إذن فعليه أن يحرص على ملازمة تقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، التقوى التي تدعوكم إلى ملازمة طاعة الله والاستمرار في طريق الله وفيما فيه إرضاء الله سبحانه وتعالى. إذن حق تقاته يعني أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويكون الله سبحانه وتعالى حاضرا في قلوب عباده، حضور الله سبحانه وتعالى وخشية الله وتعظيم الله في نفس المؤمن تدفعه إلى أن لا يعصيه وإلى أن يلازم التقوى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهنا استمرار التقوى لا بد أن يستمر إلى أن يأتي نازل الموت بالإنسان المؤمن وهو ملازم لتقوى الله، وهنا يصل إلى آخر مرحلة من مراحل الحياة وقد فاز وأفلح وربح عند الله بملازمته للتقوى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والإسلام هنا البقاء على دينه وشرعه الذي ارتضاه لعباده في هذه الأرض. إن الدين عند الله الإسلام، الخضوع والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه آية عظيمة أيها الإخوة والأخوات، هنا فيها أمر، أو الآيتان السابقتان، يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يناديهم هنا يأمرهم أمرا واضحا لا لبس فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام هنا أيها الإخوة والأخوات بحبل الله هو التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبقاء على شرع الله. إذن السبيل هو الطريق، سبيل الله، الاعتصام هو التمسك بسبيل الله وطريق والمشي في طريق الله، لأن السبيل إلى ترك التفرق ومنع ولا تفرقوا، لأن لا يمكن أن يجتمع اعتصام بحبل الله مع اختلاف وتفرق، لا يقتضي الاعتصام بحبل الله ترك التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا، لأنه لا يمكن أن الاعتصام بحبل الله والوحدة لا يمكن أن تؤدي دورها إلا إذا كان على سبيل الإجماع أو على سبيل الجملة، وإن بقي شواذ، لأنه لا يخلو الناس ولا يخلو جماعة من شواذ، لكن الأمر المتعلق بنجاح الأمة هو أن يكون غالبيتها على وعلى الاعتصام بحبل الله ولا تفرقوا. إذن ما كيف نستطيع أن نحمي نفوسنا من التفرق هنا؟ لأنه الخلاف بطبيعة الحياة يحصل خلاف ويحصل بعض الشقاق وبعض التباين بين البشر. ما السبيل إلى ترك التفرق والملازمة الاعتصام؟ السبيل إلى ترك التفرق هو الرجوع إلى الكتاب الكريم، إلى كتاب الله، وإلى السنة الجامعة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجامعة غير المفرقة، أي المعلومة الجامعة، أي المعلومة التي يمكن الاجتماع بسببها لا المختلف في صحتها، أي ما اجتمع المسلمون على صحته من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله وأفعاله، ما اجتمع على صحته فهو الذي يصح أن يعود إليه. وما وقع من خلاف في صحتها من الأحاديث، أو وقع في خلاف أو وقع خلاف في نسخه مثلا من آيات القرآن، يرجع فيه إلى آيات القرآن المحكمة، وإلى وبخصوص السنة يرجع فيه إلى المحكم من كتاب الله. إذن هنا القرآن الكريم والسنة النبوية الجامعة غير المفرقة، أي المجمع على صحتها، إذا التزم المسلمون بالرجوع إليهما كان في ذلك نجاة عند الله سبحانه وتعالى واعتصام بحبله. وقد علم أن الكتاب محفوظ، هذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن كتابه القرآن الكريم محفوظ من كل تحريف أو زيغ، حتى السنة المختلف فيها أو المختلف على صحتها بالإمكان أن يتحاكم المختلفون في صحة حديث من الأحاديث، يحتكمون إلى كتاب الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقل. هذه في الأحاديث، هذا يصح تفسير في الأحاديث التي مختلف في صحتها، أما الأحاديث المجمع على صحتها الأمر مفروغ منه، لأنهم لا يمكن أن يجمع الأمة على حديث غير صحيح ويجمعون على أنه حديث صحيح أو أنه مخالف للقرآن. إذن العرض على كتاب الله بخصوص فيما يتعلق بالأحاديث المختلف على صحتها بين المسلمين، عليهم أن يحتكموا في فحص هذا الحديث وفي معرفة صحته من عدمها بالرجوع إلى آيات القرآن الكريم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اذكروا نعمة الله يا أهل الإيمان ويا أهل الإسلام، كنتم قبل الإسلام كما كان مثلا الأوس والخزرج وغيرهم من قبائل العرب، كانوا في تناحر وشقاق وحروب وعداوات وثارات، فجاء الإسلام وجمعهم تحت مظلة الإسلام إخوة يجمعهم قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، فألف بين قلوبكم بالإيمان وأصبحتم جميعا إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا، لا يفرقكم الأنساب ولا القبائل ولا العصبيات ولا تباعد المناطق، وكنتم على شفا حفرة من النار. إذا بقيتم على العداوات الجاهلية لا شك أن تلك العداوات ستودي بكم إلى شفير نار جهنم والعياذ بالله، لكن الله أنقذكم منها بنعمة الإيمان والإسلام الذي ألف به بين قلوبكم كذلك يبين الله لكم آياته. الله سبحانه وتعالى في آيات كتابه يبين، يوضح آياته، يفصلها، يشرحها لعلكم تهتدون، لطلب الهداية لكم. الله رحيم بكم، يشرح لكم ويبين لكم الآيات لتهتدوا بها إلى سبيل الله وإلى طريق الله وإلى النجاة عند الله والفوز بجنته التي عرضها السماوات والأرض. إذن فالنهي عن التفرق هنا دليل واضح على أن ما لا يتم إلا به، وهو الحفاظ على الإسلام والمحافظة على والاعتصام بحبل الله، لا يمكن أن يتم إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بالرجوع إلى آية الله، بالرجوع إلى سنة الله الجامعة غير المفرقة. وفي هذه الآية أيضا دلالة على بطلان قول من يدعي، هنا قد يدعي بعض العلماء بعض المتعلمين أو بعض الفرق الإسلامية على أن القرآن فهمه خاص بإمام معين أو شيخ معين أو إنسان معين، هذا لا يصح. هذه الآية دلالة على بطلان قول من يدعي أن فهم القرآن خاص بالإمام أو خاص بالشيخ أو خاص بنحوهم من البشر، هذا لا يصح أبدا. الله سبحانه وتعالى جعل القرآن ميسر سهل فهمه على من يريد التأمل والتدبر، وإن كان هناك فعلا بعض الآيات خصوصا آيات الأحكام تحتاج إلى تعلم العلوم الآلة أو علوم العربية التي نزل القرآن بها وبلفظها وبلسانها، لأن لا يفهم بفهما دقيقا إلا بتعلم هذه العلوم. لكن الأمر ميسر لمن أراد تعلم العلوم النافعة والعلوم التي تنفعه وتعينه على فهم القرآن فهما صحيحا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مسألة هامة من المسائل التي اختص بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتكن منكم يا أهل الإسلام يا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة جماعة، والأمة هي الجماعة التي تتفق على أمر ما، الأمة هي الجماعة الكثيرة التي تتفق على أمر ما من الأمور، هذا معنى أمة جماعة متكاثرة. لأن هذه المسألة مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون النفع فيها عاما والنفع شاملا إلا إذا كان بهذا المستوى. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب حتى على كل فرد بحد ذاته، ليس بالضرورة على أنه لا أن الفرد لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعو إلى خير إلا إذا كان ضمن أمة موحدة يجمعها قيادة وهناك لها عوامل قوة، لا، إنما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يأمر عباده المؤمنين. ولتكن هنا فيه أمر، ولتكن منكم أمة يأمرهم بأن يكونوا الأمة، لأن الأمة إذا تكونت المؤمنة سيكون فاعليتهم ستكون فاعلية الأمة وتأثيرها كبير على مستوى البشرية على مستوى العالم بأسره. إذن الأمة هذا أمرهم الله سبحانه وتعالى بتكوينها لهذا الغرض، يدعون إلى الخير، والخير هنا هو أمر عام. الخير هو أمر عام يدخل فيه قضايا كثيرة ويجمعها طاعة الله سبحانه وتعالى، كل أمر فيه طاعة لله سبحانه وتعالى فهو من الخير، ومن أفضل الخير وأكثره ثوابا عند الله الجهاد في سبيل الله. ولذلك ذكر الله في أمر الجهاد أنه تجارة رابحة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، لأنه قال إلى الخير وذا قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن الجهاد في سبيل الله من أفضل أنواع البر وأنواع الخير، ومن الخير ما لا يتم الجهاد أيضا إلا به. هناك مسائل مهمة لا تتم الجهاد إلا به، الجهاد سنام الدين وهو خير عظيم، لكن هناك مسائل من الخير لا تتم الجهاد إلا به، مثلا من الألفة واجتناب التفرق، ومن الخير تعلم الدين وإعانة طلاب العلم بالمدارس وتيسير الكتب والمشائخ وترغيبهم في التعلم واجتناب تنفيرهم وغير ذلك، لأن التعلم معالم دين الله في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعلوم التي تخدمهما، العلوم التي تخدم كتاب الله. صحيح أن بعض العلوم ليست من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها كما يذكر أهل العلم أنها علوم آلة كالأدوات يحتاجها العالم، يحتاجها طالب العلم إلى أن تعينه على فهم كتاب الله وفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الخير كما قال المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، ومن الخير نشر التعليم في جميع أقطار بلاد الإسلام بقدر الوسع والطاقة، أو على الأقل نشر الإرشاد والمواعظ والدعوة إلى التعلم والتحذير من الجهل والإنذار للمعرضين. والأمر بالمعروف يكون باللسان على مراتبه، والنهي عن المنكر يكون بما يستطاع، لأنه قالوا وينهون عن يأمرون بالمعروف. المعروف كما بيناه أيها الإخوة والأخوات في آيات كثيرة سابقة هو ما يعرف حسنه العقلاء، ما يتعارف عقلاء المجتمع، عقلاء بلد من البلدان على أنه حسن وعلى أن فيه خير وفيه فضل، من الأمور التي اعتادها أهل العقل السوي. ولذلك هنا يعبر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله الأمر المستحسن بالمعروف، أي المتعارف عليه المشهور المعروف عند عقلاء البشر أنه خير وأنه حسن فعله. وينهون عن المنكر، والمنكر عبر الله عن المعاصي والآثام بالمنكر، أنها يستنكرها العقول، ينكرها العقول البشر السوية وعقول أهل العقل الراجح. إذن كل فعل يراه أهل العقول الراجحة حسنا فهو معروف، وكل فعل يراه أهل العقول الراجحة السوية منكر، كل فعل يراه أهل العقول الراجحة قبيحا فهو منكر. إذن فكل طاعة لله سبحانه وتعالى معروف، وكل معصية لله سبحانه وتعالى منكر. فهم إذن يدعون إلى المعروف، إلى طاعة الله وإلى ما فيه مرضاة الله، وينهون عن المنكرات من المعاصي والآثام، وأولئك هم المفلحون. هنا إشارة، أولئك بلفظ البعيد، أولئك الذين يعملون هذا الفعل من الأمة التي تكونت نفسها لهذا الغرض، أمة أهل الإسلام الذين تداعوا واجتمعوا وتفاهموا وتحاوروا وقللوا أسباب الخلاف والشقاق بينهم لهذا الغرض الذي أمرهم الله به، الدعوة إلى الخير العام، الدعوة إلى الخير الشامل الذي يعم فضله وإحسانه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء قد أفلحوا، هم المفلحون. هنا فيه أسلوب حصر، وأولئك هم المفلحون على الأسلوب العربي، فيه أسلوب حصر، كأنه لا مفلح غيرهم، كأنه لا فائز غيرهم، وأولئك هم المفلحون. إذن هنا من الأمور التي تستفاد من هذه الآية أنه لا يمكن تكوين أمة إلا بأن يكون هناك قيادة مرضية، قيادة تعرف شرع الإسلام ودين الإسلام، وتعرف معاني القرآن ومعاني السنة، وقد وصلت من العلم ما يحتاج إليه الأمة، بحيث يكون مرجعا للأمة فيما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم من الفتاوى والقضايا الشرعية المتعلقة بجميع مناحي الحياة، لأن كل مناحي الحياة لا يمكن أن يخرج منها أمر إلا وهو إما حلال أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح، حلال أو محرم أو مندوب أو مكروه أو مباح. ولا يمكن أن يعرف ويسقط هذه الأحكام، يسقط هذه الأحكام على كل قضايا الحياة إلا من كان عالما عارفا بمعاني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا بد للأمة أن يكون لها من يقودها، لأنه إذا وجدت أمة بدون قيادة ولا قائد يقودها لا يمكن أن يكون أن تؤدي الغرض الذي أراد الله سبحانه وتعالى من تكوينها في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا يقول مولى بدر الدين سلام الله عليه ورضوانه، قال ولا بد لهم من رئيس هو خيرهم، هكذا يقول، ولا بد لهم أي للأمة من رئيس هو خيرهم، أعلمهم بواجب هذه الأمة وأقواهم على القيام به وأوسعهم سطرا وأبلغهم في الزهد والورع، وذلك لأنهم إذا لم يكن لهم رئيس اختلفوا وتضاربت أعمالهم وتعارضوا وضعفوا، وفي الأخير يبطل أمرهم أو لا يحصل المأمور به. في الآية لا يحصل المأمور به الذي أمر الله من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن ينتقض الغرض الذي أراده الله من تكوين الأمة إذا لم يكن هناك قيادة بالمواصفات التي ذكرها المولى بدر الدين سلام الله عليه، بهذه المواصفات حتى يكون محل ثقة الناس ومأوى ومرجع الضعفاء والمساكين والفقراء وأهل الحاجة والضعف في هذه الأمة. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر. الله.

موجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

الوعيد كتب عليه أنه من تولاه فأنه

ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

يدعو لمن ضره

نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا

به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم

المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

وصدق الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما

منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله.

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع

0: أملا.
1: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: وعزتي وعظمتي وكبريائي وجودي لأدخلن داري، ولأرافقن بين أوليائي، ولأزوجن حور عيني المتحابين في، المتواخين في، المتحببين إلى خلقي. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يترك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها المادحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
0: وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله الأساسية في دينه، وهذه مسألة معروفة في الدين الإسلامي ومعروفة عند كل المذاهب الإسلامية، مع أنها غائبة، فريضة غائبة عند أكثر الناس، وللأسف الشديد يعني مع أنه معروف عنها أنها من فرائض الله الإلزامية، لكنها غائبة عند أكثر الناس وخارجة عن إطار اهتماماتهم الدينية والتزاماتهم الإيمانية، ولا يحسبونها كمسؤولية من المسؤوليات الأساسية في دين الله سبحانه وتعالى. المعروف هو عنوان مهم يشمل كل ما أمرنا الله به ووجهنا إليه وأرشدنا إليه فيما يتعلق بأمور ديننا ودنيانا، فهو عنوان واسع جدا، وهو يعود إلى ما تعرفه الفطرة، لأن ما أمرنا الله به وشرعه الله لنا تعرفه الفطرة وتنسجم معه فطرة الإنسان، بينما المنكرات كذلك. المنكر هو عنوان واسع يشمل كل ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه مما له علاقة بالدين والدنيا، وهو كذلك يعود إلى إنكار الفطرة، تنكره الفطرة ولا تنسجم معه الفطرة السليمة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نعيش معكم في بعض مسائل من مسائل الفقه التي يحتاج إليها الإنسان. قلنا هناك يعني أمور يحرم على المرأة والرجل، مثل النمص يعني نتف أصانكم الله شعر العان، لأن المشروع حلقها أو إزيلات بأحد المزيلات مثل التهانات وكذا، والواش تفليج الأسنان، والواش يعني يجعلوا شك في شك حتى يسيل الدم من البدن، ثم يحشى ذلك الموضع بالكح فيخضر ويكون يعني باقي في الجسم. هذا قد جاء في آثار أنه محرم. وكذلك وصل شعر المرأة بشعر غير المحرم، هذا إذا لم يكن قد تزوجت، أما إذا هي بشعر أمها أو أختها لا بأس، أما أجنبية فلا. بعض النساء يسألنا هل يجوز عمل هذا ما يسموها الباروكة، يسموها الباروكة؟ يجوز، هو غضاء سعماء الكوفية حق الرجل، إنما هذا هو شعر صناعي، ما يسمش وصل ولا يسمى شيء، ولا بحرج أبدا في ذلك، ما بش قلك. طيب قلت يجب ستر العورة، طيب معنا عورة رجل مع رجل، عورة مرأة مع رجل مع مرأة، عورة يعني مرأة مع المحارم، نعم هذا. فالجنس مع جنسك، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، يجب ستر المغلظ من غير من يجوز له الوطء. الذي يجوز له الوطء الرجل مع زوجته، إلا الضرورة قد تقلت لكم الصقد، قد قلت لكم مثل الطبيب القابل الذي بدولت كذا. عورة الرجل هي من الركبة، من تحت الركبة إلى تحت السرة، إلى فوق السرة احتياء، هذا قد سبق لكم، وسبق لكم أن المرأة مع المرأة يجوز أن تظهر ساقها أو ساعدها سواء. ويجوز فيما بين الرجل والمرأة وضع العنق على العنق، سمعنا يتسالموا بعض الدول هكذا، سواء هذا أو يعني كل واحد يسلم على الثاني في يده. الممنوع الكوبل بين الرجل والرجل في الوجه، أي صح هذا ولا يصح، هذا التخيلة على أبناء اليمن، هذا التخيلة الصد، وخلاص صارت معتادة منشور بين الناس بشكل يعني يستعجب الإنسان. لا يسبر الشهادة الصدق. والابتداء بالسنة بالسلام سنة، والإجابة واجب، لأن قدو يعني هذا، لأنه قد سلم عليك فأجب عليه، وإذا حييتم بتحية بعدها قال له فحيوا على سبيل الأمر، مفهوم هذا؟ طيب إذا قد جواب واحد جواب خلاص، إذا يعني وكل واحد الحاذق يجاوب عصيبك على أج ويجاوب فورا، سواء إذا لم يسمع فهو معذور. لا السلام من ضروريات الإنسان، ويميزك وأنك آثم بأمان وإيمان، وهي من أسماء الإسلام ومن أسماء القرآن السلام، سواء هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله رجل أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، مش ما بالذي تعرفهم. وجاء في حديث لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاب، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. وإذا أرسل غائب سلامه لآخر يجب على أن يرد، يقولوا عليكم وعليهم السلام وعلى رسول الله، مندوا يعني يقولوا على رسول الله سواء هذا. بعدها يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما يقع تعظي، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقالوا من آداب أن السائر هو يبتدئ بالسلام على الواقف، والقائم على القاعد، والمتنبه من النوم على اليقظة، والراكب على السائر، هذا حالي السقط. قالوا ويكره القيام عند السلام سواء تمام هذا إلا لأمر مثل المؤذن وكذا. ولا ينبغي أن يسلم على من يصلي أو يؤذن أو يقضي حاجته سواء هذا، ولا ينحني حينما يقول السلام عليكم، هذا ماشي من عادات العرب، هذه الدخيلة على العرب وهي تشبههم بالنصارى ما يحتاج ولا شيء. وهو دعاء دعاء دعاء مفهوم هذا دعاء ما بشعر ولا شيء. طيب هيا بسروا، هذا من الآداب، آداب الإسلام وآداب الإيمان، نعم أمانة هو اسمنا ادخلوا في السلم كافة. السلام قالوا يندب للإنسان حينما يدخل بيتي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قد يكون في البيت من عباد الله الصالحين من غير البشر، فأنت حينما تقول السلام عليكم خلاص ابتدأتهم بالسلام سيقابلوك بالسلام. لكن بعض الشباب للأسف يدخل البيت وهو بيورس أو بيغني أو بيصفق، هذا مخالف لآداب الشرع. نتعلم، الأب يعلم والبنت يعلم، حتى قالوا الرجل عندما يدخل إلى بيته ولا الأخ ولا الابن ولا الأب يقول السلام عليكم، هو أمان السلام، يقول السلام عليكم عادي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالوا حتى حين يدخل المسجد وحين يخرج من المسجد للمسجد يسكى، لا يتأفف الإنسان، أخر ما حين يدخل الحمام لا يقول السلام عليكم، لأنه من أسماء الله من صفات الله، وذاك مكان وضع أو عمر لوضع القاذورة، فلا يشبه يعني إن أن يأتي بذكرين أو ذكرنا لكم في حق الصلاة دعاء الصلاة إذا كان خارج المكان الذي فيها المرحاض الذي توضع فيه القاذورات لا يذكر الله، يذكر بقلبه، وإذا كان خارج أو جانب الحنفي أو كذا يجوز له أن بسمه أن يذكر الله بأذكار وأدعية الوضوء، نعمة عظيمة حينما يبقى الإنسان دائما دائما الله وهو يعني ذاكرا لله ولسانه رطب بذكر الله. إذا مررتم برياض الجنة قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. كنا نقول كيف السكينة؟ مثل سكينة هذا الأيام، أنس مع الحصاء، أنس مع القتل، مع الغارة، مع الاختلاف، شيء هذا هو السكينة. وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة، هي ما عاد تشتهوا. إذا ذكرني عبدي في نفسي يعني سرا ذكرته في نفسي يعني جازيته جزاء الحسنة السرية بسبعين ضعفا. وإذا ذكرني في ملأ في جماعة ذكرته في ملأ خير من ملأ ملأ الملائكة ملأ السماء الملائكة الكرام يقولون هذا صوت فلان، فإذا دعا يقولون صوت معروف صوت معروف، معنا فرص كبيرة فرص كبيرة سواء. ولا يدخل لا بإذن، قد يكون الإنسان على حالة لا يحب أن يطلع على تلك الحالة إلا الله. وشي من الآداء أن تسترق الخضاء فتهجم حال دخولك فتفزع من دخلت عليه، ما كان الأوائل رحمهم الله حينما يدخلوا ويقولوا في التراجم الله الله، والطفل يقول الله معانا ولا نخاء، الله معانا ولا نخاء، الله معانا ولا نخاء. احنا نشي نعلم أولادنا ونعلم مجتمعنا، هذا مهمة قوي قوي يا عباد الله، ما لكم هكذا. فإذا دخل سواء هذا الزوج على زوجته أو الابن على يعني أبي أو على أمه أو على يقول مندوب السلام، أما إذا كان غير محرم فيجب أن يقول السلام عليكم حتى يعلم سواء حتى ينتبهوا لك، هل يأذنوا لك بالدخول أو لا يأذنوا لك. وإذا كان النبي إذا وصل يقول السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، فإن أجيب ولا أرجع. هو بيعلمنا إحنا بيعلمنا، ما يجبر شاق هذا ولا غاضب ولا ما ولا أنت حامل إذا قلت الواحد السلام عليكم ولم تسمع جوابه، ربما وردت عليك حمل على السلام أو له أشغال شغلته وصرفته عن الإجابة. يا رحمة ابن آدم ضعيف، ابن آدم ضعيف، ما يقولش هذا متكبر، وقد لا تحكم على بأنه متكبر ولا تدري ما يعني ما الموجب إلى يعني تركه أو عدم انتباهه للإجابة على يعني باسمه على تسليمك. فالحمل على السلام النعمة يتحامل على وقد تدخل في الإث الكبير، تمام هذا. والسلام من حيث على كل أحد، ولو على الصغار، ولو أنت وزير ولا

0: يشتي السعادة سوى هذا. قالوا ويمنع الصغير يعني الذي لم يبلغ الحر الحلم يعني ما قد يبالغ من دخول البيت الذي في المجتمع الزوجة في الغرفة الخاصة به. هو جعل الله ثلاث أوقات، وقت الفجر والظهر والعشاء. ولذا قال يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين إذا شاهدتنيه والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ثلاث عورات. وأما البالغ فلا بد من السؤال. إحرام يعني يحرم على المكلف نظر الأجنبية. وأتينا لكم الآيات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا التعاليم رب العالمين يا خبره سواء هذا. ولذا بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموهم الصلاة وهم أبناء سبعين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرين، وفرقوا بينهم في المضاجع. في الرقد تعلمها الأدب والهيب من صغره، يحمل الحشمة والقبيلة والرجولة وأخلاق الرجاء والحياء أو ماشي. هذا يتعلمها الإنسان. ما يقول شم هو تأتبا تأتبا ولو مع أخي وكذا، تعلما من صغرهم على فضائل الأخلاق وعلى مكارم الرجاء وعلى السلوك الحسن الذي يسعد به الإنسان به الإنسان. وأن يعلمهم لا يكون يقولوا لا يعلمهم الأيمان ولا يعلمهم الحرام والطلاق ولا يعلمهم قطع الصلاة ولا يعني أجر لهم كبير، لأن يعلمهم ويراقبهم بأسلوب ويقنعوهم عن مشاهدة الأفلام التي تضيعهم والألعاب التي تهدر أوقاتهم حتى يرزقوا البلادة، يقعوا بلادة نعوذ بالله من البل والبلادة. لا عاد ينفع مجتمعه ولا عاد يفكر ولا يخترع. وهذا من خطط الكفار على العرب وعلى المسلمين. فإذا تعاوننا وتناصحنا وهذا أجر كبير، لأن سعادة المجتمع هي سعادة لك، وتعاسة المجتمع أنت جزء من المجتمع وأنت فرد من المجتمع، أنت عضو من المجتمع وغيرك عضو. إذا تعاوننا وفقنا الباري، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزار. اللهم اهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى. ورحمة لوالدينا ووالدكم أمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين ومشايخنا في الدين، وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين والمستمعين، وأهلنا وأهلكم من أوصانا وصوصانا وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء، وبنية تفريق المعتدين وهلاكهم ونصر المجاهدين وشفاء الجرحى وفك عن الأسرى وعناية الجميع. ثم نسأل الوالد الطاهرين بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في حفظ الله وفي رعاية الله. مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

كلمات تروى ومعان تستحضر، لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: ثم آل الهدى فوز أصحاب اليمين.
0: من إذاعة آفاق منبر الوعي والبصيرة نحييكم مستمعين الأعزاء ونرحب بكم أجمل ترحيب في الحلقة 15 من برنامجكم الحديثي

0: نتابع معكم مستمعين الأعزاء الحديث عن الأخبار النبوية وفوائدها وأحكامها.
1: القول في الجنب يطعم قبل الاغتسال.
0: وفي أمال أحمد بن عيسى بالإسناد المتقدم عن زيد عن أبائه عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الجنب هل يطعم قبل أن يغتسل؟ قال لا، حتى يغتسل أو يتطهر طهوره للصلاة. وفي الأحكام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه ينبغي له أن يغسل فرجه ويديه ويتمضمض قبل أن يأكل أو ينام، وإن فعل غير ذلك لم يحرم عليه، غير أنه يكون مخالفا للأثر.
1: فوائد وأحكام.
0: أحبتي المستمعون، نستفيد من الخبر السابق أحكاما تتعلق بالجنابة، ومنها أولا يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أن يغتسل من الجنابة أو يتطهر، أي يغسل يديه ويتمضمض. وأما جواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمنع لمن سأله هل يطعم الجنب قبل أن يغتسل فهو محمول على كراهة الأكل وليس على التحريم، والذي يؤكد ذلك كلام الهادي في الأحكام حيث قال بأنه ينبغي للجنب أن يغسل فرجه ويديه ويتمضمض قبل أن يأكل أو ينام، وإن فعل غير ذلك فليس محرما عليه، غير أنه يكون مخالفا للأثر. ثانيا، أهمية الطهارة في الإسلام لما فيها من الفوائد النفسية والصحية للإنسان.
1: القول في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال.
0: في المجموع سألت زيد بن علي عليه السلام عن غسل الحائض والنفساء، قال عليه السلام مثل غسل الجنابة. قلت هل تنقض شعر رأسها؟ قال عليه السلام لا، سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يكفيك ثلاث غسلات. وفي الأحكام حدثني أبي عن أبيه في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة، فقال لا تنقض شعرها لأن الماء يأتي على ذلك كله، ولكن تجمع شعرها على رأسها وتصب عليه الماء حتى يأتي على ذلك كله، وتعصره وتحركه حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله. وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرها بذلك، وكانت كثيرة الشعر شديدة الظفر فلم يأمرها أن تنقض شعرها. وفي أمالي أحمد بن عيسى عن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام نحو رواية الأحكام عن أم سلمة، وقال القاسم إن النقض في الحيض أعجب إلينا.
1: فوائد وأحكام.
0: من الفوائد والأحكام المستفادة من الأخبار السابقة ما يأتي: أولا، الغسل من الحيض والنفاس مثل الغسل من الجنابة في الصفة والكيفية. ثانيا، لا يجب على المرأة نقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة وكذلك الحيض والنفاس، وهذا من التيسير والتخفيف، وهناك من يرى نقض الشعر حال الغسل من الحيض والنفاس. ثالثا، يدل حديث أم سلمة على عدم وجوب النقض، وأنه يكفي فيه غسله ثلاث مرات بأن تجمع المرأة شعرها وتصب عليه الماء وتحركه وتعصره. رابعا، يرى الإمام القاسم بأن النقض في الحيض أحب إليه، والخلاصة أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها، ويكفي أن تصب عليه الماء حتى يصل إلى الشعر جميعا وتحركه وتعصره.
1: القول في مقدار ماء الغسل.
0: في أمالي أحمد بن عيسى بالسند المتكرر عن حسين عن زيد عن أبائه عن علي صلوات الله عليه قال كنا نؤمر بالغسل من الجنابة للرجل بصاع وللمرأة بصاع ونصف. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه هذا حديث قد روي والله أعلم بصدقه. وفي الجامع الكافي قال القاسم عليه السلام ليس في مقدار الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به شيء معلوم، وإنما هو على قدر ما يعلم أنه قد استنقي. وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
1: فوائد وأحكام.
0: يدل الخبر السابق على ما يأتي. أولا، بيان مقدار ماء الوضوء والغسل. فالرجل يكفيه لغسل الجنابة صاع، والمرأة صاع ونصف. وقد قيل إن صاع الغسل يختلف عن صاع الفطرة، والبعض قدر صاع الغسل بثمانية أرطال، وهو ما يساوي لترين إلى ثلاثة. ثانيا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، وهو ما يساوي نصف لتر. ثالثا، تحديد ماء الوضوء والغسل لا يمنع من الزيادة، وإنما هو كما قيل للحد من الإسراف ولمعالجة الموسوسين. رابعا، مقدار ماء الغسل والوضوء كما بينه الإمام القاسم بمقدار ما يحتاجه الإنسان، وذلك يختلف. والخلاصة أنه لا يشترط مقدار معين من الماء للغسل أو الوضوء، إنما الواجب هو حصول الطهارة، لكن وردت مقادير للاستدلال على الكفاية والاقتصاد في الماء.
1: القول في أن الجنب والحائض لا ينجس ما باشر.
0: في المجموع عن أبائه عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحائض والجنب يعرقان في الثوب، قال: الحيض والجنابة حيث جعلهما الله فلا يغسلا ثيابهما. وفي الأمالي أيضا بهذا السند عن علي عليه السلام قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه رجلا من الأنصار، فتطهر للصلاة، ثم خرجنا فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها، فنخسها حذيفة، فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما لك يا حذيفة؟ فقال: إني جنب. فقال: يا حذيفة، أبرز ذراعك، فإن المسلم ليس بنجس. ثم وضع كفه على ذراعه وإنها لرطبة، فادعم عليها حتى انتهى إلى المسجد، ثم قال: يا حذيفة، انطلق فأفض عليك من الماء، ثم أجب الصلاة. ثم دخل فصلى بنا ولم يحدث وضوءا ولم يغسل يده.
1: فوائد وأحكام.
0: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحيض والجنابة حيث جعلهما الله فلا يغسلا ثيابهما، أي لا ينجسان الثياب بمجرد العرق أو الملامسة. صافح النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة وهو جنب على ذراعه ولم يغسل، مما يدل على أن عرق الجنب طاهر. والخلاصة أن الجنب والحائض طاهرا الأعيان، لا ينجسان ما يلمسانه من ثياب أو أجسام. فالنجاسة حكم تعبدي في موضعها لا في بدن الشخص كله.
1: الأمالي.
0: سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

تعبنا والله تعبنا. كيف اللي بيصير فينا والله تعبنا. انتوا وين

0: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي.
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تفعيل العمليات الهجومية وتفعيل كل العمليات المساعدة على هزيمة العدو أو إفشال العدو في معارك معينة. هذه مسألة مهمة.

0: اليوم. حرب تصعيد وهجوم. وابن سعود البادي يظلم. ابن سعود البادي يظلم. وسيأتيك الرد الأعظم. وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: بالعين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النص أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض. فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك محال؟ وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميادين

0: لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
1: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تبهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: برنامج حشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
0: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية، لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوقع.

0: يحرقوا إسرائيل،
1: شنو يدمر إسرائيل؟
2: يحرقوا والديهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بانه يضرب بيدنا حديد
2: اقصف ثلابين
5: زلزلك
6: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: إخواننا في محور المقاومة،
7: يا مجاهدين في سبيل الله
8: من اليمن إلى العراق
9: في لبنان في إيران في سوريا، ندك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكوا لنا الحدود يا.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجهكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في فترة أثيرية جديدة تتجدد مع حضراتكم على أثير إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة ليومنا هذا الثلاثاء بتاريخ 7 من شهر صفر والموافق 21 من شهر يوليو. المستمعون الأكارم، كما شهدنا نحن وأنتم المتغيرات والمستجدات، وشهدنا دفاع الشعب اليمني، شهدنا عزة وكرامة الشعب اليمني، تسليمه المطلق لقيادته ولقواته المسلحة. نحن الآن أمام خيارات مفصلية، ونفتح اليوم في هذه الفترة نقاش حول أحد أبرز التطورات الأخيرة، وهو إعلان حظر الملاحة البحرية على السعودية وما يرافقه من تساؤلات حول أبعاد هذه الخطوة وتداعياتها. سيكون لدينا إن شاء الله ضيفين في هذه الفترة من بعد الساعة 9، فسنتساءل نحن جميعا ما الذي يعني هذا القرار أن القوات المسلحة تعلن حظر الملاحة البحرية على موانئ النظام السعودي؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة؟ ما الذي يتوجب علينا نحن كشعب أن نقوم به؟ ما هو السلاح الذي يجب أن نتسلح به في هذه المعركة وفي هذه الظروف؟ وكيف نتعامل مع قواتنا المسلحة، مع قرارات قائدنا البطل والعظيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي؟ رأينا الجماهير الوفية يوم أمس خرجت لمباركة قرار القوات المسلحة بمنع السفن التي تذهب من وإلى الموانئ السعودية في كل المحافظات، في صنعاء، في عمران، في صعدة وغيرها، مباركة. وحالهم يقول نحن متولون لسيدنا القائد، نحن نلبي بلبيك يا قائدنا، ونحن على أهبة الاستعداد. وكما قال العميد يحيى سريع في بيانه الأخير، أن يكون الشعب اليمني مستعد مع كل الظروف والمتغيرات، ونحن للسيد القائد ملبون، ونحن على بعد كل قراره مسلمون، وهذا هو لسان حال جميع الشعب اليمني. فسلام الله على شعبنا المناضل الصابر والباحث عن كرامته وعزته، وهو يرى ويعلم جيدا أن الكرامة والعزة لا تأتي إلا بالقوة، مع من اختاروا القوة، مع من اختاروا أن يرتكبوا الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني العظيم.

يجب أن لا ننسى مستمعينا الأكارم ثقتنا بالله العزيز القوي العظيم. نحن نستطيع أن نرد على النظام السعودي، نستطيع أن نكف شامخين ثابتين أمام النظام السعودي، ولكن لا ننسى أن من يهيئ لنا الظروف، من يهيئ لنا كل السبل لأن نكون أقوياء على النظام السعودي هو الله سبحانه وتعالى، الذي قال ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. أيضا لا ننسى قول الله سبحانه وتعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا ننسى المعية الإلهية، لا ننسى القوة الإلهية العظمى التي تحرك هذا الشعب اليمني، التي تؤيد قراراته والتي دائما هي مع قائده. كل ما علينا أن نفعله هو أن نثق بالله، وكل ما علينا أن نفعله سنفعله بأقصى ما نستطيع، والنتائج والعواقب هي بيد الله. احنا نتوكل على الله ونعمل بالأسباب، فلله عاقبة الأمور وإليه يرجع الأمر كله، ونحن نثق بوعد الله أنه من سيصنع العواقب للمظلومين والمعتدي عليهم، وبدون حق وبدون ذنب وبلا مبرر. لا يرضي الله أو لا يرضى الله بالظلم لعباده، ولا يرضى أن تستمر معاناتهم إلى ما لا نهاية. فعندما نتحرك جميعا فإنه سينصرنا ويقف معنا ويثبت أقدامنا، وثقتنا بالله كبيرة وقوية أنه سينصر عباده، أنه سيكون مع أوليائه الذين حاربوا الشرك وكانوا مع القضية الفلسطينية وكانوا مع الله أينما كانوا في قراراتهم في توجيهاتهم وحتى في مواجهتهم وأخلاقهم في مواجهتهم مع الأعداء. سلام الله على سيدنا القائد، سلام الله على شعبنا العظيم، سلام الله على قواتنا المسلحة، سلام الله على كل من أراد أن ينتزع حقه من النظام السعودي. النصر قادم، وما ينبغي علينا إلا أن نعد العدة وأن نكون يعني أقوياء بقوة المرحلة التي سنواجهها وسنقدم عليها، ونثق أن النصر لن يكون إلا للشعب اليمني، مهما تغطرس العدوان، مهما يعني ازداد في غيه، تبقى النتيجة واحدة، هو النصر لمن ينصر الله.

0: احنا المستمعون الأكارم، بإذن الله سنتحدث بتفاصيل كثيرة على المستوى العسكري والمستوى السياسي. كما ذكرت لكم إن شاء الله سيكون لدينا ضيوف للحديث عن هذين المحورين، ولكن نبدأ في بداية هذا الصباح بفقراتنا الصباحية، وأولى هذه الفقرات هي فقرة كنوز الهداية. كونوا معنا.
1: كنوز الهداية.

المستمعون الأكارم، في هذه الفقرة نقرأ على مسامعكم بعض من حكم ومواعظ أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، والذي تحدث وقال عليه السلام: إياك أن تثني على أحد بما ليس فيه، فإن فعله يصدق عن وصفه ويكذبك. في المقولة والحكمة لأمير المؤمنين السابقة، هو ينهانا عن مدح من لا يستحق المدح. امدح، اشكر، ثني، لكن بالأشياء الموجودة في الشخص المناسب الذي يستحق أن يثنى عليه. أما عن فائدة الإحسان، فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أحسن إلى من شئت تكن أميره. وعن صفة الكريم قال عليه السلام: الكريم إذا قدر صفح، وإذا ملك سمح، وإذا سئل أنجح. وعن الخسارة الكبرى قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أخسر الناس من رضي بالدنيا عوضا عن الآخرة. وقال عليه السلام: المعروف كنز فانظر عند من تودعه. ومن علامات البخيل قال أمير المؤمنين عليه السلام: البخيل يبخل على نفسه باليسير من دنياه، ويسمح لوارثه بكلها. وعن عبادة المخلصين قال عليه السلام: التفكر في ملكوت السماوات والأرض عبادة المخلصين. ومن علامة قصور العقل قال أمير المؤمنين عليه السلام: الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار من قصور العقل. ومن علامات المروة قال عليه السلام: المروة العدل في الإمرة، والعفو في القدرة، والمواساة في العشرة. نختتم بما قاله في ترويض القلب وتربيته. قال عليه السلام: احيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة وقوة اليقين، أو وقوه باليقين، وذلله بذكر الموت، وقرره بالقناعة، وبصره فجائع الدنيا.

0: صحة وعافية.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في فقرة صحة وعافية. أفضل وجبات العشاء لمرضى ارتجاع المريء والأطعمة التي تقلل الحموضة وتساعد على النوم. في هذه الفقرة سنتعرف على كل هذا. المصابون الذي بيعانوا من ارتجاع المريء وأيضا بيعانوا من زيادة الشعور بالحموضة وحركة في الصدر خلال ساعات الليل، خاصة بعد تناول وجبات ثقيلة أو الاستلقاء مباشرة عقب الطعام. لذلك مستمعينا الأعزاء، يعد اختيار وجبة العشاء من العوامل المهمة لكم التي تساعد على تقليل أعراض الارتجاع وتحسين جودة النوم. ينصح بأن تكون وجبة العشاء خفيفة سهلة الهضم مع تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم. ليش؟ منشان تقليل احتمالية صعود أحماض المعدة إلى المريء. وإذا جينا وتكلمنا عن أفضل أطعمة والأطعمة التي ممكن تكون وجبة العشاء لمرضى ارتجاع المريء، بتكون يمكن أن تساعد على بعض الخيارات الغذائية على تهدئة المعدة تقليل الأعراض. من أبرزها مصادر البروتين، ممكن أنتوا تتناولوه إذا كان باقي سمك من الغداء أو دجاج، ممكن خاصة عند تحضيرهم بدون كميات كبيرة من الدهن، يعني تكون مشوية مطبوخة يعني ما بيش فيها زيت. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني خضروات مطية أو مسلوقة، بتساعد على توفير العناصر الغذائية دون التسبب في تهيج المعدة. معكم البطاطس، الرز المسلوق والبطاطس المسلوقة، يمكن تناولهم بكميات معتدلة كخيار مثلا سهل الهضم، ممكن أي حد يتناوله. نجي للخيار الآخر وهو الزبادي قليل الدسم، ممكن يكون خيار مناسب لبعض الأشخاص بشرط ألا يسبب زيادة في الأعراض. هذا آخر شيء ممكن أنتوا تتناوله. ابعدوا عن الفاصوليا، الأشياء التي تهيج المعدة تدي لكم الحموضة وعدم راحة في النوم. الأطعمة الذي يفضل تجنبها في وجبة العشاء، هناك بعض الأطعمة التي قد تزيد من هذا الشيء وهو ارتجاع المعدة، خاصة عند تناولها مساء. منها الأطعمة المقلية، شيبس ما غيرها، هذه ابعدوا عنها. الوجبات الثقيلة والدسمة، الأطعمة الحارة، الطماطم، الصلصات المصنوعة منها، الشوكولاتة، النعناع، تخيلوا حتى المشروبات الغازية، القهوة والشاي قبل النوم. في ختام هذه الفقرة حنقدم لكم نصائح من شان يقلل ارتجاع المريء أثناء الليل. فإلى جانب اختيار الأطعمة المناسبة، يمكن اتباع بعض العادات التي قد تساعدكم على تخفيف هذه الأعراض، مثل أنكم تتناولوا وجبة العشاء قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات على الأقل. ممكن أن تتجنبوا الإفراط في تناول الطعام والاكتفاء بوجبة خفيفة. تمضغوا الطعام مضغ جيد وببطء، هذه لابد ما نعملها كلنا، أنه نمضغ الطعام جيدا وببطء، له فوائد كثيرة وابحثوا عنها، فوائد كثيرة جدا. عدم الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، الحفاظ على وزن صحي وخاصة في حال وجود زيادة في الوزن. متى آخر شيء يجب أنك تحتاجون أن تذهبوا إلى مراجعة الطبيب؟ إذا استمرت أعراض الارتجاع رغم تعديل النظام الغذائي أو ظهرت علامات مثل صعوبة البلع أو فقدان الوزن غير المبرر، أكيد من الضروري أن تراجعوا الطبيب المختص لتقييم حالتكم وتحديد العلاج المناسب. نتمنى لكم الصحة والعافية، وننتقل إلى فقرتنا القادمة بعد هذا الفاصل.

0: أبطال المقاومة.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة أبطال المقاومة، وبطلنا لهذه الفقرة هو الشهيد القائد فؤاد شكر السيد محسن. في مسيرة المقاومة الإسلامية في لبنان يبرز اسم الشهيد القائد فؤاد علي شكر المعروف بالسيد محسن بوصفه أحد أبناء الجيل المؤسس لحزب الله وأحد أبرز القادة الذين أسهموا في بناء تنظيم المقاومة منذ بدايتها. ولد الشهيد في بلدة النبيشيت في 25 من إبريل عام 1961، وشارك في التصدي للاجتياح الإسرائيلي للبنان مطلع ثمانينات القرن الماضي، وأصيب خلال مواجهة أو مواجهة خلدة عام 1982. وخلال مسيرته اطلع بأدوار عسكرية وقيادية عديدة، وأسهم في تخطيط وإدارة العمليات العسكرية ولا سيما العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، كما تولى مسؤوليات عسكرية مركزية في مرحلة التأسيس، وكان من أبرز المساهمين في تطوير قدرات المقاومة، كما تولى الإشراف على تنظيم إرسال كوادر عسكرية إلى البوسنة والهرسك خلال الفترة الممتدة بين عامي 1992 و1995، وشغل عضوية الشورى المركزية وعضوية المجلس الجهادي للمقاومة الإسلامية منذ تأسيسه. وتذكر مصادر حزب الله أنه كان من القادة المسؤولين عن وضع الخطط العسكرية خلال حرب تموز عام 2006، وما تلاها من مراحل، كما تولى قيادة العمليات العسكرية على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وفي 30 من يوليو تموز عام 2024 استشهد فؤاد شكر جراء غارة إسرائيلية صهيونية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن حزب الله استشهاده في اليوم التالي. فرحمة الله على شهيدنا، وحفظ الله لبنان وأهله وكل محور المقاومة.

0: مختارات أدبية. حياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه الفقرة. اخترنا لكم قصيدة للشاعر معاذ الجنيد بعنوان مجزرة طلاب ضحيان، فبأي منها تكذبون ولأي منها تبررون. كتب الشاعر معاذ الجنيد: طبعت لهم صور على الجدران وكأنها صور من القرآن، أطفال ضحيان الذين تناثروا كالدرر والياقوت والمرجان، وتفحموا وتلألأوا وتفحمت بالقصف إنسانية الإنسان. كانوا بحافلة وصاروا فجأة جثثا وأشلاء بكل مكان، 50 طفلا لم تزل أعمارهم بين 13 و8. كانوا بأسعد رحلة بحياتهم يتشاركون فصولها بأمان، كادوا يطيرون فرحة وأظنهم طاروا، نعم طاروا إلى الرحمن. من حضن كل أب وأم غادروا فرحا وما عادوا إلى الأحضان، من روضة القرآن حتى روضة الشهداء حتى روضة وجنان، كانوا بباص حسين صالح بعدها بدقائق ركبوا مع رضوان. يا رحلة لم يغمضوا أجفانهم شوقا لها يتقلبون أماني. نام الجميع بأعين مفتوحة حتى أطل الصبح في ضحياني، استأذنوا آباءهم لكنما الصاروخ باغتهم بلا استئذان، وتحرك الباص المليء وأقلعت من نجد قنبلة وطياران كانت تراقبهم إلى أن يصبحوا في الشوق أو بتجمع سكاني، كانت تراقبهم إلى أن يصبحوا في السوق أو بتجمع سكاني، خرجوا على أكتافهم شيلانهم رجعوا وهم قطع على الشيلان، رجعوا لتحتضن الأمومة، رجعوا لتحتضن الأمومة شلوها وكأنه ناج بكل حنان. ما فكرت أم بأن صغيرها قربانهم في محفل شيطاني، 50 طفلا أصبحوا وكأنهم خرق هنا من غابر الأزمان، طمست ملامحهم لتبدأ حينها في البحث عنهم رحلة الأحزان، وهناك كل أب تنهد قائلا حسبي بأنك يا إلهي تراني، وتجسدت في كل أم زينب الكبرى وكل أب حسين ثاني، ويزيدهم صبرا بأن بنيهم شهداء صون هوية الإيمان، وبأن رب العرش ليس بغافل عما تقوم به قوى الطغيان. إلى أن كتب الشاعر: والأم ضيفة واجهت خبر ابنها كرقية بالموت بعد ثواني. أكبرتم الصاروخ يا حلف الخنا من أجل قصف مشاكر الريحان، لم يبق للآباء من أطفالهم شيء يسمى قرة الأعيان، لكن وعد الله آت خلفه رايات جيل مسيرة القرآن، هزم الطغاة لأن آية حسبنا الله الوكيل سلاح كل يمان.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم. الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في مستهل ساعتنا الثانية من هذه الفترة المباشرة. العدو السعودي أمعن ويمعن في حصار شعبنا اليمني العظيم، ما رعاش لا أي قوانين لا أي ضوابط ولا أي شيء متعلق بالإنسانية. القوات المسلحة يوم أمس أعلنت عن نقلة نوعية في استراتيجية المواجهة، تجاوزت من خلال هذه النقلة مرحلة الدفاع، مرحلة الصبر الاستراتيجي، إلى ماذا؟ إلى مربع الهجوم، إلى مربع المبادرة، عدم السكوت، وخلاص مستوى الصبر نفد عبر إعلان خطر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار. هذا الإعلان مستمعينا الأكارم كان بمثابة تتويج لمسار طويل من المعاناة الإنسانية، من المماطلة السعودية التي للأسف استنفدت كل أبواب الحلول السليمة. حتى لو رأينا أنه العميد يحيى صريع والقوات المسلحة لما جاء وقت إعلان البيان أعلنوا قبل يعني القرار بيوم عشان يدوا فرصة للذي ما يتسموا النظام السعودي، إذا هم يرجعوا إلى عقولهم، إذا بأي مبادرة من عندهم يبلغوهم الحجة إلى آخر دقيقة. ولكن لأن السعودي متجبر، لأن السعودي بيزداد في طغيانه، لأن السعودي يريد أن يجير على هذا الشعب اليمني، أن يستمر في حصاره، أنه هو القوة العليا ونحن لا نستطيع أن نعمل شيء، قامت بالواجب القوات المسلحة بعد استنفاد كل أبواب الحلول السلمية. اليمن وجد نفسه بعد هذا القرار مضطر، أو بعد هذا السكوت والمماطلة من النظام السعودي، وآخرها كان المفروض في 10/7 يخرجوا أسرانا، مع ذلك كان هناك قوة معرقلة للحرية للأسرى. اضطرت القوات المسلحة، اضطرت القيادة لخوض معركة من نوع جديد، معركة القوة المسلحة أو القوات المسلحة امتلكت فيها أوراق قوة استثنائية من بعد تجربة عامين من الاشتباك المباشر مع أعتى الأساطيل العالمية في البحر الأحمر، وبفضل الله وقوته وتمكينه ومعيته لهذا الشعب وللقوات المسلحة وللقوات البحرية مردقنا أنف الأمريكي والصهيوني وكل القوى المتجمعة معه، لأن اليمني واثق بربه وعزيز بعزة الله ورسوله والمؤمنين.

0: إذن مستمعينا الأكارم، ننتقل الآن إلى محورنا الأول في هذه الفترة المباشرة، وهو المحور السياسي، لنقف عند الأبعاد والرسائل التي يحملها إعلان حظر الملاحة البحرية وما يمكن أن يترتب عليه من تطورات على مستوى المشهد السياسي والإقليمي. فهل يمثل هذا الإعلان تحولاً في قواعد الاشتباك؟ وما الرسائل التي يريد إيصالها إلى الأطراف الإقليمية والدولية؟ وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على ملف الحصار ومسار الأحداث في المرحلة المقبلة؟ ولقراءة هذه الملفات يسرنا أن نرحب بضيفنا العزيز والكريم الأستاذ علي العماد، عضو المكتب السياسي لأنصار الله. أهلا وسهلا بكم أستاذ علي، وشكرا لتلبية الدعوة، ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة آفاق إف إم.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا وبالمستمعين.
0: يا سيد الكريم، في مستهل هذا اللقاء، كيف تقرؤون إعلان حظر الملاحة البحرية على السعودية في هذا التوقيت؟ وما الرسائل السياسية التي يحملها داخليا وخارجيا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أولا، ما يحصل في هذه المرحلة هو نتاج معاناة، نتاج يعني مسؤولية كذلك.

0: تجاوز عقدة أنه هو الحاكم والآمر والناهي والمسؤول على الشعب اليمني المكلف من قبل الصهيونية العالمية. اليوم معلوم تماما أن الدخول في هذه المعركة له تبعاته الكبيرة جدا على مستوى يعني الجانب العسكري والسياسي والاجتماعي، ولكن يظل هذه التبعات التي ستتحملها القيادة والفاتورة التي ستدفع هي جزء، ترى القيادة أنها جزء من مسؤوليتها أن تنقذ هذا الشعب من هذه المعاناة. المعاناة هنا لا تطول فيها معينة أو فريق معين أو جماعة كما يحاولون يصورون، وليست كذلك جديدة. المعاناة اليوم معلوم أن من يعاني منها بشكل كبير هم أبناء الشعب بكلهم بشرائحهم. على سبيل المثال فقط، المطار حينما يغلق من يعاني منه هو الطالب، من يعاني منه هو المغترب، من يعاني منه هو المريض، من يعاني منه كذلك هو يعني من يريد أن يرغب في الانتقال لعمل ينتقل للعيش، حتى يعني ليس من حق السعودي أن يمنع حتى من يريد أن يسافر بغرض السياحة أو غيرها. المعاناة الشعبية على مستوى كذلك البحر وإدخال المواد الغذائية والدوائية من يعاني منها إلا الشعب السعودي. يمنع كثير حتى على مستوى الدواء، حوالي 400 أكثر من 400 صنف الممنوعات من الدخول بأي حق. يعني حينما نريد أن ندخل نوع من أنواع الأدوية الهامة ومنها كذلك أمراض السرطان وغيرها، أن نستأذن من ضابط سعودي هنا وهناك، أو أن نحاول كذلك يعني أن ندفع فاتورة أكبر حتى أبناء الشعب لبقية المستلزمات الغذائية والدوائية بسبب ارتفاع الجمارك وغيرها. كل هذه المعاناة، كل هذه المأساة على مستوى كذلك الجانب الإنساني، وضع عمل السعودي حتى على يعني التحريض المنظمات مثلا الحقوقية، كثير من الجانب استغلال حتى المنظمات الإنسانية هذه استغلالها ومحاولة جرجرتها إلى أن تكون جزء من خلايا التجسس من خلال عمل منظم قام به السعودي. نعم. على مستوى حتى البشر في الشارع اليمني، حاول السعودي أن يستخدم البشر في كل الجوانب، يعني حتى في معاركها الجانبية هنا وهناك حاول أن يستخدمهم السعودي وكذلك الإماراتي في معارك في غير حتى اليمن، في معارك حتى ضد أبناء الشعب. كل هذا الدور يعني السعودي لم يألو جانبا يعني جهدا أن يستخدمنا ويستخدم حتى البشر فينا ويستخدم مواردنا على مستوى الموارد والثروات الطبيعية والثروات مثلا النفطية والغازية يتم نعبها بشكل كامل. كل هذا العمل، كل هذا الجهد الذي يقوم به السعودي وهذه الإجراءات لم يكن إلا أن يريد أن يمارس الوصاية، يمارس كذلك يعني العقاب الجماعي ضد أبناء اليمن. لم تكن يعني اليوم حينما تتحرك القيادة لمواجهة هذا التغطرس، هي يعني ليست من حالة طرف أو من حالة كذلك يعني محاولة يعني فقط للضغط السياسي، لكن هي تشعر بالمسؤولية، تشعر بمعاناة الناس، تشعر أن عليها واجب لأنها تحملت مسؤولية القيادة، مثلما كانت حتى تشعر وهي تفاوض السعودي أن مسؤوليتها تقتضي وعدم الانجرار إلى حالة صراع يعني بين أبناء الأمة يعني حتى مع هذا العدو المتغطرس. فأقول هنا أن الحرب ضرورة، أن المعركة أصبحت ضرورة. دعوني يعني أؤكد حتى على مستوى مؤسسات الدولة، حينما نحاول أن نبني، حينما نحاول أن نحدث حتى تغيير مثل التغييرات الجذرية، حاولنا مرارا أن نحدث يعني أي انفراجة مع الجهد الذي بذل كثير من قبل كثير من الخيرين، لكن السعودي كلما اتجهنا حتى في مسار التغيير يعني والإصلاح المؤسسات الدولة يعني يعمل على استحداث إجراءات أكثر قسوة على الجانب الاقتصادي والإنساني حتى يمنع حتى مسألة إصلاح المؤسسات أو يعني الانتقال إلى وضع خدمي أفضل. فالسعودي يعني عدو متربص، لم نستطع أن نتعاطى معه بالجانب السياسي، ولهذا كانت المعركة العسكرية ضرورة. والحصار اليوم هو عنوان كبير، مرحلة أولى، ما هو اليوم نراه الحصار هو مرحلة أولى. المرحلة هذه أو المعركة يعني الحصار بالحصار بالذات في الجانب البحري هي يعني لا زالت في يعني مرحلة أولى، ولا زالت كذلك مرحلة تنبيه للسعودي لعله يعني يعي خطورة الحصار الذي مارسه ويطعم مرارته ولو بشكل بسيط، ما لم إذا لم كذلك يعني يقبل مثل هكذا إجراءات ولم يستفيد من هذا الدرس، الأمور ستتصاعد لما هو أكبر على الجانب العسكري.
1: في الجانب العسكري سيد الكريم، هل يمثل هذا الإعلان تحول في قواعد الاشتباك أم أنه امتداد لمسار سياسي وعسكري قائم منذ سنوات؟
0: في الحقيقة الحمد لله، يعني بفضل الله وبجهد الرجال استطاعت اليمن أن تمتلك من القدرات العسكرية الشيء الكبير جدا والمؤثر جدا، والذي استطيع أن أقول أن اليمن اليوم تموضعت في هذا الجانب، وخاصة في الممرة البحرية بشكل لم يسبق لها حتى في التاريخ. اليمن اليوم تتحكم بالمسارات البحرية كجغرافيا طبيعية للأمة، جغرافيا سياسية، جغرافيا دينية، جغرافيا قومية. هذه الجغرافيا اليمن استطاعت أن تتموضع بها بشكل واسع جدا، من أقصى يعني شمال البحر الأحمر إلى أقصى جنوب البحر العربي. هذا التموضع وهذا الحضور أكيد أنه سيغير قواعد الاشتباك بشكل كبير، أكيد أن له كذلك تأثير يعني بشكل كبير للحرب أو للمواجهات العسكرية. وأثبتت هذا التموضع وهذا الحضور الكبير أهمية ثورنا الجغرافية وقدرة اليمن فيه من خلال المعركة التي الحمد لله والجولات التي واجه اليمن العدو المتغطرس الأمريكي، الراعي الرسمي للصهيونية، الراعي الرسمي لهؤلاء كلهم السعودية ومن على شاكلتها، استطاع أن يواجهها بشكل كبير وحسم معركته ولله الحمد وتأييده ونصره. حضر حضور كبير، حسم المعركة لصالح اليمن لصالح الأمة. اليوم هذا الحضور أو عفوا هذا التواجد في البحر، هذه القدرات أكيد أنها ستكون أداة كبيرة لممارسة الضغط العسكري الكبير، وكذلك في أوصل المواجهة حتى المفاجأة، لأنه ليس كل ما استخدم في الفترة الماضية يعني يعتبر هو ما نمتلكه، لا زالت هناك ولله الحمد مقدرات أكبر، مقدرات كذلك يعني أكثر إيلاما وتأثيرا. السعودية لن تتحمل المواجهة العسكرية في البحر لأن قدراتها أولا يعني وإمكانياتها البحرية في المواجهة يعني لا تذكر أمام، ضئيلة جدا ولا تذكر أمام قدرات الأمريكان والصهاينة. وكذلك يعني هي موانيها مثلا قريبة، أهمية كذلك يعني البحار ونقل النفط والغاز والمشتقات هذه من داخل السعودية إلى خارجها، يعني لن تصدر، يعني هي عصب الاقتصاد السعودي. وكذلك يعني ما يحصل اليوم في مضيق هرمز هو كذلك أحد يعني أدوات الضغط الغير مباشرة، وإن كانت المباشرة اليوم إحنا أمام يعني وحدة الساعات، لكن تظل أنه هو لا يستطيع أن يسطر نفسه إلا من تلك الجهتين. وحتى لو تحرك حتى مضيق هرمز لا يستطيع إلا أن يمر من باب المندى. فأقول هنا واليمن كذلك قادرة على ضرب، يعني لا أقول فقط ما يمر من باب المندى، على حتى المواني الموجودة في السعودية سواء كانت في الشرق أو الغرب، شرق المملكة أو غربها، وكذلك قادرة للوصول إلى السفن أينما كانت حتى وإن كانت على وشك الوصول إلى قناة السويس. الشعب السعودي هنا يعني كذلك سيعاني كثيرا بسبب هذا التغطرس الذي يمارسه السعود على اليمن، لأنهم سيدخلون في معركة كبيرة لن يتحملوها، هم ليسوا بجلد اليمنيين ولا بصبر اليمنيين ولا كذلك يعني بتاريخ اليمنيين، سيعانون. وإذا ما استمروا في التفرج على هؤلاء الحكام الظلمة فسيكون عقاب الله عليهم جميعا، بسبب أنهم لم يكونوا جزء حتى من الانتفاضة من هذا الأسرة التي يعني جثمت حتى على ثرواتهم. فإن شاء الله بإذن الله يعني المعركة كما أشرنا هي معركة يعني لا أتوقع أن تكون طويلة، لكنها ستكون حاسمة
1: بإذن الله. أستاذ علي، ذكرت حساسية باب المندب، حساسية أمن البحر الأحمر، كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على مواقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما ذكرتموه من حساسية أمن البحر الأحمر والممرات البحرية؟
0: كما هو معلوم أن أمريكا وهي القوة التي كانت تسميها بالقوة العظمى تسمي نفسها التي كانت تتحكم بالممرات البحرية وتتحكم بالبحار، وكانت لا تجو أي دولة كبيرة أو صغيرة بأن حتى تمارس حقها الطبيعي في التحرك في البحار عسكريا بدون إذن الأمريكيين، وبدون كذلك قواعد التجارة التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر القوانين يعني التي وضعوها، وكذلك عبر المؤسسات الدولية. كذلك كانت البارجة الأمريكية معلوم أنها إذا تحركت في البحار تغير دول عظمى سياستها، كما كنا نعلم مثلا حينما تتحرك في باتجاه تايوان كانت الصين حتى تغير سياستها في موضوع أوكرانيا وروسيا، كثير يعني هذه الدول كبيرة لا هيك على أن أنظمة سقطت بسبب أن يعني مكاين هذه حاملات الطائرات اشتغلت ولو لا زالت حتى راسية في سواحل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المعركة مع اليمن، المواجهة الكبيرة، الجولات الكبيرة التي حصلت بعد طوفان الأقصى، هذه المعارك أثبتت أن الجغرافيا، أن المبادئ، أن الحقوق، أن الدين أقوى، وأن الرجال كذلك والعقول أقوى من هذه البروباغندا والحالة التي صنعتها أمريكا لها. وكانت اليمن حينما تحركت في هذه المواجهة واستطاعت أن يعني أن تنتصر في هذه المعركة، صرح كثيرا من المسؤولين يعني الأجانب في الصين وغيرها أن، وكذلك في بعض دول أمريكا اللاتينية، أن اليمن هو أول دولة واجه أمريكا، وهو يعني من استطاع أن يظهر حقيقة حتى القدرات الأمريكية الضعيفة في هذا الجانب. ولهذا أقول حقيقة أن الأخوان مثلا في إيران استفادوا من هذه التجربة اليمنية، واتجهوا اليوم وفعلوا مضيق هرمز بالشكل الكبير جدا والعظيم، والمعارك الكبيرة اليوم التي عجزت أمريكا رغم المواجهة المباشرة اليوم مع إيران أن تحقق فيها انتصار. فهنا يعني نذكر ونقول أن البحار هي من أهم قواعد الاشتباك لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من أضعف كذلك من نقاط الضعف لديها، لأنها حينما تريد أن تهاجم بلدا بعيدا عنها كونها في قارة نائية لابد أن تستخدم هذا السلاح في التحرك والوصول للمواجهة في هذا البلد. وهنا تكمن كذلك نقطة الضعف، لأنها تحتاج أن تعبر، تحتاج تلك الهيبة والهيلمان، تحتاج كذلك أن يكون لديها دعم ولوجستي مستمر، وهذا ما عجزت عليها الأمريكا. ولهذا نرى أن معاركها متقطعة لا تستطيع أن تستمر. المواجهة في البحار، المعركة في البحار هي معركة كبيرة جدا، لدينا ولله الحمد القوة البحرية انتجت وواكبت هذا المواجهة وهذا الاحتياج وهذه القدرات بشكل كبير، واستطاعت الحمد لله أن تتحكم بالبحار، وكذلك أن تمتلك السلاح الذي صرح الأمريكان تماما وصرح قادة عسكريين على مستوى العالم أن اليمن أول من استخدمه في البحار، مثل الصواريخ البلاستية وغيرها، ولا زال كذلك لدى القدرات البحرية مؤخرا كثير يعني الحمد لله من الابتكارات العظيمة جدا التي كذلك يعني ستؤثر في المعارك القادمة.
1: نعم.
0: السعودية حاول يعني رغم حجم هذه المعركة، رغم أهميتها، رغم البحار، يعني يحاول أن يختفي وأن يختبئ خلف أحذيته من المرتزقة، وأن يدفع يعني إعلاميا ويروج أنهم وراء هذه المعركة، ويصور الطائرات يعني مثلا أو تصريحات لقيادة هذه المرتزقة، يحاول أن يدفع وأن يظهر أن المعركة يعني هي معهم، لكن هذا لن يقدم شيء في المعركة حقيقة، في المعركة العسكرية، كون من سيدفع تكلفة المعركة، من سيواجه في البحار، من يعني سيعاني، من كذلك يعني مضطر كذلك للتدخل الحقيقي في المواجهة هو السعودي، وهذه طبيعة المشهد القادم في البحار.
1: نعم، من المشهد العام العدو السعودي في البحار، ونحن نجزم على أنه لن يتحمل كهكذا معركة، ولا سيما أنه يواجه ناس أشداء وأقوياء وأصحاب جلد، سواء كان في الصبر أو في المواجهة. سيد الكريم، إلى أي مدى يمكن أن يشكل قرار القوات المسلحة بمنع الملاحة على النظام السعودي ورقة ضغط لإعادة فتح ملف الحصار وإرضاخ العدو السعودي لمطالب الشعب اليمني؟
0: يعني في الحقيقة كما أشرت لكم أنه الجانب السعودي لن يتحمل هذه المعركة، فهنا المعركة يعني معركة حقيقة يعني معقدة أكبر من قدراته، أكبر كذلك يعني من قدرة كذلك الجغرافية، المساحة الجغرافية التي فيها المعركة أكبر من قدرة على تغطيتها، لا يمتلك كذلك يعني حامل الطائرات ولا يمتلك يعني ترسانة مسلحة في البحار قادرة على الصمود. ما سيحصل بفضل الله بتأييده بمعرفتنا كذلك يعني بالرجال بالمقدرات، يعني أنه سيغرق غرقا كبيرا، وأن حركته في البحار ستكون ضعيفة جدا، وأنه حتى سيفضح قدرة الأمريكيين الموجودة من خلال، لأن الأمريكي كان لما يحضر كان يعني يحسب حسابه حتى للإنسحاب، كان يحضر وهو يرتب للإنسحاب، أحيانا قد تحول التكتيك العسكري عنده من بداية الحضور كيف سينسحب، ويعني كما أشار السيد يعني كان لديه يعني مهارات في عملية الإنسحاب. أما السعودي حتى غير قادر على الإنسحاب، لأننا يعني الحرب ستكون المواجهة في مساحة جغرافية واضحة، لن يستطيع أن يفر من هذه المعركة. سيحاول فقط السعودي أنه يعني يحاول لعل هؤلاء اليوم يحاول يعني، وهذه سبحان الله من يعني من عظمة المرحلة، أن يدفع بهؤلاء المرتزقة لحمايته بعد أن بدأ ما سمي بالتحالف لحماية الشرعية والإعادة الشرعية. اليوم يحاول أن يدفع بهؤلاء المرتزقة لحماية الواقع السعودي. طبعا ونحن نعلم يعني أنه معركتنا أولا هي مع السعودي، إذا جاء على الحامش أي مواجهة على الحامش أقول مع هذا المرتزقة ستظل يعني معارك ثانوية، معارك فقط في إطار يعني المواجهة الطبيعية، لكن المواجهة الحقيقية في كل الجوانب، لا أقول حتى عسكريا، حتى إعلاميا، حتى سياسيا، الجميع يعلم أن المواجهة هي مع السعودي الذي على نفسه قائد لهذه المعركة. التبعات كذلك يعني المواجهة البحرية ستكون تأثيرها كبير على الجانب الاقتصادي، أو على ما سموه يعني 2030، خطة 2030 الاقتصادية التي دعا لها محمد بن سلمان، هذه كذلك يعني ستتأثر بشكل كبير، لأنه لا يمكن أن يكون هناك لا بيئة استثمارية ولا بيئة حتى سياحية أو ما يسمونه للأسف يعني ترفيه، لا يمكن أن تكون في ظل وجود يعني طائرة مسيرة في الأجواء وكذلك مواجهات في البحار. فعلى كل الجوانب، وكذلك الشعب السعودي نعرف أنه يعيش في حالة من الترف، من حالة يعني من عن عدم المسؤولية، هكذا للأسف يعني نحمل حتى الشعب السعودي، لكن هكذا وضعه السعود، لن يتحمل كذلك يعني التبعات. الأسعار يعني سترتفع بشكل كبير، أمس مثلا أسعار النقل التأمين البحري بالأمس يعني أعلنت الشركات كثير من الشركات أنها ارتفعت، الشركات الفرنسية أمس يعني أعلنت أنها ستتوقف عن التصدير للمواني السعودية بسبب الإعلان الأخير، ولا زال الموضوع إعلان. فالسعودية لن تتحمل كذلك، معروف يعني أنه كل المؤسسات التجارية العملاقة وعبرات القارات نحن نعلم تماما أنها يعني هي صهيونية كثير منها في الأصل، لم تتحرك لخدمة الإسرائيلي، عجزت، كيف أنها ستضحي وتتحرك من أجل يعني عبيد الأمريكان. كما هو كذلك معلوم يعني أنه السعودية كذلك يعني ميناءها يعني أكبر درس لها هو ما حصل في المواني وما الرشراش في مع بعدها الجغرافي، مع كذا أغلق تماما، أغلق يعني تماما لسنتين تقريبا، كيف يتوقع السعودي أنه سيتجاوز كل ذلك؟ حالة فقط يعني من المكابرة، حالة من الكبر، حالة من الطغيان، حالة من الاستكبار، سيدفع يعني أبسط تحليل للواقع، أبسط تحليل للظرف الجديد، أبسط تحليل للواقع كذلك الذي فرضته الحمد لله القدرة بفضل الله القدرات العسكرية، يعني يؤكد على السعودي أن يتراجع، أن يستسلم، أن يفهم أن كذلك أن يستثمر حضور هذا القائد العظيم الحكيم الذي لطالما وضع لهم الفرص تلو الفرص، لكن يعني إرادة الله يعني تقضي بأن يؤدب اليوم يعني تؤدب الصهيونية العالمية في منطقتنا. فهي اليوم يعني تحاول الصهيونية أن تدخل في معارك يعني مع كل محور الجهاد والمقاومة بشكل يعني هم مرتبين بشكل واضح، بمعنى أنه إيران تتولى المواجهة مع أمريكا، وبالنسبة للسعودية اليمن، والكيان الصهيوني المواجهة مع الأخوان والمجاهدين في فلسطين وفي حزب الله بشكل واضح. لكن نحن نقول ومن نعم الله علينا أنهم أتوا كذلك هم بشكل واضح عفوا ومباشر للمواجهة، لأنهم لطالما تحركوا في مشاريعهم في صراع في الدفع بين صراعات طائفية وتكفيرية ومواجهات بينية، لكن اليوم رؤوس الشر يعني اتجهت للمعركة بشكل مباشر، وكذلك سيف حيدر بإذن الله قادر على مواجهتهم وحسم هذه المعارك معهم، ولعل هذا التقسيم الذي قسموا في المواجهة كذلك وحالة كذلك من التخفيف على المحور، كلا يتكفل بمحور ولا زالت وحدة الساحات قائمة، لأن الكل سيستفيد حتى من أي صراع ما دام هو مع كيان ومع فكرة ومع يعني اتجاه شيطاني واحد
1: عظيم. سيد الكريم، في ختام اللقاء معكم، ما أبرز السيناريوهات السياسية التي تتوقعونها قد تترتب على هذه الخطوة إذا استمرت حالة التصعيد واستمر الكبر السعودي؟
0: يعني في من المتابعة يعني للمشهد السياسي وللجارة السياسية التي حصلت مؤخرا هذه الأسبوع الأخير، سواء كان للأخوان في الوفد الوطني أو كذلك بعض الرسائل التي قدمت يعني عبر شخصيات في الداخل، حقيقة لا يوجد فيها الكثير، يعني لا يوجد السعودي يعني لم يطالب حقيقة، يعني غير مستعد كذلك للذهاب في أي تفاهمات حقيقية، فقط يعني بعض الرسائل نفس الشيء التسويفية أو بعض الرسائل كذلك يعني الذي مستهلكة، أرسل رسائل يعني أنه أعطونا وقت احفظوا ما وجيهنا من هذه المصطلحات التي يستخدمها، ومستثمرا حالة يعني الحالة القيمية التي لدى قيادتنا أو كذا، الذي كانت يعني تحاول أن تقبل مثل هكذا طرح لعل وعسى يعني ينتقل بالوضع إلى ما هو أفضل. فعلى مستوى السياسي لا يوجد إلى حد الآن أي رسائل حقيقية يحاول السعودي، ويعتقد أنه بتحريك بعض الجبهات الداخلية يعني أنه سيربك المشهد. فلهذا أقول أنه واضح أننا متجهين فقط وفقط للمواجهة العسكرية بشكل كبير، والمواجهة العسكرية هذه ستفرض الواقع السياسي بناء على الشروط الواضحة والجلية، والتي عنوانها أولا أن السعودي هو الطرف المباشر لنا في المواجهة، لن نقبل بأن نتعاطى مع أحذيته، وخاصة في الجانب العسكري في أي جبهة من الجبهات. فقط من سيوقع على أي اتفاقية هو السعودي فقط، يعني لا يوجد أي طرف ثاني ربما يعني نتعاطى مع هذه يعني جزئية مهمة جدا في الجانب السياسي والتفاهمات السياسية. في جزئية ثانية الداخلية ليس للسعودي الحق في التعاطي معها، ولن يكون جزء حتى من رعايتها والإشراف عليها، اليمنيين قادرين على التعاطي في هذا الجانب والتفاهم السياسي البيني فيما بيننا. في جانب كذلك مؤخرا أن كل هذه القادة عفوا الذي سموهم قادة المصنوعين في الفنادق الرياض وما يسمى اليوم مجلس القادة، هؤلاء لن يكونوا جزء من أي مشهد قادم خارطة الطريق كذلك واضحة فيما يخص الجانب الإنساني والسياسي والعسكري، واضحة جدا. والسعودي يعني سبق والتزم لها، لكن لم يرتضي بأن يكون الطرف. فأي مشهد سياسي هو لن يخرج من هذه العناوين بشكل عام كامل، حصار يعني ينتهي تماما، الجوانب الإنسانية تعالج، التعويض يعني الثروات، كثير من الأمور التي ستحسم بشكل كبير
1: بإذن الله. إذن في ختم هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير أستاذ علي العماد، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، على ما تفضلتم به من إضاءات وقراءات مهمة حول هذا الملف. شكرا جزيلا لكم.
0: الله يحفظكم والعفو إن شاء الله.
2: الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء، هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه، فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء، من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي، فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبداً.

0: إذن مستمعينا الأكارم، الأستاذ علي العماد عضو المكتب السياسي لأنصار الله تحدث عن عدة مواضيع، تحدث عن عدة إضاءات حقيقة فهمنا من خلالها طبيعة الصراع بيننا وبين النظام السعودي. أيضا فيما يخص أحذية النظام السعودي المرتزقة أنه لن تكون هناك أي تفاهمات على أي مستوى، سواء كان عسكري سياسي أو أي مستوى آخر. الآن معركتنا هي مع النظام السعودي، نحلها معي وقع إلا السعودي، معي يرضخ لي كل شروط الشعب اليمني بقائده وقواته المسلحة إلا النظام السعودي. خلافه ما كان بيننا وبين المرتزقة داخليا ستكون بيننا وبين المرتزقة داخليا فقط. النظام السعودي لن يكون له أي دخل أو أي قرار أو أي هيبة على ما يكون من تفاهمات أو حتى تقارب رؤى أو اتفاقات بيننا وبين المرتزقة. الشعب اليمني وصلت معاناته إلى مستوى لا يطاق. الشعب اليمني أصبح يفرح بالحرب أكثر من السلم، لأنه حالة لا سلم ضاق بها الشعب ذرعا، والدليل على ذلك رأينا جموع الشعب اليمني العظيم في المحافظات في أمانة العاصمة بميدان 70 فرحين مبتهجين بقرارات القائد بقرارات القوات المسلحة ببدء الحصار على النظام السعودي. فما يقارب 12 عام النظام السعودي فرض علينا حصار شامل بر وبحر وجو، في عدوان ما بيستند حتى إلى أي مسوق قانوني أو إنساني. هذه الجريمة التي أصبحت مركبة، سواء كان بين نهب للثروات السياسية أو السيادية اليمنية من نفط من غاز، منعونا من الوصول للسلع الأساسية والمواد الغذائية، تضييق الخناق على شعبنا اليمني العظيم، على الموانئ، على المطارات اليمنية بما في ذلك مطار صنعاء الدولي الذي ظل معطل لسنوات طويلة. الحقيقة تكشفت مؤخرا أن النظام السعودي هو من يقف مباشرة وراء هذا التعطيل. في أي وقت كان بيحاول فيها التنصل من مسؤوليته وتصوير الأزمة اليمنية وكأنها شأن داخلي ما لش أي علاقة، وهو ما صرح به الأستاذ علي العماد أنه السعودي بيحاول أنه يختبئ أو أنه ينفذ أجندته عبر المرتزقة، لكن هذا بعيد عن عينه. القرار لن يكون إلا موجه له، ولن يوقع على شروط الشعب اليمني إلا النظام السعودي، لأنه هو الذي حاصر الشعب اليمني، هو من أمعن في جرائمه بحق هذا الشعب اليمني العظيم.
1: عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذن مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى محورنا الثاني الذي نفرده لقراءة الجوانب العسكرية والاستراتيجية لإعلان حظر الملاحة البحرية وما يحمله من دلالات على مستوى الردع والجهوزية العسكرية ومستقبل المواجهة في المرحلة المقبلة. ولمواصلة هذه القراءة يسرنا أن نرحب بضيفنا العزيز العميد عبد السلام السياني، المحلل والباحث العسكري. أهلا وسهلا بكم سيادة العميد.
1: أهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين.
0: يا سيدي الكريم، ما الدلالات العسكرية والاستراتيجية لإعلان حظر الملاحة البحرية، وما الذي يميز هذه الخطوة عن المراحل السابقة من التصعيد؟
1: في البداية اللهم صل على سيدنا محمد وآله، في الحقيقة القرار لم يأتي من فراغ وليس من جوانب عاطفية أو من جوانب يعني نفسية أو انعكاسات لأي أمور أخرى. بالعكس، كان هناك دراسة للموقف منذ وقت مبكر، واتخذ القرار بعد هذه الدراسة وبعد أن وجد المسؤولين في الحكومة أنه لا بد من اتخاذ هذا القرار. هذا القرار كان قرارا موجبا وشرعيا، وأصبح يعني تأخيره قد يدخل في مجال الإثم أن يتأخر أكثر من اللازم. 4 سنوات من الصبر ومن التحمل ومن المعاناة الذي يعانيها الشعب اليمني، توج السيد القائد هذه الكلمة الأخيرة التي تحدث يوم الخميس كان بعبارة تدشين لإيقاف مرحلة الصبر الاستراتيجي واتخاذ القرار اللازم الذي يساند الشعب اليمني في أخذ حقوقه والشرعية والقانونية.
0: نعم،
1: هذا القرار أصبح ملزما للمملكة العربية السعودية، ويفهمون هم يعقلون أننا بإمكاننا تنفيذ القرار بخطوات ومراحل وطرق يعني متعددة. فأصدر يعني النادي الرسمي للقوات المسلحة هذا البيان، كان بعبارة يعني يعبر عن طموح هذا الشعب وطموح القيادة وطموح يعني المسؤولين في الحكومة.
0: نعم سيد الكريم، معادلة الحصار بالحصار، كيف ممكنه يفهم هذه المعادلة من الناحية العسكرية، وما الأدوات والإمكانات التي تستند إليها في الواقع الميداني؟
1: هو يفهم العدو السعودي، يفهم أن وصولنا وقدراتنا الصاروخية التي وصلت إلى إيلات هذه المسافة الكبيرة يعني واضحة، واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبقدرته أن نقارع العدو الإسرائيلي والأمريكي الذي جرب حظه في الساحل وفي يعني عدة مواقف، وكان يتغطرس ويتكبر على اليمن، فلم يستطع أن يتحمل يعني عدة أشهر واستسلم وحاول أن يتوسط لينجو بالفرار من ضربات قواتنا المسلحة وقواتنا الصاروخية. فما بالك ب يعني المواقع والموانئ والتي أقرب بكثير من إيلات. هذه تفهمها هذه الخطوة وهذه العالية وهذه يعني القدرات تفهمها المملكة العربية السعودية، وتحاول من وقت لآخر زحزحت يعني موضوع النقاش في هذا الجانب، وخارج هذا الطريق أصبحت عبارة عن ملف مرمي ما به أي فاعلية، وتحمل المرتزقة بعض الجوانب وهم ليسوا في الخط من حيث المبدأ. لا يوجد هناك الآن يعني طريق آخر غير أن تنصاع المملكة العربية السعودية إلى إرادة الشعب اليمني وإلى حقوقها المشروعة من الجارة الشقيقة كما يقال. يجب أن تنصاع المملكة العربية السعودية وتعرف الحق من الباطل، وتعرف أنها تمشي في برنامج شيطاني سوف يكلفها الكثير جدا من الأموال ومن يعني التاريخ الأسود في حالة يعني استمرارها في هذا الغي والاستكبار على الشعب اليمني.
0: نعم، إذا دخل قرار حظر الملاحة البحرية، وقد دخل بعد إعلانه يوم أمس من قبل العميد يحيى سريع دخل حيز التنفيذ، ما أبرز التأثيرات المتوقعة على حركة الملاحة برأيكم وأيضا التجارة المرتبطة بالنظام السعودي؟
1: ولا شك مساره الضاقة لن تتأثر بشكل كبير، لكنها من ناحية الوجود ويعني الخاص بالمملكة العربية السعودية وما تغذيه من الدول الأوروبية والدول يعني ما في أمريكا وأوروبا، هي ستتأثر أكيد، لأنها ستقف جميع الخطوط الإمداد هذه، ولن تستطيع أن تتحرك أي سفينة سواء بالوجود أو بالمواد الأخرى. هذه ستؤثر أكيد بلا شك، أولا من حيث من أول لحظة إصدار البيان العسكري هذا جميع الطرق وشركات الملاحة البحرية رفعت التأمين التجاري على جميع البضايع بشكل عام، وهذا طبعا يعتبر إيجابيا من الناحية الاقتصادية، سوف يضغط على المملكة العربية السعودية ويجعلها تفهم ماذا يدور هناك. شركات ملاحة لا يمكن أن تتعدى الخطوط والمسارات البحرية إلا بتأمين مرتفع جدا، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تمر فذا بنفس الخطوط يعني من أمام باب المندب إلا بعد يعني أن تعرف مسارها ومسار عملها ومسار خطوطها، وبذلك جميع قواتنا البحرية تقف حائزا ومانعا عن أي سفن سواء تجارية أو محملة بالوقود، وسترتفع أكيد بلا شك فواتير كبيرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ستدفع أثمان باهظة وستجبرها على الانصياع لإرادة الشعب اليمني وإلى المنطق والعدل.
0: صحيح، البيان أكد الجهوزية الكاملة لمواجهة أي تصعيد شامل يقوم به النظام السعودي، كيف تقرأون مستوى الجهوزية العسكرية للقوات المسلحة في ضوء التطورات الأخيرة، وما السيناريوهات العسكرية المحتملة؟
1: في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أنها تستطيع أن تضيق معنى إغلاق هرمز وإغلاق باب المندب، وقد يلومنا البعض من الذين لا يفهمون في الجانب الجغرافي والعسكري، قد يقول أننا استغلينا إغلاق باب المندب إغلاق مضيق هرمز وقمنا باتخاذ هذا القرار. من حقنا في أن نستخدم أو نتخذ القرارات في الأوقات المناسبة التي لصالح الشعب اليمني، ما دام هناك قدرات وإمكانيات وعندنا تطلعات إلى أن نأخذ حقوق الشعب اليمني سواء بالسلم أو بالحرب، هناك لا شك الولايات المتحدة الأمريكية ستدرس الموقف دراسة دقيقة، وقد تجرب حظها وتدفع بالمملكة العربية السعودية لتفعيل أو لإعلان أو لاتخاذ خطوات يعني غير مناسبة، لكننا واقفين بالمرصاد ومستعدين لهذا اليوم، وأكيد درسنا الموقف وسنتخذ القرار في الوقت المناسب. هناك يعني استعداد قتالي غير مسبوق، وهناك أيضا خطط ومفاجآت جدا يعني غير عادية ستجعل العدو السعودي يتراجع كثيرا.
0: نعم، إذن سيادة العميد عبد السلام السياني المحلل والباحث العسكري، شكرا جزيلا لكم على ما طرحتموه من إضاءات حول البعد العسكري بعد بيان القوات المسلحة، شكرا جزيلا لكم.
2: والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية يريد الاستقلال وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. ضيوفنا اليوم في هذه الفترة ضيوف مميزين، ولأن القرار وكذلك البعد العسكري كبير وعظيم سواء كان لنا كشعب يمني وأيضا عظيم ومدمر على رؤوس الكيان السعودي. يسعدنا أن نرحب أيضا بسيادة العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري لطرح إضاءات جديدة حول الملف العسكري بعد بيان القوات المسلحة بحظر الملاحة البحرية على النظام السعودي. حياكم الله سيادة العميد.
1: حياكم الله، أسعد الله صباحكم أنتم وكافة المستمعين.
0: حياكم الله سيد الكريم. بعد الإعلان للأطراف الإقليمية بخصوص حظر الملاحة على الكيان السعودي، برأيكم هل هناك مثلا رسائل يحملها هذا الإعلان للأطراف الإقليمية والدولية، وكيف يمكن أن ينعكس على مسار الصراع في المرحلة المقبلة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا القوات المسلحة وصلت إلى قناعة بأنه اليوم العدو أو على الأقل القيادة طبعا السياسية والثورية وصلت إلى قناعة بأن العدو السعودي لا يتعامل مع اليمن إلا بشيء من الدونية. هو ينظر إلى اليمن بأننا أتباع، بأننا حديقة خلفية، وهو يركز دائما على أن الأدوات الموجودة لديه يعني وأولئك الذين يستلمون منه يرى أن اليمنيين كلهم بهذا المستوى، وبالتالي يتعامل معنا بشيء من الفوقية. يعني نحن اليمنيون الذين نحن في أعماق التاريخ. اليوم القوات المسلحة هي ترسل رسالة ليس فقط للإقليم، هي ترسل رسالة للعالم بأنه العدو السعودي يعني استمر في حصار الشعب اليمني، بالغ في موضوع الحصار دون أن يكون لديه أي تفويض لا من مجلس الأمن الدولي ولا يسترد إلى أي قرار من القرارات التي أشرتها السعودية نفسها. يعني السعودية أشرت القرارات بأموالها في بداية 2015 وحصلت على بعض القرارات بتفويضها بالعدوان على اليمن، وبالتالي موضوع الحصار لم يكن ضمن هذه القرارات، الحصار الشامل سواء للطيران أو للموانئ. وبالتالي كان هذا الصبر الاستراتيجي من قبل اليمن، ربما لعل نصل إلى أولا يعني في مرحلة ردع، في مرحلة الحصول على القوة فيما يتعلق بفرض الإرادة اليمنية لانتزاع الحق اليمني. السعودية بالغت وكانت تظن بأن اليمن لن يفعل شيئا، وبالتالي كانت بالمفاوضات تارة تتقدم بالقبول وتارة تتأخر، وبالتالي إبان طوفان الأقصى تركت اليمن على اعتبار بأنه سيواجه العدو الصهيوني ومن ثم الأمريكي، وبالتالي لن يحصل على شيء يعني لأنه ربما قد ينهزم في تلك المعركة. خرجت اليمن قوية ومنتصرة، وبالتالي هذا الانتصار الذي خرج به اليمن جعل السعودية تفكر تفكيرا آخرا، يعني بمعنى أنه اليوم اليمن قادر على انتزاع حقه وعليها أن تتعامل مع هذه الحقيقة. لكن يبدو أيضا أن لديها مراهنات سواء على مستوى مجري في المنطقة أو على مستوى أن هناك دعم أمريكي وإسرائيلي يمكن أن يكون هذه المرة بشكل مباشر.
0: نعم سيد الكريم، إلى أي مدى برأيكم يمكن لهذا القرار أن يشكل ورقة ضغط حقيقية لدفع السعودية إلى رفع الحصار عن الشعب اليمني؟
1: أنا أقول لك إذا ما تم التعجيل في استهداف بعض السفن على الأقل بعض السفن السعودية أو المتجهة إلى السعودية أو الخارجة من موانئ السعودية وبشكل عاجل وسريع، أنا أعتقد أنها قد تستجيب خلال الساعات القادمة، يعني لأنها تعرف تماما ماذا يعني ذلك. يوم أمس يعني وأنا أتابع الأخبار وصلت التأمينات على السفن المتجهة إلى السعودية إلى 400%، يعني وهذا رقم ربما غير مسبوق يعني في تاريخ عمليات الشحن يعني أو عمليات التأمين. وبالتالي السعودية عليها أن تدرك بأنه اليمن إذا قام بأي عمل من هذه الأعمال اليوم ربما نحن نتحدث عن المواجهة بيننا وبين السعودية، عن الحصار للموانئ السعودية. السعودية يوم أمس حاولت أن تتذاكى وأن تدفع بمرتزقتها للحديث عن النفط وعن تصدير النفط، وهي طبعا فزاعة وهي أيضا أكذوبة، لأنه كيف لك يعني أن يكون هذا النفط يعني خلال سنوات وهو مغلق وبالتالي تقول بأنك اليوم ستبدأ من اليوم في تصدير النفط. هذا نوع من الأكاذيب، يعني هو محاولة في أنه نحن سنصدر النفط وسنعطي المرتبات وسنتبع لكل اليمنيين، وهذا يعني نوع من الفتلكة أو المخادعة أو المخاتلة التي السعودية حتى لا تتقنها. وبالتالي أنا أعتقد أنه كما قلت لك، إذا استطاعت اليمن أن تضرب سفينتين إلى ثلاث سفن، أنا لدي قناعة بأن السعودية ليس سترفع الراية وإنما ستطلب إيقاف هذه العملية، وهي اليوم تبحث، يعني هي تبحث عن ذلك. هي اليوم ربما وحيدة اليوم في الساحة، هي تعرف تماما أنها وحيدة. اليوم الأمريكي مشغول مع إيران، اليوم الإسرائيلي يعرف تماما بأن المواجهة بيننا وبينهم ستكون صفرية، وبالتالي هو لا يريد أن يتدخل مع السعودية. الأمر الثاني أنهم كانوا أيضا يعملون في أن السعودية ستكون من المقاطعين على الأقل في الشكل الظاهر، لأنه في الواقع هناك تطبيع شان. وبالتالي إذا أطلقت موانع السعودية، أنا أعتقد بأنها ستسعى لتلبية مطالب اليمن، سواء على مستوى رفع الحظر أو أيضا على مستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق.
0: نعم سيد الكريم، في حال استمرت أو استمر النظام السعودي في فرض حصاره على الشعب اليمني، هل يمكن أن نشهد إجراءات أو خطوات إضافية خلال المرحلة المقبلة، سواء كانت عسكرية أو حتى سياسية؟
1: أنا من وجهة نظري، يعني أنا من وجهة نظري بأنه اليوم السعودية هي لا تزال تأمل، يعني بأنه اليمن يمكن أن يكون هذه البيانات مجرد ضغوط، سواء بيان الحظر الجوي أو موضوع أيضا البيان يعني الحظر البحري. وبالتالي هي ترى، أو على الأقل يعني بعض الذين يخادعونها وبالذات من المرتزقة اليمنيين الذين يراهنون على استمرار هذا الحرب والحصار ويدفعون بالسعودية، وهي تعرف أنهم مرتزقة لا يستطيعون تقديم لها شيئا في مواجهة اليوم القوة اليمنية الحقيقة المستندة إلى قوة الحق وإلى القوة الشعبية والدعم الشعبي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب أن يكون هناك خروج شعبي للعودة للحرب. يعني معروف أن الخروج الشعبي في العالم كله دائما يخرج لمساندة وقف إطلاق النار، اليوم هناك دعم شعبي لانتزاع الحقوق ولو بالقوة. ولذلك إذا ظل المراهنة، ظلت السعودية تراهن على هذا الجانب مراهنة يعني أنه لن نفعل شيء، فبالتالي قد يتمدد الموضوع، قد يطول الموضوع. ولكن كما قلت لك أولا أنه إذا ما قامت قواتنا المسلحة والقوات البحرية اليوم يعني بالإعلان عن عمليات عسكرية باستهداف سفينة أو سفينتين أو ثلاث، أنا من وجهة نظري يعني أن السعودية ستسعى، بل أن العالم سيسعى يعني مطالبة السعودية برفع الحصار، لأنه لم يعد يعني يتقبل أن يكون هناك حصار ثاني، يعني بعد أن أيضا يعني تم محاصرة مضيق هرمز وإيقاف عمليات بيع النفط أو خروج النفط، لأنه اليوم لا يوجد إلا عبر السعودية، والسعودية ضخت بكل إمكانياتها حوالي 7 مليون برميل عن طريق ميناء ينبع، فإذا ما توقف هذا الأنبوب سيكون هناك كارثة ربما، وبالتالي العالم سيضغط على السعودية للقبول بمطالب اليمن إذا تمت عمليات عسكرية على الأقل كرسائل
0: مباشرة.
1: في البداية
0: نعم. إذن سيد الكريم، سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، ما الكلمة التي تودون توجيهها للشعب اليمني في ظل هذه المرحلة وما تشهده من تطورات؟
1: طبعا بالنسبة للشعب اليمني ونحن جزء منه، يعني اليوم أثبت أن الشعب اليمني اليوم ربما هو أشجع من ذي قبل، يعني هو أشجع، هو طبعا شجاع على مدى التاريخ، ولكنه في هذه المرحلة أثبت شجاعته وبسالته ورؤيته للأحداث ودعمه للقيادة ودعمه للقوات المسلحة بالخروج المليوني العفوي. يعني ونحن نتحدث مثلا يوم أمس كان هناك بيان للقوات المسلحة والصور التي كانت تأتي من سعدة ومن حجة ومن دمار وبعدين من ريمة ومن إب وبعدين من صنعاء، يؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن الشعب اليمني اليوم يعني مع مفوضا تفويضا كاملا للقيادة والقوات المسلحة لانتزاع حقوقه. وبالتالي هذا التعبير الصادق يجعل اليوم القيادة في موقف يعني تتخذ القرارات وهي تستند إلى هذا الشعب العظيم، إلى هذا الشعب الذي بيده أن يكون مساندا وداعما وصابرا يعني مع انتزاع الحقوق، لأنه صبر عندما كان هناك حزار وتحمل التبعات التي نجمت عن هذا الحزار. اليوم إذا ما كان هناك مواجهة لانتزاع الحقوق ولرفع الحصار على اليمن، أنا أعتقد أنها ستكون ملحمة ربما أسطورية، طالما والشعب اليمني بهذه الشجاعة وبهذا الفهم وبهذا العمق من المواجهة ولديه الرؤية ولديه الاستبسال ولديه أيضا يعني الاتفاق أو السبق في موضوع موضوع الخيارات وما ستتخذه سواء القيادة أو القوات المسلحة.
0: إذن كل الشكر والتقدير لكم سيادة العميد عبد الغني الزبيد الخبير العسكري، وشكرا على تلبيتكم للدعوة وما قدمتموه من قراءة حول الملف العسكري فيما يخص آخر بيان للقوات المسلحة اليمنية. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.
2: سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
3: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامها.
4: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاماً ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ضبحنا، صبرنا عليك 12 عاماً بتراجعوا يا جبان، يا جبان التجارة رجالنا نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
5: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، سرعت بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.
6: كيف المعنويات؟

لا علاقة له بها، وما زال بيغرد هذه التغريدات إلى الآن. كأنه واحدة من أكبر العوائق التي منعت التوصل إلى حل شامل هو هذا عجرفة وتكبر النظام السعودي. اليوم بعد أن استنفذ اليمن كل جهد السلام، كل الفرص الممنوحة للنظام السعودي، كما ذكر الأستاذ علي العماد أنه الوفد الوطني حاول أنه يفعل قيمه وأخلاقه أثناء المفاوضات. يعني السعودي كان يريد أن يحفظ ماء وجهه، ومع ذلك استمر في غيه وغطرسته. كما قلت لكم، اليوم الشعب اليمني استنفد كل جهود السلام، كل الفرص الممنوحة للنظام السعودي، ما عبش أي مجال للمناورات الكلامية، للمناورات الإعلامية، لأي شيء. الرسالة اليمنية أصبحت واضحة وضوح الشمس، إما إنهاء الحصار سلما، أو إن الشعب اليمني وقواته المسلحة ينهي هذا الحصار بالحرب، وهذا هو ما توصل إليه. كما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أنه سيفتدي أبناء الشعب اليمني العظيم بنفسه. أكد أنه هذه الأمة التي بتمتلك القضية العادلة، القضية المفصلية، والتي بتكون عندها إيمان راسخ، وكذلك لدينا شعب عظيم مجاهد، أنه لن ترضخ للظلم، لن ترضخ للعدوان مهما طال الزمن. اليمن الذي خاض معركته العسكرية ضد حلف العدوان المكون من 17 دولة طيلة 8 سنوات وانتصر، قادر اليوم على أنه يكسر الحصار الاقتصادي وانتزع حقوقه كاملة غير منقوصة، مستعينا في ذلك بالله، متوكلا عليه، فالله حسبه ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

السيد القائد الذي قال أنه سيفتدي أبناء الشعب اليمني العظيم بنفسه، هذا السيد اليمني الجليل أشبه بالمعجزة. خلونا بس نمدح في سيدنا القائد، نثني عليه، لأنه أصبح للشعب اليمني المنقذ، أصبح القائد الحكيم، أو هو من زمان، ولكن في هذه المعركة نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونؤمن بقدرات قائدنا العظيم في سن 20. تخيلوا، تولى قيادة حركة كانت يعني حركة أنصار الله، وعادها في بدايتها، عاد في مهدها، شن عليها النظام النظام السابق 6 حروب، مع ذلك لم يهزم. السيد القائد في سن 30 قاد ثورة أطاحت بالنظام السابق الذي تحالف عليه وقاد عليه حروب ظالمة لمدة من إلى حتى 2010. بعدين أطاح بهذا النظام، تحالف عليه 26 دولة، واستمر هذا العدوان 8 سنين لكنه انتصر. في سن 40 سلام الله عليه أعلن عن قصف الكيان الغاصب بالصواريخ البالستية والمسيرات، لتكون اليمن أول دولة عربية تعلن الحرب على إسرائيل. تخيلين، أصبح هذا السيد الجليل والعظيم، وهو ما كتبه السيد باسل الناشط اللبناني، قال أصبح هذا السيد الجليل فخر العرب، وأصبحت مسيرته في أغلب الدول سماحة خادم الحرمين الشريفين، مظل آل سعود والأمريكيين والصهاينة، المجاهد السيد عبد الملك الحوثي دام رعبه.

إذن مستمعينا الكرام، الشعب اليمني العظيم الواعي وكذلك المؤمن بحكمة وقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لهذه المرحلة، أيضا لدينا مسألة وحدة الساحات التي أصبحت عامل إيجابي لمحور المقاومة، لمحور الجهاد الذين قاموا لرفع المظلومية عن أي شعب من هذا المحور تعرض للاستهداف الصهيوني والأمريكي. السيد سلام الله عليه بيقدم التحذيرات وقدم النصح قبل التحذير، لكن اليمن اليوم بفضل هذا التلاحم العضوي الكبير بين القائد والشعب بات بيمتلك الكلمة الفصل. نحن لا ننتظر إذنا من أحد لنيل حقنا أو تحرير بلدنا، بل نفرض شروطنا بمعادلات الميدان. وفي الميدان هي الميدان قادر على أن يثبت صدق كلامنا، وسنمرغ أنف النظام السعودي، سنحصل على كل متطلباتنا، سننتزع حقوقنا التي لا تؤخذ إلا غلابة، وهذا الطريق اختاره آل سعود، ونحن أجدر وأقوى على أن نكون نحن المنتصرون فيه. وصلنا وحضراتكم إلى ختام هذه الفترة المباشرة. أشكر ضيوفنا في هذه الفترة، بداية بعضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ علي العماد، وكذلك المحلل والباحث العسكري العميد عبد السلام السياني، وكذلك العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري. نحن منتظرون للمرحلة المقبلة، والشعب اليمني متجهز بقيمه، بمبادئه، بكرامته، بعزته، متحمل لكل المخاطر، سيتحمل كل ما ستكون المرحلة المقبلة عليه، سواء كان من مواجهة، من زيادة للحصار، لكن نحن نؤمن أن نهاية الطريق الذي نحن نمضي فيه هو النصر، هو الغلبة للشعب اليمني، هي الانفراج الكاملة للشعب اليمني العظيم. فنحن نؤمن بقرارات سيدنا القائد، نحن نؤمن بمقدرات قواتنا المسلحة، ونؤمن بقدراتنا، نؤمن نحن قوم صابرون، يعني تجرعنا كل ألوان العذاب من 10 سنوات، قادرون على أن نواصل هذه المرحلة حتى ننتزع حقوقنا كاملة غير منقوصة. التحية في ختام هذه الحلقة لكل الشعب اليمني العظيم المؤيد والشجاع الذي خرج تأييدا واستبسالا في سبيل الله، في سواء كان في جمعة النفير والتحذير أو في الميادين التي بتكون يعني من تلقاء نفس الشعب اليمني، وكذلك بتكون خروج يعني ملؤه الكرامة والعزة. لا أحد ينادي هذا الشعب أن أخرجوا، أن يعني قوموا بتلبية النداءات أو أنه اعلنوا النفير أو اعلنوا المباركة، ولكن الشعب اليمني من تلقاء نفسه يتوق لهذه المرحلة متلهف للقاء العدو، والعدو هو يعرف كيف الشعب اليمني، بيعرف الشعب اليمني وقدراته، سواء كان في الميادين القتالية في الجبهات أو الآن على المستوى القتالي البحري والجوي. ونترككم في رعاية الله، وشكرا لمبدعة هذه الفترة المباشرة مخرجتنا العزيزة سوسن مجاهد، وكل التحية لكم، وإلى اللقاء بعد دقائق إن شاء الله. سيكون معنا الحلقة الختامية لسلسلة تمسك بطفلك في عالم الأسرة. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: ثم لا عذاب ولا
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في آخر حلقات سلسلة تمسك بطفلك. أطفالنا لا يحتاجون فقط إلى الطعام والتعليم والرعاية، بل يحتاجون قبل كل شيء إلى علاقة آمنة يشعرون فيها بأنهم محبوبون ومقبولون. فحين نكسب قلوبهم يصبح توجيههم وتربيتهم أسهل. أما إذا ضعفت رابطة الارتباط بيننا وبينهم، قد يبحثون عن الانتماء في أماكن أخرى، ويصبح تأثير الأقران أقوى من تأثير الأسرة. في حلقتنا لليوم نواصل الحديث عن كيفية استعادة قلوب أطفالنا، وكيف نعزز ارتباطهم بنا، ونتعرف على الأخطاء التي قد تضعف هذه العلاقة، والوسائل العملية التي تساعدنا على بناء رابط متين يدوم في مختلف مراحل العمر. وفي مستهل هذه الحلقة أرحب بضيفتنا العزيزة الأستاذة سماح الوادع، مدربة المهارات الحياتية، لنكمل سلسلة تمسك بطفلك. حياك الله أستاذة سماح.
2: حياش الله رجاء، وسعد صباحش.
1: سيدتي الكريمة، لو بدأنا بسؤال خفيف على قلوب المستمعين، لكن أكيد أنه في خطوات، في أشياء لابد أن تعرف الأمهات وكذلك الآباء. السؤال هو كيف يستعيد أو تستعيد الأم قلب أطفالها قبل أن يقوموا بتقويم سلوكهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآله الطاهرين. إحنا لما نتكلم على الأم، يمكن إحنا نتكلم دائما على الأم بالدرجة الأولى، لأن الأم هي أكثر التصاق، أكثر قرب، أكثر تواجد بقرب الطفل. فالأم هي المعنية أن تستعيد قلب الطفل، هي المعنية أن تستعيد قربه، هي المعنية أن تعزز من علاقة الارتباط مع أطفالها. الأم هي الرهان الحقيقي الذي تراهن عليه المجتمعات. فإذا ما عززنا الروابط ما بين الأم وبين أبنائها، إحنا هنا نقول وضعنا يدنا على المشكلة. في قانون في علم النفس يقول ركز على العلاقة أكثر من تركيزك على السلوك. وهنا ممكن حتى نحن نسقطها في علاقات شركاء الحياة، لما نسمع كثير من المشاكل في الحياة الزوجية، فتلاقي إن الغالبية يركز على السلوك، ينتقد السلوك في الوقت اللي العلاقة بتجري في منحى بعيد جدا. وكل ما كان انتقاد الطرفين للسلوك كبير، كل ما كان هناك فجوة أكبر في العلاقة. فنلاحظ أن كل الأشخاص في العلاقة الزوجية، وهذا إحنا بنسقطها دائما في حتى علاقتنا مع داخل البيت مع أطفالنا، في النهاية هي علاقة، علاقة الوالدين بأطفالهم، علاقة الشركاء الحياة بعضهم البعض. فشغلنا على العلاقة يفترض أن يسبق شغلنا على السلوك. السلوك هو رد فعل لمشاعر داخلية، هو رد فعل للأفكار. فلما تتحسن أفكار الإنسان، تتحسن مشاعره أو شعوره باتجاه الذي غيره، طبيعي يكون السلوك
1: الذي بيصدر منه كده
2: مختلف. يعني حتى لما نجي نلاحظ مثلا حتى على مستوى المدارس، لما يجي في كثير من المدرسات تشتكي من سلوكيات الطالبة،
1: نعم،
2: نلاحظ أنه ما هي علاقة الطالبة نفسها بالمدرسة، ما هي علاقتها بالمنهج التعليمي، ما هي علاقتها بالمعلم. إحنا مفروض أن إحنا ندرس أول شيء ما نوعية العلاقة. إذا قدرنا أن إحنا نفهم نوعية العلاقة، أن نستطيع أن إحنا نعدل السلوك. نجي نلاحظها على المستوى الرئيس والمرؤوس، إذا كانت علاقة المرؤوسين برئيسهم في العمل علاقة سلبية، علاقة فيها أحباط، علاقة ما بش فيها ثقة، طبيعي يكون سلوكياتهم سلوكيات منحرفة عن الهدف الرئيسي مثلا الذي قامت عليه أو من أجله المنشأة. فدائما تركيزنا على العلاقة لابد أن يسبق تركيزنا على السلوك. إحنا بهذا الطريقة نقدر نحن نستعين إيش قلوب أطفالنا، هذا كقاعدة نتحرك عليها. وإحنا ممكن نسميها أن عملية، أي عملية تربوية ناجحة لابد أن تنطلق من قاعدة الارتباط. بمعنى أدق أو أوضح، ألا تسمح الأم لأطفالها أن يبتعدوا عنها. هذا عشان نقول الجملة النهائية في الموضوع هذا، ألا تسمح الأم بالأطفال أن يبتعدوا عنها.
1: يعني لا تفرح أنه إذا انقطعوا عنها مدة مثلا في اليوم، في بيكون له يعني أكيد نتائج عكسية.
2: كلنا نقاش في هذا الموضوع أنه في انفصال إيجابي وفي انفصال سلبي، في هجران طبيعي.
1: كل على حسب العمر،
2: على حسب العمر، على حسب الموضوع أو المشكلة أصلا الذي حصلت، وما هي نتيجته، ماذا يكون ردة الفعل
1: يعني
2: الأم بعد عملية الانفصال.
1: في أبعاد لكل شيء، يعني الأم لا تستطيع أن تقوم بأي شيء لو هي دارسة للموضوع. طيب أستاذة سماح، لو طلبت منك أنه تعملي لنا مقارنة بين أم بتعزز الارتباط مع طفلها وأم أخرى لا تعزز هذا الارتباط.
2: السؤال هذا بنعتبره أنه هو السؤال الفاصل، لأن في أمهات بتكون علاقة الارتباط بينها وبين أطفالها شديدة رغم ما بش عندها هذيك الوسائل اللي إحنا ممكن نقول قرينا عنها أو سمعنا عن، يعني ما بش عندها هذيك التفكير في المهارات، هي عندها بالفطرة تتعامل بالفطرة. وفي أم لا تعزز علاقة الارتباط بأبنائها مش لأنها قاصطة إيذاء الأطفال ولأنها قاصطة فكرة التجاهل، لكن هو نمط تربوي اعتاد عليه الإنسان، المجتمع بتدخل، الخبرات، البيئة التي تربت فيها الأم أو حتى الأب. ففي النتيجة يحقق لنا أيش؟ أن في أم علاقتها مع أبنائها كبيرة، وهذا بتشعر به الأمهات في مرحلة متأخرة من أعمار الأبناء. تلاحظين الأم ما تبدأش تشعر به من السنوات الأولى، ليش؟ هي تبدأ تشعر به من الحين، من بعد سنوات المراهقة، لما تبدأ تشتكي من أبنائها في مرحلة الشباب أنه أبنائها ما بيسألوش عليها أو ما بيش الرحمة أو المودة أو. ودائما إحنا بنأكد أن إحنا كمجتمعات إسلامية، إحنا الإسلام تكفل لنا بكل الخطوات التي تعزز الارتباط مع العائلة والوالدين بالدرجة الأولى. كمقارنة السريعة، إحنا معانا الأم الذي لا تعزز الارتباط مع أبنائها سواء كان في المرحلة المبكرة من الطفولة، يعني تبدأ بمرحلة الرضاعة أو حتى مرحلة المراهقة. الأم الذي لا تعزز نلاحظ أني تتجاهل حاجة الطفل، تتجاهل بكاءه بشكل مستمر، وإذا استجابت له تستجيب له بعصبية وأحيانا بعد وقت طويل. الأم الذي تعزز علاقة الارتباط تلاحظي أنها تستجيب لبكاء طفلها بشكل سريع، وهنا احنا بنبعد الثقافة الذي موجودة انه خلي طفل يجلس يبكي عشان لا يتعود، عشان هي ما تعرفش الام اني بتفقده نوع من الشعور بالامان. فالام التي تعزز الارتباط بتلاقيها بتستجيب بشكل سريع لبكاء الطفلها، وتكون نفسيتها هادئة جدا، بتكون مقبلة على الطور، بيكون في احتواء، بيكون في اهتمام. الام التي لا تعزز نلاحظ ان التواصل البصري مع ابنائها قليل، يعني ممكن تسمع عيالها مش مهتمة تبصر لعندهم، تلقيها في الهاتف مع تلفزيون، بتحاكي أشخاص في المطبخ، فالتواصل البصري ضعيف. الكلامها مع الطفل وانشغالها عنه تلقيه الكلام عندها قليل، منشغلة عنه طول الوقت. الأم التي تعزز الارتباط حريصة جدا أني تترك كل ما في يدها بس عشان تنظر إلى عيون أبنائها عند الحديث أيا كانت أعمارهم، يعني عادها ممكن إذا هي واقفة تجلس عشان تطرح عينها في عينه، فتلقى الابتسامة عندها باستمرار، تتفاعل مع تصرفات الطفل. يعني الطفل أحيانا بيكون عليه تصرفات مضحكة، بيكون أحيانا ملفت للانتباه، بيكون أحيانا مرح، بيكون، فتلاحظ الأم الانفعالة، التفاعل مع أبنائها في كل مواقفه موجودة. تلقيها الأم الذي تعزز الارتباط تتحدث مع أبنائها كثيرا، مش قليلة الكلام. الأم الذي لا تعزز الارتباط لا تحترم أسئلة أطفالها وأحيانا ما تهتم بالرد عليه، ممكن تقول لما تكبر تعرف، أو مش وقت ذا الحين، أو ما حد يسأل الأسئلة هذا، فتلقي فيه صد. فعكس الأم الذي تعزز الارتباط، تلقي كل سؤال من الطفل له قيمة، وكل سؤال تهتم أنها أيش ترد على أبنائها بما يتناسب عمره، بما يتناسب مع ثقافته واستيعابه. في معانا الأم الذي لا تعزز الارتباط، تلاحظ الاحتضان والتلامس ما بينها وبين أبنائها قليل جدا، قد يكون شبه معدوم، بالذات لما يبدأوا الأبناء يكبروا، بالذات في مرحلة المراهقة وبداية سن المراهقة، تلقي تشعرين مثل الآلات الأم وأبنائها. تلاحظ إن قوي بيكون الدفء العاطفي غايب. الأم الذي تعزز الارتباط طبعا بتكون عكس تماما، يعني ما تتخلى أبدا عن اللمسة الحنونة لأبنائها، عن الاحتضان، عن التقبيل لأبنائها. فتلاحظ إن يكون عندها حتى روتين، وهذا تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، إن في روتين صباحي، في روتين مسائي لما أولادها يجوا من خارج، فتلقي هذا الحميمية العاطفية بين الأم وأبنائها موجود. الأم الذي لا تعزز الارتباط تعتبر كل بكاء من الأطفال بالذات في المرحلة المبكرة تعتبر دائما دلع، تعتبر دائما إزعاج، أكثر أوقاتها تعتبر حتى المرض إنه بس بيتدلعوا، وللأسف إني تنطق بهذا الكلام، يعني تدي لهم مش بس إنه
1: مش بس شعور.
2: أيوة كل الأمهات بتجي عليهن أوقات بتشعر إن أبنائها بيتدلع عليها، لكن إنها تعزز هذا الكلام أو تلقيها تقول للأب لا تصدق له دائما بيتدلع أو هو يتمارض أو هو يكذب. الأم الذي تعزز الارتباط تلاقي إن عندها اهتمام إني تعرف ما هو سبب انزعاجه، يعني حتى لو كان يشي يدلع عليها في سبب، هو بيسعى أنه يحقق حاجة معينة. فتلقي حريصة أنها تعرف ما هو السبب الذي بيخليه منزعج. الأم الذي لا تعزز الارتباط تلقيها أم متقلبة، مرة تلقيها حنونة بشكل مبالغ، وحين تلقيها عصبية، حين تلقيها قاسية. بعكس الأم الذي تعزز الارتباط تعرفي إنها أم هادئة ثابتة. وهنا في معانا قاعدة تربوية، ما أهمية أن نربي أبنائنا على الانضباط. وموضوع الانضباط مش معناها أن احنا ما تجي علينا لحظات نفقد أعصابنا، لا، هو في النهاية احنا مش مثاليين، لكن تلقي بشكل عام بيكون في انضباط. بمعنى ثاني أن الأطفال يتوقعوا ردود أفعال أمهاتهم، وهنا ممكن حتى لو نعكس على الحياة الزوجية، ممكن تجي تلقي امرأة تشتكي دائما من عدم ثبات زوجها، بمعنى أنه ممكن يوم يسمح لها أن تطلع تاكسي هي وأولادها، صارت مشوار، مرة ثانية فعلت نفس الشيء قال لها أنت ليش تطلعي لحالك، يوم سمح لها أنها تأخذ من شخص حاجة، يوم منعها. شفتي كيف لما يكون الإنسان عدم الثبات في التعامل، تلقي امرأة ثانية ممكن مستقرة نفسيا لشخص أو لزوج، هي تعرفه أنه خلاص هو عنده هذا الأشياء ممنوعة، حتى إذا فكر يتغير مع الوقت، يعني شاف أنه كان مثلا مخطئ يتغير ويكون هو قد التغير هذا، مش حالات التشتت والفوضى. نفس الشيء بالنسبة للأم، يوم تسمح لأبنائها أنهم يخرجوا مع أصدقائهم ويوم بمزاج، فهذا الأم الذي متقلبة. ليش لا تعزز الارتباط؟ لأني بمعنى دقيق نقول هي تفقد ثقة أبنائها فيها، وبالتالي طبيعي يكون الارتباط ضعيف،
1: تتفكك على قطع الارتباط.
2: الأم الذي لا تعزز تلقيها دائما تطلب من أبنائها أنهم يعتمدوا على أنفسهم بشكل سريع، أحيانا قبل بيكونوا سابقين لأعمارهم، حتى في المواقف الذي هم محتاجين فيها للإحتواء، مثلا مشكلة معينة، موقف في المدرسة، فتقول له دبر نفسك حل أمورك. الأم الذي تعزز الارتباط تدي له شعور بالأمان، أنه حتى لو طلبت منه أنه يعمل موقفه بتقول له أنا معك، أنا سندك، إذا احتجتني أنا موجودة، يعني ممكن جرب شيء أو فعل ردة فعل معينة أو قوم بعمل معين ما قدرت أنا موجودة، فهنا تعزيز للارتباط. الأم الذي لا تعزز الارتباط ممكن بطريقة ثانية أم مختلفة تلقيها يا تمنعه من الاستقلال تماما فتحكم قبضتها عليه، وهي متهيئة لها أني هكذا بتعزز ارتباط، لكن وهذا ممكن إن شاء الله يكون في معانا حلقات قادمة على عنوان يسموه في علم النفس الإرادة المضادة، الذي كلما تحكمي قبضتك على أبنائك ينفلتوا منك أكثر، فيكون عاكسين لإرادة الأم ورغبة الأم بشكل مستمر، أو إنها تتركه براحته من غير أي دعم أو متابعة. الأم التي تعزز الارتباط نلاحظ أني بتشجع أبنائها على الاستكشاف، تتشجعهم أن يخوضوا تجارب، لكن تجلس دائما هي البوصلة النهائية، هي دائما مصدر التوجيه النهائي. في معانا الأم الذي لا تعزز نلاحظ أني بتقلل من مشاعر أبنائها أغلب الأوقات، فإذا عبر عن مشاعر غضب، عن مشاعر حزن، عن أحباط أو استياء معين، ممكن ترد عليه وتقول له أنت بتكبر الموضوع، أنت بتبالغ، ما فيش حاجة تستاهل، عاد أنت صغير، إن هذه الأشياء التي تكبت مشاعر على الأطفال. الأم التي تعزز الارتباط تلقيها لا، تعتبر أن كل المشاعر التي بيقولوها الأطفال بيمروا بها ومثله مثل الكبار، بالعكس عادي ممكن تعينه على أن يكون عنده تعبير صح، فممكن هي تساعده وتقول له أنت تحس بالحزن، أنت عندك غضب، أو أنت حزين لأنه في كذا أو ما حصل، فتلقيها حتى تعلم أطفالها كيف يصفوا مشاعرهم. في معانا النقطتين الأخيرات، أن الأم الذي لا تعزز الارتباط ممكن تعتمد بشكل كبير على القسوة في العقاب، ممكن تستخدم لفظ الإهانة، ممكن تلقى الصراخ عندها بيكون بشكل كبير، بعكس الأم الذي تعزز الذي تحافظ على علاقة الاحترام وتشعر أن أبنائها هم مخلوقات يستحقوا أن يعيشوا بعزة وبكرامة حتى من تصرفاتها هي. يعني مثلا في أم ممكن طول الوقت وهي ممكن تصفع أبنائها على وجوههم، يعني مش حالة مسعالية مثلا حصلت، هي ممكن تحصل، لكن تلقي هذا هو هذا أسلوبها في الحياة. فالأم الذي تعزز الارتباط لا تشعر أن له كرامة وله كيان وله احترام، وتعزز حتى هذا الأشياء كمشاعر يشعر بها الطفل. آخر نقطة، أن الأم الذي لا تعزز يكون عند أبنائها مشاعر أن أمهم بتحبهم إذا هم طائعين، أما الأم الذي تعزز يكون عند أبنائها مشاعر أن أمنا تحبنا مهما بدر مننا، مهما أخطأنا، مهما أسأنا، هي دائما أديش تنظر لنا بهذه العين، عين الأم المحبة دون أي قيد أو شرط.
1: طيب أستاذة سماح، أكيد أنه لو حتى كان هناك أم تعزز الارتباط وأم لا تعزز هذا الارتباط، حيكون هناك أطفال شديدو العزلة بسبب التوجه نحو الأقران، لأنه في الحلقات السابقة عرفنا تأثير الأقران على الأطفال. فمما لا يسمح بنجاح خطوات الارتباط إذا الأم سارعت أو قامت بخطوات الارتباط التي ذكرتيها في الحلقات السابقة، كيف نتصرف؟
2: في الواقع احنا مثلا في الحلقة السابقة كنا تكلمنا إن إحنا عشان نعزز أو نعيد روابط علاقتنا مع أبنائنا، إن في بعض الخطوات كان من ضمنها إن إحنا نكون إحنا بوصلة الطفل، بنعزز الاعتمادية إذا اعتمدوا علينا شوية. في أطفال فعلا بيكونوا شديدي العزلة بالذات في سن المراهقة، تشعر إن الوالدين مهما بذلوا من جهد وحاولوا يعززوا من علاقته مع أبنائهم بيشعروا إنه، بمعنى إحنا نقول إنه ما بش فائدة، بالذات إذا كانوا متوجهين نحو أصدقائهم بشكل كبير، بالذات في سن المراهقة أو في سن المدرسة. إحنا لما نجي نلقى أشخاص هكذا يكون الأب يقول أو الوالدين إنه طيب إحنا ما نعمل وهم شديدي العزلة. إحنا نركز على أشياء كمبادئ نركز عليها، ما بش فايدة نحققها إذا كان أطفالنا موجودين عندنا في البيت بأجسادهم فقط وما قدرناش إن إحنا نحظى بعقولهم وقلوبهم معانا. الشيء الثاني، لابد ان احنا نتذكر ان الاطفال حتى لو كانوا مش مدركين لحاجتهم لنا، مش مدركين بقيمتنا في حياتهم بالذات في سن المراهقة، لابد ان احنا دائما يكون عندنا حالة التذكر هذا، لانه التذكر واليقين هو بيخلينا نقدر نواصل الثبات امام اطفال من هذا النوع، انه احنا في النهايه بشر، ما هو اللي يخلينا احنا كآباء وامهات ان احنا نجلس نواصل نبادر الى عند ابنائنا دائما دائما هم في حاله عزله، الا اذا كان عندنا ايمان، عندنا ثبات، عندنا يقين، عندنا ثقه بانفسنا كآباء انه احنا لنا الدور الاول وان احنا لنا القداسه، يعني مهما انعزلوا ابنائنا هم بحاجه الينا، هذا الثقه تخلينا نقدر نواصل. لكن لو كان الاب او الام ما بش عندها الثقه بنفسه، هذا ممكن يحبط ويشتت أهدافه من أول ردة فعل قاسية من أبنائه. فكلما كانوا الأطفال أكثر تمرد لأنه كل ما كانوا أطفال أكثر تمرد، إحنا كمربين أو كأبا وأمات ما نفعل يحصل عندنا أكثر عزلة. لكن لابد يكون العكس، كلما كانوا أبناءنا أكثر تمرد وقوة علينا، لابد هذا يعزز عندنا شعور أنهم أكثر احتياج لنا، أكثر تطلب أن يكون في شخص كبير في حياتهم، وهو أكيد يكون الأولى للوالدين. فيعتبر مفتاح استعادة قلب الطفل وتغيير الظروف. وها نحن في حياتنا أشياء كثيرة نعمل على تغييرها، لكن نلقى دائما الظروف هي جالسة نفس الظروف. بمعنى آخر، هل إحنا أن نقدر نغير مثلا من تفكير الرجل اليمني، والرجل اليمني جالس على مدار 50 سنة بيمر بنفس الظروف؟ يعني المرأة اليوم مثلا، وهذا أنا شو أدخل شيء منحة ثاني لأن حتى له تأثيرات نفسية، المرأة اليوم متطلبة أن يكون الرجل اليمني أكثر قربا منها، أكثر تعبير عن مشاعره. في الوقت الذي الرجل اليمني جالس ظروفه الاقتصادية الصعبة، جالس ظروفه المعيشية الصعبة، طيب إحنا هل أتحنا للرجل اليمني ظروف مختلفة عشان نطالبه بردود أفعال مختلفة؟ هذا نفس الشيء بالنسبة للطفل،
1: كل شيء مرتبط ببعض.
2: أيوة، فأنا لما شيء أغير الطفل مشاعره مثلا تجاهي في مدرسة، في بيت، في شارع، مش لابد إحنا نشتغل على الظروف؟ الظروف ما هي اللي إحنا بنعاني منها مثلا كمربين؟ إحنا بنعاني من الظروف إن أبناء أنا بينحازوا إلى أصدقائهم بشكل كبير.
1: صحيح.
2: هذا الظروف الموجودة، عندما نعمل فجوة ما بين أطفالنا وما بين أصدقائهم، وبعدين ندخل إحنا نكتحم المساحة. طبعا هذا ممكن إحنا نطرق لها أكثر، إنه نحاول إحنا نستخدم بعض الأساليب التي تقلل من علاقة أبنائنا مع أصدقائهم، وبعدين إحنا نعبي هذا الفراغ. ممكن نحن حتى نفرض بعض القيود على التواصل مع الأصدقاء. فهذا التحدي اللي تكلمنا عليه في بداية الحلقة يكون هو أكبر تحدي. ليش؟ لأن احنا بنركز على العلاقة أكثر من سلوك أبنائنا. لو نجي نركز على السلوك نقول هم دائما عنيدين، هم دائما متطلبين، هم دائما بعيدين، لكن احنا نركز على العلاقة اللي هي دورنا. وفي هذا النقطة بالذات لابد أن الوالدين لا يكشفوا خطتهم لأطفالهم. يعني مش ندي لأبنائنا شعور أنه أنا أفرض عليك قيود عشان أقدر أقرب منك أكثر، لأنه هنا شيء عندنا إيش ما يعرف بالإرادة المضادة، ويقوم الطفل بدل ما يكون نفسية منفتحة على القرب أيحصل إيش أنه ينعزل بشكل أكبر.
1: فعلا من هذه الإرادة المضادة أستاذة سماح، أكيد هناك لا يزال المنع عن الخروج، الأمهات بيستخدموه كشكل لأساليب التأديب. كان شائع للمراهقين الصغار عند خرق بعض القواعد وارتكاب المخالفات، الأم هنا أو الأب كيف يستخدموه، كعقاب أو كفرصة؟
2: غالبا نلاحظ أن الوالدين للأسف يستخدموا المنع من التواصل مع الأصدقاء كأعقاب. هذا أغلب العوائل. إحنا ليش ما نحول هذا إلى فرصة لما يكون في معنا هدف؟ الهدف ما هو؟ إننا أشتي أرجع علاقتي مع أبنائي. يعني هذا التفكير الأب والأم. أي حين ممكن ينفع المنع من الخروج؟ ينفع المنع مع الخروج في بعض الحالات. أولا إذا كان أصدقاء أبنائنا مش متعلقين بأصدقائهم بدرجة عاطفية كبيرة مندمجين معاهم،
1: لكن
2: احنا نعرف التعلق،
1: درجة التعلق.
2: أيوة. التعلق معناها ايش؟ انه بمجرد ما تمنعي ممكن تتغير حالة الطفل، تلقى يبكي، ينعزل، ينطوي، يغلق على نفسه. في طفل مجرد ما تمنعيه يشغل نفسه بحاجة ثانية. هنا ممكن لما تمنعي ممكن تستفيدي من المنع. ليش؟ لانه يهيئ نفسه الى بدائل. لكن طفل شديد التعلق بأصدقائه وإحنا كأمهات أو كآباء تجي تمنعيه وما بشو عندش الثقة بنفسك كأم أن أنت أتقدري تغطي هذا الفجوة، أيحصل أيش؟ أن أيزيد عزلة الطفل وأيحاول يسعى إلى أصدقائه بكل الطرق. فإحنا نغنمها كفرصة إذا كنا نشعر أن ثقتنا بأنفسنا كبيرة، وإحنا بصراحة أن لا نراهن على هذا العقاب إلا إذا كانت الارتباط هو قوي. وهذا مثل حتى المشاكل اللي تحصل في شركاء الحياة. يعني ممكن أحيانا الزوجة تلقيها ممكن بكل ثقة تخرج من بيتها أو كذا، وهي تراهن أني واثقة من مكانتها عند الزوجة، بس لو كانت مش واثقة من مكانتها وهي تستخدم هذا أيكون إيش أول كرة خروج هي سجلته، لأنه إحنا كان هنا بنقول لها ما هو قيمتش أصلا لما أنتي تخوضي هذا التحدي، أو لو ما تجي المرأة تقول يا أنا يا أمك يا أنا يا أختك يا أنا يا، يعني تقولي لها هل أنتي واثقة من مكانتش وقيمتش؟ فنفس الشيء بالنسبة للوالدين، العقاب يكون إيش؟ إما أنك تفعل الذي أنا قلته لك، أو لا أنت بني ولا أعرفك، مشو بيكون هذا الانفصال وهذا القطيعة وهذا العزلة. فما هو مكانتك كأب لما تراهن على هذا العملية؟ فكلما كان مكانتك قوية كلما كان الرهان هو لصالحك
1: في نتائج حتى. أيوة. مثمرة.
2: فإحنا ذا الحين لما جي نتكلم على الأطفال في موضوع المنع، إذا كان على ضوء خطة، في اقتحام لمساحة الطفل بشكل صح، في استغلال لكل أوقات الطفل، الخطة لما نتكلم عنها مثل إيش؟ هل أنت كأب أو كأم في معك برنامج أسبوعي أنت منعته من أصدقائه؟ طيب هل أنت تخرجه كل أسبوع؟
1: تغطي هذا المنع، تغطي. أيوة. هذه المساحة.
2: هل أنت تشاركه في برامج التلفزيون اللي بيبصرها؟ عندك استعداد؟ هل عندك استعداد أنك تمسك يد بنتك وتصير تخرج أنت وياها حديقة وتدي لها بعض الجوانب، حتى كونها كأنثى مثلا بيهمها أمور كثيرة مثل الجو اللي كان بيدلها مثلا صديقاتها؟ هل الأم عندها استعداد أن تتشارك هي وبنتها في بعض الألعاب حتى البسيطة، أو المشاعر، أو الاندماج مع المجتمع بالطريقة اللي البنت تشتيها؟ فإذا كان هذا الخطة هي موجودة، هنا بنقول أن عملية المنع من الخروج تكون كصالحنا كأسرة أو كمربين. أما إذا كان هذا القاعدة كلها وهذا الشروط مش موجودة، المنع في النهاية بيزيد أبناءنا عزلة من.
1: نعم، وما مش أي نتيجة تذكر. نحتاج الآن كما ذكرتي أستاذة سماح إلى الحفاظ على ارتباطات أطفالنا بنا وتكون قوية، وأيضا نحتاج أن احنا نجعل هذا الارتباطات تدوم ما دام أطفالنا في حاجة للتربية للارتباط. لكن السؤال كيف أن احنا نحقق هذا الارتباط أنه يكون بيننا وبين أطفالنا بشكل دائم؟
2: لابد أن احنا نجعل الأولوية للعلاقة. احنا للأسف في أنماط حياتنا نلاحظ أن كل واحد مننا مع أجندة، معه جدول أعمال. في جدول أعمالنا بيكون آخر شيء هم أطفالنا، مش لأن إحنا ما بش عندنا استعداد نقوم بالمسؤولية، لا. الحاجة الذي أخطر من هكذا أن إحنا نعتبر أن العلاقة مع أبنائنا شيء مفروغ منه،
1: مفروغ منه.
2: حتى لما تلقي بعض الأشخاص لما يتكلم على الأم إذا هي غايبة أو أب، فيقول أي كبر يعرف أمه. طيب هو كيف أي كبر يعرف أمه إذا أمه ما عرفته؟ إذا الأم ما اشتغلت على العاطفة، إذا الأم ما اشتغلت على الارتباط. ممكن إحنا كمجتمعات إسلامية بيردنا إيش؟ بيردنا البر والإحسان وطاعة الوالدين لأنه من طاعة الله، لكن هل يكون بهذاك الارتباط؟ ممكن الابن يرجع إلى أمه الغائبة أو الأب الذي تخلى عنه إذا كان في ظروف قاسية جدا أجبرت الأم أو الأب على أن ينفصل، فممكن نلقي في قلوب الأبناء رحمة مثلا لما يكبروا. لكن إذا هذا الأشياء كلها ما كانت موجودة وكان بس في نوع من الأنانية عند الوالدين أو اللامبالاة أو ما بشتحمل المسؤولية، هل نراهن على أن أبناءنا يرجعوا وما كانش العلاقة أولوية؟ فلابد أن احنا نجعل علاقتنا بأولادنا هي الأولوية من أجندادنا في الأجندادنا في العمل. اللي احنا لابد أن احنا ندركه، عيالنا ما بيعرفوش نياتنا.
1: صحيح.
2: هل بيعرفوا؟
1: وإحنا نشتي أنهم يعرفوا أيش الذي نفكر فيه والذي نفكر فيه والذي نحتاج أنهم يقوموا به، وهذا شيء يعني.
2: وإن إحنا نحبهم أكثر حاجة، وإن إحنا ما نتخلش عنهم وقت الصدق، وإحنا في مجتمع أصلا يفتقر إلى التعبير.
1: نعم، والإنسان حتى الأم أو الأب بيحتاجوا إلى أنهم يعرفوا هذا الشعور أنهم يلمسوا، ما بالك أنت الأم تريد أن يلمس هذا الطفل الشعور والإحساس ومدى الارتباط من دون ولا أي ردات فعل من الأم، أو حتى مثلا تقوم بأفعال يدرك من خلالها.
2: عملية تبادلية هي بتكون ما بين اللي افترض. إحنا بعض الأحيان نفكر الأسرة تفكر أني كأنه عملية تبادل، أنه أنا أعطيك وأنت أعطيني.
1: مع هذه الأطفال الفكرة صحيحة ولا لا؟
2: لا، مع الأطفال إحنا المبادرين، مع الأطفال إحنا الذي نحافظ على هذا الجسر، جسر العلاقة. من يمسكه؟ الجسر هذا. إذا قطعنا هذا الجسر معناها نحن قطعنا أي طريق بيننا وبين أبنائنا. إذا إحنا أفقدنا أو أولادنا هذا الخط أو الخيط الذي يتشبثوا به ما يكون معاهم من مرجع،
1: ما رابط الصلة.
2: فأطفالنا ما بيعرفوش ما هي نوايانا إذا ما عبرنا عنها وترجمناها عمليا. أطفالنا ما بيعرفوش ما معنى أولويات بتمر علينا فعلا. يعني مثلا الأم إذا خلف الطفل جديد مش الطبيعي يكون الأولوية للرضيع، مش معناها أن الطفل الأول، بس هي تبدأ بس عملية تقدم
1: المسؤولية تجاه الطفل بتكون أعلى من
2: الطفل. هل الطفل بيدرك هذا الأولوية؟
1: لا، ولكن الأم لابد أنها تفهمه تخليه يدرك هذا الموضوع
2: وتوازن. هي توازن وتحاول تشعر الطفل الأول أنه لا زالت مساحتك موجودة وهي تبذل جهد وبتتعب. هي ليش بتتعب؟ لأني دارية أن طفلها ما بيدركش ما معنى الأولوية. فليش احنا في بعض المواقف نصدق ان ابنائنا ما بيعرفوش اولوياتنا،
1: حتى نحن نسقط امام تفكيرات الاطفال او حتى انفعالاتهم وغيرها.
2: ايوه. ومن ناحيه ثانيه ان احنا مؤمنين ان علاقتنا بابنائنا هي اهم من سلوكياتهم، بس هل واصله لابنائنا بطريق كلماتنا، لغه الجسد، ردود الافعال، انه انتم أغلى عندنا من تصرفاتكم، أنتوا أهم عندنا من تصرفاتكم؟
1: يعلم الله كما الأم الذي بد تخلي الطفل يشعر بهذا الإحساس أنه أنت أهم من تصرفاتك عندي.
2: شوفي هذا الجملة تبدأ تدي تساؤل ثاني، أنه بعض الأشخاص أو الآباء والأمهات يقولوا إذا احنا تصرفنا مع أبنائنا بهذا الطريقة وأشعرناهم أن قيمتهم عندنا هي أهم من السلوك واشتغلنا، مش ممكن يخلي أبناءنا يتمادوا علينا أكثر؟ مش ممكن يخلون أطفالنا يشعروا أن احنا ضعاف مش قادر ناخذ
1: ردة فعل؟ ممكن أي حد يسأل.
2: فإحنا بنشعر أنه الخوف بيخلينا ناخذ ردود أفعال حازمة مع أبناءنا. ليش؟ لا يقولش أن أنا ضعيف، لا يقولش أن أنا مش قادر، لا يقول أن أنا راضي بتصرفاته، لا يقول.
1: أو أنه مثلا يتطاول علي وأنه خلاص يعجبها الجو يكون يعني ما ليش أي كلمة. أكيد أن الأم ممكن تتخوف.
2: أيوة. هنا إحنا اللي لابد إحنا نأكد عليه، تصرفاتنا مع أبنائنا لما بنركز إنه محبتنا لكم تفوق كل حاجة، هي مش معناها إن إحنا ما بنطرحش حدود، ولا معناها إن إحنا ما بنتعلمهم على الانضباط، ولا معناها إنه ما يكونش في تحمل للعواقب في تصرفاتهم. هذا مش هو معناها إن إحنا ما عملناش. في النهاية إحنا مؤدبين مربين، ولا كيف تقوم عملية التربوية أو العملية التأديبية للطفل لو كان عندنا استسلام لتصرفات الطفل؟ هذا ما بش لأي علاقة. القصد أيش؟ إن إحنا لما نكون في وقت التربية لا نشعر الطفل إنه إحنا مثلا كاره لك. شوفي في فرق، تصرفك غلط لكن أنت جالس هذك القيمة. بمعنى آخر، إذا الطفل أخطأ وأنا كأم مثلا ربيت طفلي، أدبته، علمته ما هي العقوبة، هل يمنع أنه في

0: بمعنى مش احنا احيانا نكلف بناتنا في سن 10 سنوات او 11 سنة ان تكون باعمال في البيت.
1: صحيح.
0: في بنت ما تقدرش تقوم بهذا المطالب لانه جسديا مش قادرة تتحمل. هان عندها مشكلة في النضج. كأم لابد اننا اسعى ان يكون عندها نضج بمعنى تحمل المسؤولية وادراكها واجباتها. في بنت مثلا ما بش عندها الرغبة. شفتي الفرق؟ ما بش قدرة او ما بش رغبة. أيوة. إذا ما بش عندها الرغبة أن تعين أمها هنا مشكلة في الارتباط. ففي فرق أنه هل ليس لديه القدرة أن يقوم بعمل معين أو ما بش عندها الرغبة أن يقوم بعمل معين. وهذا كنا نسمعها من الأمهات لما تقول أنا دارية ببنتي أني قادرة تفعل بس بهمل عنام يعني بلهجتنا.
1: نسمع كثير.
0: أيوة. فأحيانا بتكون الأم فعلا هي مدركة أنه عندها القدرة أن تقوم بس ما بش عندها الرغبة. وهنا الحلول الحل الثاني في الموضوع أن ما بش رغبة أنه بدل ما أشتغل على هذا السلوك أنا أشتغل على أيش؟ على نوعية العلاقة اللي بين الأم وبنتها. يعني هل البنت فيها من الإحسان ومن الرحمة لأمها ومن هذه المحبة والرابط العاطفي الذي فعلا تفرح إذا أمها راضية عنها، فعلا تفرح إذا أمها سعيدة؟ أنا في ارتباط فإحنا بنشتغل عليها. نلاحظ في موضوع الارتباط وكيف أن أبنائنا إحنا نخاف لا نكون في نظرهم ما عاد احناش الاباء الحازمين. لاحظي الطفل الصغير بالذات في السنوات الاولى، انت منعتيه يخرج، منعتيه يبصر تلفزيون، ايش يقول لك؟ انتم ما تحبوني. فالام يمكن تستغرب ما علاقه انه منعتك من حاجه معينه بكلامك
1: علاقه الارتباط والحب بين
0: ليش يعبر انه نقول له ما انت ما تحبيني او انت تحبي اخي اكثر مني. تلاحظي هذا ردود الطفل. أيوه. رد الطفل البريء العفوي بيكشف لنا طريقته في التفكير. هو ما بيشوفش المنع لأجل المنع لأن فيها أيوة زاوية معينة، لا هو منعتني يعني ما تحبنيش. احنا كأمهات ما هو دورنا؟ دورنا أن نعزز هذا المحبة باستمرار. هل لما الأم عززت المحبة هل بعد رجعت فتحت لها التلفزيون الذي حرمت منه؟ لا، أتحتضن ابنها، أتقول لا أنا أحبك. شفتي ما معنى إن إحنا هنا حافظنا على قيمنا أكثر؟ فإحنا لو ما دائما نجلس نعزز مفهوم المحبة لأطفالنا في السنوات بالذات في السنوات الأولى، إحنا بمعنى هذا إنه إحنا حافظنا على القيم، حافظنا على التسلسل الطبيعي في عمليات التربية.
1: طيب أستاذة سماح، أنا الآن أتكلم ونحن من بداية الحلقة بنتكلم بلسان حال الأمهات والآباء. الآن الآباء بيتسألوا كيف يمكننا نحن كآباء أن نتحمل مسألة الانفعال، مسألة نظرات الازدراء، مسألة الصوت العالي، أيضا مسألة التأفف، اللامبالاة، الغرور من قبل أطفالنا الذي بيكون عندهم توجه كبير نحو الأكران، كيف نتعامل مع هذه النماذج؟
0: إحنا مش إحنا مخلوقات مثالية أبدا،
1: لا احنا ولا أولادنا.
0: أيوة. فإذا كنا احنا الكبار احنا مش مثاليين.
1: أيوة.
0: هل جالنا مثلا في التشريع أنه قال لنا ممنوع تغضب أبدا؟ شوفي النبي قال إذا غضبت يعني
1: احتمال أنك في احتمالية للغضب.
0: أيوة. مثلا أنت واقف تجلس، أنت مش على وضوء ممكن تدخل تتوضأ، يعني تغير حالك.
1: تغير حالتك. نعم.
0: في كل الأحوال أنت بشر وطبيعي تغضب. بيجي يعني الله سبحانه وتعالى ما بيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني معناه أن في غيظ ادالك عملية عيش أنك تكظمه. ولاحظي أنه قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ليش الله ما قالش مثلا والكاظمين الغيظ وتوقف؟ ليش؟ لأنه كظم الغيظ من غير ما يتبع حالة عفو نفسي، هذا الكبت ممكن يوصلنا إلى أمراض خطيرة. ففي كبت وفي حالة من الرضا في الأعماق، ولا هو بعدين بيتخزن هذا كله. فاللي الفكرة اللي شو أوصلها إن إحنا نغضب طبيعي، نصرخ طبيعي، نفقد أعصابنا طبيعي، فعنا صفعة لأبنائنا مرة في السنة في طبيعي، هذا كله طبيعي. حتى الهجران طبيعي، حتى الانفصال طبيعي، حتى العزلة طبيعي. هذا عشان إيش؟ لما يجي بعدين ندي حلول، ما نديش حلول لآباء عندهم شعور بالذنب طول الوقت. شعور الذنب أحيانا بيفقدنا الثقة بأنفسنا كمربين كوالدين. وإذا فقدنا الثقة بأنفسنا هل نقدر نحن نواصل؟ وهذا خليها في كل علاقاتنا. علاقتنا كلها قائمة على الثقة. الديلي الزوجة فاقد الثقة في بنفسها في عين زوجها وقادر أن يتواصل أو قادر أن يتبادر بأشياء، مش قادر خلاص لأن الثقة مفقودة. نفس الشيء بالنسبة للأب، نفس الشيء بالنسبة لشريك الحياة، في إداراتنا، في مؤسساتنا، فالثقة هي القاعدة اللي نتحرك عليها. هذا أول شيء. الشيء الثاني، هل إذا كنا إحنا كبار ناضجين متعلمين عندنا مسؤولية ونقول إحنا مش مثاليين، كيف نطالب أبناءنا أن يكونوا مثاليين؟ كيف أطالب من ابني بالذات إذا كانوا متوجه إلى أصدقاء بشكل كبير؟ وأكدنا عليها في حلقات سابقة، يا أب ويا أم، أنت ما عاد أنت البوصلة الرئيسية لأبنائك. اليوم أنت يعتبرك ابنك أنك أنت الذي بتعيقه من أصدقائه، أنت الذي واقف في طريقه، أنت الذي بتضيق عليه، أنت اللي بتعاقب، أنت الذي بتخنق. وتجي تقول لي من هذا الطفل الذي خبرته في الحياة قليلة جلس مبتسم لي، لا تنظر لي بنظرات إزراء ولا نظرات غير. نحن أحيانا بنخطأ في عملية التربية لو ما نسمح لأبنائنا من مرحلة الطفولة ما رسمناش الحدود صح. في أبناء بيكون ارتباطهم العاطفي بأبائهم قليل، بس تلقي أن عاد فيه سلوكيات احترام، بمعنى أنه ما بيتجرأش يرفع صوته، ما بيتجرأش يتلفظ. فهنا التربية نوعا ما بلقيم عادي بتنفعنا.
1: أيوه.
0: بس خيالي لا ارتباط ولا حدود،
1: ولا قيم ولا حدود.
0: طب ايش نتوقع من اطفالنا؟
1: فوضى في البيت،
0: يعني طبيعي بيطرح عينه في عين ابوه بكل قوه ويقول لي يلا افسر بس كم ادفع البي.
1: الله المستعان.
0: يعني شعور الاباء بالجرح،
1: ايوه،
0: بالالم لا يقاس للامانه، وما ندري نعبر عنه.
1: لذلك من الان مثل ما قلت يا استاذه سماح انه نبدا نتحرك، الآباء يتحركوا من السنوات الاولى لتعزيز الارتباط عشان يوصلوا لهذه المرحله وقد جاوزوا كل هذه المشاكل.
0: أي بس إذا قد إحنا خلاص إحنا بنقول إحنا في الوسط، أيوة، وأطفالنا قدم في سن بالذات مراهقة أو كذا، نتحرك على قاعدة النية الطيبة. أبناءنا
1: النية الطيبة
0: مش ناويين يأذونا،
1: أيوة،
0: هذا عشان نرتاح يعني. أيوة إحنا قادرين إحنا نعمل عملية انفصال بسيطة، بس أي حين نفعل عملية انفصال إذا ما كانت نتيجتها عزلة أكبر ممكن نستعين أحيانا بأقرباء. في بعض الأسر المتكاتفة واللي تكون متشابهة في التربية، في يكون عندنا ثقة، فممكن الأب يرسل ابنه لبيت عمه، وبنقولش هذا نعزز مفهوم إن في أخلاقيات متشابهة، مش نرسل ابناءنا يخربوا أكثر. فأحيانا يستعين الإنسان كبير في الأسرة بأقرباء، ممكن أحيانا يجيبه ناس الأب والأم الجد والجدة عايشين في القرية أو عايشين في مكان، ممكن نرسل ابننا يعني أحيانا إحنا نحتاج إلى الانفصال إذا كان هو من ضمن عملية فيها هدف
1: وفي نتيجة.
0: أي وفي نتيجة وبعدها في عملية احتواء كبيرة. أحيانا البعد يعزز شوي من الروابط، لكن إذا كان مدروس. فإذا وصلنا كآباء وأمهات حسينا ما بش معانا حل إلا أن احنا نفصل نوعا ما عن أبنائنا، فما بش مشكلة إذا درسنا هذا الموضوع بتأني بضمن خطة،
1: شفنا أنه من هذا الموضوع نتيجة.
0: أيوة.
1: مثمرة.
0: وأحيانا تحصل عملية تبادلية ما بين الأب والأب والأم، مش احنا أحيانا نقول واحد يشد واحد رخي.
1: أيوة.
0: فأحيانا الأب إذا عزل شوية، هل الأم تقدر تقوم مثلا بهذا الدور وتعزز مكانة الأب وتدي للطفل الشعور أنه بصير كيف وضع أبوك أو كذا لو أبوك موجود؟ فهي تشتغل. وحان الأم إذا شعرت بنوعا ما حابة أن تنفصل شوية، هل الأب يقدر يقوم بهذا الدور؟ فإحنا هنا ما مش معانا حل إلا أن تكون نرجع للنقطة الأولية، أن تكون الأولوية للعلاقة وأن نبذل جهد من أجل الإصلاح، ويكون عندنا الثقة بأنفسنا، وأن يكون عندنا علم اليقين أن أبناءنا لا يقصدوا أنهم يؤذون.
1: وهذه هي نقطة مهمة، لا يقصدون الأذى، لا يقصدون الأفعال التي بتكون قاسية.
0: هي الغريزة المنحرفة اللي انحرفت، انحرفت الغريزة عند الأبناء، فطبيعي كانت السلوكيات منحرفة، فهذه النتيجة.
1: إذن مستمعينا الكرام، يعني الطفل الذي بيشعر بالقرب من والديه حتكون يجد عنده وفي نفسه الحب والتقدير والاحتواء، تكون النتائج طيبة، حيكون أكثر استعداد للاستماع، للتعاون مع الآباء وللتغيير. فإحنا من هذه الحلقة وهي ختام لسلسلة تمسك بطفلك، نحرص أنه نبني جميعنا الجسور مع أبنائنا كل يوم، هذه الجسور الثقة، جسور المحبة، جسور الارتباط. فالتربية بتبدأ من العلاقة الطيبة، من القلب، من الروح والعلاقة الروحية هذه القوية بين الأب والأبناء والأم والأبناء. فالارتباط هو الأساس الذي تبنى عليه كل الأساليب، سواء أساليب التوجيه أو التكويم أو التربية. شكرا جزيلا للأستاذة سماح الوادعي، مدربة المهارات الحياتية. سعدنا جدا بهذه الأطروحات التي قدمتيها لنا في هذه الحلقة، وكذلك الشكر موصول للمستمعين الأكارم على حسن المتابعة. لمن فاتت هذه الحلقة ما عليه إلا متابعة قناتنا على التليجرام أفاك اف ام لتحميل هذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة وموضوع جديد بإذن الله. دمتم وأسركم بكل خير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيمان الله بسطه، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري الاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.9

يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: 25 من مارس عام 2015، عاصفة قادمة من أرض الرمال تحط رحالها فوق سماء اليمن السعيدة. فاتحة العدوان الممنهج أمطار من الصواريخ على العاصمة صنعاء. الغاية المعلنة من العدوان استرداد شرعية عبد رب منصور هادي. هذه الغاية كانت أوهن وأعجز من تبرير وسائل القتل والتدمير. الليلة الأولى، المتحدث الرسمي باسم هذه العمليات أحمد العسيري يعلن عن إنجازات العدوان.
1: بدأت حملة جوية كان الهدف منها التعامل مع الدفاعات الجوية التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون، القواعد الجوية، الطائرات التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون والتي كانت للجيش اليمني. كان الهدف من هذه العملية تحييد الدفاعات الجوية، مراكز القيادة والسيطرة، مراكز الاتصالات، والدفاعات الجوية من المضادات الأرضية سواء صواريخ سام أو المدفعية المضادة للطائرات.
0: ما أعلنه العسيري من تدمير كان قاسيا، وما أخفاه كان أشد وأعظم.

0: فجر 26 من شهر أذار مارس عام 2015، حانت ساعة الصفر للعدوان على اليمن. الغارات الأولى تحدد هدفها بدقة. مجمع سكني في حارة النصر في بني حوات شرقي مطار العاصمة صنعاء في مرمى صواريخ العدوان. 29 شهيدا وتدمير حوالي 14 منزلا هما الحصيلة النهائية لهذه الضربة.
1: ما زلت أتذكر ذلك اليوم، 26 مارس الساعة 2 مساء بعد منتصف الليل، كان على حي بني حوات وسقط فيه ما لا يقل عن 29 وليس 24، 29 شهيدا سقطوا في هذا الحي، كان معظمهم من النساء والأطفال. وما زلنا نتذكر الطفلتان من أسرة واحدة، 6 من أسرة واحدة، هما فيهما طفلتان أسماء وسمية، وكانتا ترتديان الزي المدرسي وهما يحلمان بغد أفضل وعلى أمل الذهاب إلى المدرسة صباحا، ولكن العدوان أتى ليقتل هؤلاء الطفلتين. هذه الغارة تعد أول جرائم الحرب التي ارتكبتها المملكة السعودية والتحالف الدولي.
2: العدوان على اليمن كان له أهداف كثيرة. أحد الأهداف الأساسية بالنسبة لوضعنا في اليمن هو إعادة اليمن إلى بيت الطاعة السعودي بعد أن سقطت أدوات السعودية بثورة 21 سبتمبر، سواء ممثلة بالمراكز القوى في الجيش علي محسن الأحمر أو مراكز القوى الأصولية ممثلة بالتجمع اليمني للإصلاح.
3: أكاد أن أجزم بأن هذا الاستهداف في فاتحة العدوان هو متعمد من قبل العدوان من أجل إرسال رسالة إلى كافة أبناء الشعب اليمني وإلى القوى الوطنية والمانعة بأن هذا العدوان لن يتورط في استهداف أي من المنشآت أو الأعيان أو الأحياء السكنية، وأنه سيكون يعني من أهدافه هذه الأهداف المدنية البحتة.
0: مباركة ودعم أمريكيان، تحالف عسكري لبعض القوات العربية وجيش سعودي كامل العدة والعتاد يقفون على أعتاب عدوان ممنهج على اليمن. العدوان السعودي الأمريكي يمنح عمليته العسكرية اسم عاصفة الحزم. خلال هذه العملية قوات التحالف تمطر محافظات اليمن بوابل كبير من الصواريخ والقنابل. الأسواق والمباني والأحياء السكنية تتحول قبلة للهجمات المتكررة واليومية، والضحايا يرتفع عددهم إلى المئات.

0: مبدأ التحالفات العسكرية هو مبدأ غير قانوني غير شرعي. بمعنى آخر إن الأمم المتحدة جاءت عام 45 لتحل محل كل التحالفات العسكرية، لأن العالم كان يعيش حالة شريعة الغاب، وبالتالي جاءت الأمم لأعطت لمجلس الأمن الحق استعمال القوة وحده. طيب كيف تصنع تحالف عسكري؟ هذا ممنوع.
1: The majority of the weapons that Saudi Arabia has from its armed forces to its air force mostly supplied by the United States. But the United States military is providing military support, logistical support. There are also air refueling capabilities. This isn't just a case with regards to cluster bombs of the U.S. supplying cluster bombs to Saudi Arabia. You could say that if there is a war crime, the U.S. is a direct accomplice in that war crime, because if you're providing air refueling to Saudi fighters and they're dropping cluster bombs, then you're part of this arrangement.
2: يريد أن يرعب الأحياء. يريد أن يرعب الأحياء. عندما يقتل المسنين مثلا وهم أضعف حالات البشر، أو يقتل الأيتام ويستهدف الأيتام، أو يقطع رؤوس النساء، هو يريد أن يقول للأحياء ليس واحدا منكم في بنأ عن استهدافي. هو يريد أن يرعبهم وأن يستسلموا له بالخوف.
3: اليوم أعلنت قيادة التحالف أنها أنهت عمليات عاصفة الحزم بناء على طلب الحكومة اليمنية، بناء على طلب فخامة الرئيس الذي رأى أنه الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها.
4: 22 من نيسان إبريل، العدوان يغير اسم عملياته العسكرية ويعطيها مسمى جديدا، إعادة الأمل.
3: ثم تبدأ العمليات إن شاء الله فيما يخص عملية إعادة الأمل، لإعادة الأمل للشعب اليمني، للتأكيد على أن الحكومة اليمنية سوف تعمل على دعم تواجدها على الأرض اليمنية والاستمرار نحو بناء يمن آمن ومستقر.
5: ونعلم جميعا أنه أطلق هذا إعادة الأمل بعد تلك الكارثة التي اكترفها في أمانة العاصمة بأن ألقى القنبلة النيترونية أو الفراغية في منطقة عطان التي هزت العاصمة وأحدثت تلك الكارثة، فأرادوا إشغال الرأي العام بالحديث عن هذه القنبلة إلى الحديث على إعادة الأمل وعلى قرب انتهاء هذه العمليات وما شابه. من 21 أبريل إلى اليوم تقريبا عام إلا شهر، من 21 أبريل تقريبا سنة إلا شهر، يعني 19 شهرا. ما هي الأمل الذي أعيدت إليها؟ هل هي تلك الجرائم التي حدثت في الأسواق، تلك الجرائم التي حدثت في المدارس أو في الطرقات أو في الأعراس، أو ما هي إعادة الأمل؟ أي أمل يتحدثون عنها؟ هل هو الأمل الصهيوني التي يسعون إليه؟
4: بعد شهر من الغارات اليومية المكثفة، توقع اليمنيون أن اسم العملية الجديد قد يفتح للسلام آمالا جديدة، لكن توقعاتهم لم تتوافق ونيات العدوان بالقضاء على اليمن. مسميات عدة أطلقت على الهجمة الوحشية للعدوان، لكن مضامين القتل بقيت ذاتها، وخاصة أن وتيرة المجازر والجرائم كانت ترتفع عند كل فجر جديد.
2: هي محاولة إعادة الأمل لأنفسهم، وليس كما أو حاولوا أن يروحوا أنهم سيعملوا حملات إغاثة. أنت عارف أنه في عشية إعادة الأمل ارتكبت أبشع المجازر، ارتكبت مجزرة الخوخة زبيد، 180 شهيد، فجر فيها مطعم ليس هنالك جيش ولا لجان شعبية ولا قتال. في مدينة زبيد العلمية والتاريخية كان اليمنيون يرتادون مطعما شعبيا في سوق القات، يعني في منطقة مزدحمة. تصور أنهم قصفوا هذا المكان بست صواريخ، يعني حتى يمنعوا الأسعاف وحتى يقتلوا التجمعات الجديدة.
4: خلال ما يقارب العام شنت قوات التحالف السعودي الأمريكي أكثر من 85,000 غارة جوية ومئات الآلاف من الصواريخ فوق الغالبية العظمى من المحافظات اليمنية. العشرات من الصواريخ ما زالت تحتل البيوت والمراكز الآمنة لتتحول إلى رسائل موت وتهديد لآلاف الأبرياء. الأعراس تتحول إلى مآتم في أكثر من منطقة وعند أكثر من عائلة. ففي 18 أكتوبر عام 2015 العدوان يغير بطائراته على قرية سنبان الواقعة في محافظة ذمار ويحول عرسا لآل غوبة إلى مجزرة مروعة.

0: القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يقول في مبادئه أنه لا يحق لمن يقوم بأي نزاع عسكري أن سواء كان هذا النزاع شرعيا أو غير شرعيا، دفاعا عن النفس أو غير ذلك، أن لا يحق له أن يستعمل كل وسائل القتال. هناك وسائل محذرة وكذلك طرق القتال.
1: بالنسبة للعدوان بالفعل فقد قام باستهداف كثير من المنشآت، لم يترك أي شيء من المنشآت الاجتماعية سواء على مستوى داخل سواء من المدارس والمستشفيات والأعيان المحمية إلا واستهدفها. عشرات المدارس، أكثر من 600 مدرسة تم إحصائها، وكثير من عشرات المستشفيات، عشرات المراكز التعليمية، عشرات استهدفها، كانت استهداف متعمد.
2: Even though the US could say we didn't sign that agreement, they still have a moral obligation to the international community, and no matter if you signed it or not, you still have to answer to the damage that's been inflicted or civilians that have died as a result of the supplying these to what some might class as an undeclared war of aggression by Saudi Arabia against its neighbor Yemen.
3: القطاع الصحي انهار في الثلاث اشهر الاولى من العدوان بسبب، ليس بسبب عدم وجود المخزون، كان هناك مخزون لدينا، كان هناك استراتيجية لهيئة مستشفى الثورة، استراتيجية مخزون بشكل مناسب، لم نكن نتوقع هذا العدوان الكبير، لم نكن نتوقع من أهلنا العرب يعني بما فيها المملكة السعودية هذا الاعتداء الذي لم يبقى على لا على حجر ولا على شجر. ضربوا مخازن الأدوية في وزارة الصحة، ضربوا الناقلات الأدوية القادم من موانئ الجمهورية اليمنية، ضربوا المساعدات.
4: صبيحة يوم الجمعة 22 من تشرين الأول أكتوبر لم تكن تشبه الصباحات المعتادة لجزيرة عقبان في محافظة الحديدة. طائرة العدوان تحلق فوق رؤوس الصيادين، تضرب قواربهم الصغيرة وتحول ما يقارب 150 صيادا إلى شهداء، وتضيف هذا الفعل إلى سجلات المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء. الغارة التي نفذتها الطائرات السعودية والأمريكية على الصيادين أقل ما وصفت به بأنها وحشية، بعد أن ظهرت جثث الضحايا المروعة أمام مرأى ومسمع الرأي العام العالمية.

0: كانت مناظر التشويه والقتل والاستهداف المباشر مروعة جدا في جزيرة عقبان، لا سيما على أنه كان هنالك كثير من الصيادين ما زالوا على قيد الحياة وتركوا عرض البحر إلى أن توفوا غرقا أو توفوا نتيجة النزيف في بين المياه، لأن المسعفون لم يستطيعوا الدخول إلى مكان تواجد المصابين لاستهداف مباشر ومتكرر من قبل طائرة أباتشي وطائرة التحالف، وهي يعني جرائم، هذه جرائم لا يوجد لها مثيل عنها.
1: هم استهدفوهم هؤلاء بأسلحة محرمة دوليا، كما رأينا الجثث التي تفحمت والتي انصهرت عندما خرجت إلى ساحل البحر، والتي أصبحت بشكلها الذي يعكس مدى تلك الأسلحة التي يجربها العدوان. أصبح العدوان يجرب أسلحته في اليمن، أسلحة جديدة، أسلحة كيماوية، أسلحة بيولوجية، أسلحة وقنابل عنقودية وغير ذلك. أيضا أراد إرسال رسالة بأن كل إنسان يمني سواء في البر أو في البحر أو في الجبال أو في السهول أو في الصحاري تحت طائلة الاستهداف، وأنهم سيستهدفون كل شيء سواء كان مشارك في صد العدوان أو كان صامت عن ذلك.
2: لاحظنا على أجسام الضحايا هناك أسلحة محرمة دوليا، رغم أنه لا يوجد إمكانيات لدينا حتى نعرف نوع السلاح الذي استخدم، ولكن سيأتي اليوم الذي نعرف ما نوع هذا السلاح. ستأتي إن شاء الله لجان تحقيق دولية وسنحقق في هذه الجرائم وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن

0: هنا في مركز النور للمكفوفين تزداد عتمة الحياة في ظل عدوان أضاع بوصلة أهدافه، بل لعله كان دقيقا بها هذه المرة حتى أطلق صواريخه على من لا حول له ولا قوة. المكفوفون، المرضى، ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن لهم ظروفهم وحاجاتهم الخاصة كانوا في مرمى الهجوم الممنهج على البلاد.
1: هو فشل، وهو إفلاس، وهو تخبط، وهو عمى. هم استهدفوا محل للمكفوفين وهم أكثر عمى، عمى بصر وبصيرة. إن كان ذي في المكفوفين هما يعني خلقهم الله بعمى بصر، ولكن لديهم بصيرة منورة. هؤلاء أصيبوا بعمى البصر والبصيرة. أيضا أرادوا إرسال رسالة للشعب اليمني بأنهم سيستهدفون كل شيء حتى ولو كان مركزا لذوي الاحتياجات الخاصة.
2: مركز النور للمكفوفين هو إحدى الجرائم التي استهدفت الشعب اليمني، ولكن هذه الجريمة تميزت بأنها استهدفت عمدا مكفوفين ليس لهم لا حول ولا قوة، يعيشون في مركز إيوائهم الذي يتعلمون فيه ويعيشون فيه. هذه جريمة تضاف إلى السجل الإجرامي للتحالف الذي قام بارتكاب عشرات بل مئات المجازر بحق المدنيين، لم يستثن فيها لا طفل ولا مرأة ولا شيخ ولا شائب ولا شاب.
3: ما تقوم به المملكة السعودية من قصف وقتل الأطفال والنساء واستهداف الأماكن المدنية والمستشفيات والمدارس والملاعب الرياضية والأماكن الثقافية ودور العبادة، ألا يشكل حالة رعب عند المدنيين؟ وبالتالي الأعمال الإرهابية حسب البروتوكول الأول ممكن أن تقوم بها دول ليس فقط المنظمات، وبالتالي نحن أعمال عمل إرهابي خطير جدا من الأعمال الإرهابية الموصوفة في البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف.
0: همجية العدوان السعودي الأمريكي وما خلفه من دمار تجبر عشرات الآلاف من اليمنيين على ترك مدنهم وقراهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمنا. محافظة صعدة التي يقطنها حوالي 800,000 نسمة والمديريات المحاذية للحدود في محافظة حجة شهدت نزوحا لمئات العائلات. الحدائق العامة والمدارس والعديد من المراكز العامة تصبح مقصدا للنازحين يأوون إليها في ظل ظروف معيشية قاسية.
4: بالنسبة لوضع النازحين هو وضع مأساوي بدون أدنى شك، لأنه نحن نتكلم عن الإحصاءات التي سجلت لدى وحدة النازحين 2,686,694 نازح. هؤلاء سجلوا لدى وحدة النازحين من عموم الجمهورية. عدد الأسر 438,392 أسرة نزحت أيضا من مناطقها. هذه الأعداد تخيل تحتاج إيواء، تحتاج إغاثة إنسانية، تحتاج دواء، تحتاج مياه صالحة للشرب، تحتاج الكثير من المتطلبات في ظل عدم وجود تغطية كاملة لهذه المتطلبات من قبل المنظمات الدولية، وفي ظل تعطل إرادة الدولة.
1: النزوح في اليمن هو نزوح مركب، نزوح من مناطق إلى مناطق نتيجة العدوان والاستهداف ونتيجة وقوعها تحت طائلة العدوان، كما نعلم ذلك في مدينة أو محافظة صعدة والتي أعلنها العدوان منذ أولى أيامه بأنها منطقة عسكرية وسيستهدف كل شيء يتحرك فيها أو جامد، فحصل هناك نزوح كبير. أيضا محافظة صعدة حجة والتي تعتبر ثاني أكبر محافظات نزوح فيها، محافظة تعز والتي استطاع العدوان أن يدخل فيها دواعشه ومرتزقته بشكل كبير جدا، محافظة عدن والتي تعيش هذه الفترة أسوأ حالاتها بسبب الاحتلال التي دخل فيها وأدخلوا معهم كل المرتزقة إلى محافظة عدن. هؤلاء جميعا يتوجهون إلى بعض المحافظات الأكثر أمانا وليس الآمنة، لأن جميع محافظات اليمن تحت طائلة الاستهداف ولا يوجد فيها مكان آمنا على الإطلاق، ولكن هناك درجات معينة للأمان.
5: هنالك معاناة في نقص المواد الغذائية، في نقص المواد الإيوائية، ولا نستطيع الوصول إليها حتى الذي وصلوا إلى محافظة صنعاء، وبالرغم أنهم في مركز العاصمة لم يسجل أنه سجلت جميع الحالات أو حتى النسبة الأعلى منها. كثير من الحالات تعاني معاناة شديدة جدا، فما بالك في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة والبعيدة عن مواجد أو تواجد المنظمات الفاعلة في هذا المجال.
0: شمال اليمن 4000 نازح يقصدون مخيم المزرق بمحافظة حجة بعد أن دمرت طائرات التحالف بيوتهم وشردتهم منها. كأنه لم يكفهم الظروف الصعبة التي يعانون منها في خيم النزوح، حتى ارتكبت الطائرات السعودية يوم 30 مارس 2015 مجزرة جديدة تسببت بقتل وجرح العشرات من النازحين معظمهم من النساء والأطفال. جريمة المزرق لم تكن الانتهاك الوحيد بحق النازحين، كما لم تكن الأخيرة أيضا.
1: كان أبشع هذه الجرائم كانت في وبداية العدوان كانت في يعني المزرق الذي هو معروف لدى الأمم المتحدة وله أكثر من حوالي 5 سنوات تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة التي ترعاها منذ 5 سنوات. الأمم المتحدة أعطت العدوان كل الإحداثيات التي تهتم مواقع التي تهتم بالنازحين، وهذا الموقع له أكثر من 5 إلى 6 سنوات مثل منذ الحروب الصعدة، وهو معروف وترعاه زي ما قلت لكم الأمم المتحدة، وبالتالي هناك استهداف متعمد وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية للنازحين في ظل صمت الأمم المتحدة. لم ترجع يعني تنديدات واستنكار الأمم المتحدة لهذا العدوان الذي استهدف النازحين بشكل بشع وشكل متعمد ولأكثر من مرة.
3: فيما يتعلق بالنازحين أو باللاجئين أو خلينا نقول بالنازحين، القانون الدولي يحمي هؤلاء كما قلت بصفتهم مدنيين، يعني الحماية الكبرى لهؤلاء هي حماية أنهم مدنيين. كذلك المخيمات، هذه مخيمات مدنية ليست لأنها لاجئين أو فيها لاجئين نازحين عفوا، إنما هي كونها مدنية بطبيعتها لا يجوز العدوان عليها، لا يجوز استهدافها، وهذه طبعا جريمة حرب سنأتي فيما بعد. المهم أنه هناك انتهاك خطير يجب أن نشير إليه في هذا الموضوع، استهداف المدنيين.
0: هذا الضجيج والصخب في الأسواق اليمنية ليس سوى نحيب على ضحايا آلة القتل السعودي الأمريكية. سلعة الموت تجدها بوفرة في أسواق تحولت إلى شاهد إضافي على كم الحقد والإجرام بحق الشعب اليمني. مئات القتلى والجرحى هم حصيلة عدوان دموي ممنهج يستهدف المدنيين. مجازر بالجملة شهدتها هذه الأسواق، كان أفظعها يوم 15 آذار مارس 2016 مجزرة سوق الخميس في محافظة حجة، حيث استشهد أكثر من 113 شهيدا وحوالي 50 جريحا.
5: هكذا هي السعودية، قصفها للأسواق ليس خطأ، قصفها للملاجئ ليس خطأ، وليس عدم تقدير من قبل الطيار، هو متعمد عامد متعمد أن يقتل أكبر عدد ممكن. وهذا هو الذي يفسر لماذا في كل يوم تقصف الطائرات ترتكب مجازر في كل يوم. الوضع الإنساني حرج جدا، أنت تتكلم عن حالات من الوفيات أعداد مهولة، معنى ذلك أسر تركت بدون من يعولها، أبناء يتموا، نساء رملت، أنت تتعامل أيضا مع حالات من الإعاقة، وهذه بحد ذاتها مستقبلا تشكل عبء على المجتمع اليمني.
4: عندما ترى شدة المجازر ومثلا جريمة على سوق مستبى يسقط يعني جراءها 100 قتيل أو أكثر، جريمة المخا 80 قتيلا، جريمة زبيد 160 قتيلا. في هذه الجرائم لم يكن أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلا أن تعلن إدانتها، ولكن هذه الإدانات لم تكن يعني عملية وواقعية بحيث أنها تتحرك كإجراءات ضد العدوان السعودي لإيقافه، لتحميله المسؤولية، لإعلان واضح نحو الإعلان السعودي أن يتوقف عن جرائم الحرب.
0: منذ اليوم الأول للعدوان تجلت سياسة العقاب الجماعي بوضوح. اليمن تحت حصار شامل ضم المنافذ البرية والموانئ البحرية والجوية، استهداف مصادر الطاقة ومياه الشرب يدخل البلاد في شلل تام. نقص حاد في المستلزمات الطبية والمعيشية، أما المواد الغذائية إن وجدت فهي في مرمى نيران قوات تحالف العدوان.
3: الحصار الحاصل على الشعب اليمني هو أي دولة يحق لها أن تحاصر بالعمل العسكري، ولكن عليها الامتناع عن تجويع المدنيين من ناحية، بل أكثر من ذلك عليها أن تساعد على مرور أو أن يمر كل المساعدات الإنسانية، وأن لم يحصل ذلك هي عليها أن ترسل المساعدات الإنسانية. هذا لم يحصل، هناك حصار خطير.
6: This was forbidden under the Nuremberg principles. When the formation of the United Nations post-World War II, the Nuremberg principles were very specific about undeclared wars of aggression against neighboring countries. By this measure, Saudi Arabia is in violation of basic international Nuremberg principles.
2: خلال عام منذ اليوم الأول للعدوان أعلن عن الحصار البري البحري الجوي لليمن، كل المنافذ البرية والبحرية. من ذلك اليوم منعت السفن من الدخول إلى الموانئ، منعت الأغذية من الدخول. مر اليمن بأزمة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيل في العصر الحالي، حصار خانق جدا.
5: العدوان فرض على الشعب اليمني حصار كبير، ليس في الأدوية فقط، الحصار هذا أدى إلى موت الكثير، أدى إلى استشهاد الكثير من الناس. كان من الممكن في للمئات من الجرحى جراء العدوان السعودي أن ننقذهم، سواء عن طريق العمليات أو عن طريق تسفيرهم لإجراء عمليات نوعية في مشافي أخرى لسنا يعني قادرين على عملها، أو توفير الأدوية، منها أدوية السرطانات وغيرها. العدوان قضى على الكثير مباشرة وغير بطريق مباشرة وبطريق غير مباشرة.
0: على مدى عام كاملا تحول اليمن إلى ساحة مفتوحة، كل الأسلحة المحرمة دوليا مباح استخدامها على مرأى من المجتمع الدولي. قضية زرعت على امتداد مساحات واسعة من أرض اليمن، تحولت معها إلى حقول ألغام وغازات سامة تنتشر بين مئات المنازل والأحياء، تفتك بأرواح ساكنيها وتشوه أجسادا ضاقت بها الحياة.
2: من حيث العدوان ككل هو عدوان مجرم بالأساس، ما بالك عندما في خلال هذا العدوان استخدمت أعتى أنواع الأسلحة المتطورة والذكية، كان من ضمنها القنابل الفراغية التي استهدفت في عطان وفي نقم، بالإضافة إلى القنابل العنقودية التي ضربت بها كثير من التجمعات والمناطق السكانية. تلوثت البيئة نظرا لاستخدام هذا الكم الهائل من الأسلحة، لا زالت المستشفيات تعج بالجرحى، لا زال كثير من المواطنين يعانون وينزحون من مناطقهم ويخافون أن يعودوا إلى هذه المناطق نتيجة لوجود وانتشار هذه القنابل.
6: Okay, in terms of international agreements, the international agreement on cluster munitions from The Hague, I believe Article 1 specifically forbids the use of these munitions. Okay. Now, in terms of the Geneva Conventions, which is a wider agreement, much longer standing agreement, any weapons that kill indiscriminately are completely forbidden under these conventions. Cluster bombs, cluster munitions, submunitions, bomblets, they fall into that category.
3: اليوم في استعمال أسلحة محرمة، اتفاقية جنيف عام 1980 التي حذرت استعمال بعض الأسلحة والتقنيات إلى آخره وبروتوكولاتها، هناك حوالي 5 بروتوكولات. كل هذه الاتفاقيات أصبحت اليوم عرفا دوليا. يتم استعمال سلاح ممنوع محظر في القانون الدولي، بمعنى استعمال وسائل قتال ممنوعة. هيدا من ناحية. حتى السلاح المسموح استعماله تستعمله المملكة باستهداف المدنيين، يعني ليس فقط تستعمل سلاح ممنوع، حتى السلاح المسموح هناك حدود لاستعماله.
7: إمكانية حدوث تسممات للأجنة أمر لا يستبعد في ذلك. حدوث حالات الإجهاض خلال الفترة الأخيرة كانت كبيرة، يعزى ذلك لقوة للخوف المريع الذي نتيجة القصف الصاروخي الذي حصل، مما أدى إلى حدوث حالات كثيرة من الإجهاض. الحالات السمية أمر لا يستبعد ذلك، وأعتقد أنه قد تم إثبات حالات من هذا القبيل. حتى وإن لم تثبت ذلك، ولكن مجرد حدوث حالات الإجهاض من ضمن أسبابها تشوهات خلقية، من ضمن أسباب حدوث الإجهاض تشوهات خلقية. لا يستبعد أن تكون هذه التشوهات الخلقية ناتجة عن حالات من هذا القبيل.
4: أن الحالة الإنسانية مأساوية، التشوهات الخلقية في الأجنة رصدنا في محافظة عمران وفي محافظة باقل العديد من الأجنة الذين يخلقوا مشوهين، يخلق الجنين قبل ميعاد يعني الطبيعي لولادته، ويخلق منتفخا بطريقة يعني غير طبيعية ومتوفي. هذه التشوهات لم تكن موجودة في السابق قبل 2015 بحسب إفادات الأطباء، وإنما وجدت الآن، سجلت في عمران تقريبا 12 حالة، سجلت في باقي
0: كان معظمها أسلحة محرمة دوليا، قنابل عنقودية وقنابل مظلية. إضافة إلى الحديث عن استخدامات للقنابل النيترونية،
8: القنبلة العنقودية سلاح يحوي أعدادا كبيرة من الذخيرات أو القنيبلات الصغيرة المتفجرة. تلقى القنابل العنقودية من الجو أو تقذف من الأرض، وهي أسلحة تأثير منطقة، أي أن أثرها لا ينحصر في هدف واحد محدد. القنابل المظلية هي قنابل خارقة للتحصينات تطلق من القاذفات لتفصل مؤخرة القنبلة.

0: من النيوترونات من خلال صفائح القنبلة المصنوعة عادة من مادة الكروم أو النيكل، وبهذا تكمن القوة التدميرية لهذه القنبلة بعد اتحاد مصطنع بين النيوترونات وأنوية مواد خفيفة الكتلة مثل التريتيوم.
1: هذه الاستخدامات للأسلحة المحرمة بدت واضحة يوم 20 نيسان/أبريل. الغارات الجوية تستهدف جبل فجعطان الواقع جنوب غرب صنعاء. انفجار عنيف يدوي في الأرجاء يغطي غباره سماء العاصمة. هذا الغبار لم يتكشف إلا بعد تعداد ما يقارب 37 شهيداً.

0: مشهد مشابه تهتز العاصمة صنعاء للمرة الثانية يوم 11 من آذار مارس 2015 بعد قصف جبل نقم شرق العاصمة بعدد من الصواريخ. مرآة تعكس حدة التعاطي مع الشعب اليمني بعد إحصاء 26 شهيداً و214 جريحاً.
1: وثقنا مناطق كثيرة في مختلف المحافظات في صعدة وفي حقة وفي تعز استخدام هذه القنابل. في عطان استخدمت قنبلة تكاد تكون يعني بها نوع من اليورانيوم أو من الإشعاع الذي يرقى إلى أن يكون سلاح محرم دولي. كل هذه الأعمال تتطلب أيضا من المجتمع الدولي الذي أدانها بشدة أن يعمل على بعث خبراء دوليين للتحقيق في هذه الجرائم وإثباتها وتوثيقها، ومن ثم عرضها على مجلس الأمن الدولي ليتخذ قراره في استخدام هذه الجرائم.
2: أنا لمست، لا أعرف علميا، أنا لمست ماذا عملت قنبلة عطان. انفجار طال صنعاء بكاملها. أنا عشتها لحظة، خرجت بعد الانفجار وذهبت إلى عطان، فوجدت صنعاء كلها الزجاجات في كل شوارع صنعاء، والأبواب مفجرة والأبواب مفتحة وكذا. هذا تفجير سيكتشف اليمنيون. أنا عملت تعليق مباشرة، سيكتشف اليمنيون بنفس اللحظة، يمكن بعد دقائق من التفجير، أن ما حدث اليوم هو تفجير يشبه تفجير هيروشيما.
0: معاناة الشعب اليمني لا يمكن البوح بها إلا من خلال هذه الأسرة التي حضنت جراح وحروق الآلاف من الأجساد. وها هي آلام جريح خالد علي وحروق جسده المنهك تبوح بما لم تستطع القوانين الدولية والإنسانية أن تضمنه للشعب اليمني في ظل هذا العدوان الوحشي.
3: خالد كان 80% نسبة حروق، 80% جدا كبيرة كانت، وحرق طبعا في أعتقد في منطقة تهامة، وطبعا شوف فيه قصور من المسعفين من لأنه مثل هذا الأحداث هذه مفروض تأخذ عينة ثيابه يجي علشان تفحص وتأخذ من التربة اللي كان أصابة فيها، لأنه بيقول في تهامة، فين في تهامة ما إحناش عارفين بالضبط من فين فين أصيب علشان إثبات أما يعني كلينيكياً أو علمياً أنه الحروق غير عادية غير المعتادة نهائياً، هذا الكلام أؤكد عليه. كان في تآكل ذاتي، قلت لك الجرح لما تجارحه هذا ينمو نسيج ويتكون، هذا لا بيتآكل لا داخل، بتتوسع الفتحة.
4: الموجة الناتجة عن الصاروخ بحد ذاتها إصابة وينتج عنها ضرر كبير. القذيفة أو الشظايا المتطايرة هذا نوع آخر من الإصابة. عندما ينتج من الموجة ارتداد أو بمعنى أصح قوة ضغط هائلة ينتج عنها ارتطام الضحية بجسم صلب، سواء ارتطام مباشر سقوط الجسم الصلب عليه أو ارتطام الشخص على ذلك الجسم الصلب بحد ذاته إصابة. أيضا الاحتراق والغازات السامة الناتجة عن هذه القذائف بحد ذاتها تعتبر أيضا إصابة. فنحن نتلقى أو نواجه إصابات متعددة، 4 أنواع من الإصابات ناتجة من هذه القذائف.
1: أيضا هذه حالة من حالات كثيرة، يوجد أحد المصابين من أبناء منطقة الجوف الآن حاليا في مركز الحروق في المستشفى الجمهوري وبحالة مأساوية ومؤلمة جدا. زرت أنا مركز الحروق في الشهر الثاني بمستشفى الجمهوري بصنعاء في الشهر الثاني من العدوان، وكان هناك تقريبا 13 حالة هم من محافظة من ذمار يريم، أصيبوا جميعهم بحروق وتشوهات خطيرة نتيجة احتراقهم بالقصف الجوي، بينهم أطفال بينهم نساء، حالتهم مأساوية، ألمهم شديد جدا. لم يستطع الأطباء أن يتعاملوا مع هذه الحالات إلا وفق الإمكانيات التي لديهم. توفي بعضهم.
5: أنا بالطيران، أيوة أنا في القمارة، ما فتش في الغمارة لو النار علي من هنا ومن هنا ومن هنا، وأنا في الغمارة سادت تضرب بغارة ثانية وجنب الغمارة شلتني فوق الطبل وارجع اكتلبت في الله الألقاع ومقدر الدنيا نار كلها نار، أعوذ بالله من النار، وارجع أهرب من النار من الحريق بس مسافة 3 ساعات وأنا حارب.
0: لم تسلم المستشفيات والمراكز الطبية من قصف طائرات التحالف، الأمر الذي أدخل القطاع الطبي في أزمة كبيرة أمام العدد الكبير من الجرحى والحالات الحرجة ونقص المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج. هذه الأزمة يتحدث عنها أطباء ممن عايشوا وراقبوا هذه الممارسات.
3: احنا نعاني من اول يوم بالنسبة لنقص العلاجات الخاصة بالحروق والأربطة وجميع المستلزمات العلاج الحروق معروفة. طبعا حصل نقص حتى في خارج يعني خارج المستشفى، مش بس في المستشفى، في خارج المستشفى لما نحتاج مضادات عيونية معينة ندورها في الخارج ما عادش موجودة نتيجة عدم الاستيراد البلد، يعني من بسبب الحصار اللي موجود علينا. عانينا من جميع الجوانب.
6: بعد مرور عام كامل على العدوان ظهرت أشياء كثيرة جدا جدا في القطاع الصحي التي عاقت عملنا منذ بداية العدوان الغاشم. كانت البداية لا بأس بها، وبعد مرور أشهر من بداية العدوان وبداية ليس العدوان فقط الهجمات الحروب، وإنما الحصار الداخلي والحصار الخارجي، الحصار على الأدوية، الحصار على المستلزمات الطبية، الحصار على الكادر الطبي، الحصار من جميع النواحي في القطاع الصحي أثرت علينا بشكل كبير جدا جدا، مما أدى إلى ضعف ووهن القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية.
0: ما ارتكبه العدوان السعودي الأمريكي لم يكن ليمتد إلى عام وربما أكثر من الزمن لولا الصمت والتواطؤ الدوليان مع هذا العدوان. مجازر وجرائم حرب كانت سيدة الموقف في اليمن، لم تستطع بعض التقارير الحقوقية الخجولة أن تسلط الضوء عليها بما يتناسب وحجم الانتهاكات.
1: بالنسبة للمنظمات الدولية أعتقد أنها قصرت كثيرا، لأنها انسحبت منذ أسبوعين قبل العدوان، انسحبت المنظمات الدولية مع إغلاق السفارات لمكاتبها في اليمن، حتى المنظمات الدولية انسحبت، ومن ثم عادت منظمات المفوض السامية لحقوق الإنسان بعد تقريبا شهر من العدوان، وتلاها بعض المنظمات الصحة العالمية اليونيسيف وغيرها. دورهم لم يكن بشكل المطلوب، مع أن هناك بيانات تطلع أحيانا على استحياء.
7: المنظمات الدولية تكتفي برصد بعض الجرائم وعينة من الجرائم، لا ندري ما هو السبب. يعني نحن نتخوف من تقليل الأعداد الضحايا التي الآن تأتي في صياغة تقارير الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، هناك تقليل من عدد الضحايا التي هي تجاوزت أضعاف ما يعلن عنه في المنظمات الدولية.
8: The Human Rights Watch report with regards to the cluster bombs and the evidence in Yemen is very important because up until this point, Human Rights Watch has many times some of their findings and some of these conflicts have been aligned with the U.S. State Department's policies. So this is very important, and this also signals the fact that Human Rights Watch is maybe distancing itself a little bit from the United States State Department party line, foreign policy lines.
9: المنظمات الدولية لم تكن بأدنى مسؤولية على الإطلاق في أعمالها. المنظمات الدولية اقتصر عملها من وقت إلى آخر، ومن جريمة حرب يقومون بها العدوان السعودي الأمريكي إلى آخر بالتنديدات والشج. ومع ذلك رغم هذه التنديدات ورغم هذا الشج إلا أنها لم ترتقي هذه البيانات إلى مستوى الجريمة التي حدثت. إنما تحدث جريمة من العدوان السعودي يروح ضحيتها المئات أو العشرات، نجد هناك بيان هزيل.
8: There are two main directions I think in terms of a legal challenge that's important. One is that there might be a legal challenge by either a human rights group or an international body against the United States, maybe against the defense contractor who's supplying it.

0: على العدوان السعودي الممنهج على اليمن، عدوان كان أشبه بتنفيذ انتقام على شعب وحضارة وتاريخ حتى تعرض لحرب إبادة استهدفت الحجر والبشر وسجلت أرقاما كارثية من الضحايا والجرحى وإعاقات لن يستطع الزمن يوما أن يلملم جراحاتها. ولن ينسى التاريخ أن جارة اليمن قد رسمت بين البلدين حدودا تفصل مدى الأيام بينهما.
1: مهما كانت إمكاناتكم، الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبنا، شعبنا المبغي عليه المعتدى عليه في الليل والناس نيام والناس غاطون في سباتهم ونومهم، تأتي طائراتكم لتستهدف هذا الشعب لتقتل الأطفال والنساء. لا حرمة لديكم، لا اعتبارات لديكم، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا قيمية بأي حق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إرادة الله فأضخى الجه تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد والله
3: وقفة إعلانية.
4: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
5: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
6: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
7: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مش وقته خالص.
11: اش في مالك خوفتنا؟
10: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
11: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
10: بث لي. انت فيك الخير.
11: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
10: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
12: لحظة، انت رقمك 7-0؟
10: ايوه.
12: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
13: سفري؟
14: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
12: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
15: سبافون، أصالة وتواصل.
16: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم: ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
17: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
18: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
19: ونقول يا آل سعود المجرمين: أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطل الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
20: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له:
21: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
22: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حسبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته، جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم كف الله شعابهم مددا لأجلك خالص اللحظة لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا. راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة. هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى. فجميعنا في حزبه أعظى.
0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كان، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي في الاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.
1: شكرا.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7-4.
4: ايوه
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: عد الزاد
2: تدركك النجاة وخف خطاك جاوزك الصراط.
7: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي. عمرك فات لهوا ونصف النصف
1: ضيعه الفوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
2: أبقاكم الله.
1: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7282820 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا. سنور.
2: الله يعافيك. ولا انه ما يرباها في الجباء، اذا نيته انه ما يبصرها في الجباء، فاذا بصرها في الجباء فتقع طلقه. لا
3: دخلت ما
2: اذا هو قال لو عاد رباش، اذا هو قال لو عاد رباش، فاذا دخلت ما بحدو ما بش مشكله.
1: في امان الله. سال مرحبا.
4: الو.
1: نعم.
4: السلام
1: عليكم. السلام عليكم.
4: كيف
2: الله يعافيك.
4: لا أنا مصنع دافو 40 عامل، نصهم بيصلوا ونصهم ما بيصلوا، ما دينك أن تتعامل معهم هؤلاء؟ هل على صاحب المصنع إثم أو ما شيء؟
2: صاحب المصنع لا عليه إثم، إذا جاده يضغط عليهم يصلوا،
4: ما
2: إذا هو قادر بالضغط عليهم يصلوا فهم من الأمر بالمعروف أنه على المنكر الواجب على كل قادر عليه. قلنا إذا هو قادر إنه يأمرهم يصلوا أو يضغط عليهم يصلوا، فإذا لم يضغط عليهم فهو آثم، كم ما بيش عليه آثم. واضح؟
4: إن الله يا الله
2: يا الله.
1: سأل مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف أحوالكم؟
1: الحمد لله.
5: لأي سؤالين؟
1: تفضلوا.
5: السؤال الأول، واحد تبرع بجلدة دم لواحدة من المريضات وعندما شفيت تقدم لخطبتها ووافقت، ولكن أحد أقربائها أو أبوها أو من كان لم يوافق، كون الخاطب تبرع بالدم وصار وقال ينتهي أخته مثل ما الأخت من الرضاعة، فما رأيكم في هذا؟
2: لا مش هو صحيح، ولا هي أخته ولا هي لشيء،
5: يعني
2: الدم
5: يعني مش مثل الرضاعة.
2: لا ما هو مثل الرضاعة، وحتى لو رضعت، حتى لو رضعت من أمه وكذي كبيرة ما عاد بش رضاعة بعد السنتين.
5: صابر بارك الله فيك يا شيخ. والسؤال الثاني، واحد تزوج واحدة رضعت من جدته ولم يعلم الله بعد عقد الزواج، هل زواجه صحيحة أم باطلة؟
2: لا باطلة، يفلتها.
5: الذي لم يعقد يعني رضعت من جدته.
2: أيوة صارت عمده.
5: بارك الله
2: فيك
5: يا شيخ.
1: مع السلامة. سلام مرحبا. نعم.
2: مساك الله بالعافية. الله يعافيك.
6: يا أخي مع واحد قاعد الحمد ويصبح يصح الصلاة
2: بعده
6: ولا ما
2: يصح؟ إذا كان تاب وقد بذل نفسه لحكم الله فأيوه، وإلا فلا تصح الصلاة بعده.
6: يا أخي
1: وسلم أمره.
2: إذا تاب توبة صادقة وسلم نفسه لحكم الله فتصح، وإلا فلا. أظن الجواب واضح. الجواب واضح في أمان الله.
1: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل اللي تصل عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
7: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: معقولة؟
1: طفي الراديو، طفي الراديو، سمعنا من التلفون.
7: قبل عشان صدرت يوم في رمضان يومي.
2: أيوة عمد ولا مرض ولا ما هو؟
7: أيوة مرض، وما يعني مرض رجع ما كان هذا على يومي، ما قد مرض في رمضان وبدر بعدها ما قد قبل.
2: طيب وش السؤال؟
7: يعني كيف هذا؟
2: يقضي.
7: أجا. كيف؟
2: يقضي يومين بدلها.
7: إذا المشكلة إنه بدأ توفى.
2: ها. وكان عاد يعني توفي ما قد قضاها.
7: أيوة توفي ما قد قضاها اليومين حتى.
2: بإمكانكم تخرجوا عنه كفارتين احتياط، نص عن كل يوم نصف ساعة احتياط، ولا ما يلزم الشيء. ما يلزم الشيء،
7: ما يلزم.
2: لا المفروض انه ما يلزم الشيء.
7: لا
2: هذا الادمي ما هو حاله نايف يا مالا.
1: سأل مرحبا. نعم انقطع الاتصال. نعم اتصال اخر. مرحبا.
8: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: أبلا نشتي نسأل الشيخ.
1: تفضل.
8: أبلا العطر الذي فيك عول علي يجوز للصلاة؟
2: لا ما يجوز.
8: هلا شكرا لك.
2: العفو.
1: اتصال مرحبا.
9: السلام عليكم.
1: السلام.
2: السلام.
9: تجي نسأل ما هي الآية الذين يمنعون معه؟
2: الذي بيمنعوا ما يعين الناس.
9: طيب
2: الذين يمنعون ما

0: المشكلة.
1: يحيلون نفس المساكين منه.
0: إذا القصيب حقهم سواء ما يجوز استعمالها إلا بإذنهم، واضح؟
1: أيوة.
0: إما شاركوهم في القصيب تسلموا نصف الحصة القصيب، ولا اشترى لكم قصيب بدلها.
1: بارك الله فيكم.
2: يا ملا سؤال. مرحبا. نعم.
3: ألو.
2: نعم.
0: ايش؟
3: بهيمة.
2: ايه؟
3: رجمت بهيمة.
0: رجمتي بهيمة؟
3: ايه.
0: ايوه.
3: ما متعمد الله صارت الجنة وقعد رجم فيها وماتت.
0: سبحان الله، طلقة رصاصة.
3: الحمد لله علي.
0: على شيء علاش انك تستغفري الله العظيم وتتوبي اليه؟ اذا كانت البهيمة لغيرك تسلمي قيمتها.
3: انا بهيمة ناس، انا ما ادري شو بعمل.
0: تمام.
2: في أمان. نذكر بأرقام التواصل، اتصل عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7288-20-88 و7230-99-100. اتصال. مرحبا.
4: ألو.
2: نعم.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا أخي ما بنون على قرفة حق ماء من حق مطر، وبعدين نجي نصبه منها شاكا بشرب منها، هذه يصنع فهم نصبه منها.
0: عيد السؤال.
4: معنا كرفة وقع بينها مطر ونصبه منها نصلي منها شاكا بشرب منها.
0: معكم بركة بركة بركة بركة. كم بتوسع؟ كم بتوسع؟
4: توسع للرخبة، حوالي للرخبة.
0: ما عينك جسد. كم وساعها؟ كم وساعها؟
4: حوالي متر، هذا متر.
2: مترين في مترين.
4: أيوة مترين، لكن الغم ما بالرقبة، حوالي نصف متر الغم.
0: ما عين الجسر.
4: ما عين نصلي منها.
0: إلا الله صلى.
4: إلا صلي.
2: أي.
4: لكن كان شرب منها عادي.
2: نعم.
0: خبر ونجح قالوا علمك. نعم.
4: يا وسا.
2: تمام. سؤال. مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: نشتي نسأل.
2: تفضلوا.
5: يا شيخ، معانا واحدة معاها دجاج ويرجعوا يراجموه عليها ويسموه الدجاج حقها، وفي الأخير راجموه بالدجاج حقها بين البركة بين الماء، وهي رجعت دفع عليهم قالت أنا أنذر بدرس كتاب الله، هل يجوز أنها تعطيه لزوجها بيقرأ عليه على الدرس اللي نظرت به؟
0: أيوه يجوز.
5: جائز؟
0: أيوه.
5: يلا شكرا.
0: نعرف.
2: في أمل. نعم. اتصال آخر. مرحبا.
6: كيف حالك يا شايخ؟
0: الله يعافيك.
6: هل يجوز على المرأة اللي يعني اللي ما تصليش بالليل تصلي بعد الولاد؟
0: ما فهمت السؤال.
6: يعني القضاء قضاء.
0: لا، المرأة التي هي نفساء في حال أيام النفاس الصلاة التي تتركها لا يلزمها قضاءها.
6: الله سلام.
0: قال.
2: سؤال. مرحبا. مرحبا. انقطع الاتصال. زوجتي تعاني من المس ولا تصلي، كيف نعمل وبماذا تنصحنا؟
0: هو إذا في الغالب يمكن لها حالة نفسية، يسيرها لعند دكتور نفسي. ما بش يعني ما بش جني أو شيطان يسلطها الله على الإنسان حتى يتمكن من الصلاة.
2: نعم. سؤال. مرحبا.
7: سؤال لو سمحت.
2: تفضل.
7: هل يجوز الدفع الزكاة أو جزء من الزكاة مع علم أن حالة التعبانية؟
0: لا يجوز، لا يجوز ولا يصح.
7: ها؟
0: لا يجوز ولا يصح ولا تصح الزكاة.
7: جزء منها يعني.
0: ها؟ كيف؟
2: جزء منها.
0: ولا فلس.
7: ولا زوجته ولا أولاده.
0: إلا زوجته إذا هو بينفق عليها لا ما يجوز له. لكن أولاده أيضا لا تصح لهم، لكن الزوجة إذا كانت مستحقة للزكاة في يمكن أن تعطى.
7: سلام.
2: سلام. مرحبا.
8: لي اسمع معي سؤالين ثلاثة.
0: تفضل.
8: ما بلا أقول اسمع هو يصبر إن إحنا نعلق صور الشهداء مثلا. أنا بسرت حديث إنه أن لا يتم دخول إن شاء الله البيت لا بصور
0: إلا إن شاء الله يدخلوا.
8: وباقي سؤال ثاني هو عندما يقرأ واحد يديم هاني ينزل مصحف لا روح جدة ولا لا روح أبوه وبيوصل هلاج
0: بإذن الله عز وجل.
8: وباقي سؤال مهان دي يخترع السيارة مهان معاج
0: ها؟
8: مثلا
0: حبين
8: فعل الناس
0: في أي عمل يفيد الناس أو يخدم الناس أو عبادة لله عز وجل يشترط في صاحبه أن يكون من المسلمين المتقين. ما له كافر عاده في حالته. فإذا كان الإنسان الذي قدم خدمة للبشرية يستحق الأجر فهو بشرط أن يكون مسلم متقي.
8: الله خير. السلام عليكم.
2: يا مال سال مرحبا.
0: ساك الله بالعافية.
9: يا أخي احنا في البيت أنا وزوجتي ومعي بنت هذه صحة صلاة جماعة
0: ضروري يجوا معكم رجال. أما صلاتك بالنساء جماعة فلا تصح.
9: يعني لا تصح
0: لا
9: معنا.
0: لا
9: ضروري هنا بيت جنبي أنا.
0: أيوة
9: سلام الله
0: حياكم.
2: سال مرحبا.
10: ألو.
2: نعم.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: ممكن نسأل؟
0: تفضلوا.
10: يا شيخ كان في واحد يأذن اثنين شايلات في جامع واحد يأذن والكلاب يصيحن واحد يأذن وما يصيحن شو مع السبب؟
0: لا أدري. يا مال.
2: سهل مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: كيف حالكم؟
0: الله يعافيك.
11: يا أخي لعن الله قمرته يمكنني أعطي أول طلقة بل واتعبت من السعودية وتركها 3 سنين والآن في لجع فيها ما يلزم.
0: يلزم إذا هي تشي تزوج فهو خاطب من جهاز الخطاب تحتاج مهر جديد وعقد جديد.
11: مهر جديد وعقد جديد.
0: أيوة.
11: إذا عجل أول طلقة الأولى
0: عادها الطلقة الأولى وتبقى مع في طلقتين.
11: أيوة. واللي بيقول أنا هبل الواتساب ما تحشاب شو مزيجه
0: هو الذي كتبها في الواتساب.
11: أيوة كتبها بخط يده.
0: خلاص
11: وزيك تب خلعان قال لي طالق خلعان.
0: ما تقع خلعان لكن تطلق.
11: أيوة أني طلقة.
0: نعم
11: ويا الله سابر شكرا جزاكم الله خير.
0: وإياكم
2: في أمان الله. اتصال مرحبا.
12: ألو.
2: نعم
12: يا أخي ما واحد يخطف من المسجد ما كتب يخطف منها بس ما يخطفش من الكتاب من اللي يدعو أنصار الله.
0: أيوة.
12: هل يجوز أن نصلي بعده
0: إذا الخطبة السابرة ما فيها إشكال؟ نعم وإن كان إذا كان ها
12: قديمة الكتب قديمة جدا يعني يحدثنا واصل كل يفهم منها.
0: تمام. والخطبة الذي بيدوها لما بيمتنع منها
12: يعني يصبح الزنطر الله
0: ليش بيمتنع منها الذي بيدوها له لماذا يرفض الخطاب بالخطبة الذي بيدوها له أنصار الله للمة
12: والله ما أدري شكله من روحة
0: ها
12: شكله حابين بدري
0: إذا هو بيمتنع منها من الخطبة الذي يدوها له لأجل فيها ذكر لله إسرائيل وأمريكا ونحو ذلك وهو بيمتنع لأجلها مع الفلعج صلوا بعده واضح؟
2: في أمان الله. صار مرحبا. خفي الراديو لو سمحت.
0: السلام
2: عليكم. السلام ورحمة الله.
0: الله يعافيك.
13: يا أخي مش يتزوج بس أول مرة
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما اشتهيت.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: الله يعافيك.
14: يا أخي ما بالله الألف عندنا ينزل واحد بالله يصدقه ولا بالله يقرأ؟
0: ما فهمت. لم أفهم.
15: بألف بألف.
0: ألاش؟
15: يعني نذرت بألف.
0: نذرت بألف ما هو كيف قلت؟
15: يعني نذرنا.
0: قل لي كيف قلت؟
15: قلت يعني هذا ألف نذرت به يعني هذا بس.
0: خلاص ادي الذي إذا أنت نذرت بالصدقة ادي صدقة. إذا نذرت به في درس ادي في درس.
15: الله يعني إذا أنا قلت صدقة
2: صدقة
15: من
2: وجهي
15: تريد.
2: يلا اسمع. اتصال. نعم مرحبا.
16: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يعافيك.
16: من يا أخي معانا؟ أنا شايفي شي تزوج ابن 75 سنة ويطلع زواج.
2: اتصال. مرحبا.
17: أيوه أنا رضية يعني ملكي على واحد يعني يعني بالضحكة منهم لكن هو زي برفض انه يطلق.
0: ايوه دنديزة. نعم عقد
17: يعني مش هو انه على رضا البنت
0: الا برضا البنت وما يصح العقد الا برضاها.
17: قال هي مش راضي ما كانت تدار انه عقد ابوها عليه.
0: ما بالله ذا الحين المحكمة تخلصهم اذا مش هو راضي.
17: اها وهو واحد يعني متزوج باربع لكن اسمها بيض المكان ولوني يعني ما عاد بيزدش عندها بالأرض هو حرام عليه.
0: مسألة بيطلقن ما فهمت يعني وش بيطلقن ورجع ما عاد بيجي عندها ما فهمت ليش خلطتي سؤال.
17: ماشي بيطلقتها يعني النسوان الذين من بعده
0: الجديد.
17: ها
0: الجديدة.
17: ايوه ايوه.
0: وهذيك مالها
17: مش يمضل لقن جالسين لكن عندها لا لكن ما عبي يشغل عندها وحرام.
0: لا مش شو حرام.
17: حرام علي يعني حن ما عبي يجي يشتري.
0: لا مش شو حرام.
17: هاي الله شكرا.
0: الله.
2: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتوى نذهب وياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
18: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم من جديد مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصير عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشذر. حياكم الله سيدي من جديد.
0: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-2-30-99-100. اتصال. مرحبا.
19: هلو.
2: نعم.
19: هلو. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
19: ممكن أسأل الشيخ؟
0: تفضلوا.
19: يا شيخ بنت أخي كان عرفتها قبل أسبوع وقد عقد عليها ابن عمي بس وقال حادثة توفى وهل عليها إن هي توجل؟
0: نعم.
19: يعني كانت توجل نفس ما توجل ما قد دخلش عليها.
0: مثل المتوفى عنها 14 و10.
19: أيوه. وهل يجوز الصلاة والواحد مخلدون ولا لا؟
0: لا ما يجوز.
19: أيوه الشخص حلف إنه كان يراسل واحد حلف لزوجته بالطلاق يمين طلاق إنه ما عاد يراسلها في يوم من الأيام اكتشفت إن عاد يراسل هذا هل تعتبر طلقة؟
0: نعم.
19: يلا شكرا.
0: هلا.
2: سهل. مرحبا.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
20: يا شيخنا الفاضل ما قولكم في شخص عارف انه قاتل يعرفون لكن يصلى عند القاضي ينكر لا ما تعب تعب الذي جنب المحابس تعب القاضي تعب الغرماء تعب ما رايكم فيه؟
0: وش السؤال؟
20: والسؤال الثاني
0: ايش السؤال؟
20: يعني بالشخص هو عارف انه قاتل
2: ايش السؤال؟ ايش تشتي يعني ما نسوي ما نفتيك فيه؟
20: هو يصلح انه ينكر هكذا ينجي جسي ناكر وداري انه هو الذي عمل الجريمة؟
0: لا ما يجوز.
20: ها؟
0: إذا هو داريف لا ما يجوز.
2: إذا كما قاله صح.
20: أيوة. ولا والسؤال الثاني ما رأيكم في قاضي حكم واحد إعدام بسبب ضغوطات عليه وتهديدات بحجة إنه سينقذ فلسطين؟
0: ما يجوز.
20: يعني قلت لي انه هيتعب في المعاملة في البارك. ماذا تنصح القاضي هذا؟
0: لا يجوز له هذا.
20: ايوة جزاكم الله خير.
0: في امان الله.
2: اتصال. نعم مرحبا. الو. انقطع الاتصال. نعم اتصال اخر. نعم مرحبا. الو.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: ستين سأل لو سمحت.
2: تفضل.
1: واحد معها 60,000 نوبها زكاة ومعها بنت مريضة يعني معوضوا وحالتهم
0: تعب. ادوها لها زكاة.
1: ها؟
0: ادوها لها من الزكاة ولا ما فهمت معه؟
1: لا لا هو الجهال يعني جهال المرأة هذا في بعد والقاف والمسموم ويتوزع كلها عندها علشان
0: لمهم لمهم.
1: ايوه بيتوها لمهم.
0: ما تصح
1: تشتيد الدين لبنت بنتها لان هي معوقة وجاهلة يعني ما بتحرك ولا المسمى. هل يجوز؟
0: لا ما يجوز. اذا الزكاة حقها ما يجوز لها.
1: لا لا مش هيلها هو ردوها علشان توزعها.
0: تمام ما دام شيلها هي لأولادها في جوز
1: يعني يجوز تدي لبنت بنتها.
0: ايه
1: يا الله جزاك الله خير.
0: اياكم
2: سلام. مرحبا. يا مرحبا.
21: الو.
2: نعم.
21: سلام ورحمة الله.
2: سلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
21: اشتي نسأل الشيخ يا اخي.
2: تفضل.
21: حصل علي قبل عام ثمان اشهر نطقت بهربت احدى زوجاتي.
0: نطقت بماذا؟
21: نطقت باني طالق.
0: اها طلقة.
21: وكانت طالق.
0: ايش؟
21: انها طالق.
2: تمام وبعدين؟
21: وقررت ذلك بعد 20 يوم وهي في بيت اهلها.
0: بدون ما تتراجع.
21: نعم. ولاحظ الان لها سنه وثمانية شهور.
0: هي طلقة واحدة لكن قد كملت عدتها وهي الآن بالنسبة لك أجنبية وأنت بالنسبة لها أجنبي. إذا تشتي تزوجك ولا تزوج غيرك
21: يعني تبقى طلقة واحدة.
0: أيوة لأن الطلاق ما يتبع الطلاق. إذا الطلاق وقع ولم تتراجع ولا زالت في العدة ولا بعد العدة فما يقع شيء طلاق.
2: لكن المشكلة دحين كملت العدة ما عاد يزوجها.
0: ما عاد بلا خاطب من الخطاب. وإذا تزوجها فتبقى ما في طلقتين.
21: لا صعب.
2: في أمل.
21: تكلم الله خير. الله خير.
2: سلام مرحبا.
22: ألو.
2: نعم.
0: سلام. سلام. السلام.
22: معنا سؤال.
0: تفضلوا.
22: مرة يا شيخ في بعض الناس يعني المقيم حقنا. ألو.
0: معك
22: يعني المقيم حقنا حق الجامع يعني بيبيع الماء حق الجامع يعني يوم بديه للجامع ويوم بيقول لك يعني للفقراء والمساكين وبعد ما يكمل اليوم هذا يقول لك يفرقوا له من 1000 يعني حق للفقراء والمساكين يقول لك بعبي الجامع وهو بكافي الجامع هو بكافي يعني يوم يوم للجامع ويوم له يعني للفقراء والمساكين. هل يجوز ولا لا؟
0: للفقراء والمساكين من هو بيدفع للجامع حق الفقراء والمساكين؟
22: هو بيبيع لأنه هو المقيم بيقول لك معها كرت من وزارة الأوقاف يعني بيقول لك إنه معها كرت إنه مقيم من وزارة الأوقاف.
0: المفترض إذا هو للمسجد إنه لا يباع الماء ولا يعطى للفقراء والمساكين إلا ومع المسجد مقابل منه.
22: لا يعني هو بيقول لك لأنه
0: واضح؟ مش
22: هو لا مقيم بس يعني هو للجامع هو حق واحد ثاني هو اللي عم بنا وهو الذي بنى
0: بهذا
22: البير.
0: إذا البير وقف للمسجد فلا يجوز أن يعطى المال للفقراء إلا ويعطى الجامع مقابل سواء. وإن كانت البير للذي بنى المسجد وهي حقه مشيل المسجد ما بلا بيدي للمسجد منها فسابر إذا قال له يدي للفقراء يدي لهم. واضح؟
22: ودار يعني قال يدي يعني يوم للجامع ويوم للمساجد.
0: نفس الكلام الذي قال لك بتقول به. أنت فهمت أنت ما قلت لك ولا لا؟
22: آه.
0: يلا في أمان الله.
2: اتصال. نعم مرحبا.
3: السلام الله عليك يا شايف.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: ما بلا يا سيدي، معي بنتي زوجتها وجلست مع زوجها يمكن 4 سنين أو 5 سنين حتى تزوج انت المرأة وبعدها جني. يعني أتضع، يعني كان يهددها بالقتل ويهددها بالذبح ويهددها بالذبح. ما أضربت على رعيت لا شيء. يا بنتي قالت أبدا لو تذبحني تذبحيني هو بيطلع مجنون كذا، ما هو مجنون خالص بيطلع هي. وكيف زبطت مرحل
0: ما بالله القضاء. ما بالله القضاء
3: المحكمة.
0: أيوة
3: ولما أقعد مجنون خالص قضاء 4 سنين عندي وصالب على بناتها وعلي وعليها وما بيتس ولا كل
0: سوى القضاء.
3: يا الله كتب الله أجلك يا سيدي
0: أجل الجميع.
2: سؤال. نعم مرحبا. نعم
4: بارك الله بخير يا جماعة.
0: بارك الله بالعافية.
4: يا أخي معاه واحد بيعترف إنه سرق على واحد 5000 وعادوا جاه فاضي. وعند المنظر كل شيء داري على المدى كان يدير بها لأني هذا صاحبها.
0: ما بالله يديها له.
4: ماشي باش يدير بها.
0: ماشي ما بالله يديها له.
4: يعني مكان لا يدير
0: يمكنه لا يده وسهل لو ما قال له. يمكنه إذا قد وصلت عنده ولو ما قال له إنها من الذي في ذمته. ماشي ماشي ما دام داري من هو صاحبها ما تبرى ذمته إلا بتسديده.
4: ولا صاحبها.
0: ها؟
4: ولا صاحبها.
0: إيش؟
4: قدمه.
0: ها ورثته.
4: ها؟
0: ورثته. يا مان.
2: سؤال. نعم مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
5: الشيخ عبد الله حفظه الله.
0: تفضلوا.
5: يا شيخ عبد الله الناس في هذا لا وجد تسرير القهر ويسرق ولا دم من داخل البيت. يعني على الحرية حس نقول لا لقيت متنبطي يعني من كرية ولا ما أرضوش أنا في دناعة على
0: عليك إذماش؟
5: يعني لو ما يجي يكتل علي القهر ويشل علي اللقاء من داخل البيت ويوضع القهر ثاني ويجي يكسره هل حرية إذما لقيت يعني ركزته من كرية؟
0: لا ما؟
5: عبد الله ثم كرية يعني هل يموت لأننا؟
0: ما بيقول يا محمد
2: لو سويت إيش قصة إنه لو لقاه ووضع؟
5: يا محمد خير الله خلاص لأنه قال عندي جاوب شروع علي القف ويسرقوا علي لدى ما بدي أسرق عندي جاوب سارك على يسرقوا لدى كل جناح لو لقى بظهر نكسر من قبل يعني أفضل منه
2: يراقبه ولا لقاه يقتله
0: لا ما يجوز راقبه ودرى منه وبلغ به سواء فعل لك كاميرا
5: يا راجل يا مرجع انا صار خلاص يا
0: حاج انت بالعافيه
2: تعال مرحبا
0: مساك الله بالعافيه
2: تفضل نعم
23: معنا سؤال عليك
0: تفضلوا
23: السؤال الاول هل يجوز يعني الجماعه واحد كبير وثلاثه مجربه حتى خارج غير هو واحد يتكتبهم ولا ما يجوز
0: يعني تصح صلاته لكن ما تصح جماعه
23: ها
0: أتصح صلاته لكن مشي جماعة
23: السؤال الثاني عندما واحد يتي الوجه ويتي النعجان في الرجل والثانية قل يا أيها الكافرون هل يسبر يدي سورة بعدها ولا ما يجوز
0: يدي سورة بعد ما
23: بعد يا أيها الكافرون
0: المفروض أنه يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى أو ألهاكم التكاثر وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة سورة الإخلاص والمعوذتين هذا هو المشروع وإذا قرأ غيره نسبر
23: يعني
0: نسبر
23: الله يبارك فيكم
0: وفيكم
23: الله معكم
0: معنا ومعكم
2: سؤال مرحبا
24: ألو
2: نعم
24: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
24: يا شيخ إذا واحد ما صلى الوتر إلا وقد أذن فجر يعني ما كان ما نبه له التلفون
0: يصلي
24: يعني يصلي وقد أذن
0: أيوة
24: وما عليه إثم
0: لا
24: الجنوت وقد نافي الوتر وقد نافي الجنوت. قالت لنا صوت غلط وعدت من أوله. هل علي إثم؟
0: لا ما بش إثم.
24: باقي سؤال
0: تفضلوا.
24: إذا واحد صلى اقتصام يوم الجمعة لحالة هل هو قالوا إنه إثم ما يجوز؟
0: قالوا ما ينبغي إن الإنسان يتعمد صيام يوم الجمعة بذاته ما بلا. إذا هو صام أيام وصادفت الجمعة أو صام مثلا الثلاثة البيض وصادف أحدها الجمعة أو نحو ذلك ولا فهو ما الجواز هو جائز، لكن الأفضل أنه لا يتعمد صيامه.
24: هي بس هو قضاء
0: ما بش معنى.
24: يلا شكرا.
2: سؤال مرحبا.
0: سنور والعافية.
6: كيف حالك؟
0: الله يعافيك
6: يا أخي. كم زكاة الذي يركز هنا منظومة ويصدي كم زكاة؟
0: نصف العشر.
6: أنا كان معنا مدينية وذا هنا ركبنا منظومة.
0: نصف العشر.
6: نصف العشر؟
0: نعم.
6: معنا المغرية يصل بعد ما يعزل ويصدي يعزل عزل المغرية مصلة
0: السامع للأذان والذي في البلد يكفيهم أذان واحد ويقيم الصلاة وبس.
6: تعرفون ويقيم غير الصلاة؟
0: نعم.
6: يا الله
0: يا الله.
2: سؤال مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
7: معنا سؤال.
0: تفضلوا.
7: يعني إذا المرأة مثلا مش مرتاحة مع زوجها يجوز يطلب منها الطلاق؟
0: إذا المرأة ماذا؟
7: إذا المرأة مش مرتاحة مع زوجها يعني هل يجوز يطلب منها الطلاق؟
0: تطلب الطلاق يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت تظن أن لا أنها لن تقيم حدود الله، فإذا أو أنه هي وزوجها مع يقيموا حدود الله التي أوجبها على الزوج وعلى الزوجة، في يجوز أنها تفتدي، يجوز أنها تفتدي نفسها بأن تضع عنه ما أعطاها ويطلق، ترد لها الذي أعطاها ويطلق خلق.
2: سؤال مرحبا.
8: من معايا؟
2: إذا عتافك برنامج فتاوى.
8: أنا حرمت الأول وأمي حرمت الثانية، حرام من يمشي.
2: أنت حرمت وطلقت؟
8: لا حرام عادي يعني
2: يمين. أنت وحرم وما حرمت من يمشي؟
8: آه
0: حرمت النماء. ماذا حرمت؟
8: يعني اني اشيل حاجة وهي حرمت اني ما اشيلها.
0: الذي ما يمشي كلامه يدي كفارة احتياط.
8: يلا
2: سابق. سلام مرحبا. الو
9: السلام عليكم.
2: سلام رحمة الله.
9: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله عافيك. زنور. ايوه مزنور.
2: حياكم الله.
9: صباح الخير.
2: صالح اخر مرحبا. نعم.
9: سمعتم يا قاضي الحين عندما بتقولوا لي الاذان عندما يعذب يعني لا قسم اصل محاجته يعني في البلاد يعني اذان خلاص اصلي على الاذان.
0: نعم.
9: ما بيأذن العصر عندنا كيف نفعل يعني في غلب رجال صلى الظهر وخلص على كل واحد يصلي ليلة أو ما بيت ما هو الله يعلم.
0: أذن
9: في البيت يعني
0: أيوة ولا اطلع من فوق الجباء وأذن للعصر ولا خرج المسجد وأذن للعصر أنت.
9: لا
0: واضح.
9: ما بيجوز يصلى يعني عصر ما حد يفتح الجامع.
0: أخرج أنت افتح الجامع وأذن
9: إن شاء الله
0: بإذن
9: الله خير.
0: بإذن الله.
9: الله معكم.
0: أنا ومعكم.
2: استقبل آخر اتصال مرحبا. نعم. مالو. سلام ورحمة الله. تفضلوا. نعم. إيش؟ إيش سؤالك بنسمعك؟ نستقبل آخر اتصال مرحبا. نعم، نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، بقي قليل من الدقائق. فضيلة العلامة نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول: شخص معه زراعة جنب زراعتي، وقد شفته وهو يسرق من زراعتي وينكر، هل يجوز أن أتبدل من مزرعته؟
0: لا ما يجوز. هذا السرق الأخذ ما يجوز الإنسان، ولو قضى ما يجوز.
2: واحد بيطلبه منه يفعل حروز وبيسأله كم يتولى مقابله، هل يصبر يحدد لهم؟
0: نعم يجوز.
2: نعم. إذا رسالة تقول: إذا بإمام للصلاة في الجماعة خلف الإمام به واحد تخلل الصف بالغ عاقل، بس الثوب حقه فيه نجاسة عينية بغير علمه، نظر إليها بعد الصلاة، هل صلاته صحيحة؟
0: صلاته لا مش صحيحة، لكن صلاتهم صحيحة.
2: وهل صلاة المؤتمن الذي بجانبه وشماله إلى طرف الصف صلاتهم صحيحة؟
0: نعم
2: صلاتهم صحيحة.
0: نعم.
2: قال: إذا مش صحيحة المصلي متنجس عليه إثم نحو بقية المؤتمن، لكن
0: لا ما
2: بشي. الحديث صحيح من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يوم الجمعة 200 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
0: ما أعلم بهذا الرواية، أعلم أن الرواية الذي أعرفها أن من صلى على النبي 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 30 من حوائج الدنيا و 70 من حوائج الآخرة. والرواية الثانية: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى بها عنه 10 سيئات واستبق ملكاه الموكلان به أيهما يبلغ روحي منه السلام.
2: نعم. رجل صلى وفي جيبه حاجة متنجسة،
0: إذا عاد الوقت باقي في يعيد الصلاة، وإذا قد خرج الوقت فإذا هي من النجاسات المتفق عليها مجمع عليها في قضية الصلاة، وإلا فما يلزمش.
2: نعم. ما حكم عق والديه وشق لهم عنده كخادمين؟
0: حكم العق والعقوق من الكبائر، وصاحب الكبيرة يدخله الله عز وجل النار ويحبط كل أعماله.
2: نعم. قال: كنا نشغل ديزل وندي نص العشر، وذا الحين كم ندي طاقة شمسية؟
0: نصف العشر
2: نفسها.
0: يعني بدي أن الناس يفهموا المسموح به، يعني الذي هو فيها العشر فقط، الذي فيها العشر هو ما كان مسكي من المطر من السماء أو كان من الغال ما لا بيفتح الوادي لعنده.
2: نعم.
0: هذا هو الذي ما يلزم فيه.
2: لكن قد خسر قد سوى شيء.
0: الطاقة مكلفة، الطاقة نفسها، ولو ما عاد بيحتاج يدي لها
2: ما عاد بيتش مما كان بيتي ديزل،
0: هي نفسها هي آلة مكلفة.
2: نعم.
0: تحتاج مواصير، تحتاج غطاس، تحتاج ألواح، كلها مكلفة.
2: نعم. ما حكم من يصلي في بيته برغم أن المسجد قريب؟
0: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا فيه، إذا ما معه عذر ما يجوز له.
2: إذا واحد شاف عورة طفل عمره 3 سنين أو 4 هل صلاته صحيحة؟
0: نعم.
2: أنا مخطوبة، رسالة تقول: غصبا عني هل يجوز أتزوج؟ أنا رافضة وكل أسرتي ما غير أبي.
0: لا، الرضا من البالغة، المرأة البالغة لابد من رضاها، ولا فلا يصح عقد النكاح إلا برضاها.
2: هل القتل محرم؟
0: القتل ليس من المحرمات.
2: إذا واحد سبح في الركوع والسجود أقل من 3 هل تصح صلاته؟
0: نعم هي تصح، لكن يسجد للسهو، يجب عليه سجود السهو.
2: آخر سنة قرأت تقول: إذا كان من مسؤولات صلاة التشهد الأوسط فهل تصح صلاة الفرد إذا نسي فيها التشهد الأوسط؟
0: إذا نسيها نعم، ويجب على السجود السهو.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، كثير من الرسائل بالمئات لا نستطيع أن نقرأها، وأيضا نعتذر منكم ونعتذر من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، يحصل الله عليكم سيد الكريم.
0: إليكم.
2: كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد علي هبان، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه. شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية وصله أيضا في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا. شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ

0: حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عمليات، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.
1: ماشي يا جنا ناخذ والادوى فك الحصار بسنعنا المطراوي هلك.

0: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله.

0: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

أن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة إبراهيم والنيران. أقول فيها: إبراهيم هو الشجاعة التي تواجه النيران، والإيمان الذي يواجه الكفران، والنصر الذي يواجه الخذلان، ومن صوره بغير هذا فهو شيطان أو وكيل للشيطان. في هذه الكلمة إشارة إلى المؤامرة والكيد الذي يقوم به الأعداء لتشويه صورة إبراهيم عليه السلام وتحويله إلى شخصية تتناسب مع مزاجهم وتتناسب مع الصورة التي يريدون أن يكون عليها المسلمون. طبعا هؤلاء الذين يدعون إلى ما يسمى بالديانة الإبراهيمية وخلط المسيحية واليهودية والإسلام، وفي الحقيقة هم يشكلون شخصية علمانية تتبنى الرؤية المادية والحضارة الفلسفة الغربية، ولكن تحت هذا الطابع، مثل ما فعلت روما حينما تحولت النصرانية المسيحية إلى ديانة وثنية فقط بتبديل المصطلحات فقط، يعني كانت لديهم أوثان بهذه بأسماء معينة فبدلوها بهذه الأسماء: العذراء والمسيح والآب والابن وروح القدس كما نعرف. وبالتالي الشيطان يعني يفعل هذا الأمر، يبدل الأسماء ويحافظ على المسميات التي يريد. ولذلك استثمروا شخصية إبراهيم عليه السلام أسوأ استثمار باعتبارها شخصية تتلاقى عليها الأديان الكبرى وشخصية محترمة من الجميع، فقالوا: هلما نذهب إلى هذه الشخصية المشتركة ونحاول أن نسيغها كما نريد، وبالتالي نسيغ الشخصية كما نريد. طبعا فما هي هذه الشخصية؟ هذه الشخصية مسالمة تماما للأعداء، وبالتالي لا ترى يعني ترى التطبيع، لأن هؤلاء يقولون أن هؤلاء اليهود والنصارى والمسلمين يجتمعون في هذا النبي الكريم، وبالتالي هم يعني كأنهم في دين واحد، مع أن إبراهيم عليه السلام ليس كما قال الله تعالى ليس يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولذلك نقول لهم: إبراهيم الذي تتبنونه ليس هو إبراهيم الحقيقي، ليس هو إبراهيم القرآن الكريم، أنتم تتبنون إبراهيم آخر لا علاقة له بهذا إبراهيم. يعني مثل ما في المسيح عليه هناك المسيح عليه السلام وهناك المسيح الدجال، كذلك هناك إبراهيم عليه السلام النبي الكريم الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم، وصفه بالشجاعة، ووصفه بالإيمان، وصفه بمواجهة الطواغيت، وصفه بكل أنواع القوة الإيمانية التي تمثل الشخصية المسلمة، في مقابل إبراهيم الذي تريدون أن تسيغوا على أساسه وتستثمروا على أساسه يعني هذا الاسم. هذا إبراهيم دجال وليس إبراهيم الحقيقي، هذا إبراهيم هواكم وليس إبراهيم الحقيقي. أول من يتبرأ من هذا الإبراهيم الجديد الذي تريدون وضعه هو إبراهيم عليه السلام. فالله تعالى في القرآن الكريم صوره بهذه الصورة، وهنا نرى إعجاز القرآن الكريم وتعامله مع كل الأجيال. القرآن اهتم بإبراهيم عليه السلام واهتم بإبراز جوانب القوة فيه ومواجهة الطواغيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي للباطل بكل ما أطاق، والتصدي لكل أنواع الباطل ولكل أنواع الانحرافات، لأن الله يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يستثمر فيه هذا الاسم وسيحول فيه هذا الاسم إلى وسيلة لتحريف الدين وتحريف وانحراف المؤمنين. هكذا مثلا الله تعالى ذكر بني إسرائيل، الكثير كان يذكر، لماذا يذكر الله تعالى بني إسرائيل وهم جزء اليهود وهم جزء قليل جدا بين البشر؟ لماذا لم يذكر البوذية؟ لماذا لم يذكر الكونفوشيوسية؟ لماذا لم يذكر الزرادشتية؟ لماذا لم يذكر تلك الديانات وذكر وركز وفصل في اليهود؟ لأن الآن في عصرنا وفي عصور كثيرة الدور اليهودي، الآن اليهود لهم دور كبير في كل أحداث العالم وبجوانبها المختلفة. وهكذا عندما ذكر الله تعالى قوم لوط، يعني الكثير قال لماذا يكرر هذا الأمر؟ الآن في عصرنا قوم لوط يشكلون فصيلا أو يشكلون سمة للحضارة الغربية، المثلية والجندرة وكل هذه الأمور وكل السلوكات المنحرفة، يعني هي في الحقيقة تمثل هذا الأمر.
ولذلك القرآن الكريم إذا ذكر أمرا واهتم به لا نذكر إلا ننظر إلى ذلك المصداق الذي حصل، لا ننظر فقط إلى تلك البيئة، أو بل القرآن يخاطب كل الأجيال ويحذرها من خلال هذه النماذج. ولذلك نموذج إبراهيم عليه السلام نعود فيه إلى القرآن الكريم، لأن الله تعالى أمرنا بأن نتبع ملته، ورسول الله صلى الله عليه وآله أمر بذلك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فسفه هؤلاء الذين يصورون أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام، هؤلاء سفهوا أنفسهم، هؤلاء كذبوا على أنفسهم، هؤلاء فقط استعملهم الشيطان أو حرف لهم الشيطان أو حرفت لهم نفوسهم وأهواءهم تلك الصورة الجميلة لإبراهيم عليه السلام. الآن يعني الدول المطبعة، إمارات، سعودية وغيرها، كل من يريد أن يطبع يأتي لإبراهيم عليه السلام. ولماذا؟ لأن اليهود يتبنونه، وبالتالي يتقربون إلى اليهود من خلاله، ويتصورون أنهم بذلك التقرب لم يخرجوا من القرآن، لأن القرآن الكريم كذلك يثني على إبراهيم عليه السلام. وهكذا إذا ذهبوا إلى النصارى يذكرون المسيح ويتصورون أن المسيح الذي تبناه القرآن أو الذي يدعو إليه القرآن هو نفس المسيح، هذا خطأ. المسافة بين مسيح القرآن ومسيح النصارى كبين السماء والأرض. المسيح عليه السلام يتبرأ من تلك الرؤية المشوهة له في الديانة النصرانية، كما أن إبراهيم عليه السلام، كما أن موسى عليه السلام، كما أن داود وسليمان وزكريا ويحيى وكل هؤلاء الأنبياء الكرام يتبرؤون من تلك الرؤى المشوهة. القرآن الكريم ذكر لنا أن هؤلاء حرفوا أديانه، حرفوا حتى الله سبحانه وتعالى وجسموه وشوهوه، وبالتالي كيف نرجع إليه وكيف نقرهم؟ البعض يذكر هذا من باب التسامح، التسامح ليس في الحق، في أن ننكر الحق لإرضاء للآخر. التسامح في المعاملة عندما يسالموننا، عندما لا يحاربوننا. هنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا نحارب. إذا كان شخص لم يحاربنا ومسالم ولم يحتل أرضنا فهذا لا جناح، الله تعالى لم يأمرنا بأن نلزم الناس أو نكرههم على الدين. ولكن إذا هذا الشخص حاربنا واعتدى علينا فالله تعالى أمرنا بأن نواجهه مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام عندما واجه الطغاة، عندما تحدى النيران، عندما تحدى الكفر بكل أنواعه. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومن بر الثقافة الصحية. حياكم الله وبياكم، أسعد الله ظهيرتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهلكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين على الهواء مباشرة، نناقش يومنا هذا التهاب المفاصل زائد احتكاك المفاصل مع ضيفنا الدكتور أحمد عبد الكريم المأخذي، طبيب مقيم في جراحة العظام والمفاصل. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور أحمد عبد الكريم المأخذي، طبيب مقيم في تخصص جراحة العظام والمفاصل. حياكم الله دكتور. لطالما تستقبلون في المستشفيات وفي العيادات مرضى يعانون من التهاب المفاصل، لو تحدثنا ما هو مرض التهاب المفاصل وما هي أسبابه؟
8: التهاب المفاصل ما أدراك ما التهاب. التهاب المفاصل هو مصطلح يطلق على مجموعة من الأمراض،
2: نعم،
8: منها خشونة المفاصل، روماتيزم المفاصل، النقرس، الإصابات التي تصيب المفاصل، إصابة الحوادث والإصابة الرياضية، إصابة الطلق الناري، يعني إصابة مباشرة وغير مباشرة. هذه كلها عبارة عن أمراض بتصيب المفاصل وتعمل على التهاب بالمفصل، سواء مفصل الركبة أو مفصل الرسغ أو مفصل الكاحل أو أي مفصل في الجسم.
2: لكن بالتأكيد على أن هناك أسباب.
8: أكيد أيها هناك أسباب وعوامل خطورة.
2: نعم.
8: يأتي في مقدمتها التقدم في العمر، كل ما بدأ الإنسان في التقدم في العمر كل ما كانت المادة الغضروفية التي ما بين المفاصل بيقل إنتاجها، نعم، وتقل كثافتها، في بدأ احتكاك المفاصل ويحصل التهاب في المفصل.
2: نعم.
8: لأن هناك عوامل وراثية وجينات، هذه بتكون بنسبة ضئيلة جدا، مثل بعض الجينات التي تسبب روماتيزم المفاصل هذه تكون وراثية في العائلة بس هي بنسبة ضئيلة. ايضا زياده الوزن، كل ما كان الوزن ثقيل كل ما زاد الضغط على المفصل، خاصه مفصل الركبه.
2: نعم.
8: كل ما كان الوزن خفيف كل ما خف الضغط على المفصل.
2: نعم.
8: واذا واجه المفصل ضغط لفتره طويله، يعني واحد سمين 20-30 سنه، بيكون الضغط والاسترس على المفصل كبير، في قلل من اداء الماده الغضروفيه هذا وتحتك المفاصل. العامل الثالث الذي هو الإصابات، كما قلنا إذا حصلت أي إصابة في المفصل أكيد أنها بتعمل تشوه على سطح المفصل،
2: حتى وإن كانت الإصابة سابقة.
8: أي إصابة وصلت إلى المفصل وعملت تدمير للمادة الغضروفية بتعمل التهاب في المفصل. أيضا هناك نوع من أنواع العدوى تصل إلى المفاصل، سواء كانت التهابات في الدم أو حتى التهابات في الجهاز التنفسي، وخاصة هذا ما تصيب الأطفال، تكون التهابات نوع من أنواع البكتيريا بتوصل عن طريق الجهاز التنفسي، تعبر عبر الدم وتوصل إلى المفاصل تعمل التهاب في المفاصل. غالبا ما نشوف الأطفال ما يبدأ بحمى وينتهي بتورم في المفاصل. من هذا يسموها جوفنايل، يعني التهاب مفاصل الأطفال، ومنها نوع ما يكون غير معروف السبب.
2: نعم.
8: هذا يجي في الأطفال بدون حمى، بدون مفاصل تورم تألمه وتكون فيها صعوبة حركة، تكون هذا غير معروفة السبب، فإحنا نعالجها كعلاج أعراض، نعالجها كعلاج سببي.
2: نعم. هل هناك مثلا علاقة بين الروماتيزم القلب مع وتأثيره مثلا على المفاصل؟
8: روماتيزم القلب ما لهش علاقة بالمفاصل بشكل مباشر، هي ما علاقة، مثل ما قلت لك هذا دائما روماتيزم القلب، وبيجي ناتج عن ايش؟ عن البكتيريا الناتجة من الجهاز التنفسي العلوي، الستريبتوكوكس. هذه البكتيريا هي بتعبر عبر الدم، بتهاجم، بتنتج اجسام مضادة تهاجم صمامة القلب، وايضا بتنتج اجسام مضادة بتهاجم المفاصل. أما أنه القلب له علاقة بالمفاصل، فالسبب الرئيسي هي البكتيريا، هذه بتصيب القلب بتصيب المفاصل.
2: مقصودي أنها مضاعفات.
8: مضاعفة البكتيريا هذه روماتيزم القلب وروماتيزم المفاصل.
2: نعم. دكتور، هل هناك مثلا علاقة مثلا الأمراض المزمنة ومخاطرها على المفاصل واحتكاكها والتهابات؟
8: أكيد أكيد. من مثل السكري، السكري بيعمل ضعف ويعمل هشاشة في العظم إذا ما التزمش المريض وضبط سكره، أكيد بيأثر مستقبلا على العظام، بتعمل هشاشة وبتعمل تدوير على غضاري في العظام، بتعمل له هشاشة في المستقبل.
2: نعم. أيضا نوع الجنس مثلا الذكورة والأنوثة؟
8: أكيد هذا معروف، إحنا قد تحدثنا هذا الموضوع سابقا، يمكن في موضوع هشاشة العظام النسائي معرضة بشكل كبير بسبب تعرضها للهشاشة، أولا بسبب موضوع الهرمونات اللي من تجاوز امرأة تجاوز عمرها فوق 45 بيقل هرمون الاستروجين، فبتقل كثافة العظام. ثانيا لأن المرأة قليلة تتعرض لأشعة الشمس. ثالثا لأن المرأة معرضة للولادة والحمل بشكل أكبر، فبيقل الكالسيوم فيها بسبب الرضاعة وما إلى ذلك وقلة التغذية. فالنساء معرضة بشكل كبير بدرجة أولى، بدرجة ثانية كبار السن.
2: دكتور، بالتأكيد على أن هناك أعراض لالتهابات المفاصل، لو تحدثنا هذه الأعراض التي يعاني منها المرضى أو يشكو منها المريض؟
8: أي التهاب مفصل يكون متميز بخمس حاجات: ألم، تورم، إحمرار، صعوبة حركة. والعلامة التي بتكون مؤشر على أن الالتهاب في المفصل هذا وصل لدرجة متقدمة هي الكتكتة، اللي نسميها الكتكتة،
2: الاحتكاك.
8: أيوة، هي التهاب المفصل دائما فعل تدمير لسطح المفصل، وإذا تدمر سطح المفصل بيبدأ يحتك عظم فوق عظم، تنتج الطقطقة. هذا يجي عندك المرض يقول لك أنا بينما أمشي شوية سمع طقطقة في المفصل، هذا علامة خطيرة، يعني يدل لك على سطح المفصل قد مدمر تماما.
2: دكتور، في حال على أنه لم يتعالج الإنسان أو لم يسعف نفسه إلى أقرب طبيب مختص، بالتأكيد على أن هناك مضاعفات لالتهابات المفاصل.
8: أكيد، هو التهابات المفاصل هي درجة أولى ثانية، يعني إذا أهملت الدرجة الأولى بتضعف لدرجة ثانية، إذا أهملت الدرجة الثانية بتضعف لدرجة ثالثة، إذا أهملت الدرجة الثالثة بتضعف لدرجة رابعة، الدرجة الرابعة ما عبش لها علاج إلا تبديل مفصل. يعني ما عبش معك حل إلا أنك تتحمل الألم ويكون الألم مستمر حتى وقت الراحة مع أبسط حركة. أما الاحتكاك درجة أولى درجة ثانية بيكون الألم إذا طلعت درج كثير، إذا مشيت مسافة كبيرة، إذا عملت الجهد بدني كبير. أما درجة ثالثة درجة رابعة بيكون الألم لا يطاق وغير محتمل وما يتحملهش المريض، نضطر نحن نعمل لهم تبديل مفصل.
2: دكتور، بالتأكيد على أن هناك طرق، طالما أنتم ذكرتم الأسباب وذكرتموها بالتفصيل، أسباب أو العوامل الخطورة، إما أسباب أو عوامل خطورة تسبب في التهاب المفاصل ومنها الاحتكاك، بتأكد على أن هناك طرق وقاية، لو تحدثنا وليستفيد مستمعنا الكرام ما هي النصائح والإرشادات أو طرق الوقاية التي تحد من إصابة الإنسان أو المرأة بالتهاب المفاصل واحتكاك المفاصل؟
8: والله طرق الوقاية هي تأتي عن طريق أنك تتجنب عوامل الخطورة، منها أولا مثلا كبار السن، ما عندك داش تقول له هذا وقاية أنك تعمل نفسك وقاية من كبار السن، بس أنك تنصحه بالمشي، والمشي ما يكونش على طلوع أو نزول درجة، يكون المشي في أرض مستوية، فتنصح كبير السن بالمشي على أرض مستوية، وإذا كان ما بيمشيش علاج فيزيائي أو علاج طبيعي، يلتزم بعلاج طبيعي على سب يحافظ على ليونة المفاصل ويحافظ على طول العضلات، لأن العضلة إذا قلت حركتها بيحصل لها كونتراكشن وتكسر، تقل طولها، وإذا قل طولها بتسبب ألم في المفصل. فهذا من ضمن أنك تتجنب ألم المفاصل، تلتزم بهذه الحاجات، الرياضة للمفاصل، يعني تحرك المفاصل، تحرك كل مفصل في من مفاصل الجسم. والله قلت لنا أعتقد مفاصل تحركها بالتسبيح،
2: أيه
8: تحركها بالصلاة،
2: صحيح،
8: هذا الطريقة من طرق ليونة المفاصل أثناء الصلاة أنت بتحرك كل مفصل من مفاصل جسمك.
2: نعم. أكلات معينة مثلا تنصح
8: به؟ الأكل والشرب الذي هو ننصح به لكل مريض عظام الأكثر من السوائل، لأن المفاصل دائما غنية بمادة زلالية، وهذه المادة الزلالية نصفها تكون سوائل، فننصحهم بالأكثر من شرب السوائل. ثانيا الأطعمة والأشربة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، والتعرض لأشعة الشمس وتقوية العضلات مثل ما قلنا.

0: تصبح حالتك حالة متضاعفة، اضطر لأنك تغير أكثر من مفصل في الجسم. لكن الوقاية أنك تلتزم بمتابعة الطبيب واستخدام الدواء المناسب بشكل مستمر. أيضا هناك نوع من أنواع الأمراض الجلدية بتسبب التهاب مفاصل، هذه الصدفية، هذا يتطلب منك أنك تعالج الصدفية قبل ما تهاجم لك العظم.
1: يعني يعرض نفسه على طبيب جلدي.
0: أيوة. ويلتزم بالعلاج. بعضهم أي يهمل الجلد يقول هي بس في بقعة في الجلد ما بش منها مشكلة، بتأثر له على المفصل. فهذه الطريقة من طرق الوقاية، أنك إذا شفت أي مرض في أي عضو ثاني لا تهملوش، لأنه عضو يصيب عضو، عضو يصيب عضو، يصل المرض للعظام.
1: نعم.
0: وأيضا بالنسبة للأطفال، قلنا هذا الجبناء الذي بتجي لهم، الأم تحاول أنها تنتبه للأطفال من البرد، لأنه أكثر ما بتجي لهم العدوى هي من الجهاز التنفسي.
1: صحيح.
0: أكثر عدوى الأطفال الذي بتجي لهم للعظام هي من الجهاز التنفسي، نيمونيا وما إلى ذلك، أو من سطح الجلد. فالأم تهتم بنظافة الطفل، وأيضا تهتم بمحافظة على مناعة طفلها بالتغذية، بالمحافظة عليه من الطقس البارد، الاهتمام بالأعراض إذا شافت طفلها فيها أي أعراض، تبادر بعرضه على الطبيب. هذه من كلها تعتبر طرق من طرق الوقاية.
1: أيضا تجنب المشروبات البردة،
0: المشروبات
1: الكريمات
0: أيوة، هذه بتصيبهم بالبكتيريا، هذا الستربتوكوكس هذه تصيب الحلق، وهذا البكتيريا ممكن توصل للمفاصل.
1: صحيح دكتور. هل هناك مثلا أكلات معينة لها دور كبير مثلا في تكثير السائل المتواجد مثلا في المفاصل، خصوصا سائل الركبة؟ فإن البعض يقول لك أكل لحوم العجول أو مفاصل العجول أو الكوارع.
0: هذا لأن هي فيها مادة الكولاجين، أو إحنا بنستبدلها بدواء خاص كولاجين نعطيه للمرضى يستخدمه لمدة شهر إلى شهرين، بيعوض هذا المادة. أو هناك حقن جاهزة،
1: هم بيخافوا من الحقن.
0: أيوة، فأغلب الشعب يخافوا من الحقن، مع أن هي مادة لزجة لها عمر افتراضي، تأتي دورها في المفصل فترة وتنتهي. والتغذية والسوائل بشكل كبير هي اللحوم هذه وما
1: الكوارع.
0: أيوة الكوارع،
1: هي غنية الكوارع،
0: غنية بالكولاجين.
1: نعم.
0: خاصة حق المادة الغضروفية.
1: صحيح دكتور. هذه النقاط الأولى التي ذكرتم، الريسك فاكتور اللي هي عوامل الخطورة. بالنسبة للمريض السمنة، نصائحكم للمرضى السمان؟
0: مريض السمنة ما بش أي مريض السمنة ما يحصل له احتكاك قاعدة، أي مريض سمين يمكن يعدي عليه عمر 20 ما يحس بحاجة، عمر 30 ما يحس بعدها، بعدها من بعد 35 بتبدأ أعراض المفاصل بشكل كامل فيه، خاصة في الركبة، لأنه بيزيد الضغط على مفصل الركبة. فالأفضل أنه يحافظ على وزنه في الوزن المثالي، يعرض نفسه على طبيب تغذية، يلتزم برنامج غذائي محدد،
1: حمية.
0: أيوة، بحمية يقلل من الدهون والزيوت والسكريات، يحاول يحافظ على مفاصله وشباب من أجل تخدمه هو كبير.
1: نعم، هذه هي الطرق الوقاية.
0: هذه طرق الوقاية بالنسبة للسمان، لأنه ما بش له حل غير أنه يخفف وزنه، حتى لو بدلت المفصل، المفصل مع ثقل الوزن بيتأثر،
1: بعد فترة يرجع
0: يحتاج تبديل مفصل ثاني.
1: نعم دكتور، هل مثلا أنتم أطباء العظام والمفاصل تنصحون باستخدام أدوية معينة كوقاية ولا كحمية؟
0: أكيد، هذا من نعم أدوية الكولاجين، هذا ننصح بها في المراحل الأولى والثانية من الاحتكاك، يبدأ بها المريض بدري من أجل يستفيد المفصل بحقن، مثل حقن الكورتيزون في المفاصل. هذا أغلب الدراسات لا تنصح بها، لأنها لها دور في تضاعف الاحتكاك في المستقبل، يعني تخفف الألم لكنها تضاعف الاحتكاك، يعني المريض ما عاد يحس بألم لكن الاحتكاك لا زال موجود. لكن بالنسبة لحقن علاجة الكولاجين والحقن الزلالية، هذه لها فائدة لأنها تدعم المفصل بالمادة الزلالية، بتقلل الاحتكاك وتعيد بناء الغضاريف في المفصل.
1: هل صحيح على أنه هناك مخاطر للحقن التي تستخدمونها مثلا للركبة؟ لأن البعض من المرضى يرفضون استخدامها بحجة أنه فترة مؤقتة وبيرجع المرض إلى الأسوأ.
0: هي لها عمر، هذه إبرة الحقنة الزلالية، يعني هي تعمل سنة إلى سنتين مع المريض وخلاص وينتهي دورها، بعدها يحتاج حقنة ثانية. أما بالنسبة لحقنة الكورتيزون في دورها الوحيد فقط هو تخفيف الألم، أما أنها تعالج خشونة أو تعيد بناء غضروف، هي بتزيد الوضع سواء في الغضروف. هذا حسب دراسات كثيرة يقولون أنها تدمر الغضروف لكنها تخفف الألم، تساعد المرض في تخفيف الألم فقط. أيضا من الذي بيخوف المريض من الحقن هذه، هي لها نسبة عدوى محتملة، يعني احتمال أثناء حقن الإبرة هذه بتصل عدوى أثناء إدخال الإبرة للمفصل، توصل العدوى للمفصل وبتعمل له مشكلة فوق المشكلة، يعني تدخل له بكتيريا. أيوة، إذا ما أعطيت بشكل بشكل صحيح بطريقة معكمة بتعمل له مشكلة، فلا بد من اختيار وتكون تعطى في مكان معكم في مكان آمن، اختيار المكان الصح والطبيب الصح في أعطاها، مش أي طبيب يعطيها، لا تعطى الله عن طريق طبيب عظام وفي مكان آمن.
1: صحيح دكتور، البعض مثلا من المرضى خصوصا كبار السن يضطر إلى تغيير المفصل، وبعد ما يغير بعد ما يعمل عملية تغيير مفصل يرجع نفس الإشكالية الأولى.
0: والله المفصل الغرض من تغيير المفاصل هي ما تحسن زي ما تقول جودة الحياة بشكل 100%، يعني ما يرجعش يشتغل إذا كان شباب يشتغل على ما كان يشتغل، هو مفصل صناعي يعني ما هوش كما خلقه الله، لكن الفائدة منه نحن نخفف للمريض الألم، لأنه إذا كان عنده احتكاك في المفصل شديد ما يقدرش يتحرك ما يقدرش حتى يمارس أبسط الأعمال، لكن بعد ما تغير له مفصل صح إن المفاصل مكلفة بتكلف 2-3 مليون، بس إنك بتعالج للمريض مشكلة به نوع من المفاصل عمرها 20 سنة وبه منها عمرها 30 سنة، بتعالج المريض مشكلة الألم لمدة 20 سنة، يعني تكونك خدمته أكبر خدمة تخفف له الألم، يقدر يمارس حياته ويعيش حياته الطبيعية.
1: نعم دكتور، هل التهابات المفاصل واحتكاك المفاصل قد تؤدي مثلا إلى هشاشة العظام؟
0: لا، التهابات المفاصل ما تأتيش إلى هشاشة العظام، هذا موضوع الحلو، هشاشة العظام معناها قلة كثافة في العظم، بس التهاب المفصل معناها التهاب داخل المفصل، وجود عدوى أو احتكاك داخل المفصل نفسه، يعني مش شرط أنه كل من كان عنده التهاب المفصل يكون عنده هشاشة في العظم، لكن احتمال العكس من يكون عنده هشاشة في العظم
1: يكون جنبه
0: احتكاك في العظم أو التهاب في المفصل.
1: نعم،
0: لأنه بيكون العظم ضعيف وبيبدأ المطر الظروف هي تقل ويحصل احتكاك.
1: نعم، أنا أسألك بلسان المواطن.
0: أيوه.
1: بلسان المواطن الذي يسأل، لأن البعض مثلا يقول لك أنا كان عندي احتكاك وبعد فترة دربت دربة صغيرة جدا سقطت في القرفة اكتسر الفخذ مثلا، عظمة الفخذ ولا
0: ضربة بسيطة، يعني سقوط بسيط
1: فحصل
0: له فشل، عنده هشاشة شديدة في العظم.
1: نعم.
0: خاصة تجي كبار السن والنساء، مع أبسط سقوط يحصل له كسر، يا أما في عنق الفخذ يا أما في أسفل الرزق يا أما في أي مكان.
1: نعم، البعض مثلا حصل له كسر في عنق الفخذ الدرب دربة بسيطة في الغرفة وحصل له عنق في كسر في عنق الفخذ، بعدين غير المفصل وبعد سنتين 3 سنة حصل الركبة الجهاز ثانية،
0: ده كان المفروض يستخدم أدوية خاصة بالهشاشة مثل الاندرونيت والهذه اللي تزيد من امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي.
1: نعم، معنا اتصال. ألو، مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور يسمعكم، تفضلوا.
2: يا دكتور عندي أنا حل ما يعني هذا رجلي فعال عصبي تشنت في عرض خدقي.
0: عرضتين؟
2: في عرض خدقي فوق الركبة.
0: ها، في الفخذ.
2: ها؟
0: في الفخذ.
2: أيوة في الفخذ.
0: في الجهة واحدة ولا في الجهتين؟
2: بس انت.
0: إذن هذا يتطلب منك إنك تفعل لك كشافة لأسفل الفقرات، تفعل لك فحص كالسيوم، لأنه تشنج العضلات هذا يكون بسبب نقص كالسيوم، نقص مغنيسيوم، فيتامين دال، أو يكون بسبب ضغط على أسفل الفقرات، ضغط على الأعصاب، تعمل لك تشنج في العضلات.
2: يعني العضلات؟
0: أيوة، يعني يتطلب إنك تفعل لك كشافة لأسفل الفقرات وفحص كالسيوم وفيتامين دال.
2: ما بشي فقرات يعني من حقه يوضع ولا بأي شيء، لا ذاك وادي.
0: إذا المشكلة تكون من العضلة نفسها، فعل لك فحص كالسيوم وفيتامين دال.
1: مش واصل الإيليا.
0: أنت تجلس بشكل واصل، يعني عملك يتطلب إنك تجلس واصل ما بتتحركش.
2: لا بنمشي.
0: بتتشنج عليك حتى وأنت بتمشي.
2: ولا شيء يعني، لا هكذا رفعتها شوية فالهواء أو أعضفها خاصة لو أنا راقد، لا أعضفتها يعني أحس أما الخذل هذا الفخذة اللي تتركها بي اللحمة أو أغالي من ركبي وضل
0: متشنجة.
2: أيوة تقال متشنجة، يعني هكذا سألي تشتد.
0: أيوة، فعل لك فحص كالسيوم فيتامين دال يمكن يكون هو السبب، إذا جاوهن طبيعية الموضوع يكون علاج طبيعي، بس تحاول أنك تتمرن تمارين شد العضلات
1: صدام نيوربيون
0: وإبر مرخية للأعصاب مثل النيروبين والميثوكوبال.
2: يلا شكرا لك.
0: يلا العفو.
1: وصلنا دكتور إلى نقطة الهشاشة، لأنه قلنا كما مثلا بعض المرضى يعاني من التهابات في المفاصل واحتكاك، وأيضا معاه مرض آخر الذي هو الهشاشة، أبسط سقوط يحصل له كسر.
0: فقلت لك هذا إذا كنت عمره كبير إحنا منديلهم أدوية يسموها الاندرونيت، هذا تعزز من امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي إلى العظام على سب من شان تزيد كثافة العظم. يعني إذا كان أيوه إذا كان عنده هشاشة ضروري ما يأخذ هذا العلاج ويخلي أدوية التغذية حقه غنية بالكالسيوم. وإلا يتعرض لأكثر من كسرة.
1: نعم هو يتعرض لأكثر من كسرة.
0: أي هذا عنده هشاشة جديدة.
1: دكتور هل هناك مثلا أعراض أو آلام أو علامات كإنذار مبكر لأن ليعرف الإنسان مثلا على أنه عنده هشاشة؟ لأن البعض ما بيدري لها وبتكسر.
0: سايلنت هذا هو مرض صامت، لأنه ما إلا من وصل عنده الأعراض الشديدة بتجي له آلام في الساق أو في العظامات الطويلة مع المشي، يمشي مسافة بسيطة ويشعر بألم في العظام الطويلة، عظمة الفخذ، عظمة الساق أو عظمة القص، يحس بألم فقط ألم خفيفة، ما يخطر على باله أن بتكون من هشاشة، إلا إذا عمل كشفة بيكون بيشوف كثافة العظم خفيفة أو عمل فحوصات.
1: نعم.
0: أو عمل أشعة الذي إحنا نادر فحوصات الكالسيوم فيتامين دال والمغنيسيوم، أيضا به جهاز اسمه جهاز قياس كثافة العظم
1: دكسا.
0: أيوة أشعة دكسا كي ما بيستخدمه الأطباء عندنا، أولا لأني مكلفة، ثانيا لأنه بدغنينا عنها الأشعة العادية.
1: وغالبا مثلا اذا عمل فحص الفيتامين د بيظهر ولا الكالسيوم
0: اي ضعف في الاشعه تشوف كثافه العظم خفيفه.
1: دكتور البعض مثلا يقول لك على انه يعاني من الام، يجي الام في المفاصل وارهاق شديد، يعني ابسط ابسط عمل او ابسط جهد او ابسط حركه مثلا يحاول يشتغل، بعض الناس مثلا تشتغل عمل بسيط في المطبخ وتشعر بارهاق شديد والام في المفاصل.
0: يعني ألم المفاصل ده كما ذكرنا ده بتكون ناتجة عن التهاب في المفصل، والتهاب المفصل قلنا لها مئة سبب، ممكن منها قلنا الاحتكاك، التهاب الروماتويد، النقرس، إصابة، بعض الناس تعرض للإصابة قديمة في الركبة مثلا تعمل له تمزق بسيط في الرابطة الصليبية أو في أربطة الركبة، فبتكون تنتج له آلام مستمرة مع أي جهد.
1: نعم.
0: ما يعرف إلا إذا تقدم التمزق هذا وتطورت الحالة معه، يكون عنده صعوبة في عطفة الركبة، إذا جلس على الركبة كثير تؤلمه، لما يعمل أشعة رنين يبان عنده تمزق، والسبب كان إصابة قديمة من هو طفل أو بومية سبب، مثل ما قلنا السطفية هذه بتعمل ألم في المفاصل، هشاشة العظم بتعمل ألم في المفاصل، احتكاك العظم بتعمل ألم في المفاصل، فبعدة أسباب ضروري ما إذا اشتكيت من هذه الأعراض ما تعرض نفسك على طبيب.
1: نعم. معنا اتصال، ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: سلام.
2: يا أخي معنا المرأة حقي كان في أقدامها عظم يعني في رجلها، بعدنا هنا لبنيك
0: مسمار،
2: إحنا لازم يوجعنا واصل بقعة سنة
0: مسمار قدم، طبعا هذا مسمار قدم معرض إنهن يرجعين أكثر من مرة، يعني تبعده ويرجع.
2: ما رجع نش ما رجع، بس طلعت لا إشاعة ما عاد رجع نش، بس الألم جالس نفس المكان يعني يمين شوية.
0: كان الألم ما هوش من المسمار، كان الألم من اللفافة الأخمصية حق باطن القدم، هذا اللفافة الأخمصية الغشاء حق بطانة القدم، يحصل له التهاب ويكون الألم أكثر ما يكون في الصباح أول ما تكون بدري ما تقدرش تقعد في رجلها.
2: يعني لا سنت بس ولا مشيت شوية يعني خلاص ما عاد تقدر.
0: أيوة إذا هذا شكله من في القدمين ولا في قدم واحدة؟
2: السندي وفكرنا لنعمل إياه السندي.
0: أي شكل المشكلة ما كان يشمل مسمار من اللفافة الأخمصية، الألم هذا كان ناتج فبو هذه الضرائية، يمكن هذا يحتاج واحد يضرب لها إبرة في اللفافة هذا بتخفف الالتهاب، أو به تمارين تقدر إنك تطلعها من إنك تشوفها تمارين حق اللفافة الأخمصية، من ضمنها تمرين أثناء السجود لما بتعطف أصابع المشط على الأرض، هذه واحدة من الأشياء التي بتفيد اللفافة هذا، تعمل لها تمدد وتخفف الألم.
2: يعني لا إبر ولا شيء
0: جرح. أيوة أبوها إبر، بس يعتمد هذا إنه نشوف المريض نفحصه نشوف الألم هل ما يكونش من مفصل الكاحل ما يكونش، بس في الغالب بيكون من اللفافة الأخمصية هذه حق بعضنا القدم.
2: يعني أنت لديك صيدلية ولا شيء؟
1: الدكتور موجود في مستشفى الكويت.
0: أيوة في مستشفى الكويت، تعال قسم العظام
2: في مستشفى الكويت.
1: نعم أيوة. في مستشفى الكويت قسم العظام والمفاصل، خذوا رقمه من المخرجية بعد الحلقة.
2: يا الله
1: هل
2: تعطينا
1: بقى ما افتح عليك؟ سكر رقم عندك مباشرة الآن بدل ما تتصل مرة ثانية.
0: 72 178 178 178
2: الله ينعم حبيب الله 78 صح؟
0: لا 72
2: ايوه سبعة تاي.
0: 1 7 8
2: 1 7 8
0: 4 8
2: 4 8
0: 6 9
2: 6
0: ايوه 6 9
2: اه شكرا لك.
1: الله يعافيك. زوروا المستشفى الكويت. طبعا دكتور قال معنا سائل الذي كنا قد وصلنا إليه على أنه أبسط جهد أو أبسط عمل في سواء في المزرعة أو في المطبخ تشعر بإرهاق شديد وفتور وآلم شديدة وكأنها قد اشتغلت 12 ساعة.
0: طبعا هذا الخوف يمكن يكون له علاقة بفيتامين B12 إذا كان بس فتور في الجسم كامل، أما إذا كان في المفاصل فقلت لك ضروري واحد ما يتأكد من الأسباب الشاملة التي بتعمل ألم في المفاصل، الروماتويز والنكرس وما ذلك، يعني شيك عليها كلها من جان يوصل للسبب المناسب. نعم. ويعالج السبب رأسا.
1: نعم. ننصح ولذلك جوابكم دكتور على السائلة، ننصح السائل
0: أحيانا نضطر إحنا نسحب بزلة يعني عينة من المفصل بإبرة نحللها ونشوف إيش الذي بيعملها، التهاب متكرر في المفصل، تكون أحيانا بكتيريا، أحيانا تكون ترسب أملاح في المفصل، أحيانا تكون عندها زوايد عظمية في المفصل بتعمل لها احتكاك مستمر، فهذه آخر حلول نحن بنسحب عينة ونعمل لها تحليل.
1: نعم. دكتور أيضا معنا سؤال قال الآن انتشرت ثقافة مغلوطة لدى المجتمع وهو تجنب البيض والأجبان والحليب بناء على نظام الطيبات، نصيحتكم في هذا الجانب لأنه للأسف الشديد المجتمع أي خرافة يصدقها.
0: لا أنصح باستخدام هذا النظام لأنه خاطئ 100%، مش بس 50%، خاطئ بنسبة 100%. وكم شفنا مرضى في المستشفى تركوا أدويتهم ولجأوا لنظام الطيبات وكانوا الضحية،
1: يعني
0: ما بش حاجة خلقها الله وهي بتضر بني آدم، بس لها فوائد ولها مضار، فأنت تستخدمها في الوقت الصحيح، يعني ما تزيدش على استخدام هذه الحاجة عن حتى ولا تمنعهاش على نفسك، يعني البيض هكذا تقوم تمنع نفسك، البيض هو غني بالبروتينات وغني بالكالسيوم وغني بأشياء كثيرة، البومين
1: أيضا الأجبان الحليب.
0: أيوة الأجبان والحليب هذه هي المصدر الرئيسي للكالسيوم والمعادن، فتقوم تمنع نفسك منها. طيب وإيش البديل؟ ما بيش بديل، تضطر أنك تعاني من المشاكل الذي بتكون سبب نقص هذه الحاجات.
1: ولذلك نحن في إذاعة آفاق ننصح المواطنين باستخدام البيض والأجبان والحليب وعدم تصديق الناس،
0: استخدام الروتيني لا تزيد ولا تنقص.
1: أيه. نعم. دكتور أيضا معنا سؤال يقول البعض مثلا من الشباب والبعض مثلا من البنات يجلسوا يلعبوا بأصابع أيديهم دائما، يجلسوا يلعبوا بالأصابع. أيوة القطقطة، نصيحتكم لهم في هذا
0: الموضوع؟ هذا هو ما قبش يعني حاولنا نبحث ندور ايش، ما بش حتى اي دراسات قالت او تحدثت عن ما هو الصوت الناتج هذا، عطق دقاء عن اهله، دراسات تقول انه ناتج عن تمدد العضلات والاوتار، دراسات تقول انه ناتج عن احتكاك عظمة فوق عظمة، ودراسات تقول انه بتكون هناك اكياز زلالية في المفاصل بتتقارح، ودراسات ما عرفوش لحتى الان ايش السبب، لكن كلهم بيجمعوا انه انت لا تكثر من فرقعه الاصابع هذا، يمكن انك اذا انت بتحس بتيبس المفاصل تحرك حركه لينه بدون فرقعه، لان الفرقعه هذا يمكن انك تقطع عصب، تقطع وتر، تقطع اي تركيب من تركيب المفاصل بشكل مفاجئ، لانك تجي تعمل استرتش او تمدد للمفصل بشكل مفاجئ يمكن انك تعمل ضرر، يعني في مرات عتنجو ما يحصل معك حاجه، ومرات تحصل معك خاصه هذا الذي بي يسموه هذا العلاج الطبيعي ولا أطباء الطب الشعبي هذا والعربي الذي يجي يقرح فقرات الرقبة فقرات الظهر بتحصل معهم مشاكل، يعني يمكن بدون جو معه 5 حالات ما بيحصل لهاش حاجة.
1: نعم. ولذلك دكتور مثلا نصيحتكم على أنه عدم الإكثار، لا إفراط ولا تفريط.
0: أيوة، وما تعملش حاجة مش أنت عارف أيش الميكانيزم حقها وأيش الآلية وأيش الطبيعة حقها،
1: لأن البعض مثلا حتى من الشباب وهو مخزن يجي يلعب بأصابعه هكذا قدي عادة،
0: خلاص بعدها مع الوقت وكل ما كبر بتلجأ أصابع يده يحصلها تيبس تيبس وروماتيزم واحتكاك وآلام مستمرة وتورم.
1: نعم. معنا سؤال سائلة تقول ما هي أسباب آلام الظهر وآلام الرقبة؟
0: والله في النساء بشكل مستمر هي بتجيلها هشاشة بدرجة أولى، بتعمل هنا الهشاشة مشاكل في الفقرات وضغط في الفقرات واحتكاك، والسبب الشائع الثاني هو الشد العضلي.
1: نعم.
0: خاصة منهم بيمارسوا أعمال شاكة وشبه شاكة كثيرة مكثفة بتعرض انه تحصل له شد في عضلات الرقبة او عضلات الظهر، بتعمل له شد للفقرات وآلام مستمرة. ايضا معنا ضغط الفقرات والانزلاقات، هذا اكبر سبب شائع في السمان في كبار السن، ومن يتحملون الاوزان الثقيله والعمل الشاقه يكون عندهم انزلاق في فقرات الرقبه، تفعل لهم الام وتنمل في الاطراف العلويه، وانزلاقات في الفقرات السفليه بتعمل لهم الام في الاطراف السفليه وتنمل. وايضا السبب الذي هو قليل نوعا ما هو الاصابات، تعمل مشاكل في الفقرات وتعمل لهم الام مستمره، يعني شخص حصل له اصابه في رقبته او في فقرات اسفل الظهر مع الوقت بيجي يعاني منها.
1: ايضا حمل الاثقال،
0: حمل الأثقال من بيكون طبيعة عملهم حمل أثقال فترة طويلة، يعني له 10-5 سنوات في نفس العمل، مع الوقت لابد ما يشتكي من ألم في فقرات الرقبة، في فقرات وسط الظهر، فقرات أسفل الظهر، حسب المكان الذي تأثر.
1: نعم. أيضا دكتور هناك ملاحظة بنشوفها مثلا خصوصا في الأرياف، البعض مثلا من الأسر دائما أعمالهم وخصوصا الطفلات البنات مثلا ولا الأطفال يذهبون إلى الغيل مثلا، ينقلون المياه فوق رؤوسهم على دبات ماء من الغيل، وبعد فترة يتعرض الطفل مثلا لإصابة مثلا
0: التهابات. طبعا هو مش الخطأ أنه يتحمل ماء، يعني هذا شيء المفروض أنه كل الناس يمارسوه، لكن الخطأ أنه يبدأ بتحمل الشيء الثقيل مرة واحدة.
1: نعم.
0: يعني يضطر أنه يتحمل دبة 20 لتر هكذا مرة واحدة، فالأصح أنه يبدأ تدريجي، يبدأ بالعمل بخمسة لتر 10 لتر 20 لتر، يعني الطفل تعوده بالتدريج، مش تحمله الثقيل مرة واحدة، لأنه لو ما تحمل العظام الثقيل مرة واحدة بتتأثر، لكن لما ما هو الرياضي هذا حكى لو وزنه ثقيل يتحمل وزن ثقيل 50 كيلو ما يتأثرش، لأنه بدأ يبني جسمه بالتدريج. فالأصح أنه تبدأ تريض بركة، تقوي عضلاته وتقوي جسمه بالتغذية، بعدين تخليه يتحمل الأثقال،
1: يعني لا إفراط ولا
0: ولا تبني الجسم صح وبعدين يتحمل.
1: نعم. يبدو أن أسئلتنا دكتور أكملت على الانتهاء، هل لديكم نصيحة أخرى في ختام حلقتنا هذه للمواطنين ولكل من يستمعون حلقتنا يد أفاك؟
0: النصيحة أنه كل شخص يعاني من التهاب المفاصل، أول خطوة يقوم بها أنه يعرف أي سبب التهاب المفصل، إذا كان التهاب بكتيري، إذا كان هذا ما لهش علاقة بموضوع أنك صرت تريض صرت تتحرك، عالج الالتهاب. إذا كان الموضوع مرتبط بتقدم العمر وانتهاء المادة الغضروفية أو تأكلها، فالموضوع يتطلب منك تغذية جيدة وحركة مستمرة ومتابعة الطبيب بشكل مستمر، مش بس تسدد عالج مرة وخلاص، هذه المرة قديلة للعمر، يعني تتابع كل فترة تعمل كشافة تشوف هل تحسنت أو ما تحسنت، أين وصلت، هل في تدهور، مشان تحافظ على مفاصل جسمك.
1: نعم دكتور، ملاحظة مهمة، البعض بيظن على أنه تقدم العمر إنما يأتي مثلا في 60 و70، الآن بعض الشباب يعاني من هذه المشكلة وهو في شبابه.
0: أيوة في 40، الآن أول حاجة قلة الحركة، لأنه أصبحوا الشباب بعضهم تحصلوا يمكن يخزن ولا يجلس في مجلس من العصر للفجر وهو شادد على ركبته جالس في وضعية واحدة، أكيد هذا مع الوقت بيأثر له على مفصل الركبة. لكن لو بيوازن جلوس وحركة ورياضة وتغذية هذا أكيد بيحافظ على المفاصل حقه.
1: نعم. نشكركم دكتور على هذه المعلومات القيمة والمفيدة، كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأخت سوسن، قال معنا سؤال، اقرأ لنا رقم الدكتور. رقم الدكتور
0: 7218
1: 7218
0: 48 69،
1: عدد
0: 7218 48 69.
1: شكرا لكم دكتور، والمستمعين قد حفظوا رقمكم. الدكتور موجود في مستشفى الكويت، لمن أراد أن يزور قسم العظام والمفاصل بمستشفى الكويت بتواجد تواصلوا به وينسق لكم ويعينكم، وإذاعة آفاق منبر لكم ومساعدة ومعاونة لكم. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع ضيفنا الدكتور. شكرا لكم دكتور على حضوركم.
0: شكرا.
1: وإلى حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فدائك روحي ومالي وأولادي وما نملك، كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تبدعنا يا النصر أو تهادى؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
1: هم اللي يبدو علينا حاتوا علينا وضربوا حنا ودمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. بعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما.
1: قد عزمنا ربي بقايد ما شهناش.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة وما حقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في الآية المباركة والتي كانت في سياق الحديث في القرآن الكريم عن غزوة بدر الكبرى، والتي كانت الفاتحة المهمة والكبيرة في جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومعه من تحرك معه من المؤمنين في مواجهة الطغيان الكافر الذي يستهدف الإسلام والمسلمين، وما فتح الله به من النصر المبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين في يوم الفرقان. فكان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى سبيلا للنصر وللعزة ولكسر شوكة الطغاة الكافرين المعتدين الظالمين المجرمين. وأرسل الله سبحانه وتعالى بذلك سنة لعباده المؤمنين، هي سنة ثابتة في الرسالات الإلهية مع رسل الله وأنبيائه وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم باستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. تلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتبقى مسيرة للمسلمين في كل الأجيال في كل عصر ومصر في كل زمن وفي مواجهة كل طغيان. ونحن في هذا العصر كمسلمين نسعى لأن نكون امتدادا لمسيرة الإسلام العظيمة المقدسة المباركة القائمة على أساس وحي الله وتعاليمه وإرث الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم، نسير على هذا الأساس، وثمرة ذلك أن نكون أحرارا، فلا يستعبدنا الطغاة من أي جهة كانوا، ولا يتمكنون من إذلالنا وقهرنا والهيمنة علينا والسيطرة علينا بشرهم، بظلمهم، بطغيانهم، بإجرامهم. في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية، أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات، تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية، عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا بدءا بفلسطين وغير فلسطين. ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين، والاستهداف للحضارات في المنطقة، والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترام بالكافر واضح في ذلك. فإذن هم

0: حريتنا وكرامتنا، وتستبيح هذه الشعوب في الدم والعرض والأرض والمال، وتصادر عليها حقوقها المشروعة المعترف بها في كل العالم. أما من يتحرك من أبناء أمتنا، من أحرارها، من شرفائها، من المتمسكين بالمبادئ الأصيلة للإسلام والقيم العظيمة التي هي مبادئ فطرية وقيم فطرية على أساس التمسك بحريتنا وكرامتنا الإنسانية، وعلى أساس حقوقنا المشروعة كشعوب في أن نكون شعوبا حرة تحظى بالاستقلال الحقيقي وتحظى بالاحترام لها في حقوقها المشروعة، على هذا الأساس يتحركون، فهم يتحركون من منطلق صحيح بكل الاعتبارات، بالاعتبارات المعترف بها عالميا في الفطرة الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى أساس المبادئ الإسلامية الأصيلة لهذه الأمة ألا تقبل بالاستعباد لها من دون الله سبحانه وتعالى من قبل أعدائها. ثم تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة. وفي مقدمة من عانى من هذا الدور السعودي التخريبي الظالم والعدواني هو شعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي لم يرعى السعودي له حرمة الجوار، وابتدأه بعدوان ظالم غاشم بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية وإسهام ودفع إسرائيلي منذ البداية، عدوان استمر ويستمر إلى الآن على مدى 12 عاما، عدوان ليس له أي مبرر ولا يستند إلى أي مستند إطلاقا ارتكب فيه العدو السعودي بإشراف وشراكة أمريكية وبريطانية وإسهام إسرائيلي أبشع الجرائم، قتل الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء، دمر الآلاف من المنشآت والمساكن في البلد، دمر البنية الاقتصادية، انتهك كل الحرمات، كل الحرمات، لم يرعى أي حرمة من الحرمات، لا في الأعراض ولا في الدماء، ومع ذلك الخسار الخانق والشديد على مدى كل هذه الأعوام، والحرمان من الثروة الوطنية والاحتلال لمساحة واسعة من البلد. الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة، لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية، بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي ألا يصل إلى مرحلة السخط. واستمر الدور السعودي التخريبي كما سنشير إليه في مواقف ومساندة عملية لخدمة العدو الإسرائيلي وللتودد والإرضاء للأمريكي والسعي لخدمة الأمريكي، لأن الأمريكي شريك مباشر في الجرائم الإسرائيلية، في العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما جرى في المنطقة بشكل عام ضد لبنان، ثم ضد اليمن، ثم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا بشكل عام. وتزايدت المعاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة. كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائما يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلا في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرما وإرهابا، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئا إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخرا مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبررا على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم، ويساهم بشكل عملي بأشكال متعددة سنشير إلى بعضها في دعم العدو الإسرائيلي وتشجيعه على ما يفعل. ثم هكذا تجاه لبنان، هكذا تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وهكذا وبأسوأ من ذلك تجاه يمن الإيمان والحكمة، تجاه الشعب اليمني المجاهد العظيم. حينما نعود إلى مجريات الأحداث في المنطقة، كلنا يعرف هذا السياق للأحداث أن وراءه الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، الظلم الذي ترتكبه قوى الصهيونية ضد أمتنا، المعاناة التي تعاني منها شعوبنا. في مقابل ذلك المسؤولية واضحة، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والحق والقضية العادلة لهذه الشعوب مسألة واضحة، مسؤولية هذه الأمة بكلها بانتمائها للإسلام. هذه الأمة كأمة مظلومة، كأمة مستهدفة، كأمة لها عدو واضح وصريح، عدو محتل الأرض ينهب الثروات، يستهدف هذه الشعوب، يصادر حريتها كرامتها. مسؤوليتها هي أن تتحرك للجهاد في سبيل الله تعالى لمواجهة ذلك الطغيان، ذلك الإجرام، ذلك العدوان، لتدفع عن نفسها شر العدو الصهيوني الذي يستهدفها كعدو، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يقتل الناس، يستبيح حياتهم، ومعه شريكه الأمريكي والداعمون الغربيون. فالموقف الحق واضح الالتباس فيه. القضية العادلة للشعب الفلسطيني والشعوب هذه المنطقة واضحة الالتباس فيها، والمسؤولية كما قلنا واضحة الالتباس فيها، والاتجاه الصحيح الذي يقوم على أساس هذه الحقائق البينة الواضحة كذلك واضح لا لبس فيه. ولا ينبغي أن يكون اللوم والانتقاد والتحميل للمسؤولية والتوجيه للإساءات والتوجيه للاتهامات والتحرك السلبي والمعادي ضد من يتجه هذا الاتجاه الصحيح القائم على أساس مسؤولية إيمانية، إنسانية، أخلاقية، قيمية، وطنية، قومية، بكل الاعتبارات. لكن الاتجاهات المتباينة في داخل هذه الأمة واضحة. اتجاه يخدم الأمريكي والإسرائيلي بشكل مباشر، اتجاه لا يعبر عن هذه الأمة ولا عن هويتها ولا عن إسلامها ولا عن مبادئها، ولا يتبنى حقوقها المشروعة ولا قضاياها العادلة. اتجاه يعادي أحرار هذه الأمة لأنهم يقفون بوجه الأمريكي والإسرائيلي في مساعي الأمريكي والإسرائيلي لاستهداف هذه الأمة والاستعباد لهذه الأمة والسيطرة على هذه الأمة وتنفيذ المخطط الصهيوني التدميري ضد هذه الأمة. الأمور واضحة وبينة. عدو الإسرائيلي في عدوانه على غزة ارتكب أبشع وأفظع الجرائم الرهيبة جدا، ومن المعيب ومن المخزي لهذه الأمة، وهو خزي مستمر لا ينفك عن كل المتخاذلين والمفرطين والمتفرجين والمتآمرين إلى يوم القيامة. وفي يوم القيامة يحاسبون عليه، يوم يلقون الله سبحانه وتعالى ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه إسهام مع العدو في جرائمه الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني، جرائم الإبادة الجماعية. ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة نفسها وبشكل عام في كل فلسطين يعاني، والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي اتفاق، يتنكر لكل المواثيق، لكل الالتزامات، لكل الاتفاقيات، ينكث بالعهود، يغدر ولا يفي بأي التزام، لأنه عدو غادر ظالم مجرم لا يلتزم بأي قيم أبدا. ولذلك منذ الاتفاق الذي كان بضمناء يضمنون على الطرفين في قطاع غزة، وإلى اليوم العدو الإسرائيلي قتل أكثر من 1000 شهيد فلسطيني، بينهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، وبينهم من المجاهدين قادة وأفراد، ويستمر في جرائم القتل بشكل يومي في غزة. وهذا العدد هو عدد كبير جدا، أكثر من 1000 شهيد بعد الاتفاق، في ظل الاتفاق، في ظل الهدنة القائمة على الاتفاق. وفي مقدمة هذا الاتفاق وقف إطلاق النار. العدو الإسرائيلي يقتل ويستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل إطلاق النار، بالغارات الجوية، بالقصف المدفعي، بالاستهداف، بكل أشكال الاستهداف، وبجرائم يومية بشكل يومي يقتل الناس. هذا العدد ليس عددا بسيطا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 مصاب في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار وعليه ضمناء، وفي نفس الوقت لو قتل في المقابل جندي إسرائيلي واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ويتوجه حتى البعض من الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية تتوجه حتى هي باللوم للشعب الفلسطيني ولمجاهديه. العدو الإسرائيلي كما نقول دائما يسعى على الدوام لأن يثبت مسألة الاستباحة لهذه الأمة وأن تكون مقبولة في أوساط هذه الأمة، أن يقتل في كل يوم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي غير غزة، حنا نقتل في الضفة وغيرها، وأن يقتل في لبنان وأن يقتل في أي بلد من بلدان هذه المنطقة وتكون المسألة عادية. لا يقابل ذلك تحرك جاد من حكومات وأنظمة هذه الأمة لإيقاف هذه الاستباحة التي تهدر حياة مجتمعنا المسلم، شعوبنا العربية والإسلامية. يريدون أن تكون هذه مسألة مقبولة في كل أوساط الأمة، أن يكون لليهود الصهاينة وللأمريكي والإسرائيلي أن يقتلوا كل يوم، وأن يقتلوا من أرادوا قتله من أبناء هذه الأمة، كبارا صغارا أطفالا رجالا نساء قادة من الجنود من المواطنين من كل الناس، وأن تكون مسألة مقبولة في أوساط هذه الأمة ولا يقابلها أي رد فعل ولا أي تحرك جاد لمنع ذلك، وأن لا يكون للاتفاقيات أي قيمة ولا أي اعتبار إلا في مسألة أن يكبل بها أبناء هذه الأمة وأن يقيدون بها من أي دفاع عن أنفسهم، من أي تصد للعدوان من قبل العدو الإسرائيلي والأمريكي. ثم هكذا يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها، يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتقر بذلك ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم، يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك، يستهدف كل معالم الحياة وكل المنشآت التي هي منشآت مدنية وخدمية، ويقتل ويستهدف بشكل مستمر، يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد، هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تقييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم. مع أن هذا حق إنساني يعني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق. ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة. لم ينفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات. معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج. كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني. مع تطورات الأحداث في المنطقة يغفل الكثير عن حقيقة ما يجري يوميا في قطاع غزة، وعن مستوى المعاناة الرهيبة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك ما يفعله العدو الصهيوني الإسرائيلي في الضفة الغربية، توسيع للبؤر الاستيطانية بشكل هائل، ومصادرة مستمرة لأملاك الشعب الفلسطيني، هدم يومي للبيوت والمنازل، تجريف مستمر للأماكن الزراعية، للمزارع، للمنشآت، اعتداءات يومية على أبناء الشعب الفلسطيني من قطعان المغتصبين المجرمين الصهاينة، ومن كذلك من ما يسمونه بالجيش الإسرائيلي من العصابات الإسرائيلية الإجرامية. استمرار في التهجير القسري، استمرار في التدمير الشامل، استمرار في القتل، تعذيب مستمر للأسرى في السجون الإسرائيلية بأبشع جرائم التعذيب، اضطهاد مستمر، انتهاك لحرمة المسجد الأقصى بشكل يومي، وسعي لتحقيق خطوات جديدة في محاولة لأن تكون مسألة التقسيم الزماني مسألة قائمة بشكل مستمر، ثم ما بعدها التقسيم المكاني، ثم خطوات لاحقة التدمير الشامل، مسارات كلها عدوانية، كلها ظالمة، كلها إجرامية. القيود حتى على الأذان ومنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي بمكبرات الصوت، قيود حتى على الأذان في فلسطين يضعها العدو الإسرائيلي، تضييق دائم على الشعب الفلسطيني في كل مكان. أما في القدس، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، فالحوادث اليومية والجرائم اليومية والاعتداءات اليومية كثيرة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولا أفق على المستوى العام، على المستوى الدولي، على مستوى ما كانوا يعبرون عنه سابقا بمفاوضات السلام، ليس لها أي أفق. العدو الإسرائيلي يتنكر لكل الالتزامات، يصادر كل الحقوق المشروعة، مساره مسار عدواني إجرامي يسعى فيه لتثبيت الاحتلال والسيطرة التامة، والسعي لتوسيع البؤر الاستيطانية بشكل كبير، ويهدد حتى أن تمتد إلى قطاع غزة، ويسعى بشكل مستمر إلى أن تضيع مسألة الكلام عن فلسطين وعن الحق الفلسطيني وعن تحرير فلسطين، وأن تتجه الأمور في المنطقة نحو مسارات أخرى لتنفيذ المخطط الصهيوني، والذي جزء منه يأتي تحت عنوان التطبيع. هكذا هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الحالة هي عدوان صهيوني إسرائيلي مستمر بكل أشكال الإجرام والطغيان والعدوان والمصادرة للحقوق والاغتصاب للأراضي والقتل للشعب الفلسطيني وكل أشكال الانتهاكات والإجرام. عدو مبين يستمر على ما هو عليه من إجرام واحتلال وظلم واغتصاب وكل أشكال الجرائم، حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض تقارير دولية في الأسابيع الماضية حتى في الأمم المتحدة عن تصاعد هذا الإجرام، هذا النوع من الإجرام والاستهداف للشعب الفلسطيني، تصاعد كبير في ارتكاب جرائم الاغتصاب للنساء وللرجال بشكل وقح وإجرامي فظيع للغاية. أمام كل هذه الحقائق لا يمكن لأمتنا الإسلامية بشكل عام ولا لشعوبنا العربية أن تعفى من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ذلك. هذه قضية أساسية للأمة، قضية مركزية للأمة، قضية تتحمل الأمة المسؤولية فيها أمام الله سبحانه وتعالى، ولتفريطها تجاه هذه المسؤولية عواقب وآثار خطيرة جدا عليها في الدنيا والآخرة. ثم فيما يفعله العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء، يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية لخدمة الصهيونية. ما فيما يتعلق بلبنان فكذلك الحال، عدوان إسرائيلي ظالم إجرامي وحشي يقتل يدمر يحتل الأرض، وفي المقابل الدور الأساس والعظيم والمهم للمقاومة الإسلامية في لبنان لحزب الله للتصدي للعدوان الإسرائيلي، التصدي الفاعل الذي يشرف هذه الأمة مفخرة للإسلام والمسلمين جميعا. هذا الموقف العظيم في التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي من جانب حزب الله يواجه بدءا من السلطة اللبنانية ومن بعض الأنظمة العربية ولا سيما النظام السعودي بالطعن في الظهر، بمحاولة الضغوط الداخلية، بمحاولة الإملاءات التي هي إملاءات أمريكية وإسرائيلية ويقومون هم بالتبني لها لخدمة العدو الإسرائيلي. الموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية في التبني لإيقاف العدوان على لبنان لأن يكون جزءا من الاتفاق في مذكرة التفاهم، هذا الموقف العظيم الذي يجب أن يحظى بالتقدير الكبير تحاول السلطة اللبنانية بنفسها أن تتنكر له وأن تعارضه. يعني هي بدلا من أن تستفيد من ذلك وأن ترى فيه فائدة كبيرة للبنان، مصلحة حقيقية للبنان وللشعب اللبناني، تحاول التنكر له والذهاب إلى مسار فيه خضوع للعدو الإسرائيلي، إذعال للعدو الإسرائيلي، تلبية للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس فيه أي مصلحة للشعب اللبناني، وإنما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الوضع في لبنان بشكل عام. ولهذا موقف حزب الله ومن خلفه أيضا الموقف الإيراني المساند والعظيم الذي ثبت في مذكرة التفاهم في أهم بنودها وقف العدوان على لبنان كجزء من الاتفاق في وقف المعركة بين العدو الأمريكي والإسرائيلي من جهة، وبين الجمهورية الإسلامية والمحور من جهة أخرى. هذا الموقف العظيم والمهم الذي يجب أن يحظى بالتقدير وأن تستند إليه السلطة اللبنانية، وأن يحظى بالاحترام من كل الأنظمة العربية عام، لأنه هو المسار الصحيح الذي له نتيجة مؤملة. أما الذهاب وراء السراب وأن يتحول دور السلطة اللبنانية كدور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلطة لا تفعل لشعبها شيئا، لا توفر لشعبها أي حماية على الإطلاق، وتتجه تحت عناوين التنسيق الأمني، التنسيق العسكري، التنسيق السياسي لتلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، فهو مسار منحرف يمثل خيانة للشعب اللبناني، يضر بمصالح الشعب اللبناني. وهنا من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة؟
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم. قال عليه السلام: خذ الحكمة أنى كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق، فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.

والثانية لا

ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم.

لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

لمسكم فيما أفقتم فيه عذاب

ويعلمون أن الله

غير مسكونة

وكل

يظهرون.

يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى

تبتغوا عرض الحياة

يفعلون

ليجزيهم

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك فقد يشكر.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

المؤمنين بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة.

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

جماله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم.

واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله.

محمد، وفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة وفي

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا قدست أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تأخذ على يد ظالم ولا تعيل المحسن ولا ترد المسيء عن إساءته.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نفسي فداء لكم يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: دروسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذو اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتمنا،
12: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
13: ابشر بعزك، تحت امرك في سبيل الله.
12: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
8: اننا كالحمم البركانية ننتظر منك الاشارة.
14: خلقنا احرار، نموت احرار، ونلقى الله احرار. رضا من رضا ابا من رضا،
15: ولعب العبودية نقول ثواقد الارض.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة

مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا، وجربوا، فتورطوا، وجربوا.

ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في موقف أسوأ من ذلك الموقف، تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. وهذا لم يكن فقط ما حصل للعراقيين وحدهم في التاريخ، لقد حصل للكثير من البشر على امتداد التاريخ، تاريخ هذه الأمة. كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على جانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق، تفرطوا فرأوا أنفسهم يساقون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جرودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق.

0: يجوز بحال إذا كنا نحن من نلوم أولئك. أي واحد منا يلوم أهل الكوفة، ليس كذلك؟ يلوم أهل العراق، يلوم ذلك المجتمع الذي لم يصغي لتوجيهات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن ولى عليا، يلوم أهل المدينة، يلوم أهل البصرة، يلوم أهل الشام، يلوم. إذا كنا فقط إنما نلوم الآخرين ولا نعرف على ماذا نلومهم، أنت تلومهم لأنهم قتلوا الحسين، أليس كذلك؟ فعلا يلامون على أنهم قتلوا الحسين، لكن لماذا؟ ما الذي جرهم إلى أن يقتلوا الحسين؟ أنت تعيش النفسية، تعيش الحالة التي جرتهم إلى أن يخرجوا ليواجهوا الحسين، فلوم أنت نفسك ولومهم أنت على تفريطهم يوم كانوا يسمعون عليه، واحذر أنت أن تكون ممن يفرط وهو يتكرر عليك هدي علي وهدي القرآن الكريم الذي هو فوق كل هدي. أوليس القرآن الكريم حيا بين أظهرنا؟ أولسنا نقرأه؟ أولسنا نحاول أن نعرض الأحداث على القرآن الكريم لنستلهم من خلال القرآن الكريم ما هو الموقف المطلوب منا، بل لنحصل من خلال القرآن الكريم على وعي وبصيرة نفهم من خلالها ما يدور حولنا. فمن يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل ألف سنة وأكثر من ألف سنة.
1: الله أكبر، الله أكبر،
0: بل أرى إن اللوم علينا أشد. لماذا؟ عادة الناس إذا تحدث معهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحذرهم من عواقب الأمور، الكثير من الناس هو يكون من أولئك الذين يريدون أن ينظروا للأشياء متجسدة أمامهم حتى يصدقوا وحتى يستشعروا الخطورة وحتى يهتموا أو يكون لهم موقف. يريدون كما قال بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد أن خرجوا من البحر بعد تلك الآية العظيمة، الآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وهم مؤمنون بالله، لكنهم ما زالوا يريدون أن يروا إلها متجسدا أمامهم، حتى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لم يقولوا هكذا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه الروحية، لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة، هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة. هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عاصمة.

إسرائيل سريعة للحظر على ملاحة العدو السعودي، 6 سفن تعود أدراجها خلال 24 ساعة. معادلة الحصار ترفع كلفة التأمين والشحن وتخفض تحميلات النفط، وخروج شعبي دعما للقوات المسلحة وإعلانا للجهوزية. المسيرة تسلط الضوء على جانب من تداعيات الحصار السعودي على القطاع الصحي والإنساني في اليمن. عشر شهيدا في إبادة صهيونية مستمرة بقطاع غزة، وحماس تطالب بموقف عربي وإسلامي بوجه الإبادة.

0: حراس الثورة يواصل ضرب القواعد الأمريكية مع استطلاع إيراني للمسار الدبلوماسي في إسلام أباد. رئيس السلطة اللبنانية يلتقي ترامب، مخرجات ترسخ الهيمنة الأمريكية وإملاءات على حساب مصالح لبنان. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. سريعا ظهرت مفاعيل الحظر على ملاحة العدو السعودي. 6 سفن عادت أدراجها خلال الساعات الماضية، كما أكد مصدر عسكري لوكالة سبأ، وهو ما يتطابق مع بيانات شحن عالمية بالكشف عن عودة ناقلات نفط سعودية عقب تحذيرها من القوات المسلحة اليمنية. إنها معادلة الحصار بالحصار، وقد رفعت كلف التأمين والشحن وخفضت تحميلات النفط من موانئ السعودية في توقيت بالغ الحساسية، بعد أن تحول البحر الأحمر إلى شريان حيوي لتزويد الخزينة السعودية بمليارات الدولارات يستفاد من بعضها في الحصار الظالم على اليمن، وهو الحصار الذي وصلت الأمة إلى إلى كل أسرة يمنية، وعلى وجه الخصوص المرضى، وقد راح ضحيته نحو 60,000 مريض، فيما يعاني عشرات الآلاف من أمراض مزمنة تستدعي خروجا فوريا للعلاج. عانى من قبلهم ملايين الأطفال من سوء التغذية الحاد باعتراف الأمم المتحدة، بل وصل الحال إلى تصنيف اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. كل ذلك لم يدفع بمملكة قرن الشيطان إلى مراجعة إنسانيتها، لو بقيت لها ذرة من الإنسانية أو ذرة من الأخلاق وحسن الجوار، لكنهم رقصوا على وقع معاناة اليمنيين، كما رقصوا على وقع الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، قبل أن يتحضروا لحفلة جماعية برعاية المجرم ترامب. لكن الأخير فشل أمام إيران، وسقطت إسرائيل الكبرى، وإن كانت الرهانات على إنعاشها لا تزال قائمة من خلال تحالف صهيوني أعرابي لاستهداف جبهات المحور كافة، وبعون الله لن يحصد من ذلك إلا الخيبة ومزيدا من الخسران.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حماجة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ عودة 6 سفن خلال 24 ساعة الماضية بعد تحذير القوات المسلحة وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز أن بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أظهرت أن ناقلتي نفط جرى تحميلهما بالخام السعودي هذا الأسبوع عادتا أدراجهما اليوم الثلاثاء في البحر الأحمر، وذلك عقب تحذير من القوات المسلحة اليمنية. بعد إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي، أكدت شركة أمبري للأمن البحري أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها أو تشغلها جهات سعودية تواجه مخاطر مرتفعة من هجمات يمنية. وأضافت الشركة أن السفن المتجهة إلى السعودية أو القادمة منها تعد ذات ارتباط قوي بنمط الأهداف اليمنية، والسفن التي ترسو في الموانئ السعودية تواجه مخاطر مرتفعة أثناء عملها في البحر الأحمر وخليج عدن، وقالت اليمنيون بثوا عبر القناة 16 تحذيرا للسفن السعودية من الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن. ونصحت أمبري الشركات بالتحقق من ارتباطات سفنها وفق نمط الأهداف اليمنية وإعادة النظر في عمليات العبور عالية المخاطر. معادلة الحصار بالحصار ضد العدو السعودي أثارت مخاوف الصهاينة الذين يرون في هذه الخطوة تطورا خطيرا يظهر انكفاء وتراجع مكانة الولايات المتحدة وقدرتها على حماية أدواتها في المنطقة، ومؤشرا على تطور القدرة اليمنية في مواجهة العدوان.
2: يتفاعل الصهاينة مع الخطوة اليمنية لمقابلة الحصار السعودي بالحصار على أنها خطوة ستترك آثارها وتداعياتها على الواقع الإقليمي. ينظر الصهاينة إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على تزايد المخاطر على الكيان الإسرائيلي.
3: اليمنيون يهددون الملاحة النفطية للسعودية. هل ينوي اليمنيون استهداف قطاع النفط السعودي وإغلاق الموانئ واستهداف ناقلات النفط؟ إجابة اليمنيين جاءت سريعة بفرض حصار بحري شامل على السعودية، وهذا سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي والضغط على أسعار النفط.
4: هذا يعني أن الحرب تعود إلى شكل إقليمي مرة أخرى وهي تتفاقم بشكل واضح جدا. المسألة مع السعوديين هي محددة لأن السعوديين يهاجمون الحوثيين مؤخرا بشكل جوهري جدا، وقبل أيام قليلة فقط حصل هجوم على مطار صنعاء، وهذا يندرج في المعركة الأوسع ضمن محاولة عزل السعودية وتفعيل رافعات الضغط الإقليمية.
2: قراءة المشهد بالنسبة للصهاينة ركز على مسار الوقائع الطويلة للحصار، وأن السعودية ستواجه وضعا معقدا في التعامل مع الخطوة اليمنية في هذا التوقيت المعقد والحساس.
5: بالإضافة إلى التوتر في مضيق هرمز، ينضم الحوثيون إلى الحصار ضد السعوديين في باب المندب، وفي الواقع تسقط هنا القنبلة الثانية. فباب المندب هو ممر الملاحة الثاني من حيث الأهمية في الشرق الأوسط بعد مضيق هرمز، والحوثيون يعلنون اليوم أننا سنغلق الطريق أمام السعوديين، وهذا يعني حتما ارتفاعا إضافيا في أسعار الوقود وأسعار البضائع في العالم.
2: يشار إلى أن الكيان الصهيوني كان عاملا مساعدا في الحصار ضد اليمن عندما حاول في ضربات سابقة استهداف الموانئ والأرصفة البحرية ومطار صنعاء في محاولة لضرب أي إمكانية لفك الحصار عن اليمن.
0: الحصار على مطار صنعاء الدولي يلقي بظلال كارثية على القطاع الصحي والإنساني في اليمن. المسيرة تسلط الضوء على آثار وتداعيات هذا الحصار الغاشم.
6: الحصار السعودي على اليمن منذ 12 عاما لا يزال يلقي بظلاله الكارثية على القطاع الصحي والإنساني في اليمن، حارما الآلاف من المرضى من أبسط حقوقهم الإنسانية وهو الحق في العلاج، حيث يتعرضون للموت البطيء في ظل استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي.
7: لأن موضوع إغلاق مطار صنعاء الدولي خلال سنوات العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على بلادنا قد خلف آثارا كارثية نتيجة لهرم المرضى ذوي الحالة المرضية المستعصية على أجهزة داخل اليمن، والتي كانت في أمس الحاجة للعلاج خارج الوطن، ومنها نسبة كبيرة جدا غير قادرة صحيا على السفر برا إلى مطار عدن أو سيون، حيث جازف البعض في هذه الحالات بالسفر برا لغرض الوصول إلى أحد المطارين، وللأسف لقوا حتفهم في طريقهم إلى تلك المطارات. أما بقية الحالات فالكثير منها انتظر في طابور الموت على أمل أن يتم فتح مطار صنعاء للسفر والعلاج خارج مطار صنعاء، وظل هذا أمل غير قابل للتحقيق حتى هذه اللحظة.
6: في هذا السياق يكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالأرقام والإحصائيات التداعيات الكارثية التي تعرض لها القطاع الصحي والإنساني بسبب الحصار على مطار صنعاء الدولي.
8: الآثار الصحية المباشرة لإغلاق مطار صنعاء أدى إلى حرمان أكثر من 250 ألف من المرضى بحقهم في العلاج في الخارج. هناك أكثر من 120 ألف من مرضى السرطان مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي. هناك أكثر من 40 ألف من مرضى الثلاسيميا وأمراض الانحلال الدم الوراثي مهددون بالوفاة. هناك أكثر من 8,000 من مرضى الغسيل الكلوي وأيضا يواجهون خطر الموت. هناك أكثر من 3,600,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. أدى إلى توقف أكثر من 1,329 صنف دوائي، أكثر من 60% من تراجع السوق الدوائي نتيجة عدم دخول الأدوية وأيضا المستلزمات الصناعات الدوائية.
6: آلاف المرضى اليمنيين فقدوا حياتهم بسبب الحصار، وآخرون تحت الانتظار على أمل رفع الحصار وإنهاء المعاناة.
7: متوسط 60-70 ألف حالة تعرضت للوفاة المبكرة بسبب عدم حصولها على العلاج المناسب في الوقت المناسب بسبب إغلاق المطار. لا تزال عشرات آلاف الحالات المستعصى على جهاز اليمن تحت الانتظار وتحت سطوة الموت البطيء.
9: بالنسبة هذا يعني الآن داورا في العين بسبب يعني مضاعفة الحالة كانت تحتاج إلى علاج في الخارج، يعني بسبب إغلاق المطارات هذه تضاعفت الحالة وانتشر الورم. انتشر في مفاصلها، في انتقل في العين الثانية، طلع في الرأس، في مفاصل إيدها أرجلها.
6: إذن مع استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي تزداد معاناة المرضى يوما بعد آخر. وفي ظل هذا الواقع المؤلم لا بد من رفع الحصار وفتح المطار دون قيد أو شرط، باعتبار ذلك حقا إنسانيا لا تمنعه قيود ولا تعرقله شروط لإنهاء معاناة طال أمدها ولا تحتمل مزيدا من الانتظار. من المركز الوطني للأورام بالعاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: يفرض الحصار البحري الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية على السعودية واقعا جديدا على أسواق الطاقة العالمية، بعدما وضع المسار البديل الأخير للصادرات النفطية تحت مجهر التصعيد بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.
10: يضع الحصار الذي أعلنته القوات المسلحة الصادرات النفطية السعودية تحت تهديد مباشر عبر شل مسارها البديل في ينبع وباب المندب بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز، كما يفرض على المملكة خسائر اقتصادية مضاعفة نتيجة ارتفاع قسط تأمين سفنها إلى أكثر من الضعف وعزوف شركات الملاحة العالمية عن موانئها. فبعد أن أغلقت إيران هرمز رداً على العدوان الصهيوني الأمريكي، حولت الرياض نحو 75% من صادراتها النفطية إلى ميناء ينبع، حيث ارتفعت كمية النفط العابرة للمضيق إلى 7.4 ملايين برميل يومياً في يونيو الماضي، مقارنة ب 4.2 ملايين برميل يومياً قبل عام بحسب شركة كابلر. وحذر محللون في بنك يو بي اس وشركة ريستد انرجي ومواقع غربية اخرى من ان امتلاك القوات اليمنية سجلا سابقا في استهداف السفن يجعل تهديد هذا مصداقية، مؤكدا ان استمرار اغلاق هرمز بالتزامن مع تصاعد المخاطر في باب المندب قد يؤدي الى قفزة كبيرة في اسعار النفط العالمية. في هذا السياق يقر المجلس الأطلسي للدراسات بأن إغلاق باب المندب سيقتطع 7% من الإمدادات العالمية التي تعاني أصلاً عجزاً بأربعة ملايين برميل يومياً، فيما انخفضت المخزونات إلى حدودها الدنيا، كما سيهدد الحصار مصدراً مهماً للواردات السعودية وبقية الخليج، بعدما أصبحت الموانئ السعودية على البحر الأحمر مركزاً خليجياً. وعقب الإعلان اليمني قفزت أقساط التأمين من 0.3% إلى 0.75% من قيمة السفينة، ما يعني زيادة بمئات آلاف الدولارات. وحذرت شركة أمبري للأمن البحري من أن السفن المرتبطة بالسعودية أو التي ترسو في موانئها تواجه مخاطر مرتفعة أثناء عملها في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدت وكالة رويترز رويترز أن السفن المرتبطة بالسعودية أو المتجهة إلى موانئها أصبحت تصنف ضمن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وسط مخاوف متزايدة من تعرضها لهجمات محتملة، ما قد يدفع مزيدا من شركات الملاحة إلى إعادة تقييم مساراتها أو تجنب المنطقة. وفي السياق، هوى التحميلات الخام عبر باب المندب 36%، وسجلت هوامش الديزل الأوروبية رقماً قياسياً فوق 65 دولاراً، هذا ويحذر اقتصاديون من عودة النفط فوق 120 دولاراً وصولاً إلى ركود عالمي. فيما تشير شركة كبلر إلى تأخر شحنات آسيا شهراً كاملاً عبر رأس الرجاء الصالح. وفي هذا الإطار قالت واشنطن تايمز إن مجرد التهديد باستهداف ناقلات النفط في مضيق باب المندب قد يكون كافيا لردع شركات الشحن والتأمين عن السماح بعبور السفن حتى في حال عدم وقوع هجمات فعلية، وإن أي تعطيل للسعودية سيرفع أسعار البنزين والطاقة في الولايات المتحدة. أما فورين بوليسي فرأت أن الخطوة تفتح نقطة ضغط جديدة على أسواق طاقة عالمية تعاني أصلاً من إغلاق هرمز. فالإعلام الغربي يجمع على أن الإعلان اليمني رفع فعلياً كلفة التأمين والشحن وخفض تحميلات النفط، وأن خطورته الكبرى تكمن في أنه يستهدف شريان النجاة الأخيرة والأبرز للنفط والتجارة السعودية والخليجية بعد إغلاق هرمز.
0: كشفت وقائع 12 عاما وأكثر أن سياسة النظام السعودي في اليمن لا تختلف في أهدافها عن سياسة العدو الإسرائيلي في غزة وفلسطين، في وقت كان يفترض أن تحمل فيه مرحلة خفض التصعيد انفراجة ملموسة في الملفات الإنسانية اليمنية.
11: حين أعلنت السعودية عاصفة الحزم لم تأتي لتوزع ورودا ولا عطايا ولا هدايا ملكية على جارتها اليمن حتى تتكمص دور الوسيط وتتنصل عن المسؤوليات، بل نشرت الموت والدمار والخراب في كل اتجاه دون استثناء أو تمييز، من صعدة إلى عدن ومن الحديدة إلى مارب، ومزقت الجغرافيا وطوقتها بألوية الموت. ثمان سنوات من العدوان والحصار، تدمير ممنهج وقتل يومي بالتجزئة والجملة، عشرات آلاف الشهداء أثبتت أن قرن الشيطان لا يحترم حق الجوار.
12: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة، تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة المسلم يا سلمان الكلب.
11: وأربع سنوات من خفض التصعيد أثبتت اللانية لدى النظام السعودي في إحلال السلام. صحيح سكتت أصوات الانفجارات، لكن فصول العدوان الشامل تصاعدت ومن دون رصاص. حصار وقيود ظالمة وغير مبررة لمحاولة منع إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، ومنع لشركات الطيران من استئناف الرحلات التجارية والإنسانية، وحرمان لذوي الأمراض المزمنة والمستعصية من إدخال العلاج أو الخروج للعلاج. وإن تعاطفت دولة إسلامية مع يمنيين محاصرين ومظلومين كما فعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر رحلاتها الإنسانية، وضعتها السعودية في إطار التهديد وانتهاك السيادة، وقابلتها بالتهديد والتصعيد إمعانا في تكريس الحصار ومحاولة لاستعادة الوصاية. مطار صنعاء ليس كل الحكاية، فالحصار السعودي لا يقتصر عليه، بل يمتد ليشمل المنافذ البرية والموانئ البحرية. ففي غمرة طوفان الأقصى والإسناد اليمني لغزة، فرضت السعودية بالتعاون مع بريطانيا إجراءات إضافية على السفن القادمة إلى ميناء الحديدة تحت مبرر التفتيش يمارس العقاب الجماعي، حيث يحتجزها النظام السعودي ويؤخرها عمدا في جيبوتي لمدد تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، بهدف رفع خسائر التجار وتكاليف النقل عبر ما يسمى بالدمرج، ورفع أسعار السلع تاليا إلى 400% 1% عن قيمتها الحقيقية وتعميق الكارثة الإنسانية والاقتصادية داخل الشعب اليمني. وكلما زادت معاناة اليمنيين زاد ارتياح النظام السعودي. سياسة النظام السعودي في اليمن لا تختلف في أهدافها عن سياسة العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. خفض التصعيد هنا ووقف إطلاق النار هناك لم يشفعان لأبناء غزة واليمن من عدوان شامل وحصار ظالم وتدمير ممنهج للبنية التحتية والاقتصادية وحرمان مطلق من الثروة السيادية وقطع للمرتبات. وهذا ما دفع اليمنيين هنا بعد 12 عاما من العدوان والحصار، 4 سنوات من الصبر والإعذار واستنفاد لكل جهود السلام إلى مقابلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة الحرب الشاملة بحرب شاملة. وذلك هو الرد الطبيعي والقانوني والأخلاقي والديني على تعنت النظام السعودي، ولا شهادة في متارس الجهاد لمواجهة الطغيان أشرف من ميتة خلف جدران الحصار والتجاهل والنسيان. وذلك ما يؤكده اليمنيون ويستفزهم ويستنفرهم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
0: خرج منتسبو جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء في مسيرة التحذير والنفير تأييدا لقرار القوات المسلحة بحظر الملاحة البحرية عن العدو السعودي، معلنين تفويضهم الكامل لكافة خيارات السيد القائد.
13: خرجنا استجابة لله.
14: مسيرة حشيدة خرج فيها منتسبو جامعة العلوم والتكنولوجيا تأييدا لخيارات قائد الثورة وقرار قواتهم المسلحة في حظر الملاحة البحرية عن العدو السعودي وبهتافات مدوية.
13: الشعب اليمني يختار،
15: الشعب اليمني يختار
13: حربا وحصارا بحصار.
14: طلاب وأكاديميو وإداريو جامعة العلوم والتكنولوجيا أعلنوا في هذه المسيرة نفيرهم العام والتعبئة العامة تحسبا لمختلف التطورات، مؤكدين على حق اليمن الكامل في كسر الحصار واستعادة ثرواته المنهوبة من قبل العدو السعودي.
16: خرجنا انتصارا لقضيتنا ومظلومية هذا الشعب ومطالبة بأقل وأدنى مستوى من مستويات حقوقنا.
17: خرجت الجامعات اليوم، الجامعات الخاصة في الجمهور اليمني عامة وعلى رأسها جامعة العلوم والتكنولوجيا تأييدا لهذه القرارات ومناصرة للسيد القائد ووقوفنا معه في أي قرار يتخذه بشأن الحصار وفك الحصار.
18: سنقدم على هذه الخطوات الجريئة لفك هذا الحصار، وبدعوة من السيد عبد الملك الحوثي اجتمعت اليوم جامعة العلوم والتكنولوجيا بكوادرها وموظفيها لتأكيد الموقف اليمني.
19: نحن كنخبة جامعية متضررين من هذا الحصار، لا نستطيع إلى الخروج للخارج لإكمال الدراسة العليا، وأيضا هناك الشعب اليمني المحاصر المظلوم منذ 10 سنوات ونحن نعاني من البداية.
14: مسيرة منتسبي جامعة العلوم والتكنولوجيا أعلنوا في بيان مسيرتهم الجاهزية والاستعداد للتضحية نصرة لمظلوميتهم وردعا للعدو السعودي إذا تورط مجددا في التصعيد الشامل.
20: إن حصارنا للعدو هو رديف لحصارهم لنا، وردعهم هو انتقام لدماء أطفالنا، وانكسارهم هو بداية طريق التحرير.
14: التحام إرادة الشعب اليمني بمنتسبي هذه الصروح العلمية والأكاديمية تعبير واضح عن عزم اليمن الراسخ في الخلاص من الغطرسة السعودية ووضع حد لحصاره الإجرامي. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
0: وخرجت مسيرة ليلية في مركز محافظة عمران تأييدا ومباركة لقرار القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي.
21: هنا في محافظة عمران خرجت مسيرة حاشدة تأييدا لبيان القوات المسلحة بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. الحضور هنا يبادلون سيد الوفاء بالوفاء.
22: الشعب يعاني ويلات الجوع والفقر والحرمان جراء هذا
1: السعودي العميل للصهاينة، لأنه لا يوجد له مشروع إلا خدمة أمريكا وإسرائيل.
3: نحن خرجنا في هذه الساحة تأييدا لقائد المسيرة وبيان القوة المسلحة ورسالتنا إلى العدو السعودي، إلى الشجرة النجسة، سنقلعكم بجذوركم إن شاء الله.
22: بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتي إلى أهل سعود الذين يقولون نحن نستسلم، فنحن لا نستسلم.
23: نحن عزمنا أمرنا وتوكلنا على الله، لن نستطيع وليس لدينا أي تحمل أكثر من ما تحملنا على حصاركم.
24: الويل لكم أهل سعود من غمتي من السموات.
21: الحشد أكد الاستعداد لرفض الجبهات بالمقاتلين ومواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، وحذر النظام السعودي من أي مغامرة مقبلة.
25: وإننا ومن هنا ومن هذه الساحات نعلن النفير العام والجهوزية الكاملة لكل الخيارات.
26: نحن يا قائدنا ويا سيدنا ويا قرة عيوننا حاضرون، مستعدون، ملبون، مؤيدون، نحن جاهزون لأن نقدم وأن نضحي في سبيل عزتنا.
21: هذا الحشد ليس استعراضا بل يعكس الجهوزية العالية للتعامل مع مستجدات المواجهة أيا كان نوعها، فالشعب والجيش في اليمن كيان واحد يقول هؤلاء.
27: وليفهم أن ما خروج هذا الشعب اليمني عن بكرة في هذه الليلة مباركة وتأييدا للقوات المسلحة بأن سيكون الجيش ورديفه هو الشعب اليمني، سوف يقاتل الشعب اليمني عن كامله.
24: يا دم الشيطان تمهل، سوف ترى ما لم تتخيل.
21: يدرك اليمنيون أن لا مجال للعدو سوى إنهاء الحصار أو سينهيه رجال الرجال بسواعدهم وحممهم، ولله عاقبة الأمور. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
0: وشهدت مدينة الحديدة خروجا جماهيريا مباركة لقرار القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي وإعلان للجهوزية، مؤكدين أن الحصار لن يكسره إلا الحصار.
24: لا إله بحر اليوم بعد اليوم يا سعودي اليوم.
6: خروج جماهيري كبير وتفاعل واسع شهدته مدينة الحديدة، وذلك من خلال مسيرة ليلية نظمها أبناء الحديدة مباركة للقوات المسلحة بحظر الملاحة على العدو السعودي المجرم، وإعلانا للجهوزية التامة لمواجهة كل التداعيات.
24: لا هدنة من بعد اليوم، حرب تصعيد وهجوم.
28: المواجهة إذا استلزم الأمر سوف تكون مهما كلف الأمر ومهما كانت النتائج، حتى يرفع الحظر الكامل عن كافة المطارات والموانئ، وحتى يتمكن الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته النفطية والسيادية.
29: للحاصر العدو السعودي المطار بالمطار والميناء بالميناء والحصار بالحصار، وذلك لنصرة هذا الشعب الكريم والعزة هذا الشعب الكريم.
30: الحصار لن ينتهي إلا بحصار، الشعب قد وصل إلى مرحلة يعني من التعب والإرهاق، ولن ينهي هذا الشيء إلا الحصار بإذن الله عز وجل.
31: وبفرض معادلة الحصار بالحصار ولن نسمح بأن نموت جوعا وأنتم تلعبون وترقصون في الملاعب والملاهي.
32: ما ينفع مع السعودي الملعون الوالد إلا ما يفهم إلا بلغة السلاح، وهذا سنواجه إن شاء الله في الجبهات.
33: ليس لديهم عقل، وأنا سوف نعيد لهم عقولهم في رؤوسهم.
6: عواقب وخيمة ستطال أي سفينة للعدو السعودي تحاول عبور البحر الأحمر، فحصار اليمن سيقابله أولو البأس الشديد بحصار مماثل، معادلة يثبتها اليمنيون وسيرى أثرها العدو السعودي واقعا بالأفعال.
34: نحن أبناء الحديدة خرجنا تلبية دعا
2: مساقين.
4: احنا مستعدين لاخراج حقنا ومظلوميتنا الذي قام به اليهود السعوديه اليهوديه الظالمه الذي استعلت على املاكنا وعلى حقوقنا، ونحن مستعدين وفي جوزيه ومستعدين ان نقاتل وندافع.
5: واذا خضعوا للسلام والا ارادوا التصعيد فنحن لها سنقابل التصعيد بالتصعيد والنصر لليمن.
7: ونقول للسعودي ما يمشي إلا بالدعس، وهنا نقول له إن المطار بالمطار والمواني بالمواني وكل شيء، والبادي أظلم.
8: ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا وفتح جميع مطارات وموانئ اليمن واستعادة ثروته، ونحن جاهزون بعدتنا وعتادنا.
9: أبناء الحديدة التي عاشت كبقية المحافظات الحرة وإلى تسنين الحصار والحرمان يؤكدون أن من حق اليمن اتخاذ كل الإجراءات الصارمة لإرغام العدو كرها على الوفاء بالتزاماته وتعهداته التي لا مناص من الاستجابة لها بأي طريقة كانت. هي رسالة أبناء اليمن الأحرار لهذا العدو المتكبر الذي لن يعتبر ولن يكف أذاه ولن يرفع حصاره إلا بردود مؤلمة من أبناء الشعب اليمني الذي استنفذ معه كل الوسائل وأطلق كل التحذيرات. من مسيرة أبناء محافظة الحديدة أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: وخرج أبناء مديريات وشحة وعبس ونجرة وكحلان الشرف في مسيرات شعبية حاشدة باركوا فيها إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي وأعلنوا الجهوزية لكل الخيارات.
10: بزخم شعبي حاشد توالى الخروج الشعبي في مديريات محافظة حجة ليلا ونهارا مباركة لقرار القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي، حيث خرج أبناء مديرية وشحة في مسيرة حاشدة أعلنوا فيها الجهوزية لكل الخيارات العسكرية مشيدين بمعادلة الحصار بالحصار التي ثبتها الشعب اليمني.
11: الغضب اليمني العارم سيزلزل مدنا وعواصم. لا أكبر، الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، أما إسرائيل هيهات من مد الله، هيهات من مد الله، هيهات من مد الله.
12: العدوان بالعدوان والخزي لحلف الشيطان. يا موسى يا غفور صوتي.
10: وفي مديريات عبس ونجرة وكحلان الشرف خرجت مسيرات ليلية حاشدة جددوا خلالها التفويض المطلق للسيد القائد في كل خياراته العسكرية لكسر الحصار وردع المعتدين واستعادة الثروات المنهوبة، داعين إلى الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والإعداد القتالي لكل الجولات القادمة مع العدو.
12: الويل لكم آل سعود من غضات يوم الصمود. الطرائر ذات دور يا سعودي يا مغرور.
10: يقف الشعب اليمني بقبائله وقواته المسلحة في مقدمة الصفوف جهادا في سبيل الله لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوقه المشروعة. من محافظة حجة وإذا انطهر المسيرة.
0: وأقيم لقاء قبلي مسلح واسع لقبائل مديرية المربع الأوسط بالبيضاء تأييدا لفرض الحصار البحري على العدو السعودي وتأكيدا على الجهوزية التامة لكافة الخيارات.

0: حشين الحصار، اليمن جيشا وشعبا مستعد لكافة الخيارات، والحماقة السعودية ستواجه برد شامل وقاس، وفي اللقاء الجبلي المسلح لقبائل مديريات المربع الأوسط تأييد للقرار وتأكيد على مواصلة التعبئة والنفير والاستنفار.
1: أنا أقول باسمي واسم قبائل البيضاء أجمع أننا متعطشون لقتال العدو، فوالله الذي لا يحلف إلا به، إن قبائل البيضاء من السباقون ومن المتعطشون لقتال هذا الملعون، وسنقاتل بكل ما أوتينا من قوة تحت راية هذا الرجل العظيم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. نحن نقول له سر ونحن معك، سنضحي بأرواحنا وأولادنا وكل ما تمتلك قبائل البيضاء من أجل النصر العظيم.
2: وإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وإننا سنلبي كل دعوة من قيادتنا ضد العدوان الغاشم الذي طغى وتجبر.
3: الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد، كل الشعب على استعداد،
0: جاهزون مستعدون متأهبون، لا يبالون لا يخافون ولا يأبهون، لخوض الغمرات يعشقون ولملاقات العدو يتوقون، يتوعدون الأعداء ويؤكدون، سنمرغ أنفه بالتراب وسيندمون.
4: اليوم أبناء مديريات المربع الأوسط تعلن جهوزيتها وترسل رسالة للعدو بأنها جاهزة ومستعدة لمواجهته في أي جبهة تفتك سواء من الداخل أو من الخارج.
5: نعلن للسعودية ودول العدوان فإن الحصار مقابل الحصار والمطار مقابل المطار والتصعيد مقابل التصعيد، ونحن لهم بالمرصاد والله معنا.
6: إذا ناس بالكلام خلاص انتهى، ولا 12 سنة انتهت، الآن بات تتحدث المواقف والسلاح.
7: معها أمريكا، قد أدبناها أمريكا وأدبناها إسرائيل وتأدبناها المرتزقة وتأدب العدوان من قبل.
8: وسنواجه أعداء الله بكل ما أوتينا من قوة في البر والبحر والجو بإذن الله تعالى مهما كلف الثمن.
9: لنؤكد جهوزيتنا التامة ومبدأنا الراسخ والثابت والمستمر تسليما لتوجيهات سيدي وملاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
10: ونؤكد له من هذا المكان بأن هذه المجهودات الذاتية للقبائل اليمنية ما هي إلا سند لقواتنا المسلحة والأمن البواسل، وإننا سنكون في خندق واحد.
0: أمام نفير وبأس هذا الشعب الأصيل، لا عاصم للعدو السعودي المجرم العميل، سيدفع ثمن غيه وإجرامه، لن يجديه الصراخ والاستجداء والعويل، ولن تذود عنه الأموال والأسلحة، ولا حتى أمريكا
11: اليمن صبر وحذر، ثم صبر وأنذر، ثم صبر وأنذر، لكن العدو السعودي المجرم تكبر وتجبر، إن عاد وانصاع فهو له أخير، وإن تعنث وتغطرس فالعواقب عليه أشد وأنكى وأكبر. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة

0: فلسطينيا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الثلاثاء في غارات لطائرات العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. في مدينة غزة استشهدت مواطنة وطفلها وبناتها 3 بعد قصف العدو منزلا في شارع 30 جنوب مدينة غزة، كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية في منطقة السامر. وفي وسط قطاع غزة استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة للعدو استهدفت مركبة في منطقة الزهراء، واستشهد مواطن جراء قصف على دراجة كهربائية.
1: كنا نايمين زي ما الناس نايمة، فجأنا بالاستهداف الغادر، الحريق قاعد يمتد في البيت بدون، كان نار في الهشيم يعني. للأسف يعني عائلة أخي أبيدت بالكامل بالسجل المدني، هو وزوجته 4 أطفال. يعني أنا في الغرفة اللي جنبيهم تسمع صوت الأطفال وهم قاعدين بينادوا عليك يا عمي يا عمي، أنت مش قادر تعمل شيء، لحظات صعبة، أنت مش قادر تسوي شيء والنار قاعدة بتاكلك. صرت أمسك أولادي أرميهم للشباك، صاروا الجيران يتناولونا، والست الوالدة من الشباك، حجة كبيرة تمسكها من الشباك ترميها عشان النار قاعدة بتقرب عليك. ما فيش شعب الدفاع المدني الله يجزيهم الخير يعني ما قصروش، بس الإمكانيات في البلد ميتة، 2 ساعة هم بيطفوا حريق.
0: أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الجرائم الصهيونية تضع الأطراف الدولية الوسطى والجهات الضامنة لأية تفاهمات أمام مسؤولياتهم، فيما طلبت حركة حماس الدول العربية والإسلامية كافة بمغادرة مربع الصمت والتحرك العاجل لإيقاف المجزرة المستمرة في قطاع غزة. حماس أوضحت أن الغارات الوحشية الصهيونية اليوم في قطاع غزة هي تجسيد حقيقي لوحشية العدو الإسرائيلي وتحلله من كل القيم الإنسانية، وتعبير عن إصرار العدو الإسرائيلي على مواصلة حرب الإبادة والتنكر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت حماس أن استمرار المأساة الإنسانية في غزة وتصاعد عمليات الاستهداف الصهيونية للأحياء السكنية والمنازل والمدنيين يمثل إمعانا في جريمة حرب موصوفة. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير البنية التحتية المركزية للبيانات التابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين بصواريخ كروز ضمن الموجة 24 من عملية نصر 2. وأعلن دك الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي في البحرين والكويت واشتعال النيران بناقلتين بمضيق هرمز. وأكد الحرس تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وطائرة F-15 بهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن بعد ساعات من الإعلان عن تدمير النظام باتريوت للدفاع الجوي الأمريكي في الرفاع بالبحرين بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة متزامنة واستهدافه بالمسيرات والصواريخ مبنى مخصص لطائرات مسيرة من طراز MQ-9 في قاعدة علي السالم. وأعلن الحرس عن تدميره بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة موقع راداري ومركز اتصالات وأنظمة استقبال تابعة للجيش الأمريكي في الكويت أيضا. وشدد الحرس على استمرار إغلاق مضيق هرمز ما دام الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة، وجدد التحذير لشركات الشحن ودعاها إلى عدم الوثوق بالمعلومات التي ينشرها الجيش الأمريكي وتجنب المسارات الخطرة. وقال الحرس إن العمليات ضد التجهيزات الأمريكية في البحرين هدفها تمهيد الطريق للعملية الواسعة المقبلة. أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة 20 من عمليات الصاعقة مؤكدا استهداف أماكن سكن وتمركز القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بسلسلة هجمات نفذتها طائرات أرش المسيرة الانتحارية. وأعلن الجيش الإيراني عن استهدافه بالمسيرات تجهيزات للجيش الأمريكي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريفجان بالكويت، كما استهدف بصواريخ أرض مرابض أنظمة هيمارس الصاروخية في الكويت، وذلك في المرحلة 18 من عملية الصاعقة التي يشنها الجيش الإيراني. وأكد الجيش الإيراني أن عملياته الهجومية ستتواصل بكل قوة حتى تحقيق الردع ومنع الولايات المتحدة من مواصلة العدوان على إيران. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مجمع تتمركز فيه القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن، مؤكدا سقوط عدد من الجنود الأمريكيين قتلى، وذلك ضمن استكمال الموجة 24 من عملية نصر 2. وأوضح حرس الثورة في بيانه رقم 40 اليوم أن الهجوم نفذته القوة الجوفضائية يأتي في إطار العمليات التدريبية ضد الولايات المتحدة. وفي السياق نشر موقع سوار أطلس اليوم صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية لآثار استهداف الصواريخ الإيرانية موقع الركبان، حيث أظهرت أضرارا لحقت بموقع البرج 22 التابع للجيش الأمريكي في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية. ونشر الموقع أيضا صورا حديثة توثق الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف موقعين جديدين في قاعدة الملك فيصل الجوية في الأردن، استهدفت إحداها منطقة مخصصة لتجمع الطائرات. تواصل إيران منع المسار غير القانوني في مضيق هرمز والرد على العدوان الأمريكي. في المقابل تستطلع المسار الدبلوماسي عبر اللقاءات مع المسؤولين الباكستانيين في إسلام أباد.
2: إيران تواصل منع المسار غير القانوني في هرمز وتواصل الرد العسكري على الهجمات الأمريكية العدوانية. في المقابل تستطلع المسار الدبلوماسي. جولة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد ولقاءاته بالمسؤولين الباكستانيين بما في ذلك رئيس الوزراء شهباز شريف ترتبط باستكشاف ما إذا كان هناك تقدما في المسار السياسي. القاعدة الإيرانية تعتمد على مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة التفاهم. من الواضح بحسب المعطيات الكثيرة أن الولايات المتحدة عالقة وتنتظر تنازلا إيرانيا في هرمز لكنها لا تحصل عليه. فالرد الإيراني العسكري والضربات الدقيقة على القواعد الأمريكية في الخليج والمنطقة وتصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين تؤكد أنها ماضية في دفع واشنطن نحو هزيمة أوسع. التخزين النفطي الذي اعتمد على تدفق النفط قبل العودة إلى المواجهات في هرمز يقترب من المنطقة الحرجة، وأسعار الوقود عادت إلى الارتفاع، والوقت لصالح طهران. تبحث الولايات المتحدة مجددا عن خيوط للتأثير على وحدة الساحات في الساحة اللبنانية. استضافة عون في البيت الأبيض بدا من دون رؤية حاسمة. يدرك ترامب حتى وهو يستقبل عون أن الخطط لن تمضي وأن ما يسمى المناطق التجريبية التي يصور الطرفان أنها بدأت متعثرة.
3: قفوا قفوا بجرأة، خير للسلطة أن يسجل في تاريخها أنها وقفت موقفا يجمع الشعب اللبناني من أن يسجل أنها وقفت موقفا يقسم الشعب اللبناني. وفي نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند ولن تستطيع أن تفعل شيئا.
2: القرار لدى حزب الله، واتفاق الإطار المطروح بهدف دفع لبنان إلى صراع داخلي سيفشل. عدم اليقين في المنطقة مع استمرار الإخفاقات الأمريكية والإسرائيلية وصولا إلى الأدوات الأمريكية الأخرى يؤكد مجددا أن إقحام الشرق الأوسط وغرب آسيا إلى حرب لتحقيق الاستباحة والحفاظ على استمرار النفوذ والهيمنة فشل، والعبور مجددا لخرائط التحكم.
0: ملفات أمنية واقتصادية في زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد تضمنت وضع خطط طموحة لرفع التبادل التجاري وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر الإقليمي المتصاعد بين واشنطن وطهران.
4: في زيارة رسمية تحمل أبعادا استراتيجية، حط وزير الداخلية الإيراني على رأس وفد رفيع المستوى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث عقد سلسلة لقاءات

0: الأديان الماضية لإسلام أبدا.
1: كم مش بكونيم كدر حال حاضر حدود 20% اون محقق میشه. خب باید زمینه های لازم در
2: مسج باكستان کی طرف سے گیا ہوگا اور ایران کی طرف سے ابھی جوابی مسج.
3: هذه الزيارة تعكس تقدما نوعيا في العلاقات الباكستانية الإيرانية، حيث تسعى طهران فيها لتعزيز العمق الاستراتيجي مع الجارة باكستان في توقيت تحتاجه البلدان بشدة لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
4: وضم الوفد الإيراني نخبة من القيادات المعنية بقطاعات التنمية والنفط والزراعة، وتركزت الجهود على صياغة خطط عمل واضحة لرفع حجم التبادل التجاري من 3 إلى 8 مليارات دولار، فضلا عن تطوير البنية التحتية اللازمة للربط الاقتصادي.
1: در دو سوی مرز فراهم بشه، این یک از موضوعات مورد گفتگو هست در.
0: لقد وضعنا بالأرقام والخطط المدروسة خارطة طريق واضحة للوصول بالتبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار، ونحن ماضون قدما في تدليل كافة العقبات البنيوية واللوجستية لتحقيق هذا الهدف، وسيكون هناك تقدم ملحوظ خلال الأيام المقبلة بإذن الله.
1: اون سفر هست که به اتفاق هیئت اومدیم اینجا تا انشالله محقق بشه.
5: لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایرانی وفد
6: اسلام آباد تلعب دورا محوريا ودبلوماسيا هادئا لتقريب وجهات النظر واحتواء التصعيد الإقليمي الخطير بين واشنطن وطهران، ونعتقد أن هذه الزيارة خلت من تناول موضوع خفض التصعيد وخيارات الحل الدبلوماسي.
4: وفي السياق نفسه يرى مراقبون أن هذه الزيارة لمست أبعادا إقليمية أعمق تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، لا سيما في ظل التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران وسعي إسلام أباد لدعم سبل التهدئة وتمهيد الأرضية للعودة الفاعلة إلى مسار المفاوضات.
7: بهذه الخطط الطموحة لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار وتجاوز عقبات البنى التحتية، تختتم زيارة الوفد الإيراني لإسلام أباد لتفتح معها أبوابا أوسع للتعاون بين الجارتين. سلمان علي، المسيرة، إسلام أباد.
8: أفادت هيئة بحرية بريطانية اليوم بأن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة الهجمات بشأن السيطرة على مضيق هرمز. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغات متعددة تفيد بتعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مضيفة أن الحادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق منطقة ليما في سلطنة عمان. هذا وأفادت صحيفة الغارديان بأن أسعار الغاز الأوروبية وصلت إلى أعلى مستوى في آخر 4 أشهر بسبب الحرب التي تثير مخاوف بشأن نقصها وتزايد الضغوط الأوروبية لتأمين إمدادات الغاز قبل حلول فصل الشتاء. هيئة التجارة البحرية، كما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أو أبلغت عن حادث على بعد 17 ميل بحري شرق سواحل دبي بالإمارات. من واشنطن انتهى اللقاء بين الرئيسين عون وترامب بلا مفاعيل عملية لصالح لبنان، قمة خالية الوفاض تتزامن مع الدفع نحو ما يسمى المناطق التجريبية في البلدات الجنوبية كخديعة لمقايضة السيادة بانسحاب وهميا من مناطق غير محتلة أصلا.
9: انتهت قمة واشنطن بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون أن يحمل العائدون منها سوى السراب، قمة أفرغت من أي مفاعيل عملية لصالح لبنان ورسخت المعاملة الأمريكية للحقوق اللبنانية كأوراق للمساومة، فلا التزام بانسحاب إسرائيلي جاد ولا سقف للضغوط التي حملت عنوانا واحدا مقايضة السيادة والأمن باستجابة السلطة اللبنانية لإنهاء الوجود العسكري للمقاومة.
10: دونالد ترامب لا يعنيه لبنان ولا يعنيه رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة، هو في نهاية المطاف معني بتحقيق مصلحة تعود بالفائدة على الكيان الصهيوني، هذه هي القاعدة الأساسية، وعلى هذا الأساس يجري التعاطي مع السلطة السياسية في لبنان. لذلك أنا لا أتوقع بأن يخرج شيء عن لقاء جوزيف عون بدونالد ترامب.
9: قبيل اللقاء سارعت واشنطن وكيان العدو إلى الدفع بما سمي المناطق التجريبية في بلدات فرون، صريفة وزوطر الغربية كملعب ميداني بديل. الإشراف على الالتزامات الفعلية، غير أن الحقائق الميدانية تعري هذه المناورة، فالبلدات الجنوبية لم تكن محتلة بشكل كامل، وبعضها لم يدخلها العدو أبداً. مراقبون يؤكدون أن ما يجري ليس انسحابا للعدو، بل اختبار لنموذج أمني ترعاه القيادة المركزية الأمريكية.
11: هذه مسرحية سمجة، الهدف منها محاولة فحص إمكانية الجيش اللبناني في إمكانية أن يكون مستجيبا للشروط الأمريكية الإسرائيلية في هذه البلدة، ولذلك هم يقولون أنها تجريبية.
9: بينما يطالب لبنان بتقديم أثمان سياسية وأمنية مجانية واستهداف سلاح مقاومته، يحتفظ العدو الإسرائيلي بحرية العدوان والقصف تحت ذرائع مراقبة الاتفاق، خديعة مفضوحة تتكشف معها حقيقة المناطق التجريبية، مقايضة انسحاب وهمي من مناطق غير محتلة أصلاً بتكريس وصاية أمريكية صهيونية. تباعاً تتكشف الخديعة الأمريكية الصهيونية، قمة دون مفاعيل وانسحاب وهمي من مناطق غير محتلة أصلاً، مسار يراهن على سراب واشنطن بينما تبقى الأرض لأصحابها. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
8: يواصل العدو الإسرائيلي تصعيد تحركاته العسكرية في ريف درعا الغربي، حيث توغلت قوة إسرائيلية أو صهيونية في منطقة حوض اليرموك بالتزامن مع إطلاق نار أدى إلى إصابة طفل ويافع.
12: يتصاعد المشهد العسكري في الجنوب السوري مع استمرار توغلات العدو الإسرائيلي داخل ريف درعا الغربي، وسط تحركات ميدانية متكررة وإطلاق نار طال مناطق مدنية، في انتهاك جديد للسيادة السورية وتزايد المخاطر على السكان. ففي أحدث التطورات، توغلت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين داخل منطقة حوض اليرموك بريف درعا، انطلاقا من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه وادي الرقاد، حيث تمركزت لفترة قصيرة. وبالتزامن مع هذه التحركات، استهدفت قوات العدو المتمركزة في ثكنة الجزيرة، وهي إحدى أبرز النقاط العسكرية الإسرائيلية في ريف درعا الغربي، محيط قرية معرية بالأسلحة الرشاشة، في تصعيد يأتي ضمن سلسلة من عمليات إطلاق النار التي طالت خلال الفترة الماضية القرى والأراضي الزراعية في المنطقة. ويأتي ذلك بعد حادثة توغل داخل قرية جملة بريف درعا الغربية، حيث أطلقت قوات العدو النار خلال محاولة دخولها إلى البلدة، ما أدى إلى إصابة طفل ويافع بجروح متفاوتة. بعد محاولة عدد من الأهالي إعاقة تقدم القوات عبر إغلاق الطرق بالحجارة.
13: طبعا بعد صلاة العصر أجل الجيش الإسرائيلي على أرض جملة، ووقفوا أول جملة من ناحية بين طبعا بين صرصون وجملة، وطبعا شيء 3-4 سيارات ومعهم جيش يعني بكثافة، ومعلم سكرنا الطريق إحنا مشان ما يفوتوا على جملة، وطبعا الأطفال صارت تتراجد عليهم بالحجار وقوسوا هم مرة مرتين ثلاث بالجو، وطبعا الأطفال ما كانت تخاف منهم، وبعدين صار يقوسوا على الصايب، قوسوا شاب تقريبا عمره 18 سنة وواحد ثاني تقريبا عمره 14 سنة بجريهم، وصاروا طبعا يوم قوسوهم صار يقوسوا بالجو كمان، وقربنا عليهم بالحجار احنا نضربهم بالحجار، طبعا رجعوا بس السيارات فاتت لجوا فاضيه وهم بعدهم واقفين تحت حاجز الوادي.
12: الانتهاكات دفعت قوات الامم المتحده لمراقبه فضل اشتباك الاندوف الى دخول بلده جمله، حيث التقت عددا من وجهاء المنطقه واستمعت الى افادات الاهالي بهدف توثيق ما رافق التوغل الاسرائيلي من اعتداءات. ويشهد حوض اليرموك في ريف درعا الغربي منذ أسابيع تصاعدا في تحركات العدو الإسرائيلية تشمل التوغلات وإقامة الحواجز المؤقتة وإطلاق النار باتجاه المناطق المحيطة في مشهد يضع سكان المنطقة أمام واقع أمني متوتر ويعكس استمرار وقائع عسكرية جديدة.
8: شيع المواطنون في أكثر من محافظة ثلة من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله الشهداء في معركة الفتح المولود والجهاد المقدس.
14: عطاء اليمن في سبيل الله لم يتوقف يوما ما، فها هي قوافل الشهداء تتواصل تباعا وهي تزف إلى الله كوكبة من رجال اليمن العظماء بمواكب مهيبة تليق بمقامهم وتضحياتهم. ففي أمانة العاصمة شيع الشهيد أحمد حمود لطف الوشلي إلى روضة الحشحوش، والشهيد عبد الملك محمد عبد الله المشكي إلى روضة شهداء عصر. أما روضة الصماد فقد زف إليها الشهيد عبد الرحمن حسين قاسم صلح والشهيد عبد الله محمود سعد قائد، كما جرى تشييع الشهيد آدم علي محمد هيسان من أبناء محافظة مأرب.
15: الحمد لله الذي أصطفى أخي شهيدا وألتحق بوالدي الشهيد. نقول للأعداء ما هو لديكم حتى تخوفونا به؟ نحن اليوم نقدم الآباء شهداء ثم يتبعهم الأبناء شهداء ثم أبناء أبناء الشهداء حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالنصر.
16: نعاهد الله ونعاهد شعبنا وأمتنا أننا سنظل أوفياء لهذه المسيرة ولن نتخاذل حتى نلقى الله.
17: الحمد لله الذي اصطفى ولدي شهيدا ليقدم نفسه وروحه رخيصة في سبيل المسيرة القرآنية ودفاعا عن وطننا الحبيب.
18: وأقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن الحوثي، ابشر بعزك يا سيدي، نحن جاهزين ومستنفرين مسلحين بسلاحنا من بيوتنا وجاهزين نقدم الشهيد تلو الشهيد في سبيل الله.
19: ومن هنا نجدد العهد والولاء لله ولرسوله وللإمام علي ولسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه، إننا على العهد باقون مستمرون صامدون ثابتون ثبات الجبال الرواسي، لن نكل ولن نمل حتى آخر قطرة من دمائنا.
14: إلى محافظة صنعاء وفي حيمتها الخارجية فقد زف الأهل والأقارب الشهيد حاشد عبده صالح شردة والشهيد خلدون علي المعمري. وفي مديرية سنحان شيع الشهيد أكرم محمد العزي المرواني، كما شيع في محافظة حجة الشهيد عامر علي محمد عامر. أما الجوف فلم يغب عنها هذا العطاء فقد زف إلى الله الشهيد همدان زيد علي جزيلان.
20: ونحن في أيام عاشوراء نقدم القربان لله سبحانه وتعالى
21: ونعاهد الله ونعاهد الشهداء ونعاهد سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله أننا ماضيون قدما بإذن الله لا تراجع.
22: ونقول للأعداء دماء الشهداء لن تزيدنا إلا صمودا وثباتا وقوة ونصر، وإن شاء الله وبإذن الله أننا لن نتخلى عن هذه القضية وعن هذا المشروع الذي انطلق به الشهيد القائد رضوان الله عليه، وسنواصل المشوار وسنكمل هذه المسيرة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى.
23: بلغت يصبرنا شهيدا في سبيل الله بعد العطاء والتضحية والتفاني في سبيل الله ونصرة الحق والمستضعفين.
24: الله الذي اقطع منا هذا الشهيد واصطفاه، هذا ليس هو شهيد ولا آخر شهيد، بل سوف نضحي إلى حتى نحرر القدس والأقصى.
25: نحن في هذه الأيام ونحن نرى الحق والأمة والعالم أجمع يرون الحق لا يؤمن به، فإنا والله لا نرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما.
14: مع الله تحركوا وناصروا وفي سبيله جاهدوا وبذلوا، ولإعلاء كلمته استشهدوا وظفروا بالحسنيين معا. وعلى هذا النهج يواصل الأحرار السير في ذات الطريق لا يغيروا ولا يبدلوا تبديلا.
8: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.ye في أمان الله.
0: نؤكد أننا كشعب يمني لن
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: السعودي إذا لم تحضر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون، والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير،
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء،
0: سيسمح صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا هذا.
4: الجهاد الجهاد
5: في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل
7: خذ بنا،
8: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: حول الله حول الله حول الله.

0: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل في التصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وخسارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.
1: قد نغبش بيوت الحرب، من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنب.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام،
1: وقفة إعلانية.
2: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
3: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مش وقته خالص.
7: اش في مالك خوفتنا؟
6: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
7: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
6: بثلي. انت فيك الخير.
7: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
6: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
8: لحظة، انت رقمك 7-4؟
6: ايوه.
8: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
9: سفري؟
10: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
8: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
11: 7-4، أصالة وتواصل.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها.
1: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: أسعد الله بالخير مساءكم مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة وهذه التغطية وهذه المواكبة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. أيضا نرحب بمن يتابعنا في هذه الأثناء عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي. أهلا بكم جميعا في هذه الفترة التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة عادل الأشول، وستستمر معكم بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا المساء.
2: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبداً.

إذن أيها الأحرار، أيها الأعزاء جميعا في كل مكان، هذه الفترة وهذه الفترة أعني البرنامج والبث الفضائي، وهذه الفترة أعني هذه المرحلة وهذه الأيام التي نعيشها نحن، ونحن نواجه العدوان أو نكسر الحصار السعودي اليهودي والمستمر منذ 2015 وصولا إلى اليوم. نكرس هذه الفترة للحديث عن الجرح الغائر في جسد الأمة، عن

0: النظام السعودي ومن ورائه قوى الاستكبار العالمي شن عدوان همجي غاشم على الشعب اليمني لم يرقب في يمن الإيمان والترابط إلا ولا ذمة. 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات و 2011 سنة يعني، واليمن يذبح من الوريد إلى الوريد، وهذا الكلام يحصل ويحدث تحت سمع وبصر العالم الأعمى وتحت صمت الأمم المتحدة المخزي والمعيب. 10 سنوات وأكثر من القتل المباشر، من التدمير، تدمير الحجر والشجر واستهداف البشر بشكل مباشر وباستخدام آلة القتل السعودية الأمريكية. رافق ذلك حصار خانق مثل أعتى وأبشع جرائم الحرب في التاريخ، في التاريخ الحديث بكله. مستمعينا الأفاضل، ما يسمى بالهدنة أو حالة خفض التصعيد أو حالة لا سلم ولا حرب التي تشدق بها المجتمع الدولي، هذه كانت يعني كانت بالنسبة للنظام السعودي محطة للمماطلة والمراوغة، كانت محطة بالنسبة للعدو السعودي ومن خلفه أيضا استثمارا خبيثا في معاناة شعبنا التي صنعها بيده. كان العدو من خلال هذه الهدنة كان يراهن على عامل الوقت لتحويل الجوع وتحويل المرض وتحويل المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني إلى وسيلة ضغط، إلى وسيلة إذلال لاستكمال ما عجز عن تحقيقه عسكريا خلال السنوات الماضية. كان يطمح، وهو الذي طبعا دمر كل مقومات البلد واحتله واستعبد الشعب وثروات الشعب، ولذلك عمد فيما بعد وشاف أنه ما فيش خراج ولا يستطيع أن يحقق إنجازا عسكريا واحدا، بل على العكس كان الطرف الآخر المتمثل في الجانب الوطني هنا في صنعاء كان يصدر الملاحم ويحقق الإنجازات النوعية، ولذلك هربوا إلى فكرة ما تسمى بالهدنة. الهدنة متعارف عليها شهر شهرين صح؟ ثلاثة شهر شلالك سنة من 2022 إلى اليوم، 4 سنوات، 4 سنوات وفي نظر السعودي قليلة. لماذا؟ لأنه يرسم بالمقابل مخطط ويعمل على تنفيذ هذا المخطط بمساعدة مرتزقته وأدواته المحليين الذي يستخدمهم في كل شاردة واردة، والذي لم يوجدوا إلا لخدمته حصرا. لا يوجد في شخص واحد من قيادات المرتزقة يعني من يتشدق يعني من يزعم أنه وطني. كل التحركات المرتزقة إنما تأتي خدمة للعدو السعودي. لكن يعني خلال تلك الفترة وخلال تلك المرحلة غاب عن واهمية العدو السعودي والعدو الأمريكي، غاب عليهم أن هذا الشعب كما وصفه السيد عبد الملك بن مدردي الحوثي حفظه الله، قال هو شعب مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، شعب عزيز وعظيم لا يقبل بالإذلال، وهو عصي على الانكسار. هذا هو الشعب اليمني. صحيح جاءت فترة في يوم 23 أو يوم 7 أكتوبر 2023 وآثرنا على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة وناصرنا إخواننا وأشقائنا في غزة، وكنا على بعد مرمى حجر كما يقال من ما يسمى توقيع اتفاقية خارطة الطريق بواسطة وبإشراف الأمم المتحدة، ومع ذلك أجلنا كل الملفات وقلنا نناصر إخواننا. هناك أولويات، جاء طرع علينا أولوية من الأولويات ما نفعل، فانطلقنا بكل إيمان وبكل حماس وبكل جهاد بكل وعي إيماني لمناصرة إخواننا في غزة. لكن هل تناسينا؟ هل سقط حقنا الطبيعي والمنطقي في أن نحيا حياة كريمة أو في مواجهة العدو السعودي؟ هل مناصرتنا لغزة أنستنا المعاناة اليمنية؟ لا والله، بل على العكس. صحيح أننا سخرنا قدراتنا العسكرية وسخرنا كل وقتنا وكل جهدنا لمساندة واسناد إخواننا في غزة الذي وصفونا بأننا إخوان الصدق. الصدق يعني أن هناك إخوان كذب. صحيح أننا سخرنا كل هذه الإمكانات، لكن الله سبحانه وتعالى كافأنا من جانب آخر ومن زاوية أخرى بأن هيئ الظروف وهيئ المرحلة وهيئ يعني ظروف المرحلة والمعركة حينها لأن ننتج ونصنع ونبتكر أسلحة نوعية. واليوم الحمد لله ما بعد إسناد غزة، ما بعد معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، بتنا نمتلك أسلحة لم نكن نمتلكها من قبل على مستوى الفرد صوتي، وعلى مستوى أيضا طائرات أخرى من ضمنها طائرة يافا المسيرة بعيدة المدى. وإحنا بذلك أيضا وجهنا رسالة مؤدبة وجميلة وحبوبة للنظام السعودي، ونقولنا ليان يعني بشكل غير مباشر: يا سعودي يا يهودي يا عرق اليهودي، عدونا ويفترض عدوك وعدو الأمة العربية والإسلامية وما نص عليه القرآن الكريم، عدونا هذا الذي يفترض أن نسخر كل قدراتنا لمواجهته ولمجابهته ولمقارعته، هذا الذي بيرتكب المجازر والجرائم والفظائع بحق الأمة العربية والإسلامية، وتحديدا بحق كل الأمة العربية والإسلامية، وتلك المرحلة كانت بحق الشعب الفلسطيني بكل تلك الجذار التي شاهدناها في غزة ولا زالت مستمرة بطبيعة الحال. قلنا للسعودي هكذا:
1: إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة، فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المنشودة لم ينتجها اليمنيون، لم ننتجها عن أنفسنا، وإنما المجاهدين وحركة المقاومة الإسلامية تحديدا حماس هم من أنتجوا هذه الأنشودة وأهدوها للشعب اليمني. وكان بدايتها ما قاله أبو عبيدة وهو يتحدث عن إخوان الصدق، وما أكثر ما الأحاديث والكلمات التي كان يشيد بها أو يشيد فيها بالشأن اليمني وبالموقف اليمني بالأصح. عموما حينها وجهنا رسائل مباشرة وغير مباشرة للعدو السعودي، وقلنا له يا يهودي يا ابن اليهودي، يا غبي يا مجرم، يا من لازلت تشن عدوان علينا وحصار علينا، شوف قدراتنا أولا من جانب، شوف قدراتنا وشوف إمكاناتنا وباستطاعتنا، يعني ونحن نمرغ أنف الأمريكي الذي يعتبر سيدك وآمرك وموجهك، شوف ما فعلنا به في البحر الأحمر، شوف ما فعلنا بالعدو الصهيوني الذي يتظاهر ويزعم ويتحدث على أنه يعني يمتلك أعتى الأسلحة وأقوى الأسلحة. صحيح يمتلكها، صحيح هالكلام هذا، لكن هل حالت دون أن تصل صواريخنا ودون أن يصل بأسنا إليهم؟ لا. فكانت رسائل واضحة ودروس مجانية للعدو السعودي، لعل وعسى يرتدع، لعل وعسى يتراجع، لعل وعسى يعني هكذا يراجع موقفه. لكن النتيجة كيف كانت؟ النتيجة كانت مختلفة، النتيجة كانت وكأنه لم يحصل شيء. وهنا الغرابة، وهنا يعني شيئين أو لا تفسيرين لا ثالث لهما، إما أن العدو السعودي هذا هو بالفعل منشغل بهيئة الترفيه والترفيه والمراقص والمش عارف إيش، ولا هو داري أين إحنا وين وين غزة، ما بيتابعش تماما، وهذا صعب طبعا ومستبعد جدا. يعني أكيد هناك يعني صح أنه منشغلين بهذه التفاصيل وهذه الترهات تليق بهم هذه التفاصيل، لكن لديهم مستشارين أمريكيين ولديهم رصد ولديهم ما إلى ذلك، فأكيد يرفعوا لهم عن ما يحصل في اليمن خاصة أنه سنتين. أو الخيار الثاني وهو الأقرب للصواب، أن هذا العدو السعودي مأمور لم يوجد إلا ليؤدي أدوارا وظيفية، بدءا من البريطاني الذي أنشأه في المنطقة وصولا إلى اليوم الأمريكي الذي أخذ يعني دور القيادة، وهذا هو الخيار الأصح. فالعدو السعودي حينما تخاطبه مثلا الخارجية اليمنية وتقول له يفترض أنه عينك يا نظام سعودي تكون مفتحة على مشروع 2030 وعلى مشاريع نيوم وغيرها أيضا من المشاريع الاقتصادية العملاقة الكبيرة التي أنت يا سعودي يا غبي سخرت لها مليارات الدولارات بكبسة زر كما يقال، بضغطة زر، بقرار يمني، نحن قادرين على أنه نمسح هذا الحلم السعودي اليهودي. لم يرتدع، وكأن القدر بيقوده لا بين أيدينا، وكأنه يقول أنا لابد أن أشرب من ذات الكأس الذي أذقتكم منه. هكذا هو، هكذا العدو السعودي المتعجرف هكذا تقول تصرفاته. يعني حينما جاءت طائرة يا عالم ويا خلق الله ويا ناس ويا مجتمع، طائرة إيرانية وهبطت في مطار صنعاء، جن جنونهم، شغلوا الأساطيل وحركوا الطائرات واستنفروا يعني أيش، وكملها زيد بيان ترك المالكي آخر الليل ويتكلم حينها أنه خرقنا سيادة القانون الدولي وفعلنا وتركنا وقوم الدنيا مع قعدها وشو حتى مصطلحات متشنجة متخبطة. سلامات، احنا لن الآن نتذرع ونتحجج ونقول هي طائرة مدنية ونقلوا وفد يمني ومسافرين وعالقين ومن هذا المجابر، ما لهمش دخل، نقولها بالفم المليان، ما لكش دخل يا سعودي يا يهودي، ما لكش دخل. هل عجين ذحين احنا اليمن يتحكم بالطائرة التي هبطت على مطار الرياض ومن حملت ومن أقلت ومن أقلعت ومن، ما لش دخل، نحن دولة مكتملة السيادة، لديها مطار ولديها موانئ ولديها منافذ برية وجوية وبحرية ولها الحرية الكاملة في استخدامها حتى بالسلاح، حتى لو أردنا أن
طائرة إيرانية أو غير إيرانية طائرة سلاح تهبط في مطار صنعاء، ولا لأم أي واحد دخل في العالم بكله. أيوة أسلحة، إحنا مستعدين إذا في طائرة، إذا في يعني طائرة عسكرية تحمل أسلحة نوعية معينة والشعب اليمني اشتراها، ما فيها. أما الطائرات التي تهطل والتي تأتي محملة بالأسلحة وبالذخائر المختلفة، طائرات أمريكية وبريطانية وغيرها أيضا، وتحط الرحال في مطار الرياض وبقية مطارات السعودية، وإيش المشكلة يعني؟ ما العدو الصهيوني بيستقبل معدات وذخائر وأسلحة وصفقات أسلحة يعني بشكل دائم ومستمر، حد قال له في العالم لا؟ مع أنه بيستخدمها في الطريق الخطأ، بيستخدمها لقتال أبناء غزة. فإذا يا سعودي يا يهودي ما لكش دخل، حتى لو نزل نووي، طائرة تحمل نووي وطهبت في مطار صنعاء، ما لكش دخل في اعتراضها. هذا قرارنا وهذا مطارنا وهذه سيادتنا التي ما أنت تقترب منها ستجد ما لا يحمد عقباه. طبعا هذا يعني نحن نتكلم من مبدأ سيادي، مالش أي واحد دخل في العالم بكله، مالش دخل. صنعاء لديها قوانين ولديها أنظمة وفي مطار وفي يعني ينظم هذه المسألة كلها، مالش دخل. يعني احنا أدرى بشؤوننا، لا لا لا لا أي شكل من أشكال وصايا على الشعب اليمني، ما لا نريد ولا نقبل أي وصايا على الشعب اليمني بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال. وما احناش بحاجة يعني نبرر للعدو السعودي أو للمرتزقة أو نكتب أو نتحدث أو نصيح أن هذه الطائرة مرضى أو عالقين أو مسافرين أو ما لهمش دخل يا أخي، مطلبنا حاجة واحدة، ما لهمش دخل. عموما هذا الكلام فقط يعني في نقوله في البداية اليوم حاليا. ومن رحم هذه المظلومية الكبرى وبفضل تضحيات الشهداء العظماء، بفضل صبر هذا الشعب الأسطوري اليمن قيادة وشعبا وجيشا، أعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة، مرحلة انتزاع الحقوق بقوة الحق وبكل عناصر القوة المتاحة، مرحلة تتسم فيها معادلة الحصار بالحصار. الله رعى الله الأيام الماضية، رعى الله السنوات. ذحين العدو السعودي هكذا يقول، كان العدو السعودي يفرض يعلن فرض حصار على اليمن وعلى الموانئ اليمن وعلى مطارات اليمن، والتصريحات تركي المالكي الجديد هذا موجودة، والعسيري أيضا موجودة، وهم يعلنوا وقف العام وإغلاق المطارات وقف كل الرحلات وما إلى ذلك، يعلنوا حصار على اليمن. اليوم اليمن يعلن حصار على السعودية. بالله عليكم هذه الأخبار وهذه المستجدات أو هذا الرفعة أو هذه المكانة ألا تستحق حمد وشكر لله؟ بلى والله. ونحن اليوم حينما نفرض على العدو السعودي الحصار مقابل الحصار، ما بنتباهش بقوتنا ولا بنتباهى بالفرد صوتي ولا بالطائر، والله العظيم إني هذه ولا تسوى قشة، ولا يفترض أن يعني صحيح وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا ما استطعنا، لكن الركون الأول والأخير على الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأساسية.

0: خبير ابغنا خبير من انت يا سعودي انت جبان انت حقير
1: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياه ابوك مثل ما عطلت حياتنا لا ننجوعك مثل ما اجوعتنا لا ندمر ابوك مثل ما دمرتنا دمروها بدكم شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء نشتي حقوق الشعب اليمني كامله
2: والله ثم والله انا سنشتت حقوقك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى
3: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
4: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز
5: واليمن الولاعة بيده قادمين إليكم لأحراقكم
6: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نقاتل لك بالبنادق ما نقاتل لك إلا بالحريق ويوم السبت ما نقاتل
7: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر وسنهزمكم وسنكسر الحصار

وبشروا سلمان بلحظة خاطفة. تداعيات الحصار اليمني على الاقتصاد السعودي كبيرة واسعة وبدأت ثمارها اليوم، طبعا ثمار والنتائج ستأتي خلال الأيام القادمة، لكن بدأت أشكالها اليوم. اليوم عدد من السفن عطفت ورجعت، كانت يعني مخطط أنها تمشي من باب المندب من البحر الأحمر، لكنها رجعت وعادت أدراجها، و يعني بتصير دور لها طريق ثانية أكثر كلفة وأبعد أيضا. هذا ما سيكون الحديث إن شاء الله عنه، عن تداعيات الحصار اليمني على الاقتصاد السعودي. وأيضا قبل ذلك نتحدث مستمعينا حول المظلومية اليمنية. نؤكد نحن اليوم حينما قررنا أن نواجه السعودي اليهودي ونتخذ هذه القرارات الجريئة، أولا استنادا من قاعدة شعبية من تفويض شعبي مطلق كما رأينا ليلة أمس وليلة أيضا ويوم الجمعة الماضية، وأنا أيضا انطلاقا من مظلومية يمنية. العدو السعودي الجبان ارتكب الجرائم، أبشع أنواع الجرائم، وسبق أن أشرنا إليها وسنشير إليها بشكل سريع ومختصر في سياق هذه الفترة، ما يعطي أيضا صورة، ما تتضح الصورة إلى أي مدى يعني. وإحنا نعرف نحن لا نتحدث عن مثلا عن مجزرة تنومة، مع أني واضحة أيضا مجزرة تنومة، نحن اليوم نتكلم عن اليوم حاليا، التي المرحلة التي نتذكرها كلنا وعشناها كلنا ولازلنا نعيشها على مستوى الجرائم والمجازر وما إلى ذلك. فعموما سيكون معي بعد قليل إن شاء الله الأستاذ أو خبير اقتصادي، نتحدث معه عن تداعيات القرار اليمني، وقبل ذلك أيضا عن نتائج الحرب العدوانية اليمنية السعودية على الشعب اليمني. سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

داعية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة. تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم، ومعي هنا عبر الهاتف الأستاذ والخبير الاقتصادي رشيد الحداد. أستاذنا العزيز حياكم الله، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، تحية لكم ولكافة المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. نتحدث عن المظلومية ومشروعية القرار اليمني تجاه يعني معادلة الحصار بالحصار، يعني بنظر إلى الخسائر، التقارير التي توثق الخسائر والنتائج الكارثية للعدوان الذي يعني والحصار أيضا المستمر منذ عام 2015، من هذا المنطلق كيف تقرؤون من منظور اقتصادي مشروعية قرار القوات المسلحة اليمنية بفرض معادلة الحصار بالحصار واستهداف المصالح الاقتصادية للسعودية، يعني كأداة دفاعية لانتزاع الحقوق الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني؟
1: أول تحية لك ولكافة المستمعين الكرام إذاعة آفاق. أولا يا سيدي العزيز، ما يحدث منه وصل وضع حالة الحرب والسلم إلى طريق مسدود، يعني بمعنى أنه كافة الفرص التي قدمت من قبل قيادة الثورة، القيادة السياسية وحتى القيادة العسكرية تم استنفاذها ولم يتم الاستفادة منها وتوظيفها التوظيف الأمثل لتمثيل استحقاقات الشعب اليمني. يعني السيد القائد تحدث في خطابه الأخير على هذا الموضوع، وهذه استحقاقات إنسانية تكفلها الشريعة السماوية وتكفلها أيضا القوانين العالمية المتعامل بها، بمعنى أنه هو اليمن لم يطلب شيء، هو يطلب حق، هذا الحق هو حق أصيل. لكن العدو عندما حول يعني حقوق المواطنين المشروعة إلى أوراق ضغط اقتصادية وإنسانية يعني وماطل بشكل كبير جدا وتهرب من تنفيذ الاستحقاقات. نحن لما نتحدث عن مثلا عن يتعلق بالرحلات الجوية، مثلا رحلات جوية ما بين مطار صنعاء إلى مطار إلى مطارات أخرى، نتعرف عليه نحن اليمنيين لا نسافر للسياحة، نحن اليمنيين لا نسافر للمزرعة. هذا المطار منذ نشأته بالخمسينات هو مطار إنساني، اليمني لا لا لا لا يغادر وطنه إلا مضطرا، إما لعلاج أو لعمل أو أيضا للدراسة. لذلك يعني هؤلاء حاولوا أن يضغطوا على المواطن اليمني لكي ينتزعوا ما لم يستطيعوا أن يحققوه خلال مرحلة العدوان المباشر، وكانت النتيجة اتجاه اليمن نحو خيار فرض الحصار بالحصار، وهو موجع على فكرة العزم السعودي فرض الحصار، وهذه المعادلة موجعة. يعني نحن نتحدث عن حركة نياحية في مهنة الحديدة،
0: طيب
1: حال المسمى بقوات تحت رب العدوان البحرية تقوم بتوجيه مسار السفن القادمة إلى نياع الحديدة بالقوة إلى مهنة جيبوتي، وهناك تنية قاطعة من ثلاثة إلى أربعة أشهر. في كل يوم يتم فرض غرامات تأخير على هذه السفينة، على كل سفينة واحدة، ما بين يعني من 10 إلى 20 ألف دولار، مبالغ ضخمة جدا كبيرة جدا، خاصة بما يتعلق بسفن الحاوية الكبيرة وغيرها. بمعنى تخيل بأنه أكثر من 100% إذا كان نسبة الشحنة أو كان قيمة هذه الشاحنة أو الحاوية يكلف التاجر 10,000 دولار، فعليك أن تعمل حسابك على أنه غرامات التأخير الناتجة عن العبث وتعمد السعودية لكي تضاعف معاناة اليمنيين، وأيضا يعني أقساط التأمين، هناك 3 أقساط التأمين.
0: نعم.
1: يعني تخيل نتيجة هذا العدوان يقوم التاجر اليمني بالتأمين على السفينة أولا، والتأمين على الشحنة معنى البضاعة، وتأمين أيضا حتى على مستوى الطاقم الذي يقود السفينة. هذه مضاعفات كبيرة جدا، مضاعفات النقل البحري جميعها تكبد المواطن خسارة فادحة. نحن ربما لن نشعر اليمنيين بالفارق الكبير، خاصة أن الأسعار ارتفعت منذ العام 2015 وحتى اليوم. لكن نحن ندفع أثمان باهظة من قوت أطفالنا، وندفع أثمان باهظة أيضا من اقتصادنا. تخيل على مستوى أقساط التأمين تصل إلى 2 مليار دولار سنويا، 2 مليار دولار سنويا قادرين على أن نقوم بفتح يعني عشرات المصانع في داخل اليمن،
0: صحيح،
1: وأن نقوم بتوطين عشرات من السلع والمنتجات الأساسية. لكن العدو هو يتعمد يعني ابتزازنا بالورقة الاقتصادية، ولكن اليوم تم القوات المسلحة اليمنية ترمي بالكرة إلى الملعب السعودي.
0: نعم.
1: عليه أمامه الآن خياران، إما أن يمثل كافة مصالح الشعب اليمني أو يتحمل المسؤولية الكاملة، لأنه بالأخير إذا كان هناك سفينة إلى نهر الحديدة فهناك أكثر من 63 سفينة إلى موانئ جدة، وإذا كان هناك ناقلة نفط صغيرة لا تحمل يعني إذا تجاوز حد من 30,000 طن تصل إلى موانع مثلاً رأس عيسى بين فترة وأخرى، يعني ربما تصل أحياناً شهرياً. هناك عشرات الناقلات النفطية الضخمة التي تقوم بنقل النفط الخام السعودي من ميناء.
0: طيب اسمح لي أستاذ رشيد، اسمح لي بس سنتي لهذا الجزئية ونتحدث عن تداعيات القرار اليمني، تداعيات على الاقتصاد السعودي، ولكن فقط نشبع هذا المحور، المحور الأول على مستوى تداعيات الحرب العدوانية والحصار أيضا السعودي اليهودي على الشعب اليمني خلال السنوات الماضية. يعني فقط أنت خبير اقتصادي وباحث أيضا ومطلع على كل تفاصيل المرحلة السابقة وأشكال العدوان أيضا المختلفة التي طالت المصانع وطالت، يعني تحديدا ونتحدث معكم بوصفكم باحث اقتصادي وخبير اقتصادي، تعمد العدو السعودي خلال السنوات الماضية العشر الماضية استهداف المرافق الاقتصادية اليمنية والاستهداف المصانع والمؤسسات وكل شيء، يعني دلالة ذلك وضع المجتمع حول ذلك لكي نعرف أنه تحركنا اليوم تحرك جدي وحقيقي للتخلص من هذه المظلومية.
1: يا سيد العزيز، خسائرنا كبيرة جدا وتعظمت خلال السنوات الماضية وتفاقمت أيضا خلال مرحلة اللاحق والأسن، بمعنى أن العدو عندما استهدف بلدنا قبل أن يعلن العدوان على شعبنا في صبيحة 29 من مارس، وأعلن قبل الإعلان عن العدوان العسكري أعلن الحصار، وأيضا طلب الحصار البحري والجوي. هذا الحصار البحري والجوي هو تقدم على العدوان العسكري المباشر. فتم استهداف وفقا لخارطة يعني إجرامية تعد جريمة اقتصادية بامتياز، تم استهداف كافة البنى التحتية الاقتصادية من مصانع، من مزارع، من يعني كل ما له علاقة بالحركة الإنتاجية، أكان موانع، أكان سلاسل إمداد، أكان أسواق حديثة وأسواق أيضا قديمة، كل ما له، حتى على مستوى مخازن الغذاء، مخازن الغذاء تم استهدافها بشكل متعمد أيضا في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات. نعم. تلك المخازن كانت تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.
0: نعم.
1: بمعنى خسائرنا هي تتجاوز 250 مليار دولار وفقا للمؤشرات الأولية فقط. يعني في حال ما تم ضم الخسائر غير مباشرة للصدى الوطني، هذا العدوان أدى إلى انكماش الحركة الإنتاجية في البلد.
0: نعم.
1: أدى إلى تراجع مصادر الدخل للأسرة اليمنية لأكثر من 60%، أدى إلى تراجع قدرة الدولة على خلق فرص عمل لعشرات الآلاف ومئات الآلاف من الشباب اليمني، خاصة ونحن مجتمع لا زال مجتمع فتي، معدل النمو السكاني فيه كبير، والشباب الذين يعدون في سن الإنتاج يتجاوز أيضا يتجاوزون 70-80%. ومع ذلك العدو بعد وقت إطلاق النار تعمد أن يضاعف الحصار الاقتصادي، ووجد بأنه الخيار العسكري لم يعد يعني ذات جد وخشوة، أنه كل الخيار العسكري والعدوان العسكري أصبح كبير عليه، والانكاسات أصبح كبيرة عليه، انكاسات على الاقتصاد السعودي وغيرها، فلجأ إلى الورقة الاقتصادية ليشدد الخناق على الشعب اليمني. طبعا كان بالأخير في ظل هذه الخسائر جميعا، يعني تخيل على مستوى المشتقات، على مستوى النفط اليمني خسائرنا 57 مليار دولار، على مستوى الكهرباء خسائرنا أكثر من 16 مليار دولار، على مستوى أيضا القطاع الخاص خسائرهم 47 دولار وأكثر. يعني على مستوى الفرص الضائعة في الاقتصاد الوطني التي ضاعت، عندما تحدث أنا عن فرصة ضائعة أقول قبل 10 سنوات وقبل 12 سنة منذ بدأ هذا العدوان كان لدينا خطة، هذه الخطة كنا لدينا 100,000 مولود سنويا، ونحن بحاجة إلى أكثر من مثلا من 1700 مدرسة خلال 5-6 سنوات، نحن بحاجة إلى فصول دراسية، إلى معلمين، نحن بحاجة إلى مستشفيات، نحن بحاجة إلى مراكز صحية
0: مواكبة من كل جانب. نعم.
1: هذه الخطط التنموية الحقيقية توقفت، بمعنى أن الاقتصاد اليمني تسبب خسائر يعني متراكمة وكبيرة جدا. وعلى فكرة هذه الجريمة الاقتصادية الكبرى التي تقوم بحق شعبنا وبحق اقتصادنا في وفق القانون الدولي تندل في إطار دائم الحرب الجماعية، خاصة وإن أضرارها طرف جميع سكان الجمهورية. عندما تحدث أنا عن منع وصول السفن وإعاقتها ومضاعفة أيضا الأسلحة والواردات التي يعتمد عليها اليمنيين، يعني كانت الغذاء والدواء والوقود، نحن نتحدث عن مضاعفات متراكمة لأبناء الشعب اليمني متعمدة من قبل العدوان.
0: طيب، ولذلك القرار اليمني لا غبار عليه، يعني كما يقال، على والإقدام أيضا، بل وربما نحن تأخرنا نتيجة لظروف طرأت من ضمنها إسناد غزة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. طيب أستاذ رشيد، يعني على مستوى ما كنت قد بدأت تتحدث عنه قبل أن أطرح عليكم هذا السؤال، على مستوى تداعيات الحصار بالحصار على الاقتصاد السعودي، يعني كما هو ربما معروف السعودية تعتمد بشكل كبير على موانئها المطلة على البحر الأحمر، ميناء جدة وينبع ويعني ربما موانئ أخرى، لتأمين جزء كبير من يعني صادرات أو حتى الواردات على مستوى النفط وخدمة ما يسمى مشروع رؤية 2030. يعني ما هي التقديرات الاقتصادية لحجم الأضرار التي سيلحقها الحصار اليمني على الاقتصاد السعودي، وتحديدا بصادرات النفط والقطاع اللوجستي وثقة المستثمرين الأجانب في حال أنه استمر العدو في غية وفي إجرامه، وفرضت القوات المسلحة اليمنية قرار الحظر، بل وصعدت يعني من خطوات هذا هذه المعادلة؟
1: يرتد العزيز المبيعات النفط السعودي التي تجري منذ اندلاع أزمة مضيق هرمز، هي وصلت لأكثر من 7 ملايين بالجزء يعني من النفط الخام، ويتم نقلها من عبر أنبوب شرق غرب الذي يمتد على طول 1400 كيلو من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الجنوبية. أيضا إذا يعني يتم نقل هذه الكمية الضخمة من النفط عبر أنبوب، الأنبوب هذه يصل إلى ميناء ينبع، ومن ميناء ينبع يتم تصديره الخارج بأسعار تفوق أسعار السوق السابقة.
0: نعم.
1: لأن السعودية كانت مستفيدة في أكثر من جانب. هذا الكم الكبير من النفط السعودي اليوم مغلق، بمعنى بأن خسائرهم اليومية ستفوق خسائر اليمن السنوية، وهذا ما يجب أن يدركه العدو السعودي. إذا تحدثنا عن ينبع وتحدثنا عن مصاعد منطقة باعتباره منطقة صناعية ضخمة، باعتباره يحتوي على الكبير من صنع البتروكيماويات، من صنع الأسمدة، أيضا تقوم بتصدير كمية ضخمة من الأسمدة، بدل ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق الدولية نتيجة أيضا توقف إمداد الأسمدة التي تمر عبر مضيق هرمز، وكانت تصل 16% من إجمالي الإنتاج العالمي. بمعنى بأنه السعودي اليوم يدفع خسارة مضاعفة، حتى وإن حاول أن يقامر وحاول أن يقول إنه لن يتضرر، أضراره كبيرة على مستوى يعني هناك ارتفاع ما بين 200% إلى 300% خلال الساعات الماضية منذ إعلان القوات المسلحة قرار حظر الملاحي، حظر الملاحة الإسرائيلية والسعودية ومنع مرورها من مضيق بدر المندب والبحر الأحمر. هناك ارتفاع في أقساط التأمين على السفن وصل ما بين 200% إلى 300%. هناك مخاطر كبيرة جدا لشركات الشحن الدولية أيضا، أكان العاملة في نقل النفط والغاز السعودي أو العاملة أيضا تقدم أيضا السلع والمنتجات، خاصة إن موانئ جدة تقوم باستيراد أكثر من 75% من احتياجات السعودية الأساسية، يضاف إلى أن هذه الموانئ تحولت إلى موانئ بديلة للموانئ الخليجية الواقعة على مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، وأصبحت تستقبل واردات 3 دول خليجية أخرى هي قطر والبحرين والكويت، ويتم نقل هذه الشحنات للتصل إلى موانئ جدة عبر أكثر من 17,000 شاحنة يومياً، يتم نقلها برا عبر المنافذ البرية التي تربط السعودية بتلك الدول.
0: نعم.
1: بمعنى هذا الإحكام السيطرة من قبل القوات المسلحة اليمنية يضع السعودية أمام خيارين. هذا الخيارين إما أن تستجيب لمطالب شعبنا، وعلى فكرة إذا نظرنا إلى أبعاد الداعيات، أي تصعيد عسكري سعودي وأيضا سيقابله تصعيد آخر أقوى، وربما سيكون التصعيد قد يتم ضرب الأهداف الاستراتيجية حساسة يعني في العمق السعودي، فنرى بأنه أن يتم تنفيذ مطالب الشعب اليمني بشكل كلي ستكون أقل كلفة من أي محاولة أو أي مقامرة أو أي عدوان يقوم بارتكاب العدو السعودي، لأنه بالأخير موانئه سوف تغلق.
0: نعم.
1: ومنشآته النفطية سوف تضرب، وبنك الأهداف اليمني غني في العمق السعودي بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: وقدرتنا العسكرية أصبحت كبيرة، وأيضا تمتلك مشروعية حق الردع والردع لهذا العدو الذي يتنكر، تخيل يتنكر حتى اللحظة يتنكر، وكأنه يقول اليمنيين نحن لم نرتكب أي عدوان ضدكم، نحن لم نهاجمكم منذ مطلع العام 2015، نحن لم نحاصركم، نحن لم نمنع عنكم دخول الغذاء والوقود والدواء، نحن لم نرتكب جرائم حق الإنسانية بحق هذا الشعب، نحن لم نقتل 241,000 نسمة من اليمنيين، هكذا يقول ليس لنا علاقة. يعني هذا العدو لا يمكن التعامل معه إلا بالقوة، وسيدفع كافة عنق شعبنا وسيدفع التعويضات اللازمة للأضرار الاقتصادية أكان مباشرة وغير مباشرة، والاستيقاظ 250 مليار دولار وأكثر من هذا الرقم. ولا حل مع هذا العدو، خاصة أنه تهرب من تبديل استحقاقات السلام، معطلة راوغة طبعا استخدم نفوذه الدبلوماسي مع كثير من دول العالم لكي يضر أيضا مرحلة السلام ومسار السلام. بالأخير وصل اليمنيين لأن يعني طرد معادلة الحصار بالحصار
0: هي الحل الوحيد
1: الوحيد الذي يمكن التعامل معه مع هذا العدو.
0: نعم أستاذ رشيد، يعني بالنظر إلى العملية السابقة خلال السنوات الماضية، وأنا هنا أعني الضربات اليمنية التي استهدفت المنشآت النفط السعودية، وأثبتت تلك الهجمات يعني مدى حساسية الأسواق العالمية لأي اضطراب في الإمدادات القادمة من السعودية. يعني وأسألكم هنا، كيف يمكن لمعادلة الحصار معادلة الحصار اليمني أو معادلة الحصار بالحصار اليمنية، كيف يمكن لهذه المعادلة أن بتزيد المخاطر على الملاحة السعودية وبالتالي ضغط على السعودية اقتصاديا وسياسيا؟ وفي هذا الإطار، هل يعني ربما تتوقعوا أن هناك ضغوط دولية ستمارس على السعودية لإجبارها على إنهاء حصارها على اليمن تجنبا لأي يعني كارثة طاقة عالمية قد تحدث نتيجة الحصار اليمني؟
1: أولا، عائدة السعودية بمبيعات النفط السعودية اليومية هي تغذي الاقتصاد السعودي بشكل كبير، وتعد أحد أهم المواد الرئيسية للمواد الميدانية العامة السعودية، بمعنى هي تغذي قرابة ما بين 80-85% وتعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، بمعنى منه مقاومة السعودية وتنكرها لليمن واليمنيين وتهربها من تمديد استحقاقات السلام الحقيقية التي هي مطالب مستحقة ومشروعة للشعب اليمني، وسيدفع الكثير. أولا، يتسبب بإشعال أسعار النفط على المستوى الدولي، كان هناك ارتفاع يوم أمس بنسبة 4%، لكن مع ذلك التوقعات ترجح أن تتجاوز سعر برميل النفط الخام أكثر من 100%، خاصة أنه لديك 7% من إجباري الإنتاج العالمي توقف نتيجة الحصار اليمني، وهو الإسهام السعودية الذي كان يغذي الأقصر آسيا خلال الفترة الماضية. وفي ظل أيضا أثر هذا الحصار تضاعف بشكل أكبر في ظل إغلاق مضيق هرمز، مع أن أصبح ورقة الضغط الحصار البحري على العدو السعودي أصبح ذات ثقل كبير وذات أثر كبير وذات أيضا خسائره ستكون مضاعفة على السعودي. لذلك على السعودي أن يدرك أن اليمنيين لن يتركوا حقهم، وأن اليمنيين جرائمهم بحق الشعب اليمني كان مباشرة وغير مباشرة، كان عسكرية والاقتصادية، لا تسقط بالتقادم. يعني لا يحاول أن يقول بأن ربما أن يتخلى أن يخرج من هذا العدوان يعني دون ثمن، بل اليمنيين سيستعيدون حقوقهم وينتزعون ثرواتهم ويرجعون هذا العدوان أيضا بمهاجرة كل المصالح السعودية الاستراتيجية كان نفطية وغير نفطية.
0: نعم. طيب اليوم ونحن نتابع ونطالع يعني الأخبار وتداعيات الحصار اليمني، مصدر في وزارة الدفاع في صنعاء صرح بعودة 6 سفن خلال 24 ساعة الماضية بعد تحذير القوات المسلحة اليمنية وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. يعني هل نستطيع القول عمليا أنه قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي آتت ثمارها وهناك نتائج، ومن ضمنها تراجع ناقلات النفط السعودية، ويعني رأت بعد التحذيرات اليمنية صعوبة المرور عبر البحر الأحمر؟
1: أولا، سبب القرار بحالة إقبال كبيرة في سلاسل الإمداد القادمة والصادرة من قبل إلى الموانئ السعودية وقع البحر الأحمر. الشيء الثاني والمهم بأنه هذا القرار جاء في مرحلة مصرية والعدو لم يكن يتوقع أن يتم خنق الاقتصاد السعودي بهذا الشكل. لذلك اليوم تحدث عن 6 ناقلات نفطية منعت من المرور عبر المضيق باب المندب، وأيضا هناك سفن كانت تحاول أن تجيها من دنبا عبر قناة السويس جنوبا، لكن أيضا أعيدت، بمعنى بأنه الحصار اليمني المفروض على السعودية لا يتحدث في السواحل اليمنية فقط، بل في البحر الأحمر، وربما قد يصل استهداف أي سفينة تحاول كسر الحصار اليمني إلى أبعد أو إلى أكثر من 1000 ميل أكان حتى، وإن كانت فيما بعد خليج العقبة ربما قد يتم استهدافها، بمعنى بانه الحصار اليمني هو حصار محكم سيمتد من جنوب البحر الاحمر الى ايضا خليج عدن، وقد يمتد الى البحر العربي خلال يعني مراحل التسعين القادمه. بمعنى على السعوديه ان تدرك بان لن تستطيع، ان هناك رسائل من كلمه الشؤون الانسانيه قدمت يعني ملكة التنسيق الشؤون الانسانيه وجه رسائل لكافه شركات الملاحه الدوليه بعدم الابحار وحذر من مخاطر الابحار في يعني باتجاه الموانئ السعوديه، واعتبرها واعتبره تصريف يعني ابحار ذات عالي المخاطر، وقال بانه اي محاوله للخروج او محاوله لمخالفه قرار تنفيذ قرار القوات المسلحه اليمنيه سيتم ايضا السيطره على السفن.
0: نعم.
1: مع نحن قادمون على مرحله اغراق وعلى مرحله احراق وعلى مرحله السداد ايضا لهذه السفن، وكلما تم ضرب سفينه سعوديه او ناقصه سفينه سعوديه اكان قادمه الى الموانئ السعوديه او خارجه من هذه الموانئ سوف تزداد خساره السعوديه وسوف تتبع اقدار التامين بشكل اكبر وسوف تكون الاثمان غاليه جدا.
0: وكما يبدو القرار اليمني يعني ماضي في تنفيذه على ارض الواقع، وكما تفضلتم ايضا استاذ رشيد يعني ربما هناك وفق ما تشير يعني بعض المعطيات الى ان القرار اليمني سيتسع خلال الفترات الماضيه شيئا فشيئا الى ان يكتمل ويجبر العدو السعودي على وقف عدوانه. شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به وعلى وقتكم ايضا معنا في هذه الفتره. لكم التحيه استاذ رشيد الحداد، وانت الباحث والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا،
0: في امان الله.

فما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: طلعني على هو ولا شكل من الزامن أنا من عندي. طيب مستمعينا الكرام، الحديث حول الحصار السعودي والعدوان السعودي وما تسبب به من كوارث واسعة ولا يمكن أن تنسى ولا يمكن أن تسقط بالتقادم. أكد اليوم متحدث وزارة الصحة الدكتور أنيس منصور أو أنيس الأصبح عفوا، أكد وقال أن الحصار أو استمرار الحصار على مطار صنعاء أدى إلى كارثة إنسانية حقيقية بحق أكثر أو بحق آلاف المرضى، وكشف عن رقم كبير، كشف عن أكثر من 140 ألف من مرضى السرطان مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي. دكتور أنيس الأصبحي تحدث اليوم في مداخلة لقناة المسيرة، قال إن أكثر من 40 ألف من مرضى الثلاسيميا وأمراض الانحلال الدموي الوراثي مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي، لافتا إلى أن 8000 من مرضى الغسيل الكلوي يواجهون الموت نتيجة عدم دخول الأدوية عبر المطار. والحصار تسبب كما قال بوفاة نحو 60000 مريض كانوا بحاجة إلى السفر للعلاج خارج اليمن، فيما تسبب العدوان والحصار في معاناة 3.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد والوخيم، مبينا أن أكثر من 120 ألف مريض بحاجة ماسة إلى السفر للعلاج في الخارج. نستمع إلى هذا التقرير الذي يرصد تداعيات الحصار السعودي على القطاع الصحي والإنساني في اليمن، نتابع.
1: الحصار السعودي على اليمن منذ 12 عاما لا يزال يلقي بظلاله الكارثية على القطاع الصحي والإنساني في اليمن، حارما الآلاف من المرضى من أبسط حقوقهم الإنسانية وهو الحق في العلاج، حيث يتعرضون للموت البطيء في ظل استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي.
2: لأنه موضوع إغلاق مطار صنعاء الدولي خلال سنوات العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على بلادنا قد خلف آثارا كارثية نتيجة لحرمان المرضى ذوي الحالة المرضية المستعصى على أجهزة داخل اليمن، والتي كانت في أمس الحاجة للعلاج خارج الوطن، ومنها نسبة كبيرة جدا غير قادرة صحيا على السفر برا إلى مطار عدن أو سيون، حيث جازف البعض في هذه الحالات بالسفر برا لغرض الوصول إلى أحد المطارين، وللأسف لقوا حتفهم في طريقهم إلى تلك المطارات. أما بقية الحالات فالكثير منها انتظر في طابور الموت على أمل أن يتم فتح مطار صنعاء السفر والعلاج خارج مطار صنعاء، وظل هذا أمل غير قابل للتحقيق حتى هذه اللحظة.
1: في هذا السياق يكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالأرقام والإحصائيات التداعيات الكارثية التي تعرض لها القطاع الصحي والإنساني بسبب الحصار على مطار صنعاء الدولي.
3: الآثار الصحية المباشرة لإغلاق مطار صنعاء أدى إلى حرمان أكثر من 250 ألف من المرضى بحقهم في العلاج في الخارج. هناك أكثر من 120 ألف من مرضى السرطان مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي. هناك أكثر من 40 ألف من مرضى الثلاسيميا وأمراض الانحلال الدم الوراثي مهددون بالوفاة. هناك أكثر من 8000 من مرضى الغسيل الكلوي وأيضا يواجهون خطر الموت. هناك أكثر من 3.6 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. أدى إلى توقف أكثر من 1329 صنف دوائي، أكثر من 60% من تراجع السوق الدوائي نتيجة عدم دخول الأدوية وأيضا المستلزمات الصناعات الدوائية.
1: آلاف المرضى اليمنيين فقدوا حياتهم بسبب الحصار، وآخرون تحت الانتظار على أمل رفع الحصار وإنهاء المعاناة.
2: متوسط 60-70 ألف حالة تعرضت للوفاة المبكرة بسبب عدم حصولها على العلاج المناسب في الوقت المناسب بسبب إغلاق المطار. لا تزال عشرات آلاف الحالات المستعصى على جهة في اليمن تحت الانتظار وتحت صدمة الموت البطيء.
4: بالنسبة هذا يعني الآن داورا في العين بسبب يعني مضاعفة الحالة كانت تحتاج إلى علاج في الخارج، يعني بسبب إغلاق المطارات هذه تضاعفت الحالة وانتشر الورم. فاصلها في انتقل في العين الثانية يطلع في الرأس في المفاصل إذا أرجلها.
1: إذن مع استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي تزداد معاناة المرضى يوما بعد آخر، وفي ظل هذا الواقع المؤلم لا بد من رفع الحصار وفتح المطار دون قيد أو شرط، باعتبار ذلك حقا إنسانيا لا تمنعه قيود ولا تعرقله شروط لإنهاء معاناة طال أمدها ولا تحتمل مزيدا من الانتظار. من المركز الوطني للأورام بالعاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: نعم، تحية للزميل إسماعيل المضواحي، وهو يعني في الأيام الأولى من ظهوره في قناة المسيرة، نبارك له هذا الظهور، وخرج بهذا التقرير الذي استمعنا إليه الذي رصد تداعيات الحصار السعودي على القطاع الصحي والإنساني في اليمن، وكل المؤشرات وكل الدلائل والقرائن تؤكد وتثبت بما لا يدع مجال للشك مشروعية القرار اليمني الذي اتخذ بقيادة السيد القائد وبتنفيذ القوات المسلحة اليمنية وبتأييد ومباركة من الشعب اليمني. لا تراجع عن هذا القرار المشروع والقرار التاريخي، لا تراجع عنه مطلقا حتى يتوقف العدوان والحصار على اليمن بشكل كلي.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيل، سنقاتله بسبيل. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: وفي سياق تداعيات الحصار والعدوان السعودي على اليمن، قبل قليل كان هناك أيضا تصريح جديد لمتحدث وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي، حيث قال سجلت وزارة الصحة 15 مليون و100 ألف حالة اشتباه بأمراض وبائية جديدة خلال عامي 2024 و2026، مع تسجيل 1861 وفاة مرتبطة بها في ظل استمرار حصار تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وختم تغريدته أو منشوره بالقول لن ننجو من تلك الأوبئة إلا بكسر الحصار، وفي إشارة إلى الحصار السعودي الذي لا زال على اليمن يفرض. هناك أيضا مستمعينا تداعيات أخرى كثيرة كارثية، لا يعني على مستوى يعني أنا هنا أتحدث إليكم وأنا أريد أن أسمعكم صوت لمجموعة طالبات في المدرسة في الصفوف الابتدائية جراء القصف السعودي الذي كان يستهدف المدنيين والأطفال والنساء على مرأة ومسمع وفي وضح النهار وآخر الليل وأول الليل والفجر والمغرب وبالعشاء في كل الأوقات. تحملوا معي هذه الأصوات، معليش يعني
1: إرهاب الأطفال في مدارسهم ومنازلهم.
0: طبعا المشاهد تظهر حقيقة، أن الصوت ربما لا يظهر الصورة كما يجب، لكن الصورة أيضا تنقل جانب من هذه المعاناة، كيف روع الأطفال وكيف استهدف الأطفال. ولا ننسى ونحن نتحدث عن الطفولة مطلقا لا يمكن أن ننسى جريمة العدوان السعودي بحق أطفال ضحيان، وأيضا ونحن نتحدث عن الطفولة لا يمكن أن ننسى جريمة استهداف العدو الأمريكي مدرسة في إيران في أول أيام عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران. فهذه هي طبيعة الأهداف للعدو السعودي والعدو الأمريكي. نتابع الاستماع إلى التقرير الذي يظهر تعمد العدو السعودي استهداف المدارس المكتظة بالأطفال في اليمن.
2: صباحا عاديا في بني معصار بنهم قبل أن يحضر طيران العدوان الأمريكي السعودي مبكرا إلى هنا، تاركا دخان قارته وتاركا الطفلة إشراق وهي لم تذق بعد إفطارها الذي كانت تشتريه من بوفية مدرستها.

0: كم نتذكر وكم نستعرض الارشيف ملان، اليد السعودية ملطخة بل مغموسة بالدم اليمني. لم يستثني آل سعود لا صغار ولا كبار، لا نساء ولا أطفال، وكما أشرنا بل حتى الحيوانات، حتى الدجاج والأغنام والحمير قصفوها وذبحوها، والخيول أيضا. معاناة الإنسان اليمني الذي يصاب بقنابل وصواريخ آل سعود لا تقتصر على الإصابة المباشرة بالصواريخ والمتفجرات، كان الكثير من المصابين والجرحى لا سيما الأطفال عندما يحاول أو يقرر أهلهم وذويهم أن يعالجوهم أن يداووهم، فإذا بهم يكتووا بنار الحصار حيث لا دواء ولا إمكانات طبية كافية في الداخل، فيقرر البعض أن يسافر بطفله أو طفلته، وإذا به يفاجأ أن السعودي قد قطع الطريق وحال بينه وبين إمكانية أن يعالج ابنه أو ابنته في الخارج، لأن المطار مغلق من قبل الأشقاء في وجه أصحاب الأرض والوطن المحاصرين المجوعين بلا ذنب ارتكبوه سوى طموح للحياة الكريمة في بلد مستقل كما بقية شعوب وبلدان العالم.
1: طيب، بالفعل كما قال الأستاذ حميد رزق، الأرشيف ملان، أرشيف الجرائم النظام السعودي الملطخة بالدماء في اليمن. وعاد واحد يجي هبل بنهبل يقول لنا ما فيش داعي لهذا الحصار، أو يعني أنتوا بتتخذوا قرارات مجنونة أو متهورة، أو قد يكون هناك حلول دبلوماسية أو سياسية. بعد كل هذا، بعد أن ترك المجال أمام كل ما يمكن أن يعني من شأنه أن يحرك المياه الراكدة كما يقال، لكن كلها فشلت، لا حلول دبلوماسية ولا سياسية ولا استعطاف ولا رجاء ولا تحذير ولا وعيد ولا نصائح ولا كل ما نفع. ما هو الحاجة الوحيدة اللي قاعد تنفع؟ الحاجة الوحيدة اللي تنفع هي لغة القوة ومعادلة العين بالعين والسن بالسن ومعادلة الحصار بالحصار. اسمحوا لي نستقبل اتصالات مستمعينا لمن يريد المشاركة معنا 772-882-088. ومعنا الشيخ صالح الجيد، حياكم الله.
2: حياكم يا أخ أحمد، مساكم الله بالخير، مساء النصر عليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين.
1: أهلا وسهلا بك، مساء النصر والخير عليك وعلى الجميع.
2: نقول سلم نفسك يا سعودي، أنت معاصر اليوم، السعودي معاصر، حاضرنا وبقي بعدنا يا سيدي من قبل يعني مئو حوالي 7 سنين أو 10 سنين، من عندنا مقتبط بريطانيا الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، ودقوا علينا 3100 حاج، ومن تلك الأيام إلى هذا اليوم وهو يا سيدي بعد اليمن كأن إحنا خرجنا عبرج له، وإحنا أسياده وأسياد غيره في المنطقة، الذي ليست ينتمي إلى اليمن فليس عربي مثلما قال السيد حسن نصر الله سلام الله عليه عند معي أخ أحمد.
1: أكيد معك، كمل.
2: الحمد لله رب العالمين. السيد الجائد يعني يوم الخميس ما في الفاية، ويوم الجمعة خرج الشعب اليمني عن بطرة أبيه، ويوم أمس والحمد لله رب العالمين سمعنا البيان الذي إفرز صدورنا والذي ريح الشعب اليمني وكل الشعوب العربية الذي تتضررت من هذه المملكة الداعشية، وبيان يا سيدي في أتم الجاهزية وعين الطيار، لأنه بالنسبة للسعودية يعني عندها غرور وعندهم كبرياء أنهم من يحاصرهم. من الذي كان دايركم كان يقول له من أول ضرب لهم وضرب له أمريكا وضرب له إسرائيل؟
1: نعم.
2: وهذا قوة طيار وبمعية طيار وبأنفة السيد الجائد،
1: الحمد لله،
2: لأن إحنا أهل مظلومية، معاشاتنا في بطن اليهودي ابن اليهودي محمد بن سلمان.
1: نعم.
2: ويا سيدي مخزن في البنك الأهلي السعودي، لا نعرف العليمي ولا نعرف غيره، احنا نعرف محمد بن سلمان ولا مطالبه ولا حتى تظاهر الا بالبرد الصوتي والطيران والسيارة والحصار، وحتى يا سيدي يرضخ بين اليهودي ويجف الضرع الذي بيدر على يعني طرم وعلى الغرب، واحنا اولاده
1: باذن الله الخير والنصر ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، في امان الله.
3: خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكلم، خلينا نتكل

0: استقبل أيضا هذه المكالمة. مرحبا، أهلا وسهلا. راحت المكالمة. طيب، عادل كان شيء يكمل الزامل، أيه يعني كان منسجم مع الزامل. طيب استقبل اتصال ثاني، قد إحنا بالفاصل يعني. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخير. يا مرحبا. السباعي تفضل.
1: معك من السباعي.
0: تفضل
1: يا أخي. نقول العيال سعود كفاكم عبر ساحة اليمن. الآن وصلت إلى الوفاة، إلى ما قالها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بداية العدوى، ولكن ما صررنا هذا الثمان السنين إلى أن نصل إلى هذا الكلام وإلى هذه الأبساعف إلا ليعلم القاسي والدالي ويعلم المرتد دقة العدوى أن السيد هذا عبد الملك بدر الدين الحوثي يعلم ما يريدون هم الشعب اليمني، ما أرادوا أنه أصر إلى كل الحروب التي قد مرت من الجو والبر والبحر إلى أن حزموا في كل الحروب إلى أن وصلوا إلى الحرب الاقتصادية. ونقول لهم نحن نواجهكم بأي حد تشنوا عليهم، لأن نحن فهمنا قوتكم. فنقول لهم كفاكم عبر، فلن تفيدكم مرتزقتكم، وإنما ستشفون قلوب أمريكا عندما تجمروا بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك.
1: وجميع التطبيق والسيد القاعد حفظ الله وجميع القاعدين وزامل حفظ الصحر.
0: إن شاء الله نسمع زامل. شكرا في أمل. طيب، على مستوى الحصار السعودي أو الحصار على الملاحة السعودية بالأصح، على الملاحة البحرية التابعة للعدو السعودي، تحدث خبير ومحلل اقتصادي أن ذلك سيكبد العدو السعودي خسائر تعادل ميزانية اليمن لثلاثين عام. طبعا من هو الذي أجبر إلى أن يكون في هذا المستوى وفي هذا الموقف؟ العدو السعودي، والذي بيصدقوا له أو اللي بيصدق له الأمريكي. يفرض قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، أو يفرض تحديات اقتصادية متصاعدة مع توقعات بتأثيرات واسعة على حركة التجارة وعلى سلاسل الإمداد وتدفقات الصادرات النفطية وغير النفطية. تتصاعد أيضا تحذيرات من أن يؤثر القرار على إيرادات الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية السعودية، فضلا عن زيادة كلفة النقل والتأمين البحري. يرى الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي أن تداعيات القرار سيمتد إلى المصالح الاقتصادية الأمريكية المرتبطة بالنفط السعودي وحركة التجارة الإقليمية، لافتا إلى أن استمرار تفعيل قرار الحظر يترتب عليه خسائر استراتيجية كبيرة على الاقتصاد السعودي، وقد يفرض تحولات واسعة في معادلات التجارة والطاقة في المنطقة. أشار أيضا إلى أن الاقتصاد السعودي يعتمد بنسبة تتجاوز 90% على عائدات النفط باعتباره اقتصادا ريعيا، مشيرا إلى أن المئات من مليارات الدولارات التي يجنيها النظام السعودي لا تنعكس على مستوى معيشة الشعب الذي لا يستفيد سوى من الموازنة العامة التي تعاني من عجز، بينما يتم استثمار الفوائض المالية إضافة إلى الإيرادات النفطية غير المعلنة في أذون الخزانة والسندات الأمريكية وفقا لتقارير الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك استثمارات صندوق الثروة السيادي السعودي. ويوضح أن تأثير الاقتصاد السعودي سيؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد الأمريكي، نظرا لاعتماد القوة الاقتصادية لأمريكا على منظومة البترودولار، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط. وأضاف أن كيان العدو الصهيوني بعد تعطيل الملاحة المرتبطة به في البحر الأحمر كان يعتمد على ما وصفه بالشريان السعودي المتمثل في الموازنة أو في المتمثل في الموانئ السعودية والجسر البري وشركات الشحن، مشيرا إلى شركة بحري السعودية واجهت أزمة في ميناء جنوة الإيطالي على خلفية نقل أسلحة إلى الكيان الصهيوني، وانتهى الأمر بمنعها من مغادرة الميناء. وتطرق أيضا الخبير الاقتصادي الجعدبي إلى آثار الاقتصاد السعودي أو آثار الحصار السعودي على اليمن طيلة الـ 12 سنة الماضية، مؤكدا أن من أبرز النتائج السلبية ما يلي، نذكرها بشكل سريع ومتسلسل. هذه طبعا آثار الحصار السعودي على اليمن طيلة 12 سنة مضت، وأبرز هذه النتائج السلبية منها نهب إيرادات النفط والغاز، وكذلك منع دفع المرتبات لأبناء الشعب اليمني، إذ بلغت قيمة النفط والغاز المنهوب حوالي 57 مليار دولار، وكان يتم توريده إلى البنك الأهلي السعودي، وهذه كانت كافية لدفع رواتب الشعب اليمني لأكثر من 28 سنة. امتد الحصار إلى الموانئ اليمنية، وتسبب في رفع أجور الشحن والنقل والتأمين، وكذلك احتجاز السفن، بالذات سفن المشتقات النفطية، ووصلت غرامات التأخير إلى عشرات الملايين من الدولارات في العام الواحد. امتد الحصار إلى المطارات، وتسبب في حرمان 250 ألف مريض من السفر إلى الخارج، وأغلبهم من أمراض القلب والسرطان، وممن يحتاجون إلى غسيل الكلى أو عمليات جراحية. تسبب الحصار في منع دخول الأدوية وكذلك المواد اللازمة لتصنيع الدواء. تم تدمير 15 ألف منشأة غذائية ما بين مخزن ومستودع غذائي ومصنع ومعامل إنتاجية، وكذلك أكثر من 20 ألف مزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني. تم تدمير عشرات الآلاف من الطرق والجسور والمباني والمنشآت الحكومية ومحطات الكهرباء ومحطات الاتصالات وغيرها من المنشآت الحيوية والبنية التحتية. ويؤكد الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي أن قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ستكون له تبعات على المملكة، منها ما يأتي: سيتوقف 350 مليون طن سنويا من البضائع التي تدخل إلى الموانئ السعودية، وهي تعادل 20 ضعف ما تحصل أو ما تدخل إليه فاتورة الاستيراد. ستتأثر فاتورة الصادرات من النفط الخام وكذلك المشتقات النفطية السعودية، حيث تبلغ فاتورة الصادرات النفطية من النفط الخام السعودي حوالي 2 مليار و400 مليون برميل في العام الواحد من النفط الخام، إضافة إلى قرابة 600 مليون برميل من المشتقات النفطية. أيضا تداعيات الحصار اليمني على الملاحة السعودية: يتوقف يعني إضافة إلى ما ذكر سابقا من نتائج قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ومن تبعات ذلك على اقتصاد السعودية، سيتأثر ما يقارب 11 ميناء سعودي، من أبرزها ميناء التنورة الذي يصدر النفط من الخليج عبر مضيق هرمز، وميناء ينبع الذي يصدر النفط عبر البحر الأحمر، وكميات كبيرة من النفط ستخرج أو تخرج من السعودية باتجاه يعني التي ستذهب إلى الصين وإلى الهند عبر ميناء الخليج والمحيط الهندي، توقف هذه الموانئ سيؤثر على الاقتصاد السعودي الذي يعاني من عجز ويعاني من ارتفاع في الدين الحكومي الذي تعدى قرابة 450 مليار دولار.

0: 7728882088. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: السلام عليك يا احمد.
0: اهلا وسهلا حياكم الله.
1: معكم معنا شيخ.
0: اهلا وسهلا تفضل.
1: اولا نقول قال الله سبحانه وتعالى فاذا عزمت فتوكل على الله.
0: نعم.
1: كل حرص وكلنا على الله في اتخاذ اول خطوه وذلك قرض حصار على الملاحه السعوديه يعني البحريه السعوديه للعدو السعودي مجرم وذلك مقابل الحصار وان لم يتخذ هذا العدو بعد الخطوه ويناجح حسابه سيتخذ المزيد من الخطوات التصعيديه لتصل الى حد كامل وهذا ما نتمناه. وانا متاكد ان هذا العدو خسيس مكبر مغرور وبعد 12 عام من الحزبان الظالم وبعد 4 أعوام وتمطر التصعيد وهذا اليوم لا زال هذا العدو في طغيانه ولن يستاذ الا عدوك والغوره مصرون على ابداع اليمن تحت الهيمنه والوصايا متجاهلا لكل معاني شعبنا ومطالبه ولكل ما قدمه للسيد القائد يحفظ الله من الاصلاح وتحذير هذا العدو عسى ان يعود الى صوابه. يعني جراح شعبنا عميق وتاريخ كبير من هذا العدو وهذا الوقت الذي ظل شعب اليمن ينتظر طويلا وهو ينتقع من كسر كسر الشيطان وبكل قوه حتى يعرف ابو حجاء من هو اليمني.
0: نعم.
1: ويفقد عن التدخل في شؤون اليمن. ما فيها ايجاء لجنة الخاصة الملعونة التي تغذي اللي تعملها تغريات بطولة المرتزقة وإلى الأبد وظن النصر إلا من عند الله والحاجة بدو المتقين فلا دائماً هجوم هجوم وتحياتنا يا أستاذ أحمد والجميع طاقم من الإذاعة.
0: شكرا لك تحية لك أيضا ونسمع إن شاء الله الزامل هجوم هجوم تقدم. شكرا لك. في أمان الله. طيب عاد البعض طبعا بيتحدث وإحنا بنتكلم عن عن هذا القرار وعن هذه المعادلة الجديدة أنه على أساس أنه ما هو وهذا طبعا الكلام مضحك وغبي أيضا في نفس الوقت ومن الفاضح توضيح الواضح يعني النظام السعودي يقدم نفسه على أنه وسيط وعلى أنه لم يعلن العدوان على اليمن وعلى أنه لا يحاصر اليمن وعلى أن ما تسمى بالحكومة اليمنية التي يرأسها على أساس المدعو العليمي المرتزق هي من تتحكم وهي من تصدر وهي من تقرر. يا خبر عيب عدل الجنان اشتي عقل كما يقال يعني بالمعقول جبروا بشوية عقل يعني بشوية احترموا أنفسكم يعني احترموا أنفسكم. العدو السعودي أعلن من واشنطن وعلى لسان الجبير وحينما كان وزير الخارجية وكل الطلعات والجوية والكذا السعودية والسعودية والسعودية الكلام هذا معروف يعني على من بيكتبوا عيب عيب. عموما هذا اسمع عبد الرحمن الراشد عاد اسمعه بعد قليل هو مدير عام سابق للقناة العربية وهو يعتبر أحد مستشاري القصر الملكي يتحدث في نهاية يناير الماضي أن الحصار على اليمن أصبح شاملا وأكثر من أي وقت مضى. واسمعوه يعني هو أحد مستشاري القصر الملكي السعودي يتحدث عن أن في الفترة الأخيرة أصبح الحصار على اليمن يعني أصبح شاملا وأكثر من أي وقت مضى يعني 23 ثانية فقط اسمعوا
2: تماما. وفي الحديدة أصبح ضعيف جدا الحصار لأول مرة ترى على فكرة من حرب رغم كل اللي كان يقال سابقا والعقوبات الاقتصادية لأول مرة يطبق بشكل كامل ضد الحوثي. أنا شفت مجموعة يمنيين مختصين في هذا الموضوع ويقول لك أنه خلال تقريبا الأربع أشهر الماضية في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
0: طيب هذا اعتراف منهم واضح حصار سعودي وخطوات سعودية وعدوان سعودي وخطوات سعودية كلها ويجي يقولوا الآن حينما قررنا أن, أن, أن نكسر هذا الحصار قالوا ما لنا دخل. عيب يا خبره واجهوا للما مسرع أنتوا على حق وضحوا وبينوا هذا إذا أنتم لديكم يعني مبرر وشرعية كما كنت تزعمون وكما تتحدثون. أما موضوع المرتزقة وما مرتزقة نحن لن نضيع وقتكم مستمعين الأعزاء ولن نضيع وقتنا ولن نتحدث والله لا يستحقوا حتى أن نفرد لهم مساحة من وقتنا هذا الثمين ونتحدث عن خطواتهم وعن مش عارف إيش كل خطوة تتخذ فقط احنا سننظر إلى الخطوات السعودية من هذا الزاوية فقط كل خطوة يتخذها في الداخل إنما هي بتوجيه مباشر من السعودي نقطة انتهى الموضوع. لا قرار سيادي هكذا ومن نفوسهم ومن عقلهم ومن من ذاتهم بالفعل أنهم قرروا. يعني سننظر إلى الخطوات الداخلية، ننظر إلى التحركات الداخلية على أنها إذا كانت موجودة على أنها تحركات سعودية، وبالتالي إما نتعامل معها على أنها سعودية وعدو سعودي ونستهدفها، أو في المسار الآخر أيضا نعمل على استهداف الرأس الأفعى رأسا، النظام السعودي رأسا، المنشآت السعودية رأسا، لأنه إذا استهدف الرأس بقية الفروع ستموت ولن يصلها يعني لن تصلها، ستصلها القرارات والتوجيهات بأن توقفوا. وتذكروا حينما صعد العدو السعودي موضوع الإجراءات الاقتصادية ونقل البنك ومش عارف ايش البنوك وكذا، مجموعة من الحصار الاقتصادي، حينها الشعب السيد القائد يحفظه الله خرج بكلمة كانت واضحة المعالم وانفعل فيها، وتحدث بتحذير قوي للسعودية، والشعب اليمني خرج مفوضا للسيد القائد في ذلك اليوم كما أذكر. وحينها يعني حتى من ضمنهم خطوات كثيرة كان يروجوا لما موضوع المعبقي وانت يا معبقنا وبعقنا وبعقق يعني حينما كانوا يشتوا يعني في المجال الاقتصادي وما إلى ذلك في هذه النقطة. وبعدها خرج لهم السيد القائد وتحدث في ذلك البيان أو في ذلك الخطاب، والشعب اليمني خرج إلى الساحات أيد وبارك الخطوات وحذر العدو السعودي. لاحظوا، حذر من؟ العدو السعودي، ما حذروا للمعبقي ولا البعبقي ولا العليمي، كل المرتزق هذا ما لم نلتفت إليهم. وبعدها بالفعل توقفت كل تلك الإجراءات. من المتحكم؟ السعودي بالدرجة الأساسية. في ذلك اليوم نحن لن نوجه بنادقنا وصواريخنا وطائراتنا وهي موجهة وهي مرصودة ومحددة إلا في البنك السعودي، في البنوك السعودية والموانئ والمطارات السعودية والمواقع الحساسة السعودية. وحصلت مسرحية مدعاة للضحك أمانة. يعني حينما استهدف العدو السعودي مطار صنعاء، العدو السعودي حينما استهدف مطار صنعاء بأربع غارات، حينما جاء الوفد وبعدين حط في مطار الحديدة، تخيلوا ما فعلوا. يعني على أساس هؤلاءكم الأذكياء ما فعلوا، ساروا يخلوا مطار عدن على أساس أنه يعني في إشارة أن احنا نستهدف مطار عدن بدلا عن استهداف مطار صنعاء. يعني عيب عليكم، احنا نعرف الأصول ونعرف أنه المطار عدن هو يعني مكانه مطار يمني ذات سيادة يمنية، ونحن من ندافع أيضا عليه، حتى مطار عدن الخاضع تحت سيطرة المرتزقة، مسرحية أنهم يخلوه أنه على أساس إحنا نستهدفه، على من لن تنطلي هذه الألعاب وهذه الفضائح إلا على عقولكم العفنة، على من بضحكوا. بعدها إحنا مباشرة استهدفنا مطار أبها رأسا، ونتوعد باستهداف مطار الرياض مقابل مطار صنعاء، ونتوعد باستهداف كل المطارات والموانئ السعودية. لم يظهر في بيانات القوات المسلحة ولا في التصريحات ولا في موضوع المرتزقة والمرتزقة، لن نعطي لهم بال، ولا احنا نعرفهم جرد مرتزقة. اللجنة الخاصة السعودية هي من تتحكم، وهي من تعطي الأوامر، وهي من ترسم البيانات وتعطي توجيهات والمحددات لقادة الصف الأول ما يسموا نفسهم شرعية، تعطى لهم التعليمات ومن ثم هم يقومون بعملية نسخها ورصقها. تخيلوا، وأمس اسمه ياسر اليافعي واحد كتب منشور، طبعا حد القيادات الجنوبية وناشط سياسي جنوبي، وتكلم في منشور قريته وسخر في هذا المنشور من ما يسموا نفسهم قيادة الصف الأول فيما يتسمى شرعية. قال تقدير، استحوا خجلوا شوية، يقصد العليمي وغيره، قال يخجلوا شوية لما توصلكم، هكذا قالها صراحة، يعني فيما معناه لما توصلكم البيانات والموجهات السعودية من اللجنة الخاصة، من اللجنة السعودية الخاصة، اجتهدوا شوية وغيروا في المضمون، أو يعني غيروا في الشكل أقصد، يعني بيقول لهم هكذا، يعني لأنه بيقعوا في فضيحة إما استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيلها وتصياغتها ونشرها، أو بينسخوها ويلصقوها كما جاءت. ولذلك المخرج النهائي تبدو وكأنه بيان واحد، كل قيادات المرتزقة والسعودي كلها كأنه بيان واحد نسخه ورصقه، قال خجلوا شوية، تعبوا شوية، عملوا إعادة تحرير وصياغة لهذه الرسالة، وحافظوا على المضمون. يعني النظام السعودي، اللجنة السعودية الخاصة هي من تتحكم بشكل مفرط أو بشكل كلي بالأصح، كلي بالقرار اليمني أو بقرار المرتزقة هناك. ولذلك نحن إذا كان هناك أي توجهات، أي تحركات في أي جبهة من الجبهات على أي مستوى من المستويات، فإننا لا ننظر إلا إلى العدو السعودي بوصفه البوصلة وبوصفه المحرك، المحرك الأول، الدينامو الأول. وإحنا نعرف أيضا بالمقابل أن العدو السعودي هو متحكم به من قبل الأمريكي، لكن في الأخير ما فيش أمريكيين موجودين عندنا هنا، لكن نقول ما باليد حيلة، أنتم يا سعوديين أجبرتونا على أن نقوم بهذا الفعل، ما كناش نشتي والله، أنتم أجبرتونا. استقبل هذه المكالمة ربما الأخيرة. مرحبا.
3: عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك يا حمود؟
0: أهلا بالغيلي، أهلا بالعزي، أهلا من عمران الأبية.
3: حياك ربي يا أستاذي ولك التحية، وأحييك وأحيي كل العاملين في هذا المنبر الإعلامي الشامخ، وأحيي كل من شارك والقيادة والشعب وكل محور المقاومة. ونقول يا أستاذي شعب اليمن صمم إلى الساحة نزل برسالته وصل وحذرها عندنا محال العدو يتنص المعروف المكره والحيل. الشعب لم يقبل وصاية البغاء، الشعب لم يقبل وصاية البغاء، وممنوع نستبطل، وممنوع نستبطل عرضه الأهضر، يا المعتوه ما يخجل، حي يا المعتوه ما يخجل، خياله ما نباه، قلنا مقتلع مختل من عابد هضى الكار ما يعقل هذا من غواه، كل المطارف والموانع ستعطل، والحبال السعودي بايصل، يا بد يتناصل، لا بد يتناصل ونهدمها بناه، لا بد يتناصل ونهدمها بناه، ولا بد ما يرحل، الغازي المحتل، صبر اليمن كمل، وفرق محتل، إن المخبول يتعجل، فهذا طريق الحل، ما لمس للرد يتحمل، ولا يسمع بقى، عمر اليمن ما دل يا غبي واسأل، كم يا غزة جندل، تهر كل الغزاة، يماني لا تكلم فعل على الله نتوكل، حي على خير العمل والنص من عند الإله، والنصر من عند الإله، وسلامك يا
0: شعبان. والنصر من عند الإله، صح الله لسانك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، في أمان
3: الله. يا ربي.
0: في رعاية الله.

0: طيب خلاص نزيد نستقبل هذه المكالمة. بشير بيتواصل بنا من أول يعني. بشير أهلا وسهلا بك.
1: يا مساء الخير والعزاء.
0: مساء النور والعافية. حيا بك. أنت مسك الختام وتفضل. ماذا ستشارك؟ بماذا ستشاركنا في هذه الفترة؟ تفضل.
1: حياتي لك والجميع المستمعين والجميع المشاهدين. أنا أقول للعدل السعودي فنحن ثارنا عندك لا علمي ولا شرعية ولا أحد يتربى. فنحن أنت غريبنا فثارنا عندك أنت. فأي طائران يطلع على أجواءنا فسوف يقصف المطار بإذن الله. فالمطار بالمطار والبنك بالبنك والإصار بالإصار. وبإذن الله إن النصر آت لا محالة. والله بعد قرار سيدنا عبد الملك قام بطي عليه فلا نبالي لا بمجلس الأمن ولا بالدول العش ولا بأي قوة طاغية. أي قوة طاغية على هذا الشعب المظلوم فسوف نواجهها بقوة الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ونحن لدينا سلاح الإيمان في قلوبنا لا أحد يمتلكه. ونحمد الله إننا نمتلك ثقة بإذن الله وبنصره معنا. ممكن زامل على الحرب نبتدي.
0: نعم شكرا جزيلا لك. شكرا في أمان الله. طيب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمطني المدني والأرصاد عارف مصلح قال القيود المفروضة على حركة الملاحة الجوية بمطار صنعاء هي سياسات إجرائية وأمنية فرضتها السعودية بموجب قرار دفاعها الصادر في 8 أغسطس 2016 والقاضي بتعليق الرحلات وهو القرار الذي لا يزال ساريا حتى اليوم. يعني القرار من أين؟ قرار سعودي واضح. ما تم تداوله مؤخرا بشأن رغبة الملكية الأردنية بالتشغيل إلى مطار صنعاء ليس سوى تناول إعلامي يفتقر للخطوات التنفيذية الرسمية. قال أيضا هيئة الطيران المدني والأرصاد خاطبت جميع الدول العربية منذ بداية عدوان أو العدوان لتسيير رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي، لكن تلك المخاطبات لم تلقى أي تجاوب رسمي نتيجة الضغوط التي مارسها النظام السعودي الذي يستغل علاقاته ومصالحه الاقتصادية لمنع كسر الحصار. إذا الحصار من من؟ حصار سعودي. قال طيران العدوان السعودي يستهدف بطريقة ممنهجة ومباشرة مطارات الحديدة وتعز وصعدة وغيرها وعمل على تدميرها وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل لشل حركة الملاحة المدنية وجعل الشعب اليمني في سجن كبير في ظل صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. قال استمرار هذا الحظر على مطار صنعاء الدولي يتعارض تعارضا صارخا مع القوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944. قال لا يوجد أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يشير إلى إغلاق مطار صنعاء الدولي مما يجعل هذه الإجراءات أحادية الجانب وتفتقر للغطاء القانوني. قال أيضا ضمن ما قال في تصريح نؤكد الجاهزية التشغيلية الكاملة لمطار صنعاء و أيضا توفر كافة الخدمات والتسهيلات الملاحية والأمنية المعتمدة وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي وطالب برفع القيود. عموما أقرأ الرسائل والمشاركات بشكل سريع وارجع يقول يعني واحد غبي هبل يقول أنه الذي حاصر على اليمن مش السعودية، السعودية غير وسيط. يا أخو برا عيب عيب عيب يعني احترموا شوية أنفسكم. عموما نقرأ الرسائل. مساء الخير. في هذه الليلة من الحصار على العدوان السعودي في البحر وباب المندب ومضيق هرمز قال السعودي ايش مش عارف والله صادق الزماني. شكرا. ايضا رسالة بعدها رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكل عزم وثبات يمضي الشعب اليمني وقيادته وجيشه الباسل بفرض المعادلات والحصار بالحصار والنار بالنار. عزتنا وكرامتنا والحرية لنا دين ولا نرضى الدنية في ديننا. ولقد عزم الشعب اليمني أو الشعب العظيم على استعادة حريته وسيادته وكرامته بكل إصرار. وهذا خيار وقرار لا تراجع فيه في القوة لا تردعها سوى القوة والله وإلا ولا قوة إلا قوة الله. لا نهاية الرسالة. محمد عولة من الحديدة شكرا لك. إذن هذه رسالة. السلام عليكم. مهنأ السيد القائد العالم الذي أخرجنا من ظلمة إلى النور بفضل الله ثم بفضل الحصار على العدوان أو على أولاد الهنود والبنغال وأبزياء الأندلسيين ما هم شيء أصل. مع تحياتي أبو حسن، شكرا لك. أيضا هذه رسالة أخيرة، شعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. حج أسلم أبو بشار مؤيد، شكرا لك أبو بشار. حالي لما تكون الرسائل مختصرة، يعني رسالة يعني من مقطعين هكذا، فيها رسالة فيها كذا، لكن كما تكون رسالة طويلة عريضة ما أقدرش أنا أقراها وأنت تعب أيضا في كتابتها والمستمع يتوف، لذلك دعوة إن تكون المشاركات مختصرة مركزة رجاء، هذا إذا أردتم أن احنا تساعدونا في قراءتها كاملة. شكرا لكم مستمعينا. وقبل الختام، قبل الختام فقط أذكر إلى أن الحصار اليمني، إلى أن قرار القوات المسلحة اليمنية، إلى أن المعادلة اليمنية معادلة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ما هوش كلام، ما هوش مجرد رفع معنويات أو استجابة شكلية لنداءات الشعب اليمني أو دعاية، لا، وإنما قرارات عملية، قرارات عملية. ولذلك اليوم وفق ما تتحدث وكالات أنباء، وكالات عالمية تتحدث بشكل واضح ويعني وفق ما جاء في تحذير أو في تصريح، في تصريح هنا مصدر في وزارة الدفاع اليمنية لوكالة سبأ، عودة 6 سفن خلال 24 ساعة الماضية بعد تحذير القوات المسلحة اليمنية وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. فإذا بالفعل بدأ قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي يؤتي ثماره نتيجة تراجع ناقلات النفط السعودية ونتيجة صعوبة المرور من البحر الأحمر. وكالة رويترز للأنباء ذكرت وكشفت أن ناقلتي نفط جرى تحميلهما بالخام السعودي عادة أدراجهما اليوم الثلاثاء في البحر الأحمر وتتجهان نحو قناة السويس، وذلك عقب تحذير من اليمن. من جانب متصل أفادت وسائل إعلام دولية بارتفاع سعر النفط إلى 91 دولار بسبب الحصار الذي فرضه أنصار الله على الموانئ السعودية. كانت شبكة CBC أو CB نيوز الأمريكية قد أوضحت أن الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب قد يؤدي إلى خفض إمدادات النفط العالمية بنسبة 7% في وقت تعاني فيها الأسواق أصلا من تراجع الإمدادات نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. في السياق ذاتي أكدت وكالة بلومبرغ أن إعلان صنعاء فرض حظر على الملاحة السعودية يضيف عاملا جديدا إلى سلسلة المخاطر التي تهدد تدفقات النفط في المنطقة أو من المنطقة في ظل استمرار شبه توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 5 ساطرات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب. وأوضحت أن أي انقطاع لحركة الإمدادات عبر البحر الأحمر سيؤدي إلى تفاقم تداعيات الحرب على تجارة النفط الدولية، ولا سيما أن السعودية باتت تعتمد بصورة رئيسية على هذا المسار لتصدير معظم نفطها الخام بعد تحويل صادراتها إلى ميناء ينبع عقب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، ومن نصر إلى من عند الله، نترقب مزيد من الخطوات الإجرائية العملية لكسر عنفوة لكسر العدو السعودي وعن جهيته. شكرا لكم، تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، هي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة عادل الأشول، وهي من جميع الزملاء في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، وخلف على عقبه في الآخرين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحب، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم 1 في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد 1 مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: لقاء أهل الخيرات عمارة القلوب. قد يجد الإنسان في مشاعره فتورا عن التفاعل مع الأمور المهمة، مع الأعمال الصالحة، مع أعمال الخير والبر. فإذا لقي أهل الخيرات من هم القدوة في قولهم وفعلهم، في اهتمامهم بالخيرات ومسارعتهم إليها، كان في ذلك حياة قلبه، عمارة قلبه، تحركت مشاعره إيجابا بشكل أكبر وتنشط لفعل الخير، لأنه يجد معه نماذج راقية تظهر على اهتماماتها وأعمالها جمالية فعل الخير، جمال فعل الخير يظهر على أعمالها واهتمامها. والحالة هي حالة إيجابية وجذابة أصلا. إذا شاهد الإنسان أهل الخيرات بروحيتهم العالية، باهتمامهم الكبير، بإحسانهم، بمسارعتهم، بأخلاقهم الكريمة، ينجذب وينتعش، ومشاعره بالخير كذلك تتأجج، مشاعره تتفاعل وتتحرك لفعل الخير.
5: سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وهجوم وابن سعود البادي يظلم يا ابن سعود البادي يظلم وسيأتيك الرد الأعظم وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون وأيما ندامه إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا بأسلحتنا جاهزين بأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا فأنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله، ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيته وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون وأيما ندامه إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سقورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما جئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحجي.
1: أقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
11: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطه والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة أنت رقمك 7-4.
4: أيوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: مهما كانت التحديات والصعوبات ومهما كان حجم التضحيات ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم المؤيدين لهم المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه، ونحن مستعينون بالله تعالى متوكلون عليه واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية، لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك.
1: الخامس والعشرون من مارس عام 2015، عاصفة قادمة من أرض الرمال تحط رحالها فوق سماء اليمن السعيد. فاتحة العدوان الممنهج، أمطار من الصواريخ على العاصمة صنعاء. الغاية المعلنة من العدوان استرداد شرعية عبد رب منصور هادي. هذه الغاية كانت أوهن وأعجز من تبرير وسائل القتل والتدمير. الليلة الأولى، المتحدث الرسمي باسم هذه العمليات أحمد العسيري يعلن عن إنجازات العدوان.
2: بدأت حملة جوية كان الهدف منها التعامل مع الدفاعات الجوية التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون، القواعد الجوية، الطائرات التي سيطر عليها المتمردون الحوثيون والتي كانت للجيش اليمني. كان الهدف من هذه العملية تحييد الدفاعات الجوية، مراكز القيادة والسيطرة، مراكز الاتصالات، والدفاعات الجوية من المضادات الأرضية سواء صواريخ سام أو المدفعية المضادة للطائرات.
1: ما أعلنه العسيري من تدمير كان قاسيا، وما أخفاه كان أشد وأعظم.

0: فجر السادس والعشرين من شهر أذار مارس عام 2015 حانت ساعة الصفر للعدوان على اليمن. الغارات الأولى تحدد هدفها بدقة. مجمع سكني في حارة النصر في بني حوات شرقي مطار العاصمة صنعاء في مرمى صواريخ العدوان. 29 شهيدا وتدمير حوالي 14 منزلا هما الحصيلة النهائية لهذه الضربة.
1: ما زلت أتذكر ذلك اليوم 26 مارس الساعة 2 مساء بعد منتصف الليل، كان على حي بني حوات وسقط فيه ما لا يقل عن 29 وليس 24 29 شهيدا سقطوا في هذا الحي، كان معظمهم من النساء والأطفال. وما زلنا نتذكر الطفلتان من أسرة واحدة، ستة من أسرة واحدة، هما فيهما طفلتان أسماء وسمية، وكانتا ترتديان الزي المدرسي وهما يحلمان بغد أفضل وعلى أمل الذهاب إلى المدرسة صباحا، ولكن العدوان أتى ليقتل هؤلاء الطفلتين. هذه الغارة تعد أول جرائم الحرب التي ارتكبتها المملكة السعودية والتحالف الدولي.
2: العدوان على اليمن كان له أهداف كثيرة. أحد الأهداف الأساسية بالنسبة لوضعنا في اليمن هو إعادة اليمن إلى بيت الطاعة السعودي بعد أن سقطت أدوات السعودية بثورة 21 سبتمبر، سواء ممثلة بالمراكز القوى في الجيش علي محسن الأحمر أو مراكز القوى الأصولية ممثلة بالتجمع اليمني للإصلاح.
3: أكاد أن أجزم بأن هذا الاستهداف في فاتحة العدوان هو متعمد من قبل العدوان من أجل إرسال رسالة إلى كافة أبناء الشعب اليمني وإلى القوى الوطنية والمانعة بأن هذا العدوان لن يتورط في استهداف أي من المنشآت أو الأعيان أو الأحياء السكنية، وأنه سيكون يعني من أهدافه هذه الأهداف المدنية البحتة.
0: مباركة ودعم أمريكيان، تحالف عسكري لبعض القوات العربية وجيش سعودي كامل العدة والعتاد يقفون على أعتاب عدوان ممنهج على اليمن. العدوان السعودي الأمريكي يمنح عمليته العسكرية اسم عاصفة الحزم. خلال هذه العملية قوات التحالف تمطر محافظات اليمن بوابل كبير من الصواريخ والقنابل. الأسواق والمباني والأحياء السكنية تتحول قبلة للهجمات المتكررة واليومية، والضحايا يرتفع عددهم إلى المئات.

0: مبدأ التحالفات العسكرية هو مبدأ غير قانوني غير شرعي. بمعنى آخر إن الأمم المتحدة جاءت عام 45 لتحل محل كل التحالفات العسكرية، لأن العالم كان يعيش حالة شريعة الغاب، وبالتالي جاءت الأمم لأعطت لمجلس الأمن الحق استعمال القوة وحده. طيب كيف تصنع تحالف عسكري؟ ما هذا ممنوع.
1: The majority of the weapons that Saudi Arabia has from its armed forces to its air force mostly supplied by the United States. But the United States military is providing military support, logistical support. There are also air refueling capabilities. This isn't just a case with regards to cluster bombs of the U.S. supplying cluster bombs to Saudi Arabia. You could say that if there is a war crime, the U.S. is a direct accomplice in that war crime, because if you're providing air refueling to Saudi fighters and they're dropping cluster bombs, then you're part of this arrangement.
2: يريد أن يرعب الأحياء. يريد أن يرعب الأحياء. عندما يقتل المسنين مثلا وهم أضعف حالات البشر، أو يقتل الأيتام ويستهدف الأيتام، أو يقطع رؤوس النساء، هو يريد أن يقول للأحياء ليس واحدا منكم في بنأ عن استهدافي. هو يريد أن يرعبهم وأن يستسلموا له بالخوف.
3: اليوم أعلنت قيادة التحالف أنها أنهت عمليات عاصفة الحزم بناء على طلب الحكومة اليمنية، بناء على طلب فخامة الرئيس الذي رأى أنه الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها.
4: 22 من نيسان إبريل، العدوان يغير اسم عملياته العسكرية ويعطيها مسمى جديدا، إعادة الأمل.
3: ثم تبدأ العمليات إن شاء الله فيما يخص عملية إعادة الأمل، لإعادة الأمل للشعب اليمني، للتأكيد على أن الحكومة اليمنية سوف تعمل على دعم تواجدها على الأرض اليمنية والاستمرار نحو بناء يمن آمن ومستقر.
5: ونعلم جميعا أنه أطلق هذا إعادة الأمل بعد تلك الكارثة التي اكترفها في أمانة العاصمة بأن ألقى القنبلة النيترونية أو الفراغية في منطقة عطان التي هزت العاصمة وأحدثت تلك الكارثة، فأرادوا إشغال الرأي العام بالحديث عن هذه القنبلة إلى الحديث على إعادة الأمل وعلى قرب انتهاء هذه العمليات وما شابه. من 21 أبريل إلى اليوم تقريبا عام إلا شهر، من 21 أبريل تقريبا سنة إلا شهر، يعني 19 شهرا. ما هي الأمل الذي أعيدت إليها؟ هل هي تلك الجرائم التي حدثت في الأسواق، تلك الجرائم التي حدثت في المدارس أو في الطرقات أو في الأعراس، أو ما هي إعادة الأمل؟ أي أمل يتحدثون عنها؟ هل هو الأمل الصهيوني التي يسعون إليه؟
4: بعد شهر من الغارات اليومية المكثفة، توقع اليمنيون أن اسم العملية الجديد قد يفتح للسلام آمالا جديدة، لكن توقعاتهم لم تتوافق ونيات العدوان بالقضاء على اليمن. مسميات عدة أطلقت على الهجمة الوحشية للعدوان، لكن مضامين القتل بقيت ذاتها، وخاصة أن وتيرة المجازر والجرائم كانت ترتفع عند كل فجر جديد.
2: هي محاولة إعادة الأمل لأنفسهم، وليس كما أو حاولوا أن يروحوا أنهم سيعملوا حملات إغاثة. أنت عارف أنه في عشية إعادة الأمل ارتكبت أبشع المجازر، ارتكبت مجزرة البخاء الخوخة زبيد، 180 شهيد، فجر فيها مطعم ليس هنالك جيش ولا رجال شعبية ولا قتال. في مدينة زبيد العلمية والتاريخية كان اليمنيون يرتادون مطعما شعبيا في سوق القات، يعني في منطقة مزدحمة. تصور أنهم قصفوا هذا المكان بست صواريخ، يعني حتى يمنعوا الأسعاف وحتى يقتلوا التجمعات الجديدة.
4: خلال ما يقارب العام شنت قوات التحالف السعودي الأمريكي أكثر من 85,000 غارة جوية ومئات الآلاف من الصواريخ فوق الغالبية العظمى من المحافظات اليمنية. العشرات من الصواريخ ما زالت تحتل البيوت والمراكز الآمنة لتتحول إلى رسائل موت وتهديد لآلاف الأبرياء. الأعراس تتحول إلى مآتم في أكثر من منطقة وعند أكثر من عائلة. ففي 28 أكتوبر عام 2015 العدوان يغير بطائراته على قرية سنبان الواقعة في محافظة ذمار ويحول عرسا لآل غوبة إلى مجزرة مروعة.

0: القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يقول في مبادئه أنه لا يحق لمن يقوم بأي نزاع عسكري أن سواء كان هذا النزاع شرعيا أو غير شرعيا، دفاعا عن النفس أو غير ذلك، أن لا يحق له أن يستعمل كل وسائل القتال. هناك وسائل محذرة وكذلك طرق القتال.
1: بالنسبة للعدوان بالفعل فقد قام باستهداف كثير من المنشآت، لم يترك أي شيء من المنشآت الاجتماعية سواء على مستوى داخل سواء من المدارس والمستشفيات والأعيان المحمية إلا واستهدفها. عشرات المدارس، أكثر من 600 مدرسة تم إحصائها، وكثير من عشرات المستشفيات، عشرات المراكز التعليمية، عشرات استهدفها، كانت استهداف متعمد.
2: Even though the US could say we didn't sign that agreement, they still have a moral obligation to the international community. And no matter if you signed it or not, you still have to answer to the damage that's been inflicted or civilians that have died as a result of the supplying these to what some might class as an undeclared war of aggression by Saudi Arabia against its neighbor Yemen.
3: القطاع الصحي انهار في الثلاث اشهر الاولى من العدوان بسبب، ليس بسبب عدم وجود المخزون، كان هناك مخزون لدينا، كان هناك استراتيجية لهيئة مستشفى الثورة، استراتيجية مخزون بشكل مناسب، لم نكن نتوقع هذا العدوان الكبير، لم نكن نتوقع من أهلنا العرب يعني بما فيها المملكة السعودية هذا الاعتداء الذي لم يبقى على لا على حجر ولا على شجر. ضربوا مخازن الأدوية في وزارة الصحة، ضربوا الناقلات الأدوية القادم من موانئ الجمهورية اليمنية، ضربوا المساعدات.
4: صبيحة يوم الجمعة 22 من تشرين الأول أكتوبر لم تكن تشبه الصباحات المعتادة لجزيرة عقبان في محافظة الحديدة. طائرة العدوان تحلق فوق رؤوس الصيادين، تضرب قواربهم الصغيرة وتحول ما يقارب 150 صيادا إلى شهداء، وتضيف هذا الفعل إلى سجلات المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء. الغارة التي نفذتها الطائرات السعودية والأمريكية على الصيادين أقل ما وصفت به بأنها وحشية، بعد أن ظهرت جثث الضحايا المروعة أمام مرأى ومسمع الرأي العام العالمية.
5: كانت مناظر التشويه والقتل والاستهداف المباشر مروعة جدا في جزيرة عقبان، لا سيما على أنه كان هناك كثير من الصيادين ما زالوا على قيد الحياة وتركوا عرض البحر إلى أن توفوا غرقا أو توفوا نتيجة النزيف في بين المياه، لأن المسعفون لم يستطيعوا الدخول إلى مكان تواجد المصابين لاستهداف مباشر ومتكرر من قبل طائرة أباتشي وطائرة التحالف، وهي يعني جرائم، هذه جرائم لا يوجد لها مثيل عنها.
6: هم استهدفوهم هؤلاء بأسلحة محرمة دوليا، كما رأينا الجثث التي تفحمت والتي انصهرت عندما خرجت إلى ساحل البحر، والتي أصبحت بشكلها الذي يعكس مدى تلك الأسلحة التي يجربها العدوان. أصبح العدوان يجرب أسلحته في اليمن، أسلحة جديدة، أسلحة كيماوية، أسلحة بيولوجية، أسلحة وقنابل عنقودية وغير ذلك. أيضا أراد إرسال رسالة بأن كل إنسان يمني سواء في البر أو في البحر أو في الجبال أو في السهول أو في الصحاري تحت طائلة الاستهداف، وأنهم سيستهدفون كل شيء سواء كان مشارك في صد العدوان أو كان صامت عن ذلك.
7: لاحظنا على أجسام الضحايا هناك أسلحة محرمة دوليا، رغم أنه لا يوجد إمكانيات لدينا حتى نعرف نوع السلاح الذي استخدم، ولكن سيأتي اليوم الذي نعرف ما نوع هذا السلاح. ستأتي إن شاء الله لجان تحقيق دولية وسنحقق في هذه الجرائم وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن.

0: هنا في مركز النور للمكفوفين تزداد عتمة الحياة في ظل عدوان أضاع بوصلة أهدافه، بل لعله كان دقيقا بها هذه المرة حتى أطلق صواريخه على من لا حول له ولا قوة. المكفوفون، المرضى، ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن لهم ظروفهم وحاجاتهم الخاصة كانوا في مرمى الهجوم الممنهج على البلاد.
1: هو فشل، وهو إفلاس، وهو تخبط، وهو عمى. هم استهدفوا محل للمكفوفين وهم أكثر عمى، عمى بصر وبصيرة. إن كان ذي في المكفوفين هما يعني خلقهم الله بعمى بصر، ولكن لديهم بصيرة منورة. هؤلاء أصيبوا بعمى البصر والبصيرة. أيضا أرادوا إرسال رسالة للشعب اليمني بأنهم سيستهدفون كل شيء حتى ولو كان مركزا لذوي الاحتياجات الخاصة.
2: مركز النور للمكفوفين هو إحدى الجرائم التي استهدفت الشعب اليمني، ولكن هذه الجريمة تميزت بأنها استهدفت عمدا مكفوفين ليس لهم لا حول ولا قوة، يعيشون في مركز إيوائهم الذي يتعلمون فيه ويعيشون فيه. هذه جريمة تضاف إلى السجل الإجرامي للتحالف الذي قام بارتكاب عشرات بل مئات المجازر بحق المدنيين، لم يستثن فيها لا طفل ولا مرأة ولا شيخ ولا شائب ولا شاب.
3: ما تقوم به المملكة السعودية من قصف وقتل الأطفال والنساء واستهداف الأماكن المدنية والمستشفيات والمدارس والملاعب الرياضية والأماكن الثقافية ودور العبادة، ألا يشكل حالة رعب عند المدنيين؟ وبالتالي الأعمال الإرهابية حسب البروتوكول الأول ممكن أن تقوم بها دول ليس فقط المنظمات، وبالتالي نحن أعمال عمل إرهابي خطير جدا من الأعمال الإرهابية الموصوفة في البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف.
0: همجية العدوان السعودي الأمريكي وما خلفه من دمار تجبر عشرات الآلاف من اليمنيين على ترك مدنهم وقراهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمنا. محافظة صعدة التي يقطنها حوالي 800,000 نسمة والمديريات المحاذية للحدود في محافظة حجة شهدت نزوحا لمئات العائلات. الحدائق العامة والمدارس والعديد من المراكز العامة تصبح مقصدا للنازحين يأوون إليها في ظل ظروف معيشية قاسية.
4: بالنسبة لوضع النازحين هو وضع مأساوي بدون أدنى شك، لأنه نحن نتكلم عن الإحصاءات التي سجلت لدى وحدة النازحين 2,686,694 نازح. هؤلاء سجلوا لدى وحدة النازحين من عموم الجمهورية. عدد الأسر 438,392 أسرة نزحت أيضا من مناطقها. هذه الأعداد تخيل تحتاج إيواء، تحتاج إغاثة إنسانية، تحتاج دواء، تحتاج مياه صالحة للشرب، تحتاج الكثير من المتطلبات في ظل عدم وجود تغطية كاملة لهذه المتطلبات من قبل المنظمات الدولية وفي ظل تعطل إيرادات الدولة.
1: النزوح في اليمن هو نزوح مركب، نزوح من مناطق إلى مناطق نتيجة العدوان والاستهداف ونتيجة وقوعها تحت طائلة العدوان، كما نعلم ذلك في مدينة أو محافظة صعدة والتي أعلنها العدوان منذ أولى أيامه بأنها منطقة عسكرية وسيستهدف كل شيء يتحرك فيها أو جامد، فحصل هناك نزوح كبير. أيضا محافظة صعدة حجة والتي تعتبر ثاني أكبر محافظات نزوح فيها، محافظة تعز والتي استطاع العدوان أن يدخل فيها دواعشه ومرتزقته بشكل كبير جدا، محافظة عدن والتي تعيش هذه الفترة أسوأ حالاتها بسبب الاحتلال التي دخل فيها وأدخلوا معهم كل المرتزقة إلى محافظة عدن. هؤلاء جميعا يتوجهون إلى بعض المحافظات الأكثر أمانا وليس الآمنة، لأن جميع محافظات اليمن تحت طائلة الاستهداف ولا يوجد فيها مكان آمنا على الإطلاق، ولكن هناك درجات معينة للأمان.
5: هنالك معاناة في نقص المواد الغذائية، في نقص المواد الإيوائية، ولا نستطيع الوصول إليها حتى الذي وصلوا إلى محافظة صنعاء، وبالرغم أنهم في مركز العاصمة لم يسجل أنه سجلت جميع الحالات أو حتى النسبة الأعلى منها. كثير من الحالات تعاني معاناة شديدة جدا، فما بالك في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة والبعيدة عن مواجد أو تواجد المنظمات الفاعلة في هذا المجال.
0: شمال اليمن 4000 نازح يقصدون مخيم المزرق بمحافظة حجة بعد أن دمرت طائرات التحالف بيوتهم وشردتهم منها. كأنه لم يكفهم الظروف الصعبة التي يعانون منها في خيم النزوح، حتى ارتكبت الطائرات السعودية يوم 30 مارس 2015 مجزرة جديدة تسببت بقتل وجرح العشرات من النازحين معظمهم من النساء والأطفال. جريمة المزرق لم تكن الانتهاك الوحيد بحق النازحين، كما لم تكن الأخيرة أيضا.
6: كان أبشع هذه الجرائم كانت في وبداية العدوان كانت في يعني المزرق الذي هو معروف لدى الأمم المتحدة وله أكثر من حوالي 5 سنوات تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة التي ترعاها منذ 5 سنوات. الأمم المتحدة أعطت العدوان كل الإحداثيات التي تهتم مواقع التي تهتم بالنازحين، وهذا الموقع له أكثر من 5 إلى 6 سنوات منذ الحروب الصعدة، وهو معروف وترعاه زي ما قلت لكم الأمم المتحدة، وبالتالي هناك استهداف متعمد وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية للنازحين في ظل صمت الأمم المتحدة. لم ترجع يعني تنديدات واستنكار الأمم المتحدة لهذا العدوان الذي استهدف النازحين بشكل بشع وشكل متعمد ولأكثر من مرة.
3: فيما يتعلق بالنازحين أو باللاجئين أو خلينا نقول بالنازحين، القانون الدولي يحمي هؤلاء كما قلت بصفتهم مدنيين، يعني الحماية الكبرى لهؤلاء هي حماية أنهم مدنيين. كذلك المخيمات هي مخيمات مدنية، ليست لأنها لاجئين أو فيها لاجئين نازحين عفوا، إنما هي كونها مدنية بطبيعتها لا يجوز العدوان عليها، لا يجوز استهدافها، وهذه طبعا جريمة حرب سنأتي فيما بعد. المهم أنه هناك انتهاك خطير يجب أن نشير إليه في هذا الموضوع، استهداف المدنيين.
0: هذا الضجيج والصخب في الأسواق اليمنية ليس سوى نحيب على ضحايا آلة القتل السعودي الأمريكي. سلعة الموت تجدها بوفرة في أسواق تحولت إلى شاهد إضافي على كم الحقد والإجرام بحق الشعب اليمني. مئات القتلى والجرحى هم حصيلة عدوان دموي ممنهج يستهدف المدنيين. مجازر بالجملة شهدتها هذه الأسواق، كان أفظعها يوم 15 آذار مارس 2016 مجزرة سوق الخميس في محافظة حجة، حيث استشهد أكثر من 113 شهيدا وحوالي 50 جريحا.
7: هكذا هي السعودية، قصفها للأسواق ليس خطأا، قصفها للملاجئ ليس خطأ، وليس عدم تقدير من قبل الطيار، هو متعمد عامد متعمد أن يقتل أكبر عدد ممكن. وهذا هو الذي يفسر لماذا في كل يوم تقصف الطائرات ترتكب مجازر في كل يوم.
8: الوضع الإنساني حرج جدا، أنت تتكلم عن حالات من الوفيات أعداد مهولة، معنى ذلك أسر تركت بدون من يعولها، أبناء يتموا، نساء رملت، أنت تتعامل أيضا مع حالات من الإعاقة، وهذه بحد ذاتها مستقبلا تشكل عبء على المجتمع اليمني.
4: عندما ترى شدة المجازر ومثلا جريمة على سوق مستبى يسقط يعني جراءها 100 قتيل أو أكثر، جريمة المخا 80 قتيلا، جريمة زبيد 160 قتيلا. في هذه الجرائم لم يكن أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلا أن تعلن إدانتها، ولكن هذه الإدانات لم تكن يعني عملية وواقعية بحيث أنها تتحرك كإجراءات ضد العدوان السعودي لإيقافه، لتحميله المسؤولية، لإعلان واضح نحو الإعلان السعودي أن يتوقف عن جرائم الحرب.
0: منذ اليوم الأول للعدوان تجلت سياسة العقاب الجماعي بوضوح. اليمن تحت حصار شامل ضم المنافذ البرية والموانئ البحرية والجوية، استهداف مصادر الطاقة ومياه الشرب يدخل البلاد في شلل تام. نقص حاد في المستلزمات الطبية والمعيشية، أما المواد الغذائية إن وجدت فهي في مرمى نيران قوات تحالف العدوان.
3: الحصار الحاصل على الشعب اليمني هو أي دولة يحق لها أن تحاصر بالعمل العسكري، ولكن عليها الامتناع عن تجويع المدنيين من ناحية، بل أكثر من ذلك عليها أن تساعد على مرور أو أن يمر كل المساعدات الإنسانية، وأن لم يحصل ذلك هي عليها أن ترسل المساعدات الإنسانية. هذا لم يحصل، هناك حصار خطير.
9: This was forbidden under the Nuremberg principles. When the formation of the United Nations post-World War II, the Nuremberg principles were very specific about undeclared wars of aggression against neighboring countries. By this measure, Saudi Arabia is in violation of basic international Nuremberg principles.
2: خلال عام ومنذ اليوم الأول للعدوان أعلن عن الحصار البري البحري الجوي لليمن، كل المنافذ البرية والبحرية. من ذلك اليوم منعت السفن من الدخول إلى الموانئ، منعت الأغذية من الدخول. مر اليمن بأزمة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيل في العصر الحالي، حصار خانق جدا.
10: العدوان فرض على الشعب اليمني حصار كبير، ليس في الأدوية فقط، الحصار هذا أدى إلى موت الكثير، أدى إلى استشهاد الكثير من الناس. كان من الممكن في للمئات من الجرحى جراء العدوان السعودي أن ننقذهم، سواء عن طريق العمليات أو عن طريق تسفيرهم لإجراء عمليات نوعية في مشافي أخرى لسنا يعني قادرين على عملها، أو توفير الأدوية، منها أدوية السرطانات وغيرها. العدوان قضى على الكثير مباشرة وغير بطريق مباشرة وبطريق غير مباشرة.
0: على مدى عام كاملا تحول اليمن إلى ساحة مفتوحة، كل الأسلحة المحرمة دوليا مباح استخدامها، على مرأى من المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية. قنابل عنقودية زرعت على امتداد مساحات واسعة من أرض اليمن، تحولت معها إلى حقول ألغام وغازات سامة تنتشر بين مئات المنازل والأحياء، تفتك بأرواح ساكنيها وتشوه أجسادا ضاقت بها الحياة.
2: من حيث العدوان ككل هو عدوان مجرم بالأساس، ما بالك عندما في خلال هذا العدوان استخدمت أعتى أنواع الأسلحة المتطورة والذكية، كان من ضمنها القنابل الفراغية التي استهدفت في عطان وفي نقم، بالإضافة إلى القنابل العنقودية التي ضربت بها كثير من التجمعات والمناطق السكانية. تلوثت البيئة نظرا لاستخدام هذا الكم الهائل من الأسلحة، لا زالت المستشفيات تعج بالجرحى، لا زال كثير من المواطنين يعانون وينزحون من مناطقهم ويخافون أن يعودوا إلى هذه المناطق نتيجة لوجود وانتشار هذه القنابل.
9: Okay, in terms of international agreements, the international agreement on cluster munitions from The Hague, I believe Article 1 specifically forbids the use of these munitions. Okay, now in terms of the Geneva Conventions, which is a wider agreement, much longer standing agreement, any weapons that kill indiscriminately are completely forbidden under these conventions. Cluster bombs, cluster munitions, submunitions, bomblets, they fall into that category.
3: اليوم في استعمال أسلحة محرمة، اتفاقية جنيف عام 1980 التي حظرت استعمال بعض الأسلحة والتقنيات إلى آخره وبروتوكولاتها، هناك حوالي 5 بروتوكولات، كل هذه الاتفاقيات أصبحت اليوم عرفا دوليا. يتم استعمال سلاح ممنوع محظر في القانون الدولي، بمعنى استعمال وسائل قتال ممنوعة. هيدا من ناحية. حتى السلاح المسموح استعماله تستعمله المملكة باستهداف المدنيين، يعني ليس فقط تستعمل سلاح ممنوع، حتى السلاح المسموح هناك حدود لاستعماله.
8: إمكانية حدوث تسممات للأجنة أمر لا يستبعد في ذلك. حدوث حالات الإجهاض خلال الفترة الأخيرة كانت كبيرة، يعزى ذلك لقوة للخوف المريع الذي نتيجة القصف الصاروخي الذي حصل، مما أدى إلى حدوث حالات كثيرة من الإجهاض. الحالات السمية أمر لا يستبعد ذلك، وأعتقد أنه قد تم إثبات حالات من هذا القبيل. حتى وإن لم تثبت ذلك، ولكن مجرد حدوث حالات الإجهاض من ضمن أسبابها تشوهات خلقية، من ضمن أسباب حدوث الإجهاض تشوهات خلقية. لا يستبعد أن تكون هذه التشوهات الخلقية ناتجة عن حالات من هذا القبيل.
4: أن الحالة الإنسانية مأساوية، التشوهات الخلقية في الأجنة رصدنا في محافظة عمران وفي محافظة باقل العديد من الأجنة الذين يخلقوا مشوهين، يخلق الجنين قبل ميعاد يعني الطبيعي لولادته، ويخلق منتفخا بطريقة يعني غير طبيعية ومتوفي. هذه التشوهات لم تكن موجودة في السابق قبل 2015 بحسب إفادات الأطباء، وإنما وجدت الآن، سجلت في عمران تقريبا 12 حالة، سجلت في باقل 3 حالات. وحالات كثيرة من هذه التشوهات هي نتيجة الغازات التي تستخدم في اليمن، نتيجة القنابل العنقودية، نتيجة نقص الغذاء والدواء.
0: الأسلحة التي استخدمها العدوان على الشعب اليمني كان معظمها أسلحة محرمة دوليا، قنابل عنقودية وقنابل مظلية. إضافة إلى الحديث عن استخدامات للقنابل النيترونية،
11: القنبلة العنقودية سلاح يحوي أعدادا كبيرة من الذخيرات أو القنيبلات الصغيرة المتفجرة. تلقى القنابل العنقودية من الجو أو تقذف من الأرض، وهي أسلحة تأثير منطقة، أي أن أثرها لا ينحصر في هدف واحد محدد. القنابل المظلية هي قنابل خارقة للتحصينات، تطلق من القاذفات لتفصل مؤخرة القنبلة وتهبط بمظلة إلى أن تصل لارتفاع معين فوق الهدف، ويبدأ عمل معزز صاروخي يعطي القنبلة سرعة لتحقيق خرق أولي، ثم يتم التفجير الثاني لتحقيق أكبر قدر من خرق التحصين المستهدف. القنبلة النيوترونية تسمى أيضا رأس الحرب الإشعاعي المتطور، هي أحد أنواع الأسلحة النووية، تتميز بدقة تدميرها للهدف وتلحق أضرارا في المناطق المجاورة للهدف الرئيس. تنبعث كميات هائلة من النيوترونات من خلال صفائح القنبلة المصنوعة عادة من مادة الكروم أو النيكل، وبهذا تكمن القوة التدميرية لهذه القنبلة بعد اتحاد مصطنع بين النيوترونات وأنوية مواد خفيفة الكتلة مثل التريتيوم.
0: هذه الاستخدامات للأسلحة المحرمة بدت واضحة يوم 20 نيسان/أبريل. الغارات الجوية تستهدف جبل فش عطان الواقع جنوب غرب صنعاء، انفجار عنيف يدوي في الأرجاء يغطي غباره سماء العاصمة. هذا الغبار لم يتكشف إلا بعد تعداد ما يقارب 37 شهيداً.

0: مشهد مشابه تهتز العاصمة صنعاء للمرة الثانية يوم 11 من آذار مارس 2015 بعد قصف جبل نقم شرق العاصمة بعدد من الصواريخ مرآة تعكس حدة التعاطي مع الشعب اليمني بعد إحصاء 26 شهيداً و214 جريحاً.
1: وثقنا مناطق كثيرة في مختلف المحافظات في صعدة وفي حقة وفي تعز استخدام هذه القنابل. في عطان استخدمت قنبلة تكاد تكون يعني بها نوع من اليورانيوم أو من الإشعاع الذي يرقى إلى أن يكون سلاح محرم دولي. كل هذه الأعمال تتطلب أيضا من المجتمع الدولي الذي أدانها بشدة أن يعمل على بعث خبراء دوليين للتحقيق في هذه الجرائم وإثباتها وتوثيقها ومن ثم عرضها على مجلس الأمن الدولي ليتخذ قراره في استخدام هذه الجرائم.
2: أنا لمست لا أعرف علميا أنا لمست ماذا عملت قنبلة عطان. انفجار طال صنعاء بكاملها. أنا عشتها لحظة خرجت بعد الانفجار وذهبت إلى عطان فوجدت صنعاء كلها الزجاجات في كل شوارع صنعاء والأبواب مفجرة والأبواب مفتحة وكذا. هذا تفجير سيكتشف اليمنيون. أنا عملت تعليق مباشرة سيكتشف اليمنيون بنفس اللحظة يمكن بعد دقائق من التفجير أن ما حدث اليوم هو تفجير يشبه تفجير هيروشيما.
0: معاناة الشعب اليمني لا يمكن البوح بها إلا من خلال هذه الأسرة التي حضنت جراح وحروق الآلاف من الأجساد. وها هي آلام جريح خالد علي وحروق جسده المنهك تبوح بما لم تستطع القوانين الدولية والإنسانية أن تضمنه للشعب اليمني في ظل هذا العدوان الوحشي.
3: خالد كان 80% نسبة حروق 80% جدا كبيرة كانت. وحرق طبعا في أعتقد في منطقة تهامة وطبعا شوف فيه قصور من المسعفين من لأنه مثل هذا الأحداث هذه مفروض تأخذ عينة ثيابه يجي علشان تفحص وتأخذ من التربة اللي كان أصابة فيها لأنه بيقول في تهامة فين في تهامة ما احنا مش عارفين بالضبط من فين فين أصيب علشان إثبات ال أما يعني كلينيكيا أو علميا أنه الحروق غير عادية غير المعتادة نهائيا هذا الكلام أؤكد عليه. كان في تآكل ذاتي قلت لك الجرح لما تجارحه هذا بينمو نسيج ويتكون هذا لا بيتآكل لا داخل بتتوسع الفتحة.
4: الموجة الناتجة عن الصاروخ بحد ذاتها إصابة وينتج عنها ضرر كبير. القذيفة أو الشظايا المتطايرة هذا نوع آخر من الإصابة. عندما ينتج من الموجة ارتداد أو بمعنى أصح قوة ضغط هائلة ينتج عنها ارتطام الضحية بجسم صلب سواء ارتطام مباشر سقوط جسم الصلب عليه أو ارتطام الشخص على ذلك الجسم الصلب بحد ذاته إصابة. أيضا الاحتراق والغازات السامة الناتجة عن هذه القذائف بحد ذاتها تعتبر أيضا إصابة. فنحن نتلقى أو نواجه إصابات متعددة أربع أنواع من الإصابات ناتجة من هذه القذائف.
1: أيضا هذه حالة من حالات كثيرة. يوجد أحد المصابين من أبناء منطقة الجوف الآن حاليا في مركز الحروق في المستشفى الجمهوري وبحالة مأساوية ومؤلمة جدا. زرت أنا مركز الحروق في الشهر الثاني بمستشفى الجمهوري بصنعاء في الشهر الثاني من العدوان وكان هناك تقريبا 13 حالة هم من محافظة من ذمار يريم أصيبوا جميعهم بحروق وتشوهات خطيرة نتيجة احتراقهم بالقصف الجوي. بينهم أطفال بينهم نساء حالتهم مأساوية ألمهم شديد جدا. لم يستطع الأطباء أن يتعاملوا مع هذه الحالات إلا وفق الإمكانيات التي لديهم. توفي بعضهم.
5: أنا بالطيران أيوة أنا في الغمارة ما فتش في الغمارة لو النار علي من هنا ومن هنا ومن هنا، وأنا في الغمارة سادت تضرب بغارة ثانية، وهو جنب الغمارة شلتني فوق الطبلون، وارجع اكتلبت في الله الألقاع ومقدل الدنيا نار كلها نار، أعوذ بالله من النار، وارجع أهرب من النار من الحريق، بس مسافة 3 ساعات وأنا حارب.
0: لم تسلم المستشفيات والمراكز الطبية من قصف طائرات التحالف، الأمر الذي أدخل القطاع الطبي في أزمة كبيرة أمام العدد الكبير من الجرحى والحالات الحرجة ونقص المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج

0: محلش موجودة نتيجة عدم الاستيراد. البلد يعني من بسبب الحصار اللي موجود علينا عانينا من جميع الجوانب.
1: بعد مرور عام كامل على العدوان ظهرت أشياء كثيرة جدا جدا في القطاع الصحي التي أعاقت عملنا منذ بداية العدوان الغاشم. كانت البداية لا بأس بها، وبعد مرور أشهر من بداية العدوان وبداية ليس العدوان فقط الهجمات الحروب، وإنما الحصار الداخلي والحصار الخارجي، الحصار على الأدوية، الحصار على المستلزمات الطبية، الحصار على الكادر الطبي، الحصار من جميع النواحي في القطاع الصحي، أثرت علينا بشكل كبير جدا جدا، مما أدى إلى ضعف ووهن القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية.
2: ما ارتكبه العدوان السعودي الأمريكي لم يكن ليمتد إلى عام وربما أكثر من الزمن لولا الصمت والتواطؤ الدوليان مع هذا العدوان. مجازر وجرائم حرب كانت سيدة الموقف في اليمن لم تستطع بعض التقارير الحقوقية الخجولة أن تسلط الضوء عليها بما يتناسب وحجم الانتهاكات.
3: لكن بالنسبة للمنظمات الدولية أعتقد أنها قصرت كثيرا، لأنها انسحبت منذ أسبوعين قبل العدوان. انسحبت المنظمات الدولية مع إغلاق السفارات لمكاتبها في اليمن، حتى المنظمات الدولية انسحبت، ومن ثم عادت منظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد تقريبا شهر من العدوان، وتلاها بعض المنظمات الصحة العالمية اليونيسيف وغيرها. دورهم لم يكن بالشكل المطلوب، مع أن هناك بيانات تطلع أحيانا على استحياء.
4: المنظمات الدولية تكتفي برصد بعض الجرائم وعينة من الجرائم، لا ندري ما هو السبب. يعني نحن نتخوف من تقليل الأعداد الضحايا التي الآن تأتي في صياغة تقارير الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية. هناك تقليل من عدد الضحايا التي هي تجاوزت أضعاف ما يعلن عنه في المنظمات الدولية.
5: The Human Rights Watch report with regards to the cluster bombs and the evidence in Yemen is very important because up until this point, Human Rights Watch has many times some of their findings and some of these conflicts have been aligned with the U.S. State Department's policies. So this is very important, and this also signals the fact that Human Rights Watch is maybe distancing itself a little bit from the United States State Department party line, foreign policy lines.
6: المنظمات الدولية لم تقم بأدنى مسؤولية على الإطلاق في أعمالها. المنظمات الدولية اقتصر عملها من وقت إلى آخر، ومن جريمة حرب يقومون بها العدوان السعودي الأمريكي إلى آخر بالتنديدات والشج. ومع ذلك، رغم هذه التنديدات ورغم هذا الشج، إلا أنها لم ترتقي هذه البيانات إلى مستوى الجريمة التي حدثت. إنما تحدث جريمة من العدوان السعودي يروح ضحيتها المئات أو العشرات، نجد هناك بيان هزيل.
5: There are two main directions, I think, in terms of a legal challenge that's important. One is that there might be a legal challenge by either a human rights group or an international body against the United States, maybe against the defense contractor who's supplying it.

0: على العدوان السعودي الممنهج على اليمن، عدوان كان أشبه بتنفيذ انتقام على شعب وحضارة وتاريخ حتى تعرض لحرب إبادة استهدفت الحجر والبشر وسجلت أرقاما كارثية من الضحايا والجرحى وإعاقات لن يستطع الزمن يوما أن يلملم جراحاتها. ولن ينسى التاريخ أن جارة اليمن قد رسمت بين البلدين حدودا تفصل مدى الأيام بينهما.
1: مهما كانت إمكاناتكم، الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم، وهو إلى جانب شعبنا، شعبنا المبغي عليه المعتدى عليه في الليل والناس نيام والناس غاطون في سباتهم ونومهم، تأتي طائراتكم لتستهدف هذا الشعب لتقتل الأطفال والنساء. لا حرمة لديكم، لا اعتبارات لديكم، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا قيمية بأي حق.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومن بر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم، أسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين على الهواء مباشرة، نناقش يومنا هذا التهاب المفاصل زائد احتكاك المفاصل مع ضيفنا الدكتور أحمد عبد الكريم المأخذي، طبيب مقيم في جراحة العظام والمفاصل. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور أحمد عبد الكريم المأخذي، طبيب مقيم في تخصص جراحة العظام والمفاصل، حياكم الله دكتور. لطالما تستقبلون في المستشفيات وفي العيادات مرضى يعانون من التهاب المفاصل، لو تحدثنا ما هو مرض التهاب المفاصل وما هي أسبابه؟
6: التهاب المفاصل ما أدراك ما التهاب. التهاب المفاصل هو مصطلح يطلق على مجموعة من الأمراض،
5: نعم،
6: منها خشونة المفاصل، روماتيزم المفاصل، النقرس، الإصابات التي تصيب المفاصل، إصابة الحوادث والإصابة الرياضية، إصابة الطلق الناري، يعني إصابة المباشرة وغير المباشرة. هذه كلها عبارة عن أمراض بتصيب المفاصل تعمل على التهاب بالمفصل، سواء مفصل الركبة أو مفصل الرسغ أو مفصل الكحل أو أي مفصل في الجسم.
5: لكن بالتأكيد على أن هناك أسباب.
6: أكيد أيوة، هناك أسباب وعوامل خطورة.
5: نعم.
6: يأتي في مقدمتها التقدم في العمر، كلما بدأ الإنسان في التقدم في العمر كلما كانت المادة الغضروفية التي ما بين المفاصل بيقل إنتاجها. نعم. وتقل كثافتها، في بدأ احتكاك المفاصل ويحصل التهاب في المفصل.
5: نعم.
6: لأن هناك عوامل وراثية وجينات، هذه بتكون بنسبة ضئيلة جدا، مثل بعض الجينات التي تسبب روماتيزم المفاصل هذه تكون وراثية في العائلة، بس هي بنسبة ضئيلة. أيضا زيادة الوزن، كل أيوة كل ما كان الوزن ثقيل كل ما كان كل ما زاد الضغط على المفصل، خاصة مفصل الركبة.
5: نعم.
6: كل ما كان الوزن خفيف كل ما خف الضغط على المفصل.
5: نعم.
6: وإذا واجه المفصل ضغط لفترة طويلة، يعني واحد سمين 20-30 سنة، بيكون الضغط والاسترس على المفصل كبير، في قلل من أداء المادة الغضروفية هذا وتحتك المفاصل. العامل الثالث الذي هو الإصابات، كما قلنا إذا حصلت أي إصابة في المفصل أكيد أنها بتعمل تشوه على سطح المفصل،
5: حتى وإن كانت الإصابة سابقة.
6: أيوة، أي إصابة وصلت إلى المفصل وعملت تدمير للمادة الغضروفية بتعمل التهاب في المفصل. أيضا هناك نوع من أنواع العدوى تصل إلى المفاصل، سواء كانت التهابات في الدم أو حتى التهابات في الجهاز التنفسي، وخاصة هذا ما تصيب الأطفال، تكون التهابات نوع من أنواع البكتيريا بتوصل عن طريق الجهاز التنفسي، تعبر عبر الدم وتوصل إلى المفاصل تعمل التهاب في المفاصل. غالبا ما نشوف الأطفال ما يبدأ بحمى وينتهي بتورم في المفاصل، كما هذا يسموها جوفنايل، يعني التهاب مفاصل الأطفال، ومنها نوع ما يكون غير معروف السبب.
5: نعم.
6: الذي يجي في الأطفال بدون حمى بدون مفاصل تورم تألمه وتكون فيها صعوبة حركة، تكون هذه غير معروفة السبب، فإحنا نعالجها كعلاج أعراض، نعالجها كعلاج سببي.
5: نعم. هل هناك مثلا علاقة بين الروماتيزم القلب مع وتأثيره مثلا على المفاصل؟
6: روماتيزم القلب ما لهش علاقة بالمفاصل بشكل مباشر، هي ما علاقة، مثل ما قلت لك هذا دائما روماتيزم القلب وبيجي ناتج عن إيش؟ عن البكتيريا الناتجة من الجهاز التنفسي العلوي،
5: ستريبتوكوكس.
6: هذه البكتيريا هي بتعبر عبر الدم، بتهاجم، بتنتج أجسام مضادة تهاجم صمامة القلب، وأيضا بتنتج أجسام مضادة بتهاجم المفاصل. أما أنه القلب له علاقة بالمفاصل، فالسبب الرئيسي هي البكتيريا، هذه بتصيب القلب بتصيب المفاصل.
5: مقصودي أنها مضاعفات.
6: أيوه، مضاعفة البكتيريا هذه روماتيزم القلب وروماتيزم المفاصل.
5: نعم. دكتور، هل هناك مثلا علاقة مثلا الأمراض المزمنة ومخاطرها على المفاصل واحتكاكها والتهابات؟
6: أكيد أكيد، من مثل السكري، السكري بيعمل ضعف ويعمل هشاشة في العظم، إذا ما التزمش المريض وضبط سكره أكيد بيأثر مستقبلا على العظام، بتعمل هشاشة وبتعمل تدمير على غضاريف العظام، بتعمل له هشاشة في المستقبل.
5: نعم. أيضا نوع الجنس مثلا الذكورة والأنوثة،
6: أكيد هذا معروف، إحنا قد تحدثنا هذا الموضوع سابقا، يمكن في موضوع هشاشة العظام النسائية معرضة بشكل كبير بسبب تعرضها للهشاشة، أولا بسبب موضوع الهرمونات اللي من تجاوز امرأة تجاوز عمرها فوق 45 بيقل هرمون الاستروجين فبتقل كثافة العظام، ثانيا لأن المرأة قليلة تتعرض لأشعة الشمس، ثالثا لأن المرأة معرضة للولادة والحمل بشكل أكبر فبيقل الكالسيوم فيها بسبب الرضاعة وما إلى ذلك وقلة التغذية، فالنساء معرضة بشكل كبير بدرجة أولى، بدرجة ثانية كبار السن.
5: دكتور، بالتأكيد على أن هناك أعراض لالتهابات المفاصل، لو تحدثنا هذه الأعراض التي يعاني منها المرضى أو يشكو منها المريض؟
6: أي التهاب مفصل يكون متميز بخمس حاجات: ألم، تورم، إحمرار، صعوبة حركة، والعلامة التي بتكون مؤشر على أن الالتهاب في المفصل هذا وصل لدرجة متقدمة هي الكتكتة اللي نسميها إحنا الكتكتة،
5: الاحتكاك.
6: أيوه، هو ذا التهاب المفصل دائما فعل تدمير لسطح المفصل، وإذا تدمر سطح المفصل بيبدأ يحتك عظم فوق عظم وتنتج الطقطقة، هذا يجي عندك المرض يقول لك أنا بينما أمشي شوية أسمع طقطقة في المفصل، هذا علامة خطيرة، يعني يدل لك على سطح المفصل قد مدمر تماما.
5: دكتور، في حال على أنه لم يتعالج الإنسان أو لم يسعف نفسه إلى أقرب طبيب مختص، بالتأكيد على أن هناك مضاعفات لالتهابات المفاصل.
6: أكيد، هو التهابات المفاصل هي درجة أولى ثانية، يعني إذا أهملت الدرجة الأولى بتضعف لدرجة ثانية، إذا أهملت الدرجة الثانية بتضعف لدرجة ثالثة، إذا أهملت الدرجة الثالثة بتضعف لدرجة رابعة، الدرجة الرابعة ما عبش لها علاج إلا تبديل مفصل. يعني ما عبش معك حل إلا أنك تتحمل الألم ويكون الألم مستمر حتى وقت الراحة مع أبسط حركة. أما الاحتكاك درجة أولى درجة ثانية بيكون الألم إذا طلعت درج كثير، إذا مشيت مسافة كبيرة، إذا عملت الجهد بدني كبير. أما درجة ثالثة درجة رابعة بيكون الألم لا يطاق وغير محتمل وما يتحمله المريض، نضطر نحن نعمل لهم تبديل مفصل.
5: دكتور، بالتأكيد على أن هناك طرق وغاية، طالما أنتم ذكرتم الأسباب وذكرتموها بالتفصيل، أسباب أو العوامل الخطورة، أما أسباب أو عوامل خطورة تسبب في التهابة المفاصل ومنها الاحتكاك، بالتأكيد على أن هناك طرق وغاية. لو تحدثنا وليستفيد مستمعنا الكرام، ما هي النصائح والإرشادات أو طرق الوقاية التي تحد من إصابة الإنسان أو المرأة بالتهابات المفاصل واحتكاك المفاصل؟
6: والله طرق الوقاية هي تأتي عن طريق أنك تتجنب عوامل الخطورة. منها أولا مثلا كبار السن، ما تقدرش تقول له هذا وقاية، أنك تعمل نفسك وقاية يوم كبار السن، بس أنك تنصحه بالمشي، والمشي ما يكونش على طلوع أو نزول درجة، يكون المشي في أرض مستوية. فتنصح كبير السن بالمشي على أرض مستوية، وإذا كان ما بيمشيش علاج فيزيائي أو علاج طبيعي، يلتزم بعلاج طبيعي على سب يحافظ على ليونة المفاصل ويحافظ على طول العضلات، لأن العضلة إذا قلت حركتها بيحصل لها كونتراكشن وتكسر، تقل طولها، وإذا قل طولها بتسبب ألم في المفصل. فهذه من ضمن أنك تتجنب ألم المفاصل، تلتزم بهذه الحاجات، الرياضة للمفاصل، يعني تحرك المفاصل، تحرك كل مفصل في من مفاصل الجسم. والله قلت لنا أعتقد مفاصل تحركها بالتسبيح،
5: أيه،
6: تحركها بالصلاة،
5: صحيح،
6: هذه الطريقة من طرق ليونة المفاصل. أثناء الصلاة أنت بتحرك كل مفصل من مفاصل جسمك.
5: نعم. أكلات معينة مثلا تنصحون؟
6: الأكل والشرب الذي هو ننصح به لكل مريض عظام، الأكثر من السوائل، لأن المفاصل دائما غنية بمادة زلالية، وهذه المادة الزلالية نصفها تكون سوائل. فننصحهم بالأكثر من شرب السوائل. ثانيا الأطعمة والأشربة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، والتعرض لأشعة الشمس وتقوية على العضلات مثل ما قلنا بالتمارين والحركة، تجنب الجلوس الفترة الطويلة، وتجنب الطقوس الباردة، لأنه كما ذكرنا سابقا في حلقة سابقا أن الطقس البارد بيقلل المادة اللزجة في المفصل وبيعمل انقباض الأوعية الدموية في المفاصل، فبتسبب آلام مستمرة. هذا بالنسبة لكبار السن. مرضى الروماتويد أو التهاب الروماتيزم المناعي، الوقاية منه أنك تلتزم بالعلاج. إذا بدأ فيك روماتيز تلتزم بالأدوية المثبطة للمناعة، تستمر في متابعة الطبيب، لأنه إذا أهملت متابعة الطبيب تتطور الحالة. الروماتيز بيعمل لك تشوه في المفصل وبيدمر لك سطح المفصل، وتصبح حالتك حالة متضاعفة، تضطر لأنك تغير أكثر من مفصل في الجسم. لكن الوقاية أنك تلتزم بمتابعة الطبيب واستخدام الدواء المناسب بشكل مستمر. أيضا هناك نوع من أنواع الأمراض الجلدية بتسبب التهاب مفاصل، هذه الصطفية، هذا يتطلب منك أنك تعالج الصطفية قبل ما تهاجم لك العظم،
5: يعني عرض نفسه على طبيب جلدي.
6: أيوة. ويلتزم بالعلاج. بعضهم يهمل الجلد، يقول هي بس في بقعة في الجلد ما بش منها مشكلة، بتأثر له على المفصل. فهذه الطريقة من طرق الوقاية، أنك إذا شفت أي مرض في أي عضو ثاني لا تهملوش، لأنه عضو يصيب عضو، عضو يصيب عضو، يصل المرض للعظام.
5: نعم.
6: وايضا بالنسبه للاطفال، قلنا هذا الجبنه الذي بتجي لهم، الام تحاول انها تنتبه للاطفال من البرد، لانه اكثر ما بتجي لهم العدوى هي من الجهاز التنفسي.
5: صحيح.
6: اكثر عدوى الاطفال الذي بتجي لهم للعظام هي من الجهاز التنفسي، نيمونيا وما الى ذلك، او من سطح الجلد. فالام تهتم بنظافه الطفل، وايضا تهتم بمحافظه على مناعه طفلها بالتغذيه، بالمحافظه عليه من الطقس البارد، الاهتمام بالاعراض اذا شاف طفلها فيه اي اعراض، تبادر بعرضه على الطبيب. هذه من كلها تعتبر طرق من طرق الوقاية.
5: أيضا تجنب المشروبات الباردة،
6: أي المشروبات
5: الكريمات وغيرها.
6: أيوة، هذه بتصيبهم بالبكتيريا، هذا الستربتوكوكس هذه تصيب الحلق، وهذه البكتيريا ممكن توصل للمفاصل.
5: صحيح. دكتور، هل هناك مثلا أكلات معينة لها دور كبير مثلا في تكثير السائل المتواجد مثلا في المفاصل، وخصوصا سائل الركبة؟ فإن البعض يقول لك أكل لحوم العجول أو مفاصل العجول أو الكوارع.
6: هذا لأن هي فيها مادة الكولاجين، أو إحنا بنستبدلها بدواء خاص كولاجين نعطيه للمرض يستخدمه لمدة شهر إلى شهرين، بيعوض هذا المادة. أو هناك حقن جاهزة،
5: هم بيخافوا من الحقن.
6: أيوة، فأغلب الشعب يخافوا من الحقن، مع أن هي مادة لزجة لها عمر افتراضي، تأتي دورها في المفصل فترة وتنتهي. والتغذية والسوائل بشكل كبير هي اللحوم هذه وما
5: الكوارع.
6: أيوة الكوارع
5: هي غنية الكوارع،
6: غنية بالكولاجين. نعم. خاصة حق المطل الغضروفية.
5: صحيح دكتور، هذه النقاط الأولى التي ذكرتم الريسك فاكتور الذي هي عوامل الخطورة بالنسبة للمريض السمنة، نصائحكم للمرضى السمان.
6: مريض السمنة ما بش أي مريض السمنة ما يحصل له احتكاك قاعدة، أي مريض سمين يمكن يعدي عليه عمر 20 ما يحس بحاجة، عمر 30 ما يحس بعدها، بعدها من بعد 35 بتبدأ أعراض المفاصل بشكل كامل فيه، خاصة في الركبة لأنه بيزيد الضغط على مفصل الركبة. فالأفضل أنه يحافظ على وزنه في الوزن المثالي، يعرض نفسه على طبيب تغذية، يلتزم برنامج غذائي محدد،
5: حمية.
6: أيوة بحمية، يقلل من الدهون والزيوت والسكريات، يحاول يحافظ على مفاصله وهو شباب من أجل تقدمه وهو كبير.
5: نعم، هذه هي الطرق الوقاية.
6: هذه الطرق الوقاية بالنسبة للسمان، لأنه ما بش له حل غير أنه يخفف وزنه، حتى لو بدلت المفصل، المفصل مع ثقل الوزن بيتأثر
5: بعد فترة يرجع
6: يحتاج تبديل مفصل ثاني.
5: نعم دكتور، هل مثلا أنتم أطباء العظام والمفاصل تنصحون باستخدام أدوية معينة كوقاية ولا كحمية؟
6: أكيد هذا من أعمال أدوية الكولاجين، هذا ننصح بها في المراحل الأولى والثانية من الاحتكاك، يبدأ بها المريض بدري من أجل يستفيد المفصل بحقن، مثل حقن الكورتيزون في المفاصل. هذا أغلب الدراسات لا تنصح بها لأنها لها دور في أن تضاعف الاحتكاك في المستقبل، يعني تخفف الألم لكن لا تضاعف الاحتكاك، يعني المريض ما عاد يحس بألم لكن الاحتكاك لا زال موجود. لكن بالنسبة لحقن علاجة الكولاجين والحقن الزلالية هذه لها فائدة لأنها تدعم المفصل بالمادة الزلالية، بتقلل الاحتكاك وتعيد بناء الغضاريف في المفصل.
5: هل صحيح على أن هناك مخاطر للحقن التي تستخدمونها مثلا للركبة؟ لأن البعض من المرضى يرفضون استخدامها بحجة أنه فترة مؤقتة وبيرجع المرض إلى
6: هي لا عمر هذا، مثل هذه إبرة الحقنة الزلالية يعني هي تعمل سنة إلى سنتين مع المريض وخلاص وينتهي دورها، بعد يحتاج حقنة ثانية. أما بالنسبة لحقنة الكورتيزون في دورها الوحيد فقط هو تخفيف الألم، أما أنها تعالج خشونة أو تعيد بناء غضروف هي بتزيد الوضع سواء في الغضروف. هذا حسب دراسات كثيرة يقولون أنها تدمر الغضروف لكنها تخفف الألم، يعني تساعد المرض في تخفيف الألم فقط. أيضا من الذي بيخوف المريض من الحقن هذه هي لها نسبة عدوى محتملة، يعني احتمال أثناء حقن الإبرة هذه بتصل عدوى أثناء إدخال الإبرة للمفصل، توصل العدوى للمفصل وبتعمل له مشكلة فوق المشكلة، يعني تدخل له بكتيريا إذا ما أعطيت بشكل صحيح بطريقة معقمة بتعمل له مشكلة، فلا بد من اختيار وتكون تعطى في مكان معقم في مكان آمن، اختيار المكان الصح والطبيب الصح في إعطائها، مش أي طبيب يعطيها. لا تعطى عن طريق طبيب عظام وفي مكان آمن.
5: صحيح دكتور، البعض مثلا من المرضى خصوصا كبار السن يضطر إلى تغيير المفصل، وبعد ما يغير بعد ما يعمل عملية تغيير المفصل يرجع نفس الإشكالية الأولى.
6: والله المفصل الغرض من تغيير المفاصل هي ما تحسنش زي ما تقول جودة الحياة بشكل 100%، يعني ما يرجعش يشتغل إذا كان شباب يشتغل على ما كان يشتغل، هو مفصل صناعي يعني ما هوش كما خلقه الله، لكن الفائدة منه نحن نخفف للمريض الألم، لأنه إذا كان عنده احتكاك في المفصل شديد ما يقدرش يتحرك ما يقدرش حتى يمارس أبسط الأعمال، لكن بعد ما تغير له مفصل صح إن المفاصل مكلفة بتكلف 2-3 مليون، بس إنك بتعالج للمريض مشكلة به النوع من المفاصل عمرها 20 سنة وبه منها عمرها 30 سنة، بتعالج للمريض مشكلة الألم لمدة 20 سنة، يعني تكونك خدمته أكبر خدمة تخفف له الألم، يقدر يمارس حياته ويعيش حياته الطبيعية.
5: نعم دكتور، هل التهابات المفاصل واحتكاك المفاصل قد تؤدي مثلا إلى هشاشة العظام؟
6: لا، التهابات المفاصل ما تؤدي إلى هشاشة العظام، هذا موضوع الحلو، هشاشة العظام معناها قلة كثافة في العظم، بس التهاب المفصل معناها التهاب داخل المفصل، وجود عدوى أو احتكاك داخل المفصل نفسه، يعني مش شرط انه كل من كان عنده التهاب في المفصل يكون عنده هشاشه في العظم، لكن احتمال العكس من يكون عنده هشاشه في العظم
5: يكون جنبه
6: احتكاك في العظم او التهاب في المفصل.
5: نعم،
6: لانه بيكون العظم ضعيف وبيبدا المطل الغضروفي تقل ويحصل احتكاك.
5: نعم، انا بسالك بلسان المواطن.
6: ايوه
5: بلسان المواطن الذي يسال، لان البعض مثلا يقول لك انا كان عندي احتكاك وبعد فترة دربت دربة صغيرة جدا، سقطت الغرفة واكتسر الفخذ مثلا، عظمة الفخذ ولا
6: ضربة بسيطة يعني،
5: سقوط بسيط
6: فحصل لي جلد وهشاشة شديدة في العظم. خاصة تجي كبار السن والنساء مع أبسط سقوط يحصل له كسر، يا أما في عنق الفخذ يا أما في أسفل الرسغ يا أما في أي مكان.
5: نعم البعض مثلا حصل له كسر في عنق الفخذ، الدرب دربة بسيطة في الغرفة وحصل له عنق في كسر في عنق الفخذ، بعد غير المفصل وبعد سنتين ثلاث سنة حصل الركبة الجهاز ثانية.
6: ده كان المفروض يستخدم أدوية خاصة بالهشاشة مثل الاندرونيت والهذه اللي تزيد من امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي.
5: نعم معنا اتصال. ألو مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور اسمعكم تفضلوا.
0: يا دكتور عندي أنا حلمة يعني هذا رجلي على عصبي كانت في عرض خدري.
6: عرض ثاني؟
0: في عرض خدري فوق الركبة.
6: ها في الفخذ.
0: ها؟
6: في الفخذ.
0: أيوة في الفخذ.
6: في الجهة واحدة ولا في الجهتين؟
0: بسندن.
6: إذن هذا يتطلب منك إنك تفعل لك كشافة على أسفل الفقرات، تفعل لك فحص كالسيوم، لأنه تشنج العضلات هذا يكون بسبب نقص كالسيوم، نقص مغنيسيوم، فيتامين دال، أو يكون بسبب ضغط على أسفل الفقرات، ضغط على الأعصاب تعمل لك تشنج في العضلات.
0: يعني العضلات؟
6: أيوة يعني يتطلب إنك تفعل لك كشافة على أسفل الفقرات وفحص كالسيوم فيتامين دال.
0: ما بشي فقرة يعني من حقه يضل ولا
6: بأي
0: شيء.
6: إذا المشكلة تكون من العضلة نفسها فعل لك فحص كالسيوم فيتامين دال. أنت تجلس بشكل واصل يعني عملك يتطلب لك تجلس واصل ما بدأ تحركش؟
0: لا بنمشي.
6: بدأ تشنج عليك حتى وانت بدأ مشي؟
0: ولا شيء يعني لا هكذا رفعتها شوية صار أو أعضفها خاصة لو أنا راقد لا عضفتها يعني أحس أما الخذر هذا الفخذة اللي تكتروها بي اللحمة أو أغالي من ركبي وطل
6: متشنجة.
0: أيوة تقال متشنجة يعني هكذا سألي تشتد.
6: أيوة فعلك فحص كالسيوم فيتامين دال يمكن يكون هو السبب، إذا جاوهن طبيعية الموضوع يكون علاج طبيعي، بس تحاول أنك تتمرن تمارين شتى العضلات
5: استخدام نيوربيون
6: وإبر مرخية للأعصاب مثل النيوروبين والميثوكوبال.
0: يلا شكرا لك.
6: يلا العفو.
5: وصلنا دكتور إلى نقطة الهشاشة، لأنه قلنا كما مثلا بعض المرضى يعاني من التهابات في المفاصل واحتكاك، وأيضا معه مرض آخر الذي هو الهشاشة، أبسط سقوط يحصل له كسر.
6: قلت لك هذا إذا كنت عمرك كبير إحنا بندي لهم أدوية يسموها الاندرونيت، هذا تعزز من امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي إلى العظام على سب من شان تزيد كثافة العظم. يعني إذا كان أيوة إذا كان عنده هشاشة ضروري ما يأخذ هذا العلاج ويخلي أدوية التغذية حقه غنية بالكالسيوم، وإلا يتعرض لأكثر من كسر.
5: نعم هو يتعرض لأكثر من كسر.
6: أي هذا عنده هشاشة جديدة.
5: دكتور هل هناك مثلا أعراض أو آلام أو علامات كإنذار مبكر لأن ليعرف الإنسان مثلا على أنه عنده هشاشة، لأن البعض ما بيدري لو بتكسر
6: سايلنت هذا هو مرض صامت، لأنه ما إلا من وصل عنده هالأعراض الشديدة بتجي له آلام في الساق أو في العظامات الطويلة مع المشي، يمشي مسافة بسيطة ويشعر بألم في العظام الطويلة، عظمة الفخذ، عظمة الساق أو عظمة القص، يحس بألم فقط ألم خفيفة، ما يخطر على باله أني بتكون من هشاشة، إلا إذا عمل كشافة بيكون بيشوف كثافة العظم خفيفة أو عمل فحوصات.
5: نعم
6: أو عمل أشعة الذي إحنا نادر فحوصات الكالسيوم فيتامين دال ولا مغنيسيوم، أيضا به جهاز اسمه جهاز قياس كثافة العظم
5: دكسا.
6: أيوة أشعة دكسا كل ما بيستخدمها الأطباء عندنا، أولا لأني مكلفة، ثانيا لأنه بتغنينا عنها الأشعة العادية.
5: هو غالبا مثلا اذا عمل فحص الفيتامين دال بيظهر ولا الكالسيوم
6: اي يضعف في الاشعه تشوف طيب. كثافه العظم خفيفه.
5: دكتور البعض مثلا يقول لك على انه يعاني من الام، يجي الام في المفاصل وارهاق شديد، يعني ابسط ابسط عمل او ابسط جهد او ابسط حركه مثلا يحاول يشتغل، بعض النساء مثلا تشتغل عمل بسيط في المطبخ وتشعر بارهاق شديد والام في المفاصل.
6: يعني ألم المفاصل كما ذكرنا إذا بتكون ناتج عن التهاب في المفصل، والتهاب المفصل قلنا لها 100 سبب، ممكن منها قلنا الاحتكاك، التهاب الروماتويد، النقرس، إصابة، بعض الناس تعرض للإصابة قديمة في الركبة مثلا، تعمل له تمزق بسيط في الرابطة الصليبية أو في أربطة الركبة، فبتكون تنتج له آلام مستمرة مع أي جهد.
5: نعم.
6: ما يعرف إلا إذا تقدم التمزق هذا وتطورت الحالة معه، بيكون عنده صعوبة في عطفة الركبة، إذا جلس على الركبة كثير تؤلمه، لما يعمل أشعة رنين يبان عنده تمزق، والسبب كان إصابة قديمة منه طفل أو بو 100 سبب. مثل ما قلنا الصطفية هذه بتعمل ألم في المفاصل، هشاشة العظم بتعمل ألم في المفاصل، احتكاك العظم بتعمل ألم في المفاصل، فبعدة أسباب ضروري ما إذا اشتكيت من هذا الأعراض ما تعرض نفسك على طبيب.
5: نعم. معنا اتصال. ألو مرحبا.
0: السلام عليكم.
5: سلام.
0: يا أخي معنا المرأة حقي كان في أقدامها عظم يعني في رجلها، بعدنا هنا لفنيك
6: مسمار،
0: فإحنا لازم يوجعنا واصل فقعة سنة
6: مسمار قدم. طبعا هذا مسمار قدم معرض أنهن يرجعين أكثر من مرة، يعني تبعده ويرجع.
0: ما رجع نش، ما رجع، بس طلعت لإشعة ما عاد رجع نش، بس الألم جالس نفس ما كان يعني يمين شوية.
6: كان الألم ما هوش من المسمار، كان الألم من اللفافة الأخمصية حق باطن القدم، هذا اللفافة الأخمصية الغشاء حق بطانة القدم، يحصل له التهاب ويكون الألم أكثر ما يكون في الصباح أول ما تكون بدري ما تقدرش تقعد في رجلها.
0: يعني لا سنت بس ولا مشيت شوية يعني خلاص ما عاد تقدرش.
6: أيوة. إذن هذا شكله من في القدمين ولا في قدم واحدة؟
0: السندي وفاكين هذا العملية السندي.
6: أي شكل المشكلة ما كانش من المسمار، من اللفافة الأخمصية الألم هذا كان ناتج. فبو هذا يمكن هذا يحتاج واحد يضرب لها إبرة في اللفافة هذا بتخفف الالتهاب، أو به تمارين تقدر أنك تطلعها من أن تشوفها تمارين حق اللفافة الأخمصية، من ضمنها تمرين أثناء السجود لما بتعطف أصابع المشط على الأرض، هذه واحدة من الأشياء التي بتفيد اللفافة هذه، تعمل لها تمدد وتخفف الألم.
0: يعني لا إبر ولا شيء؟
6: أيوة أيوة بوها إبر، بس يعتمد هذا أنه نشوف المريض نفحصه، نشوف الألم هل ما يكونش من مفصل الكاحل، ما يكونش، بس في الغالب بيكون من اللفافة الأخمصية هذه حق باطن القدم.
0: يعني أنت لديك صيدلية ولا شيء؟
5: الدكتور موجود في مستشفى الكويت.
6: أيوة في مستشفى الكويت، تعالى قسم العظام.
0: في مستشفى الكويت.
5: نعم في مستشفى الكويت قسم العظام والمفاصل. خذوا رقمه من المخرجة بعد الحلقة.
0: يلا
5: هلا تعطينا رقم وافتح عليه. سكر رقم عندك مباشرة الآن بدل ما تتصل مرة ثانية.
6: 72 178 178 178
0: والله
6: نعم حبيب
0: الله.
6: 7-8
0: صح؟
6: لا
0: 7-2
6: ايوه 7-8
0: 1-7-8 4-8
6: 6-9
0: 6
6: ايوه 6-9
0: شكرا لك.
5: الله يعافيك. زوروا المستشفى الكويت. طبعا دكتور قال معنا سائل الذي كنا قد وصلنا إليه على أنه أبسط جهد أو أبسط عمل في سواء في المزرعة أو في المطبخ تشعر بإرهاق شديد وفتور وآلم شديدة وكأنها قد اشتغلت 12 ساعة.
6: طبعا هذا الخوف يمكن يكون له علاقة بفيتامين B12 إذا كان بس فتور في الجسم كامل، أما إذا كان في المفاصل فقلت لك ضروري واحد ما يتأكد من الأسباب الشاملة التي بتعمل ألم في المفاصل، الروماتويد والنقرس ما ذلك، يعني شيك عليها كلها من جن يوصل للسبب المناسب. نعم. ويعالج السبب رأسا.
5: نعم. ننصح ولذلك جوابكم دكتور على السائلة، ننصح السائلة
6: أحيانا نضطر أن نسحب بزلة يعني عينة من المفصل بإبرة نحللها ونشوف إيش الذي بيعمل لها التهاب متكرر في المفصل، تكون أحيانا بكتيريا، أحيانا تكون ترسب أملاح في المفصل، أحيانا تكون عندها زوايد عظمية في المفصل بتعمل لها احتكاك مستمر، فهذه آخر حلول نحن بنسحب عينه ونعمل لها تحليل.
5: نعم. دكتور أيضا معنا سؤال قال الآن انتشرت ثقافة مغلوطة لدى المجتمع وهو تجنب البيض والأجبان والحليب
6: بناء
5: على نظام الطيبات، نصيحتكم في هذا الجانب؟ لأنه للأسف الشديد المجتمع أي خرافة يصدقه.
6: لا أنصح باستخدام هذا النظام لأنه خاطئ 100%، مش بس 50%، خاطئ بنسبة 100%. وكم شفنا مرضى في المستشفى تركوا أدويتهم ولجأوا لنظام الطيبات وكانوا الضحية،
5: يعني
6: ما بش حاجة خلقها الله وهي بتضر بني آدم، بس لها فوائد ولها مضار، فأنت تستخدمها في الوقت الصحيح. يعني ما تزيدش على استخدام هذا الحاجة عن حتى، ولا تمنعهاش على نفسك. يعني البيضة كذا تقوم تمنع نفسك من البيض، هو غني بالبروتينات وغني بالكالسيوم وغني بأشياء كثيرة، البومين
5: أيضا الأجبان الحليب.
6: أيوة الأجبان والحليب هذه المصدر الرئيسي للكالسيوم والمعادن. فتقوم تمنع نفسك منها. طيب وإيش البديل؟ ما بيش بديل، تضطر أنك تعاني من المشاكل الذي بتكون سبب نقص هذه الحاجات.
5: ولذلك نحن في إذاعة آفاق ننصح المواطنين باستخدام البيض والأجبان والحليب وعدم تصديق الناس.
6: استخدام الروتيني، لا تزيد ولا تنقص.
5: نعم دكتور، أيضا معنا سؤال يقول البعض مثلا من الشباب والبعض مثلا من البنات يجلسوا يلعبوا بأصابع أيديهم دائما، يجلسوا يلعبوا بالأصابع. أيوة القطقطة، نصيحتكم لهم في هذا الموضوع؟
6: هذا هو ما قبش يعني حاولنا نبحث ندور أي شيء، ما بش حتى أي دراسات قالت أو تحدثت عن ما هو الصوت الناتج هذا على الطقطقة. عن هلو دراسة تقول أنه ناتج عن تمدد العضلات والأوتار، دراسة تقول أنه ناتج عن احتكاك عظمة فوق عظمة، ودراسة تقول أنه بتكون هناك أكياز زلالية في المفاصل بتتقارح، ودراسات ما عرفوش لحتى الآن إيش السبب، لكن كلهم بيجمعوا أنه أنت لا تكثر من فرقعة الأصابع هذا. يمكن لك إذا أنت بتحس بتيبس المفاصل تحرك حركة لينة بدون فرقعة، لأن الفرقعة هذا يمكن لك تقطع عصب، تقطع وتر، تقطع أي تركيب من تركيب المفاصل بشكل مفاجئ، لأنك تجي تعمل استرتش أو تمدد للمفصل بشكل مفاجئ يمكن أنك تعمل ضرر. يعني في مرات عتنجو ما يحصل معك حاجة، ومرات تحصل معك خاصة هذا الذي يسموه هذا العلاج الطبيعي ولا أطباء الطب الشعبي هذا والعربي الذي يجي يقرح فقرات الرقبة فقرات الظهر، بتحصل معهم مشاكل. يعني يمكن بتنجو معه 5 حالات ما بيحصل لهاش حاجة.
5: نعم، ولذلك دكتور مثلا نصيحتكم على أنه عدم الإكثار، لا إفراط ولا تفريط.
6: أيوة، وما تعملش حاجة مش أنت عارف أيش الميكانيزم حكا وأيش الآلية وأيش الطبيعة حكا.
5: لأن البعض مثلا حتى من الشباب وهو مخزن يجي يلعب بأصابعه هكذا قدي عادة،
6: خلاص بعدها مع الوقت وكل ما كبر بتلجع أصابع يده يحصلها تيبس، تيبس وروماتيزم واحتكاك وآلام مستمرة وتورم.
5: نعم، معنا سؤال سائلة تقول ما هي أسباب آلام الظهر وآلام الرقبة؟
6: والله في النساء بشكل مستمر هي بتجي الهشاشة بدرجة أولى، بتعمل هنا الهشاشة مشاكل في الفقرات وضغط في الفقرات واحتكاك. والسبب الشائع الثاني هو الشد العضلي.
5: نعم،
6: خاصة منهم بيمارسوا أعمال شاكة وشبه شاكة كثيرة مكثفة، بتعرض انه تحصل له شد في عضلات الرقبة او عضلات الظهر، بتعمل له شد للفقرات وآلام مستمرة. ايضا معنا ضغط الفقرات والانزلاقات، هذا اكبر سبب شائع في السمان في كبار السن، ومن يتحملون الاوزان الثقيلة والعمل الشاكة يكون عندهم انزلاق في فقرات الرقبة، تفعل لهم آلام وتنمل في الاطراف العلوية، وانزلاقات في الفقرات السفلية بتعمل لهم آلام في الاطراف السفلية وتنمل. وأيضا السبب الذي هو قليل نوعا ما هو الإصابات، تعمل مشاكل في الفقرات وتعمل لهم آلام مستمرة. يعني شخص حصل له إصابة في رقبته أو في فقرات أسفل الظهر، مع الوقت بيجي يعاني منها.
5: أيضا حمل الأثقال،
6: حمل الأثقال من بيكون طبيعة عملهم حمل الأثقال لفترة طويلة، يعني له 10-5 سنوات في نفس العمل، مع الوقت لابد ما يشتكي من ألم في فقرات الرقبة، في فقرات وسط الظهر، فقرات أسفل الظهر، حسب المكان الذي تأثر.
5: نعم، أيضا دكتور هناك ملاحظة بنشوفها مثلا خصوصا في الأرياف، البعض مثلا من الأسر دائما أعمالهم وخصوصا الطفلات البنات مثلا ولا الأطفال يذهبون إلى الغيل مثلا، ينقلون المياه فوق رؤوسهم على دبات ماء من الغيل، وبعد فترة يتعرض الطفل مثلا إصابت مثلا التهابت
6: في العمود. مش الخطأ أنه يتحمل ماء، يعني هذا شيء المفروض أنه كل الناس يمارسوها، لكن الخطأ أنه يبدأ بتحمل الشيء الثقيل مرة واحدة.
5: نعم،
6: يعني يضطر أنه يتحمل تبع 20 لتر هكذا مرة واحدة، فالأصح أنه يبدأ تدريجي، يبدأ بالعمل بخمسة لتر 10 لتر 20 لتر، يعني الطفل تعوده بالتدريج مش تحمله الثقيل مرة واحدة، لأنه لو ما تحمل العظام الثقيل ثقيل مرة واحدة بتتأثر، لكن لما ما هو الرياضي هذا حكى لو وزنه ثقيل يتحمل وزن ثقيل 50 كيلو ما يتأثرش، ليش؟ لأنه بدأ يبني جسمه بالتدريج. فالأصح أنه تبدأ تريض بريك، تقوي عضلاته وتقوي جسمه بالتغذية، بعدين تخليه يتحمل الأثقال.
5: يعني لا إفراط ولا
6: تبني الجسم صح وبعدين يتحمل.
5: نعم، يبدو أن أسئلتنا دكتور أكملت على الانتهاء. هل لديكم نصيحة أخرى في ختام حلقتنا هذه للمواطنين ولكل من يستمعون حلقتنا عيادة أفاك؟
6: النصيحة أنه كل شخص يعاني من التهاب المفاصل، أول خطوة يقوم بها أنه يعرف أي سبب التهاب المفصل. إذا كان التهاب بكتيري، إذا كان هذا ما لهش علاقة بموضوع أنك صرت تريض صرت تتحرك، عالج الالتهاب. إذا كان الموضوع مرتبط بتقدم العمر وانتهاء المادة الغضروفية أو تأكلها، فالموضوع يتطلب منك تغذية جيدة وحركة مستمرة ومتابعة الطبيب بشكل مستمر، مش بس تسدد عالج مرة وخلاص، هذه المرة قديلة العمر، يعني تتابع كل فترة، تعمل كشافة تشوف هل تحسنت أو ما تحسنت، أين وصلت، هل في تدهور، مشان تحافظ على مفاصل جسمك.
5: نعم دكتور، ملاحظة مهمة، البعض بيظن على أنه تقدم العمر إنما يأتي مثلا في 60 و70، الآن بعض الشباب يعاني من هذه المشكلة وهو في شبابه.
6: أيوة في 40، لأن أول حاجة قلة الحركة، لأنه أصبحوا الشباب بعضهم تحصلوا يمكن يخزن ولا يجلس في مجلس من العصر للفجر وشادد على ركبته جالس في وضعية واحدة، أكيد هذا مع الوقت بيأثر له على مفصل الركبة. لكن لو بيوازن جلوس وحركة ورياضة وتغذية، هذا أكيد بيحافظ على المفاصل حقه.
5: نعم، نشكركم دكتور على هذه المعلومات القيمة والمفيدة، كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة الأخت سوسن، قال معنا سؤال، اقرأ لنا رقم الدكتور. رقم الدكتور
6: 7718
5: 7718
6: 4869
5: عدد
6: 7718 4869.
5: شكرا لكم دكتور، والمستمعين قد حفظوا رقمكم. الدكتور موجود في مستشفى الكويت، لمن أراد أن يزور قسم العظام والمفاصل بمستشفى الكويت بتواجد تواصلوا به وينسق لكم ويعينكم، وإذا أفاق منبر لكم ومساعدة ومعاملة لكم. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع ضيفنا الدكتور. شكرا لكم دكتور على حضوركم.
6: شكرا.
5: وإلى حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
2: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة، والنصر حليفنا،
2: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وارواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك ارواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وولدي ومرتي لك.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول بمعادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة؟ الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

ما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نعيش معكم في بعض مسائل من مسائل الفقه التي يحتاج إليها الإنسان. قلنا هناك يعني أمور يحرم على المرأة والرجل، مثل النمص يعني نتف أصانكم الله شعر العان، لأن المشروع حلقها أو إزيلات بأحد المزيلات مثل التهانات وكذا، والواش تفليج الأسناء، والواش يعني يجعلوا شك في شك حتى يسيل الدم من البدن، ثم يحشى ذلك الموضع بالكح فيخضر ويكون يعني باقي في الجسم. هذا قد جاء في آثار أنه محرم. وكذلك وصل شعر المرأة بشعر غير المحرم، هذا إذا لم يكن قد تزوجت، أما إذا هي بشعر أمها أو أختها لا بأس، أما أجنبية فلا. بعض النساء يسألنا هل يجوز عمل هذا ما يسموها الباروكة، يسموها الباروكة؟ يجوز، هو غضاء سعماء الكوفية حق الرجل، إنما هذا هو شعر صناعي، ما يسمىش وصل ولا يسمى شيء، ولا بحرج أبدا في ذلك، ما بش قلق. طيب قلت يجب ستر العورة، طيب معنا عورة رجل مع رجل، عورة مرأة مع مرأة، عورة يعني مرأة مع المحارم، نعم هذا، فالجنس مع جنسك، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، يجب ستر المغلظ من غير من يجوز له الوط. الذي يجوز له الوط الزوج، الرجل مع زوجته، إلا الضرورة قد تقلت لكم الصدق، قد قلت لكم مثل الطبيب القابل الذي بتولد كذا. عورة الرجل هي من الركبة، من تحت الركبة إلى تحت السرة، إلى فوق السرة احتياء، هذا قد سبق لكم، وسبق لكم أن المرأة مع المرأة يجوز أن تظهر ساقها أو ساعدها سواء، ويجوز فيما بين الرجل والمرأة وضع العنق على العنق، سمعها أن يتسالموا بعض الدول هكذا، سواء هذا أو يعني كل واحد يسلم على الثاني في يده. الممنوع الكوبلة بين الرجل والرجل في الوجه، أي صح هذا ولا يصح، هذا التخيلة على أبناء اليمن، آشي هذا التخيلة الصد، وخلاص صارت معتادة منشور بين الناس بشكل يعني يستعجب الإنسان لها، آي سبرش هذا الصد. والابتداء بالسنة بالسلام سنة، والإجابة واجب، لأن قدو يعني هذا، لأنه قد سلم عليك فأجب عليه، وإذا حييتم بتحية بعد قال له فحيوا على سبيل الأمر، مفهوم هذا؟ طيب إذا قد جواب واحد جواب خلاص، إذا يعني وكل واحد الحاذق يجاوب عصيبك على أج ويجاوب فورا، سواء إذا لم يسمع فهو معذور. لا السلام من ضرورية الإنسان، ويميزك وأنك آثم بأمان وإيمان، وهي من أسماء الإسلام ومن أسماء القرآن السلام، سواء هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله رجل أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ وتقرئ السلام على من عرفت ولم ومن لم تعرف، مش ما بلا الذي تعرفهم. وجاء في حديث لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاب، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. وإذا أرسل غائب سلامه لآخر يجب على أن يرد، يقولوا عليكم وعليهم السلام وعلى رسول الله، من دو أحنا يقولوا على رسول الله سواء هذا، بعدها يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما يقع تعظي، يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقالوا من آداب أن السائر هو يبتدئ بالسلام على الواقف، والقائم على القاعد، والمتنبه من النوم على اليقظة، والراكب على السائر، هذا حالي الصدق. قالوا ويكره القيام عند السلام سواء تمام هذا إلا لأمر مثل المؤذن وكذا. ولا ينبغي أن يسلم على من يصلي أو يؤذن أو يقضي حاجته سواء هذا، ولا ينحني حينما يقول السلام عليكم، هذا ماشي من عادات العرب، هذه الدخيلة على العرب وهي تشبههم بالنصارى وما يحتاج ولا شيء. وهو دعاء دعاء دعاء مفهوم هذا دعاء ما بيعرف ولا شيء. طيب هيا بسروا، هذا من الآداب، آداب الإسلام وآداب الإيمان، نعم أمانة هو اسمنا ادخلوا في السلم كافة. السلام قالوا يندب للإنسان حينما يدخل البيت يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قد يكون في البيت من عباد الله الصالحين من غير البشر، فأنت حينما تقول السلام عليكم خلاص ابتدأتهم بالسلام سيقابلوك بالسلام. لكن بعض الشباب للأسف يدخل البيت وهو بيورس أو بيغني أو بيصفق، هذا مخالف لآداب الشرع. نتعلم، الأب يعلم والبنت يعلم، حتى قالوا الرجل عندما يدخل إلى بيته ولا الأخ ولا الابن ولا الأب يقول السلام عليكم، هو أمان السلام، يقول السلام عليكم عادي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالوا حتى حين يدخل المسجد وحين يخرج من المسجد للمسجد يسكى، لا يتأفف الإنسان، أخر ما حين يدخل الحمام لا يقولش السلام عليكم، لأنه من أسماء الله من صفات الله، وذاك مكان وضع أو عمر لوضع القاذورة، فلا يشبه يعني إن أن يأتي بذكرين أو ذكرنا لكم في حق الصلاة دعاء الصلاة إذا كان خارج المكان الذي فيها المرحاض الذي توضع فيه القاذورات لا يذكر الله، يذكر بقلبه، وإذا كان خارج أو جانب الحنفي أو كذا يجوز له أن باسمه أن يذكر الله بأذكار وأدعية الوضوء، نعمة عظيمة حينما يبقى الإنسان دائما دائما الله وهو يعني ذاكرا لله ولسانه رطب بذكر الله. إذا مررتم برياض الجنة قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، ما اجتمع مع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. كنا نقول كيف السكينة؟ مثل سكينة هذا الأيام، أنس مع الإحصاء، أنس مع القتل، مع الغارة، مع الاختلاف شيء، هذا هو السكينة. وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة، هي ما عاد تشتهوا. إذا ذكرني عبدي في نفسي يعني سرا ذكرته في نفسي يعني جازيته جزاء الحسنة السرية بسبعين ضعفا، وإذا ذكرني في ملأ في جماعة ذكرته في ملأ خير من ملأ ملأ الملائكة ملأ السماء الملائكة الكرام يقولون هذا صوت فلان، فإذا دعا يقولون صوت معروف صوت معروف، معنا فرص كبيرة فرص كبيرة سواء. ولا يدخل لا بإذ، قد يكون الإنسان على حالة لا يحب أن يطلع على تلك الحالة إلا الله. وشي من الآداب أن تسترق الخطى فتهجم حال دخولك فتفزع من دخلت عليه، ما كان الأوائل رحمهم الله حينما يدخلوا ويقولوا في التراجم الله الله، والطفل يقول الله معانا ولا نخاء، الله معانا ولا نخاء، الله معانا ولا نخاء. احنا نشي نعلم اولادنا ونعلم مجتمعنا، هذا مهمة قوي قوي يا عباد الله، ما لكم هكذا؟ فاذا دخل سواء هذا الزوج على زوجته او الابن على يعني ابي او على امه او على يقول مندوب السلام، اما اذا كان غير محرم فيجب ان يقول السلام عليكم حتى يعلم سواء حتى ينتبهوا لك، هل يأذنوا لك بالدخول أو لا يأذنوا لك. ولذا كان النبي إذا وصل يقول السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، فإن أجيب ولا رجع، هو بيعلمنا إحنا بيعلمنا، ما يجبر شاقذة ولا غاضب ولا ما ولا أنت حامل إذا قلت الواحد السلام عليكم ولم تسمع جوابه، ربما وردت عليك حمل على السلام أو له أشغال شغلته وصرفته عن الإجابة. يا رحمة ابن آدم ضعيف، ابن آدم ضعيف، ما يقولش هذا متكبر، وقد لا تحكم على بأنه متكبر ولا تدري ما يعني ما الموجب إلى يعني تركه أو عدم انتباهه للإجابة على يعني باسمه على تسليمك. فالحمل على السلام النعمة يتحامل على وقد تدخل في الإث الكبير، تمام هذا. والسلام من حيث على كل أحد، ولو على الصغار، ولو أنت وزير ولا آمر ولا رئيس ولا مرؤوس ولا شيخ ولا كبير في السن، عش أعظم من النبي، قولوا لي من البشر ما عبش كان يسلم، يسلم على أصحابه، يسلم على الطفل، يمازح بالحاك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحوجنا إلى الاتساء والاكتداء والسير على منهج الحبيب المصطفى، السلام والتسليم والاستئذان والآداء، وعندما الدخول الله بإذن مسبق، وأن يكون رصينا حكيما ذاكرا شاكرا حامدا مستغفرا، هذا الذي يشتي السعادة سواء هذا. قالوا ويمنع الصغي، يعني الذي لم يبلغ الحر الحلم، يعني ما قدش بالغ، من دخول البيت الذي في المجتمع الزوجة في الغرفة الخاصة به. هو جعل الله ثلاث أوقات، وقت الفجر والظهر والعشاء، ولذا قال يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والذين إذا شاهدتنيه، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ثلاث عورات. وأما البالغ فلا بد من السؤال، إحرام يعني يحرم على المكلف نظر الأجنبية، وذاتينا لكم الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا التعاليم رب العالمين يا خبره سواء هذا. ولذا بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموهم الصلاة وهم أبناء سبعين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرين، وفرقوا بينهم في المضاجع، في الرقد تعلمه الأدب والهيب من صغره، يحمل الحشمة والقبيلة والرجولة وأخلاق الرجاء والحياء أو ماشي، هذا يتعلمها الإنسان. ما أقول شم هو تأتبا تأتبا ولو مع أخيه وكذا، تعلما من صغرهم على فضائل الأخلاق وعلى مكارم الرجاء وعلى السلوك الحسن الذي يسعد به الإنسان، به الإنسان. وأن يعلمهم، لا يكون يقولوا لا يعلمهم الأيمان ولا يعلمهم الحرام والطلاق ولا يعلمهم قطع الصلاة ولا يعني أجر لهم كبير، أن يعلمهم ويراقبهم بأسلوب ويقنعوهم عن مشاهدة الأفلام التي تضيعهم والألعاب التي تهدر أوقاتهم حتى يرزقوا البلادة، يقعوا بلادة نعوذ بالله من البل، هو البلادة لا عاد ينفع مجتمعه ولا عاد يفكر ولا يخترع، وهذا من خطط الكفار على العرب وعلى المسلمين. فإذا تعاوننا وتناصحنا وهذا أجر كبير، لأن سعادة المجتمع هي سعادة لك، وتعاسة المجتمع أنت جزء من المجتمع وأنت فرد من المجتمع، أنت عضو من المجتمع وغيرك عضو. إذا تعاوننا وفقنا الباري، وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافانا من الذنوب والأوزاء. اللهم اهلك المعتدين، وانصر المجاهدين، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى. ورحمة لوالدينا ووالدكم، أمواتنا وأمواتكم، وأموات عباد الله المؤمنين ومشايخنا في الدين، وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين والمستمعين، وأهلنا وأهلكم، من أوصانا وصوصانا، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء، وبنية تفريق المعتدين وهلاكهم، ونصر للمجاهدين وشفاء الجرحى، وفكر الأسرى، وعناية الجميع، ثم نسأل الوالد الطاهرين بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في حفظ الله وفي رعاية الله، مع السلامة.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي.
2: أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعمل في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نقول للعدو السعودي إن انصياعك للمؤامرات الأمريكية واستمرارك في المكائد هو سيجلب عليك الوبال والهلاك، وسترى ما لم تره في السابق.
1: ونقول للعدوان نحن حضرنا اليوم نجدد إعادة معارك نجران وشيحان تجديدا للتاريخ، حضور قبائل إجماعا في هذا اليوم
2: وجاهزين لإشارة السيد.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: أقول للأمريكي والإسرائيلي وأنا أقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبدا أبدا، ما حينا ولو تقطعنا على إربا إربا.
4: أهلا محمود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض.
7: آلتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
12: على أتم الاستعداد،
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستقيم،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، جاء من جاء وأبى من أبى.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وبصائرنا يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المياه والبحار والمحيطات وأهميتها في حياة الإنسان وما فيها من عجائب الخلق ومن دلائل العظمة للخالق جل شأنه وعظائم الرحمة لهذا الإنسان. حينما الله سبحانه وتعالى يهيئ لك هذه المخلوقات العظيمة لكي تكون لك وسائل لنقل احتياجاتك وتوفير غذائك وتوفير حتى الزينة والتجمل الذي تتجمل به كالدر والياقوت والأشياء الكثيرة التي يستفيد منها الإنسان في زينته وفي علاجاته وفي غذائه وفي اقتصاده وفي كل مجالات الحياة. هذا تكريم عظيم من الله سبحانه وتعالى للإنسان وتمييز له عن سائر المخلوقات، كما قال الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل يستوجب منا أيها الإخوة أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نشكر نعم الله ولا أن نؤدي شكرها إلا إذا عرفنا هذه النعم، ولن نعرفها إلا بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، والتفكر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف